والحبوب من الغرب في مراحل ضعفهم. أما المحور اليوم فقد بنى قاعدة صناعية وعسكرية ذاتية بالكامل من الرصاصة إلى القمر الاصطناعي، ما جعل سلاح العقوبات الذي أسقط السوفيت قديما وغير فعال. 3. المرونة السياسية اللامركزية. عانى السوفيت من المركزية الشديدة التي شلت حركتهم، أما اليوم فمحور المقاومة يعمل كمنظومة لامركزية، فاليمن ولبنان والعراق وفلسطين يمتلكون استقلالية وقدرة ذاتية على اتخاذ القرار والمناورة، ما يجعل ضرب الرأس لا يؤدي لوفاة الجسد. تآكل الأدوات الأمريكية. ما الذي فقد من جعبة واشنطن؟ اعتمدت أمريكا في حربها الباردة السابقة على عناصر ليست متوفرة لها اليوم في مواجهة محور المقاومة إيران وحلفاؤها. القوة الاقتصادية المطلقة. بعد الحرب العالمية الثانية كانت أمريكا تملك نصف ناتج العالم، اليوم هي غارقة في ديون تريليونية وتنافسها الصين كعملاق اقتصادي موازن. التحكم بالرواية. القوة الناعمة. في الماضي كانت هوليود والإعلام الأمريكي يصورون أمريكا كمنقذ للعالم، اليوم مع جرائم الكيان الصهيوني في غزة كشف القناع الأخلاقي لأمريكا أمام شعوب العالم وحتى أمام شبابها في الجامعات الأمريكية. الاستقرار الداخلي. لم تعد أمريكا ذلك الجسد الواحد، فالانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين وصل لمرحلة تهديد السلم الأهلي، ما يجعلها عاجزة عن الالتزام باستراتيجيات طويلة الأمد كما فعلت في مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية. جبهة الشرق واليمن. خنق القطبية الواحدة. بينما كان الاتحاد السوفيتي يواجه الغرب بشبه عزلة دولية في أواخر أيامه، يجد المحور اليوم ظهيرا عالميا، روسيا، الصين، كوريا الشمالية. هذا التحالف ليس أيديولوجيا بالضرورة، بل هو تحالف ضرورة لإسقاط هيمنة القطب الواحد. فالصين وروسيا تدركان أن كسر إيران والمحور يعني وصول أمريكا إلى حدودهم المباشرة، لذا فإن دعمهم للمحور هو دفاع عن أمنهم القومي. وبينما تتحكم إيران بكل أوراق المواجهة العسكرية والاقتصادية والسياسية وحتى المفاوضات، يمثل اليمن في هذه الحرب الباردة المفاجأة الاستراتيجية. فمن خلال التحكم في باب المندب والبحر الأحمر استطاع اليمن فرض حصار اقتصادي على الكيان الصهيوني وإذلال الأسطول الأمريكي. اليمن أثبت أن وحدة الساحات ليست شعارا، بل هي قدرة على خنق عصب الاقتصاد العالمي للضغط على القرار السياسي في واشنطن وتل أبيب.

المقارنات العكسية، تفكك الغرب وصحوة الوعي العربي. يمضي مطيع حسين الفقيه في تحليل بالقول: نحن أمام مشهد مرآة للتاريخ ولكن بنتائج معكوسة. تفكك المعسكرات. في الماضي تفكك الشرق، اليوم نرى الناتو يعاني من خلافات بنيوية، خلافات فرنسا وألمانيا مع السياسة الأمريكية وصعود اليمين الأوروبي الرافض للتبعية لواشنطن. سلاح الإسلاميين، استخدمت أمريكا في الثمانينيات من أطلقت عليهم اسم المجاهدين العرب ضد السوفيت في أفغانستان لتضليل الرأي العام وخصوصا العربي والإسلامي وحتى بعض المجاهدين أنفسهم، أنه دفاع عن الدين والعقيدة لتستغني عنهم أمريكا بعد أن حققت هدفها منهم اليوم. حاولت أمريكا استخدام نفس أدواتها القاعدة وداعش ولكن بطريقة عكسية، إذ عمدت إلى جعل تنظيم القاعدة في أحداث 11 من سبتمبر في العام 2001 وبعد ذلك داعش في العراق ذريعة لوجودها العسكري والتحكم الاقتصادي في المنطقة العربية. لكن المعادلة انقلبت، فالمقاومة الإسلامية الأصيلة ممثلة بالمحور هي التي تقود معركة التحرر، بينما أصبحت الحركات التي صنعتها المخابرات الأمريكية بمسميات إسلامية منبوذة ومكشوفة. سقوط أقنعة التطبيع. اندفاع دول الخليج اليوم نحو التطبيع لم يضعف المحور كما كان الصهيوني يخطط، بل أدى لنتيجة عكسية وهي تصحيح وعي الشارع. المواطن العربي اليوم يرى أن هناك معسكرين فقط، معسكر يدافع عن الكرامة والمقدسات ومعسكر يهرول لحماية الكيان الصهيوني. وكما جاء عن الشهيد القائد رضوان الله عليه بالتوصيف القرآني لهذه الحالة: إما مؤمن صريح أو منافق صريح. هذا الفرز التاريخي يسقط أدوات أمريكا الناعمة في المنطقة ويهيئ لثورة وعي شاملة. حين تفشل القوة الناعمة، سيناريوهات المواجهة المباشرة. عندما تدرك واشنطن أن العقوبات الاقتصادية والحروب بالوكالة والضغوط الدبلوماسية قد فشلت جميعها في احتواء محور المقاومة، ستجد نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: الانسحاب التدريجي خيار أفغانستان، أو الانزلاق نحو استئناف المواجهة المباشرة التي تعلم أنها فيها خاسرة. حاولت أمريكا استنزاف المحور مستخدمة استراتيجية الاحتواء الذكي عبر إشعال الفتن الداخلية، الاحتجاجات، الأزمات المعيشية، الحروب الست، ثم العدوان على اليمن. وكانت تسعى بكل جهدها لتفكيك الساحات، لكنها اصطدمت بحقيقة أن المحور اليوم يمتلك اقتصادا مقاوما يعتمد على نفسه ولديه علاقات بالشرق، الصين وروسيا. هذا الفشل سيدفع الصقور في واشنطن وتل أبيب نحو التفكير في عمل عسكري، لكن المعطيات الميدانية تشير إلى أن أي مواجهة مباشرة ستكون حربا شاملة لا تقتصر على الجغرافيا الإيرانية. إغلاق الممرات المائية. اليمن ليس مجرد جبهة إسناد، بل هو قفل التجارة العالمية. في حال المواجهة الشاملة سيتحول البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق هرمز إلى مناطق محرمة على الأسطول الغربي. تفكك الكيان الصهيوني. المواجهة المباشرة تعني فتح النيران من لبنان، اليمن، العراق وفلسطين في آن واحد، ما سيجعل الجبهة الداخلية للكيان في حالة انهيار كامل لا تستطيع أمريكا ترميمه مهما أرسلت من بوارج. معادلة الردع بالرعب وفشل الدفاعات الغربية. أثبتت التكنولوجيا العسكرية للمحور، خاصة الصواريخ الفرد صوتية والمسيرات الانقضاضية، تفوقها على منظومات الدفاع الغربية كالباتريوت والقبة الحديدية. هذا الفشل التكنولوجي يعني أن القواعد الأمريكية في الخليج والمنطقة
لم تعد مراكز قوة، بل أصبحت رهائن استراتيجية تحت رحمة نيران المحور. تداعيات سقوط الهيمنة في الميدان. إن أي انكسار عسكري أمريكي مباشر في مواجهة المحور سيؤدي فورا إلى تسارع التمدد الروسي والصيني. ستستغل موسكو وبيجين انشغال وانكسار أمريكا لحسم ملفات أوكرانيا وتايوان نهائيا، ما ينهي الوجود الأمريكي في شرق أوروبا وشرق آسيا. سقوط أنظمة العمالة. الأنظمة العربية التي ربطت مصيرها بوهم الحماية الأمريكية ستجد نفسها وحيدة أمام شعوبها الغاضبة، ما سيؤدي إلى موجة تغيير جذرية تعيد شعوب المنطقة إلى خندق المقاومة. الخاتمة. التحول التاريخي. إن الفارق الجوهري بين أمريكا ومحور المقاومة في أي مواجهة قادمة هو إرادة القتال. أمريكا تقاتل من أجل مصالح شركاتها ونفوذها الزائل، بينما يقاتل المحور من أجل وجوده وكرامته ومقدساته. هذا الفارق النفسي والعقائدي هو الذي جعل فيتنام وأفغانستان مقبرة للغزاة، وسيجعل من المنطقة العربية والإسلامية الساحة التي تعلن فيها وفاة القطبية الواحدة. لقد استوعب المحور دروس الماضي وحصن نفسه بالتصنيع والوحدة والارتباط بالحقوق المشروعة، وهو اليوم جاهز ليس فقط للصمود في حرب باردة، بل لفرض واقع جديد يكتب تأريخه بأيد وطنية حرة. إن هذه الحرب الباردة الجديدة لا تهدف فقط لحماية إيران أو اليمن، بل هي مخاض لعالم جديد متعدد الأقطاب تنتهي فيه غطرسة القطب الواحد، وتستعيد فيه شعوب المنطقة سيادتها وقرارها. وبناء على هذا المسار التصاعدي، يبدو أن العالم يقف على حافة تحول تاريخي. فالحرب الباردة ليست سوى مرحلة عض أصابع تسبق تشكل النظام العالمي الجديد. حرب باردة جديدة تسقط القطبية الواحدة. رؤية في التحولات الاستراتيجية. تحليل لكاتبه مطيع حسين الفقيه.

وقبل أن لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير إلى الثالثة و18 دقيقة قد أنا مشحبها أنا كنت بتوقيت المجاهد مع الله. للتذكير، عام على طرد الأساطيل، البحر الأحمر مقبرة الهيمنة الأمريكية. للتذكير، تطل الذكرى الأولى لفشل تحالف العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن 6 مايو 2025، لتكشف الستار عن واحدة من أكبر الانكسارات العسكرية في التاريخ الحديث. فبعد 52 يوما من المحاولات الأمريكية المستميتة لكسر الحصار اليمني المفروض على الكيان الصهيوني خلال العدوان على غزة، وصلت واشنطن إلى حالة اليأس لتجر بعدها أذيال الخيبة، معلنة انسحابها القسري من معركة البحر الأحمر أمام معادلة ردع يمنية غير مسبوقة. واليوم وبعد عام من الفشل الأمريكي، كانت الميادين العسكرية شاهدة على عجز أحدث التقنيات الغربية أمام ضربات القوات المسلحة اليمنية المجاهدة المبدعة المطورة، بعدما تصدرت حاملات الطائرات المتبررة مشهد الخيبة، خاصة مع تتابع سقوط طائرات F-16 و F-18 وتحييد فخر الصناعة الأمريكية F-35. وبدلا من حدوث تراجع يمني، سجل التاريخ، سجل مكانك في التاريخ يا قلم، يا يمن، يا بحر. فها هنا تبعث الأجيال والأمم، والبحر واليمن سجل التاريخ سقوط سرب كامل من مسيرات MQ-9 التي تحولت إلى خردة في السماء اليمنية بفضل من الله. ثم بفضل منظومات الرصد الحراري المبتكرة، ووفقا لخبراء ومحللين سياسيين، فإن الموقف اليمني المساند لغزة تجاوز جبهة إسناد ليصير مقبرة للهيمنة الأمريكية.

ووفقا لخبراء ومحللين سياسيين، فإن الموقف اليمني المساند لغزة تجاوز جبهة إسناد ليصير مقبرة للهيمنة الأمريكية، حيث وصل جيشنا اليمني تثبيت قواعد الاشتباك، وبما يؤكد أن القوة لا تقاس بالأساطيل، إنما يا سادة يا كرام بقدسية الموقف وصلابة الإيمان، ليظل اليمن الرقم الصعب الذي كسر شوكة أمريكا وأجبرها على الاعتراف بالهزيمة تحت وطأة النيران اليمنية.

0: ساعتنا تشير إلى 3:25 لمحبي ضبط الوقت، 3:25 سحرا بتوقيت المجاهد مع الله. قبل أن نغادركم،
1: أحفاد تعطينا شهادات ودروس
0: من كل والمستمع لبيب،
1: هذا علم الموس والغير ملموس يظهر من أبعاده مدى.
0: إن هذا فقرة جديدة ماشي منه كله، أخبار على مقالي على صحون على مداكي، وسايد بنات وسايد من كله.

والوضع مدروس في مشاعب ناسي، القدس بالله والميامين محروس

النعاسي الذي في النوم الذي في النعاس نقول له يذان من كله. الإمارات تواصل تحركاتها العسكرية جنوب اليمن مع ترتيبات سعودية لتفكيك آخر معاقلها. لا بنأكدها ولا بننفيها، قد احنا فيها

يقول لك ترتيبات سعودية لتفكيك آخر معاقل الإمارات. المفروض في الإمارات هما، لا لا في المناطق المحتلة. عيال الكل منهم الاثنين. يقول لك رفعت الإمارات السبت وتيرة تحركاتها العسكرية جنوب وشرق اليمن وسط محاولات سعودية لتفكيك آخر معاقلها شرق البلاد. وأفادت وسائل إعلام جنوبية بتسجيل هبوط سري لطائرة شحن إماراتية في مطار عدن الدولي منتصف الأسبوع الماضي. والطائرة استخدمت لنقل أسلحة وتهريب قيادات على رأسها عايدروس. ما قال في المثل قال شنب ما يديش فلوس توقع أبو بالموس. أخي ما رأس المثل هذا تبدا الحين أخي على وزن عايدروس. وتزامن تسجيل هبوط الطائر مع تقارير عن استدعائها عشرات القيادات العسكرية. نزلت الطائرة ودعتهم واو وهم ساروا لعند الطائرة. مصادر محلية في شبوة أكدت مغادرة عدد من قادة الفصائل الإماراتي في المحافظة النفطية على رأسهم علي الكليبي قائد فصائل ما تعرف بدفاع شبوة. والتحركات الجديدة تتزامن مع بدء سعودي خط لتفكيك ما تبقى للإمارات من فصائل في شبوة الثرية بالنفط والغاز. عين ما الثروة ما قال حيث ما حلت الغيد حليت هي الإمارات. عين ما الثروة تحل والسعودي والكل. أوضحت المصادر أن خلافات احتدمت خلال الأيام الأخيرة بين محافظة الإمارات في شبوة محافظة الإمارات وقادتها العسكريين من ناحية والحاكم العسكري السعودي العتيبي من ناحية أخرى. الحاكم العسكري السعودي العتيبي إذن من ناحية أخرى. ويرفض العولقي أي مساعي لتفكيك الفصائل الإماراتية بمن فيها دفاع شبوة التي يقود نجلة إحداها، بل يطالب بدعمها سعوديا. يا رفيسة. وتعد شبوة أبرز ملفات الخلافات الإماراتية السعودية منذ سنوات إذ تسعى أبوظبي لإبقائها تحت وصايتها بغية الاستحواذ على عائدات المحافظة من الغاز المسال. وانا بين قول ما احمد علي في الامارات حيث ما حلت الغيد حليت. هكذا الامارات تقول لك اين ما الثروه هي هانا. احمد علي ما مع الثروه هو ما مع الثربه.

يقول لك وما اين احنا اذ تسعى ابو ظبي لابقائها شبوه تحت وصايتها بغية الاستحواذ على عائدات المحافظة من الغاز المسال الذي سيطرت الامارات على اهم منشاته قبل نجاح السعودي من صف خامس لسادس قبل نجاح السعودية بطردها. ورغم اعلان محافظ الامارات في شبوه ولاءه للسعودية في خضم الحملة على فصائل الانتقالي إلا أنها المحافظة الوحيدة التي لم تشهد انتشار الفصائل السعودية المعروف بدرع الوطن يا ورد يا كاذي باستثناء مناطق محدودة في العاصمة عتك. وتشير التحركات التي توجه

قالت صحيفة نيويورك تايمز السبت إن الحرب التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي بالشراكة مع العدو الإسرائيلي على إيران أضعفت قدرة الردع الأمريكي أمام الصين، مشيرة إلى أن الصين تنظر لها كفرصة لتعزيز نفوذها في قمة بكين المنتظرة. محللين صينيين قالوا للصحيفة صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها: الحرب الأمريكية على إيران أظهرت الولايات المتحدة كقوة مستنزفة عسكريا. ويرى المحللون الصينيون أن تراجع مخزون الأسلحة الأمريكية قد يضعف قدرتها على ردع الصين إذا ما حدث مواجهة بين الطرفين حول تايوان. خبراء صينيون أكدوا للصحيفة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الحرب كشفت خللا في قدرة واشنطن على تجديد ترسانتها خلال النزاعات الطويلة. وبحسب نيويورك تايمز فإن الصين تنظر إلى الاستنزاف الأمريكي بحرب إيران كفرصة لتعزيز نفوذها وفرض أجندتها في القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، هذا اسم الرئيس الصيني، مع ترامب، والمزمع عقدها منتصف شهر مايو أيار الجاري في بكين هنا صنعاء. أصلاً جاء ذكر بكين خيرة، هما تحس إني إذاعة بكين. لا، هذا قلنا هنا صنعاء. أصلاً الخبر التاء كل هذا نيويورك تايمز على تايوان على الصين على إنها هذا وجب التنويه هنا صنعاء.

اتهامات بانتهاكات للعدو الإسرائيلي ضد نشطاء أسطول الصمود خلال محاولات كسر حصار غزة. مفتي سلطنة عمان يدعو المسلمين إلى دعم إيران وغزة. وتراجعات في الملاحة بمضيق هرمز بسبب التحركات الأمريكية. قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري: صواريخنا ومسيراتنا باتت موجهة على أهداف أمريكية وسفن العدو. حملة قمعية تستهدف رجال الدين والناشطين المعارضين لنظام الخليفة المدعوم أمريكيا في البحرين. والطيران العالمي يدخل الطيران العالمي يدخل ثقبا أسود بسبب مغامرة ترامب.

كل الأخبار. قبل أن نغادركم، أخبار من السعودية.

جدي يتساءل أحد المستمعين كيف بدرى أن هذا الخبر من السعودية؟ أصلاً بيجي الخبر وهو مزلط. أخبار من السعودية. تقول لك الأخبار من السعودية: عودة الحفلات الراقصة والمختلطة إلى الرياض بعد توقف العدوان الإيراني على الأراضي السعودية. ها ما كانش يرقصوا دالحين يرقصوا. سابر يا جابر. نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع أو مطلع: رفع السعوديون القيود المفروضة على استخدام القوات الأمريكية لقواعدهم وأجوائهم، لكنهم لم يوافقوا بعد على السماح باستخدام أراضيهم لدعم مشروع الحرية، وهو مخطط ترامب لمرافقة الجيش الأمريكي للسفن عبر مضيق هرمز. وأنا بنقول للمن رجعت الحفلات المختلطة. حاسب يرافقوا السفن الأمريكية يرقصوا في الرياض من أجل أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة.

0: عوان قد انا خايف على موسم الحج، لا عاد يوقفوا، يقول لك ضمن مشروع الحريه حق ترامب. بس الحفلات الراقصه والمختلطه ترجع من اجل ترافق السفن المدمرات وحمله الطائرات الامريكيه.
1: كيف
0: ما يقدروا الامريكي يخطوا الا بحفلات راقصه ومختلطه في الرياض. اخبار من السعوديه. فورين أفيرز في المستقبل المنظور تعني حاجة دول الخليج إلى كبح جماح الاضطرابات الإقليمية، الاستمرار في اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية شريكة الاستراتيجي، نعتبروها خالتهم، والأمني الرئيسي بيعتبروها مرت أبوهم، بيعتبروها أمهم. أقول لكم ما بيعتبروا أمريكا أصد قصود. شوفوا هم وأمريكا جحراني في لباس واحد باللغة العربية الفصحى. نظرا لعمق العلاقات بين البلدين وعدم وجود بدائل جيدة أمام دول الخليج، مصدر سعودي، المملكة لم تسمح باستخدام أجواءها لدعم عمليات عسكرية هجومية، هناك أطراف تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف السعودية لأسباب مشبوهة. شوف إذا قالت السعودية إني ما فتحتش أجواءها فاعلم أنها فتحت أجواءها، إذا قالت السعودية إنها ما طبعتش فاعلم أنها طبعت، إذا قالت السعودية إن الحفلات الراقصة والمختلطة لم تعود إلى الرياض فاعلم أنها عادت.

أسئلة مثارة والإجابات على هذه الأسئلة بعنايتكم. من الذي دعم الكيان الغاصب لفلسطين؟ العدو الإسرائيلي، من أجل القضاء على حماس؟ أسئلة مثارة وإجابات هذه الأسئلة بعنايتكم. من الذي دعم العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي للقضاء على المقاومة الفلسطينية؟ من الذي دعم كيان العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي للقضاء على النظام في إيران؟ من الذي دعم العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي كي يشن عدوان على إيران؟ الحين بعض المستمعين بيقولوا كيف بعنايتنا؟ الإجابة نشتي اختيارات. شوف، معك خيارين لا غير. هل الخيار الأول السعودية؟ الخيار الثاني هل الإمارات؟ يا مبلغ جاوبوا، أيقع لكم جوائز.

مذيعة صهيونية في الإمارات. أنتوا دارين مالها هذا المذيعة الصهيونية وفي الإمارات منصدمة؟ أنتوا دارين ليش منصدمة؟ منصدمة من وجود قسم مخصص لفلسطين. أينه؟ في قرية دبي العالمية. انصدمت قالت كيف تفعلوا قسم لفلسطين وليس إسرائيل في قرية دبي العالمية، وبتصيح وتنخفر فوق الإمارات. أدري ما قالت: أصدقائي في دبي، لقد أخطأتم، هذا المكان فلسطين غير موجود، دبي دولة صديقة لإسرائيل. كدي دبي مع جهة الإمارات. يوجد هنا الكثير من الإسرائيليين، يجب على شخص ما التعامل مع هذا، عار وخزي. وبدأت تدنخفر. قصتكم ان احنا بنلفق اخبار وهذا؟ لا والله، وانما هذا الحاصل. مذيعة صهيونية منصدمة في الإمارات من الفعل الإماراتي في مدينة دبي العالمية الذي خصصت مكان لفلسطين وما خصصوش. قالت المذيعة الصهيونية انه هذا المكان كان المفروض يخصصه لإسرائيل. مخافقنا هالمذيعة الصهيونية. عتقولوا لي ليش؟ اصلا الإمارة كلها مخصصة لإسرائيل.

هذا المذيعة الصهيونية وهي بتوثق في دبي بنفسها بتوثق. نحن في القرية العالمية في دبي وهناك شيء جعل فكي يسقط ببساطة. ماذا مكتوب هنا؟ بتأشر فلسطين، مكتوب فلسطين وليس إسرائيل. المذيعة الصهيونية قالت تخلت بين أدور وكيف وما هو، ما بش فلسطين، علم فلسطين يغطي كامل شكل دولة إسرائيل، ما يجسد العنف الصامت في دبي. وضعت قدمي في فلسطين وأنا أقسم لكم أنهم يشعرون. هذا استفزاز، قالت هذا العمل في دبي استفزاز لليهود. جالسة بتنخفر فوق دولة دبي على قولتها، هكذا اليهود ولا فلا. يبري الله نبي بالحي من دم يوسف لو حلب من بني يعقوب 20 حالب. انتهينا لكم خبر واحد من الإمارة، انتهينا لكم مجموعة من الأخبار من السعودية. ما قلنا لكم أي ما لكم، قلنا لكم الإمارات والسعودية جبهتان متقدمتان للكيان الإسرائيلي، للعدو الإسرائيلي في المنطقة. اللهم إن الإمارات تعلن ذلك بوقاحة وشحرش برش، والسعودية صعمني ذكية من تحت لا تحت ما بتعلنش. والمعراضة.

قبل أن نغادركم في الوقت المتبقي لنا. إعلام العدو الإسرائيلي: ترامب يتوسل روسيا والصين للضغط على إيران لتقبل باتفاق مؤقت. الأمم المتحدة توثق استشهاد 25 امرأة وإصابة 109 في لبنان خلال 3 أسابيع. إيران تتوعد الإمارات بإجراءات عقابية رادعة. الخارجية الروسية: الولايات المتحدة وإسرائيل تعرقلان استقرار المنطقة وترفضان نزع أسلحة الدمار الشامل. رئيس مجلس النواب يحذر السعودية من المساس بالثروات السيادية. 13 شهيدا في مجزرة للعدو الإسرائيلي بحق نازحين في لبنان. نتيجة وجود جالية يهودية كبيرة، فرنسا المصدر الأكبر لرفض الكيان بالمهاجرين لتوسيع الاستيطان. وتقرير أممي: الاحتلال الإسرائيلي يسرع تهجير الفلسطينيين بالضفة عبر الاستيطان وهدم المنازل. مرشح الرئاسة الفرنسية يتهم الكيان الإسرائيلي بارتكاب الإبادة الجماعية. ترامب يقلص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، ومخاوف داخل الناتو من انسحابات جديدة. هرمز بين الحرب والتسوية، واشنطن تبحث عن مخرج دون اعتراف بالهزيمة. وسلاح المسيرات يربك الحسابات الصهيونية، تحذيرات من إصابات متزايدة في صفوف الاحتلال. إعلام العدو الإسرائيلي: أمريكا وإسرائيل تخطئان في تقدير قدرة إيران على الصمود. ودول خليجية تملأ خزائن واشنطن ب25 مليار دولار لحماية القواعد الأمريكية. تظاهرات حاشدة في طهران دعما للنظام.

رادار الأخبار. رادار الأخبار، رادار الأخبار، أين حك هال تفتح لنا الرادار نفصل مع عباه قبل أن نغادر الناس. لما أفعل الزميل المخرج شغل البومبه.

في رادار الأخبار. غموض يلف مصير طيارين أمريكيين سقطوا في إيران ومطالب بكشف الحقيقة. أو الرادار. في رادار الأخبار، وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق، ومنها انطلق الدعم العملياتي للغارات الجوية على إيران. أو $72 مليار تكلفة 60 يوم من الحرب الأمريكية على إيران، وأكثر من ذلك. أو انهيار صادرات النفط عبر ميناء الفجيرة في الإمارات بنسبة 88%، يعني كم باقي ما بيخرجوه من ميناء الفجيرة إلا وزلي. يجي لك ما عب يقدروا حتى يهرجوا حتى وزلي بيخرجوه فكس. بيقول لك انهيار 88% من صادرات النفط عبر ميناء الفجيرة في الإمارات، ما عب يخرجوه قلتك الله، معهم للفكس يخرجوه. رادار الأخبار: إيران تقول لا استقرار مع جبهة مشتعلة في لبنان. ما بش استقرار في المنطقة ما دام والعدوان على لبنان مستمر من قبل العدو الإسرائيلي. رادار الأخبار: إيران تحذر الإمارات من الانخراط في مغامرات تفوق قدرتها. يقولون من دول الإمارات خدمة لمصالح واشنطن وتل أبيب. المرشح الرئاسي في فرنسا: إسرائيل الأخطر في غرب آسيا. في رادار الأخبار: الكرملين، مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف يقول لا خطط لزيارة مسؤولين أمريكيين إلى موسكو. ونائب الرئيس الإيراني: إيران قوة عظمى بخطط استراتيجية جديدة.

في رادار الأخبار. استخبارات واشنطن: إيران تمتلك نفسا طويلا عسكريا واقتصاديا يفوق تقديرات ترامب. وما لكم ما تحاكوا. في رادار الأخبار: إذاعة جيش العدو الإسرائيلي تقول الصواريخ الإيرانية المدمرة لا تزال سليمة. يعني ترامب كذاب؟ هذا إذاعة جيش العدو. في رادار الأخبار: الدفاع الروسي تدعو أوكرانيا إلى الالتزام بالهدنة المعلنة.

واستطلاعات الرأي من الولايات المتحدة الأمريكية تقول استطلاعات الرأي الأمريكيون يحملون ترامب مسؤولية أزمة الوقود. العالم بكله المفروض يحمل ترامب لأنه كان مضيق هرمز مفتوح للقاضي. كان ترامب يفعل هذا الهدر والتاوية.

وتقرير استخباراتي أمريكي: حرب ترامب لم تعرقل البرنامج النووي الإيراني بشكل ملموس. تمام الرابعة في استديوهاتنا، استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء بتوقيت المجاهد مع الله. آخر الكلام، آخر الكلام، لا تنسوا دعاءكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم المجاني 100 أو 199. والتحية، المخرج حفظ الله، والمجاهد مع الله، والحمد لله مع الله يا مؤمنين مع الله.

فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرجون.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. تحدثنا في حلقة ماضية عن حرب المصطلحات التي يشنها الأعداء على هذه الأمة، وهي حرب خطيرة كبيرة، إعلامية فكرية ثقافية، توجه إلى أفئدة ونفسيات وأفكار الأمة الإسلامية، والهدف منها التغيير من خلال بناء مفاهيم أو تغيير مفاهيم لكي تغير في نظرة وفكر وتفكير وفهم وولاء الإنسان العربي والمسلم، تسعى إلى كسب مواقف أو تبديلها، وتعمل على أن تخترق الأمة الإسلامية وأبناء الأمة الإسلامية بكلمة أو بجملة مركزة مصنوعة منحوتة بدقة. هذه الكلمة أو هذه العبارة تعبر بها عن حالة، أو يعبر بها عن موقف، أو عن قضية، أو حدث، أو منطقة جغرافية، أو فترة زمنية، أو فئة. الهدف منها إبراز حقيقة أو طمس حقيقة أخرى، أو كسب موقف دولي أو إقليمي، أو تغيير اتجاهات وميول معينة لدى شعب أو أمة معينة، أو صناعة صورة نمطية، أو سلب إرادة للآخرين، أو السيطرة عليهم، أو تكوين رأي عام. كل ذلك يسعى له العدو من خلال المصطلح، من خلال الكلمة. ولذا فإنه من العيب أن يغزونا العدو بكلمة ولا ندرك خطورة الكلمة، ولا نفهم أهمية الكلمة، أنه يجب أن نواجهه بكلمة كما هو يواجهنا بكلمة، نواجهه بمصطلح كما هو يواجهنا بمصطلح. عندما يكون حال الإنسان المسلم وتفكير الإنسان المسلم أن الحرب بيننا وبين الأعداء عسكرية، ثم يسعى إلى أن يقارن ما لدينا من إمكانيات وما لدى العدو من إمكانيات، عند ذلك يصاب بالإحباط واليأس والخنوع والخضوع للعدو، ولا يدرك أن العدو لديه وسائل أخرى لضربنا، وأن لدينا وسائل أخرى لضرب هذا العدو. عند ذلك يستسلم الإنسان المسلم وتستسلم الأمة المسلمة عندما لا ندرك جوانب الصراع بيننا وبين هذا العدو. ولذا فإن من أعظم مواقف الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، الكلمة لها أثرها، وفي الجهاد في سبيل الله يكون هناك أثر حتى للكلمة، حتى للموقف، حتى للخروج الجماهيري، حتى للموطئ كما قال الله ولا يطؤون موطئا، وحتى كما قال الله لا تقولوا راعنا، وهي كلمة. إذن من خلال التلاعب بالمصطلحات وتغيير المفردات يقوم الإعلام المعادي بدور كبير جدا ليهيئ للهيمنة ويسوق للتبعية للدول المعادية للأمة الإسلامية، من خلال كما قلنا عبارات أو حف عبارات، تلك العبارات التي تؤثر على العدو يسعى إلى أن يحذفها من قاموس الأمة، تلك المصطلحات والعبارات التي تزرع سخط في قلوب أبناء الأمة ضد العدو يسعى إلى أن يمسحها من قاموس استخدام الأمة، ويحرف المفاهيم التي لها أثر نفسي وعملي. ولذا تحدثنا عن مصطلح من أخطر المصطلحات الذي يتم تداوله في وسائل الإعلام بشكل كبير، وهو الشرق الأوسط، الذي يراد من خلاله أن يطمس أو تطمس كلمة الوطن العربي أو المنطقة العربية أو البلاد العربية والإسلامية أو الشرق الإسلامي، أو تلك المصطلحات التي كانت تطلق وتربط الناس بالإسلام أو بالعروبة، يراد أن تغيب وتأتي مصطلحات أخرى يقبل فيها العرب بعنصر غريب وسطهم هو اليهود. أيضا نجد أن هناك تلاعب كبير جدا يغزونا به العدو من خلال عبارة أو جملة نسمعها في وسائل الإعلام عندما تبث الأخبار. عندما يقال مثلا قامت الحكومة الإسرائيلية بعملية كذا ردا على ما عمله الفلسطينيون مثلا، هكذا يقال في قنوات بعضها عربية وباللغة العربية ولدول تدعي العروبة وتدعي الإسلام. يقال مثلا قامت إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية بعمل كذا وكذا ردا على عملية طوفان الأقصى. هذه العبارة قد يراها البعض أنها عبارة عادية ولا يدرك ما فيها من غزو، ما فيها من خطورة، ما فيها من تأثير. الهدف من هذا الكلام أن يرسخ في ذهنيتك أنت كمستمع بأن ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو مجرد دفاع عن النفس. عندما يقال قامت الحكومة الإسرائيلية بعمل كذا أو بعملية كذا ردا على ما عمله الفلسطينيون، فتشعر أنت في قرارة نفسك وكأن القضية الدفاع عن النفس، هذا تلاعب، وكأن الفلسطينيين هم المعتدون على الصهاينة وينسونك أن عملية طوفان الأقصى والسابع من أكتوبر إنما جاءت ردا على 77 عام من الاحتلال، من القتل، من المجازر، ردا على أكثر أو ما يقارب مئات الآلاف من الشهداء والملايين من النازحين والملايين من الجرحى والمعتقلين. ينسون الإنسان بعبارة ويرسخوا هذه القضية. مثلا كانت رئيسة الوزراء الصهيونية السابقة جولدا مائير قالت ذات مرة عبارة نعرف من خلالها كيف يغزون اليهود، بكلمة أو بعبارة أو بجملة، قالت هذه الصهيونية: لن أسامح الفلسطينيين لأنهم يجبرون جنودنا على قتلهم. يلاحظ الإنسان كيف هذه العبارة، وكأن القضية أن الإسرائيلي ليس معتدي، ليس مجرم، ليس قاتل، إنما يدافع عن نفسه، فيرسخ لديك أن الفلسطيني هو المعتدي. ويتم التسويق بشكل كبير جدا على ما تقوم به العصابات الصهيونية المسمى بالجيش الإسرائيلي وما يفعلونه. يتم التسويق من خلال الإعلام خاصة في الغرب على أن ما يقوم به الصهاينة هو عبارة عن عمليات بطولية لمنع الإرهاب. وعندما يعتدي اليهود المغتصبون على الفلسطينيين مثل ما نشاهد هذه الأيام في الضفة الغربية وفي غيرها، يعتدون على محلات الفلسطينيين، على بيوتهم، على مزارعهم، على أغنامهم، على سياراتهم، كيف يقول الإعلام ليغزونا بكلمة وعبارة؟ يقول: وقعت مشادات واحتجاجات بين المستوطنين والفلسطينيين. هذه الكلمات تحد من حجم العداوة ولا تزرع في قلب الإنسان المسلم عداوة وكراهية وغضب، لأن القضية تقدم وكأنها عبارة عن مشكلة بسيطة لا يعبر بها عن أن هناك اعتداء من الصهاينة على الفلسطينيين. لا تفهم أنت هذه القضية وكأن القضية أشياء بسيطة بين أناس لهم جميعا حق الملكية هناك. كذلك تأتي مصطلحات تصدرها حتى وكالات الأنباء العالمية تهدف إلى تقسيم أو تفريق أو تمزيق الجسد الواحد للأمة الإسلامية، وتسعى إلى زراعة الفرقة والاختلاف بين أبناء الأمة. تصدر تلك الكلمات والعبارات ويتناقلها الإعلام العربي من تلك العبارات التي تغزونا بها وكالات الأنباء العالمية التابعة لليهود عندما يقولون الأمتين العربية والإسلامية. يحاولون من خلال هذه الجملة ينسون الإنسان ما قاله الله في القرآن: إنما المؤمنون إخوة، هو سماكم المسلمين من قبل. عندما الله سبحانه وتعالى جاء بالإسلام ليتوحد الناس داخل هذا المسمى كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن لا، يحاول العدو أن يرسخ لديك أنك عربي ولا دخل لك بالمسلمين، وأن هناك أمة داخل أمة، وأن هناك فاصل ما بين الأمة العربية والإسلامية. لا يحاول أن يقدم ويسطر لك ما قدمه الله في القرآن الكريم، أننا يجب أن نكون كالجسد الواحد كما أخبر بذلك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وأنه قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لا، يحاول أن يزرع الفرقة من خلال هذه الجملة. البعض حتى من المسلمين يتكلم بهذه الجملة ولا يركز على خطورة ما تتركه من أثر في نفسيات الأمتين العربية والإسلامية. المفترض أن يقول الأمة العربية والإسلامية، أو أن يقول الأمة الإسلامية. لا يصلح أن نستخدم مصطلحات تأتي من قبل الأعداء ونحن لا ندرك ولا نركز على معانيها. هم لا يريدون حتى أن يسمعوا كلمة الوطن العربي أو العالم الإسلامي بحيث توحي أن هناك أمة واحدة أو مكان وجغرافيا تسكنها أمة واحدة في دينها وفي ثقافتها وفي فكرها وفي معتقداتها. لا يريدون أن يزرعوا الفرقة بأي طريقة وبأي وسيلة. إن شاء الله نواصل في الحلقات القادمة الحديث عن بقية أو بعض المصطلحات التي يغزونا بها الأعداء، وكيف يجب أن ندرك أثرها وخطورتها علينا كمسلمين، وكيف يجب أن نتجنبها ونستخدم المصطلحات البديلة والمناسبة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى رحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

طيارة.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة الإرهاب والسلام. والإرهاب والسلام محاضرة للسيد الشهيد القائد حسين بن بدر الدين رضوان الله تعالى عليه، ولكن سبقها كلمة للسيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي وللسيد العلامة أحمد بن صلاح الهادي. نبدأ بكلمة السيد العلامة المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي بيده ملكوت كل شيء، مالك الملك رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله ربنا وامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه والتمسك بطاعته في كل أعمالنا، فإنا عن قليل راحلون من هذه الدنيا ومنتقلون إلى الآخرة، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلينا أن نتقي الله وأن نعد لذلك اليوم العظيم الذي وصفه الله وصفا شديدا في القرآن، كما قال: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا داهية دهياء، يوم عظيم جدا. إنما تكون السعادة لمن جاء يوم القيامة آمنا، يوم الفزع الأكبر. فعلينا ألا نشتغل بهذه الدنيا ولا نؤثرها على طاعة الله في شيء من الأشياء، وأهمها أن نتقي الله في الصبر على الجهاد، على نصر الحق ومدافعة الباطل، أن نجتهد ونجد في دفع الباطل ونصرة الإسلام. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فإذا نصرنا الله بنصر دينه، أما الله سبحانه فهو غني عنا، إذا نصرنا دين الله نصرنا وأعزنا، وإذا خذلناه خذلنا وأذلنا. هذا في العاجل في الدنيا، أن من نصر الله نصره ومن خذل الله خذله. وفي هذا الزمان زمان استقوى الكفار وتسلطوا على المسلمين، وحاولوا إبطال الإسلام وإضاعته وتمييعه، وألا يبقى منه إلا جسد بلا روح. فعلينا أن ندافع عنه بقدر ما نستطيع، لينصرنا الله ويعزنا، ولنقوم بالواجب علينا قبل أن نرجع إلى الله يوم القيامة ويسألنا، ونكون قد فرطنا في حماية الدين وقصرنا في الجهاد، وهو قد أمرنا في القرآن أمرا بأن ننصر دينه وندافع عنه ونحميه. فإذا لم ننصره فلن تقبل الطاعات، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا شيء. إذا لم نقم بالدين كله بصدق، إذا تساهلنا في دين الله وتركنا الكفار يتمكنون ويضيعون الإسلام، ولم ننصر الإسلام ولم نعادي أعداء الله، فالدين لا يقبل منا، لأن الدين مترابط لا يقبل بعضه إلا بالبعض الآخر، لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. وفقنا الله وإياكم وأعاننا وإياكم على ما يرضيه وجمع القلوب على رضاه وتقواه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كانت كلمة السيد العلامة المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. بعدها كلمة للسيد العلامة المجاهد أحمد بن صلاح الهادي، قال رضوان الله عليه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى أهل بيته الأخيار الأبرار الصادقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد جئنا إلى هنا كزيارة واستضافة عند الإخوان، فنقول كثر الله خيركم وأهلا بكم لقدومكم من الحج. وأنا كنت أريد أن أحول الموضوع كله، ولم أكن أريد أن أتكلم لأن لدينا ضيفا كبيرا ونريد أن نسمع منه، وهو الأستاذ الفاضل العلامة الحسين بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، فأحب أن نترك المجال له ليكلمنا، لكن لنتواصى جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نكون مخلصين لله، وأن نكون مخلصين مع الله سبحانه وتعالى. والإخلاص درجة عالية لا ينالها إلا من أزال من قلبه الأمراض كلها، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا المرض، مرض القلوب الذي لا يزال يصديها ولا يزال يبخس علينا الأعمال. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا رجعنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وقولوا قولا سديدا، ربما أن هذا علاج للقلوب. القول السديد ربما أنه يعيننا على قلوبنا. انظروا كيف قال في نهاية الآية: يصلح لكم أعمالكم. أعمالنا قد تكون أعمالا بسيطة، لكن قد يصلحها الله لنا، لأن الله ينظر إلى القلوب، لا ينظر إلى العمل بدون طهارة القلب. فالعمل إذا كان من صميم القلب خالصا لله سبحانه وتعالى فهو كبير عند الله إلى مستوى عظيم. ألا ترون أن أمير المؤمنين كرم الله وجهه تصدق بخاتم فنزلت فيه آية تتلى إلى يوم القيامة، خاتم. فعلينا أن نخلص مع الله سبحانه وتعالى وأن نقول القول السديد. وإذا أخلصنا لله وقلنا القول السديد فالله سيصلح لنا أعمالنا. يصلح لكم أعمالكم كما أصلح لعلي بن أبي طالب عمله، صلح له علمه وصار له منة على كل مؤمن وكل مسلم أنه مشارك له في عمله. انظروا على عظمة حازها. فنحن إذا أخلصنا لله وعملنا فسيربي الله العمل حتى تكون اللقمة كالجبل، وربما أعظم من ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نرجو أن نكون من الفائزين. أما هذه الحياة فهي منتهية، وعما قليل ننتهي، وكم قد عرفنا من أناس وكم قد مضى، وهذه الدنيا ليست إلا كظل زائل. وهذا الشعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، فها نحن نقول من هنا. وهذا تعبير بقول إن شاء الله سديد يصلح لنا ربي به العمل، فنقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. يا الله تقبل منا هذا، فسنقول القول السديد، وإن شاء الله أن الله سيصلح لنا العمل، وإذا رجعنا إلى الله سيصلح لنا أعمالنا إن شاء الله، ويتقبل منا ويعيننا على نفوسنا، فإن نفوسنا مريضة وهي محتاجة إلى العلاج، ولكن ليس لنا من يعالجها إلا مثل هؤلاء الأشخاص، مثل سيدي بدر الدين والحسين والأستاذ عبد الله أيضا. وسيدي بدر الدين يشفي هذا المرض من القرآن، أمانة أنه يعطينا كلاما من الشفاء، وإننا نرجو الله أن يبقيه لنا، وأن ما يعطيه هدية من الله، فلنستغل حياته. ألقى لنا خطابا في يوم عيد الغدير شفاء وعلاجا، ونحن أمراض أيها الإخوة، ولا توجد مستشفيات إلا القرآن ومن يعبر عنه. وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أيضا كانت كلمة السيد العلامة أحمد بن صلاح الهادي، كلمة للسيد العلامة المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه، وكلمة للسيد العلامة المجاهد أحمد بن صلاح الهادي. ثم محاضرة الإرهاب والسلام للسيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله تعالى عليه. وطبعا هذه المحاضرة ألقيت في زيارة إلى منطقة همدان بمحافظة صعدة بعد عودة الشهيد القائد من الحج. يقول رضوان الله عليه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الذي بعثته رحمة للعالمين، الذي بعثته شرفا لهذه الأمة وعزا لهذه الأمة ورحمة لهذه الأمة، بعثته بكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، مجاهدا في سبيلك، محاربا للطغاة والجبابرة من أولياء الشيطان، الذي طردته من سمائك فأخرجته مذموما مدحورا، ليخرج كل الطغاة من عالم الإنسانية مدحورين أذلا، يلبسهم الخزي والعار والذلة. أيها الإخوة الأعزاء، شرف عظيم لنا أن نزوركم، شرف عظيم أن نقف أمام هذه الوجوه النيرة، أمام أبناء همدان وأبناء علي. إنني بحق أقول لكم، كلما جئنا همدان وكلما التقينا بكم أنتم يا أبناء همدان، تذكرنا عليا، أصبحتم تذكروننا بعلي بن أبي طالب عليه السلام. إذا كان أبناء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكرون بمحمد، فإنكم أنتم تذكرون بعلي. علي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علي مني وأنا من علي. قرين القرآن الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. علي بطل بدر وأحد والأحزاب وحنين وخيبر، بطل صفين والجمل والنهروان

فيكم بركة دعائي علي ودعاء الأئمة من بعده. كلما وقفنا بين أظهركم، كلما انتقلنا إلى منطقتكم، نرى أنفسنا وكأننا نسافر إلى عمق التاريخ. ما من إمام من أئمة أهل البيت ووقفت معه همدان إلا وبهرته بصدقها ووفائها، إلا وانطلق شاهدا تاريخيا على ذلك الوفاء، على ذلك الصدق، على تلك الشجاعة. فكان ما يمتلكه الأئمة من تعبير عن ذلك كله هو أن يخلدوا دعاء يقرأه كل من يتصفح صفحات التاريخ، يتردد على الشفاه كلما ترددت الأعين تتصفح صفحات التاريخ. أولم يقل الإمام علي عليه السلام: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. إنها عبارة من بهره وفاء همدان وشجاعة همدان وصدقهم وإخلاصهم. كلما وقفنا أمامكم أيها الإخوة لنتذكر مسؤوليتنا جميعا أمام الله في أن نكون من أنصار دينه، فنردد أحيانا عبارات التواصي فيما بيننا بالحفاظ على مذهبنا الزيدي، نقول لهمدان: إنكم أنتم لكم المنة أكثر من غيركم في ترسيخ قواعد هذا المذهب، أنتم من كنتم أنصار هذا المذهب، وأنتم من في واقعكم لا تحتاجون إلى من يذكركم بأن تكونوا من أنصار هذا المذهب، أنتم من وقفتم مع أئمته، من وقفتم مع أعلامه حتى ترسخت قواعده وانتشر نوره في هذه البلاد وغيرها. إنه اجتماع مبارك، وإن أي اجتماع في ظروف كهذا، واجتماع كهذا أو أقل أو أكثر من هذا، لا يناقش فيه الناس هذه الأوضاع التي تعاني منها الأمة المسلمة، لا يتواصى فيه الناس بالحق فينظرون إلى الحق، إلى بنيانه وهو يتصدع، إلى أعلامه وهي تطمس، إلى أنواره وهي تطفأ، ينظرون إلى ذلك الحق ليس فقط ليغيب عن الساحة، ليغيب عن الأفكار، ليغيب عن النفوس، ليغيب عن كل شؤون الحياة، وإنما ليحل محله الباطل والظلام والشر. كل اجتماع لا يناقش فيه ما يجعلنا نرى الحق ونرى أمة الحق ونرى أعلام الحق وآثار الحق بالشكل الذي يحزن ويجرح القلوب ويبكي العيون. إذا ما وقفنا جميعا نتأمل فسنجد كيف أصبحنا في واقعنا نشاهد الأمور وهي تتبدل وتنعكس القضايا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا القرآن العربي يخاطب العرب وشرف للعرب، ونحن وأنتم من صميم العرب، والله يقول عن كتابه: قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بلسان عربي مبين. يقول: كنتم أنتم أيها العرب خير أمة أخرجت للناس جميعا، للبشرية جمعا، تحملون هذه الرسالة العالمية، تحملون هذا النور للعالمين جميعا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما الذي يحدث الآن؟ هذه الأمة التي يقول عنها الله سبحانه وتعالى إنه حملها رسالة لتخرج بها إلى الناس جميعا، ها هي اليوم يطلب منها أن تقعد في بيوتها كما تقعد النساء، بل يطلب منا أن نصمت فلا نتكلم بكلمة الحق، ولا نهتف بلعن من هتف الله بلعنهم في كتابه وخلده على لسان أنبيائه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

0: شاهده اليوم إن هذه الأمة التي كان المطلوب أن تكون هي من تجوب البحار طولا وعرضا فتقف في سواحل أوروبا وفي سواحل أمريكا هي الأمة التي تؤمر هي وزعماؤها بالقعود والخنوع، قعود الذلة، قعود الخزي، قعود الخنوع والاستسلام. ونرى أولئك الذين لعنوا على ألسنة الأنبياء هم من يجوبون البلاد طولا وعرضا، فرقا عسكرية تمتلك أفتك الأسلحة. أليست هذه من تقليب الموازين؟ أليست هذه من القضايا المقلوبة والحقائق المعكوسة؟ في البحار الفرنسيون والبريطانيون والأمريكيون والأسبان وغيرهم هم من يتحركون، يحملون الأسلحة، هم من يحركون قطعهم البحرية في داخل وأعماق البلاد الإسلامية. والمسلمون كلهم لا يجوز لأحد منهم أن يتحرك قيد أنملة. إن الله أراد لهذه الأمة هكذا، أن تكون أمة تتحرك في العالم كله، أخرجت للناس لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فها هي تقعد ويتحرك أولئك. لماذا يتحركون؟ هل ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر؟ أم لينشروا الباطل والفساد والقهر والظلم والذلة والخزي لكل أبناء البشرية وللعرب خاصة؟ هذه أشياء مؤسفة، أشياء مؤسفة. هذه حقائق نحن نشاهدها. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة، كان الحديث ثناء على همدان، ومن أبرز ما قاله عن همدان، وهنيئا لهمدان هذا الثناء من الشهيد القائد ومن الإمام علي عليه السلام. أولا أنه كلما التقينا بكم يا أبناء همدان تذكرنا عليا، أصبحتم تذكروننا بعلي بن أبي طالب عليه السلام. أيضا قال إذا كان أبناء محمد يذكرون بمحمد فإنكم أنتم تذكرون بعلي عليه السلام. أيضا قال ما من إمام ووقفت معه همدان إلا وبهرته بصدقها ووفائها. هذا كان ثناء على قبائل همدان. ثانيا أكد أن هذه الأمة التي كان المطلوب منها أن تجوب البحار طولا وعرضا فتقف في سواحل أوروبا وسواحل أمريكا هي الأمة التي تؤمر هي وزعماؤها بالقعود والخنوع والاستسلام. ونرى أولئك الذين لعنوا على ألسنة الأنبياء هم من يجوبون البلاد طولا وعرضا لينشروا الباطل والفساد والقهر والظلم والذلة والخزي لكل أبناء البشرية وللعرب خاصة. هذا شيء مؤسف، هذا أبرز ما جاء. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا نحن وأنتم إلى ما فيه رضاه، ونسأله تعالى أن يجعلنا من أوليائه وأنصار دينه الذين يحبهم ويحبونه، الأذلة على المؤمنين، العزة على الكافرين، الذين يجاهدون في سبيله ولا يخشون أحدا إلا هو. ونسأل الله أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وأهلا بكم إلى قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، صدق الله العظيم. هذه هي الآية 59 بعد 100 من سورة الأنعام، وهي سورة مكية. ومن المعروف أن السورة كلها تركز على قضية هامة وأساسية، هي أن نعبد الله وحده وأن لا نشرك به شيئا، وتؤكد على أن الحكم لله والملك له، وهو الذي يشرع ويحلل ويحرم لا سواه، وإليه ترجع الأمور. وهكذا تبدأ السورة بإعلان الحمد لله واستنكار الذين يعدلون به: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إن هذا هو الضلال المبين وذلك هو الخسران العظيم. ولهذا فإن الله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وبناء على هذا فإن من الواجب أن يتبرأ المؤمنون ممن يدعون مع الله آلهة أخرى. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. بل وتجب مفارقتهم ومنابذتهم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وفوق ذلك فإن من الواجب على الرسول ومن اتبعه أن يبتعدوا عن أولئك الذين يلعبون بالدين ويفرقون الدين ويتخذون دينهم لعبا ولهوا. فذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. نعم، لقد اتخذوا الدنيا ربا فعبدوها ونسوا الله وتفرقوا في حبها شيعا وأحزابا، واعتمدوا على ما لا ينفع ولا يضر. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد أن هدانا الله؟ إن هذا هو الانتكاس وتلك هي الرجعية. وهكذا لو تتبعنا السورة لوجدناها تركز على هذه الحقيقة بأساليب متعددة، فهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها منذ بدء الخليقة، وبها جاء كل الأنبياء. ها هو إبراهيم عليه السلام يعلنها أمام قومه بعد أن تابع معهم النجم والقمر والشمس، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وبمثله أعلن الأنبياء من بعده أجمعون. ولهذا يقول الله لرسوله محمد: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إنهم أمة واحدة وعلى دين واحد وهو دين القيمة. وهكذا نصل إلى الآية التي نحن بصددها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وسواء كان هؤلاء من اليهود أو من النصارى أو ممن سيمضي على طريقهم من المسلمين، لقد جعلوا الدين أديانا وفرقوا أنفسهم فكانوا شيعا، وفرقوا اتجاهاتهم فاتخذوا كبراءهم أربابا من دون الله ووجهوا إليهم وجوههم، وفرقوا كتاب الله فجعلوه كتبا يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، يفترون على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ومن كان هذا حاله فأنى يكون محمد منهم، وأنى يكون منه، كلا ليس منهم في شيء، لا يتفق معهم في شيء، ولا يلتقي معهم فيما يقترفون أبدا، كما أنه لا يحمل مسؤولية ما يقترفون ولا يكلف نفسه حسابهم، إنما أمرهم إلى الله، فهو الخبير بهم المطلع على ما أخفوه وزيفوه، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ويحاسبهم عليه الحساب الذي يستحقون، وإنه لحساب عادل توضحه الآية التي تلي هذه الآية، وهو قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن فهؤلاء قد أساءوا فجزاؤهم سيئة مثل سيئاتهم، وعليه فإن هذا الطريق محظور، وهذا المسلك محظور، وحاشا أن يكون محمد من هؤلاء، وحاشا أن يكون أتباعه من سالكي هذا الطريق. إن دين محمد لا يفرق، ولكنه يجمع، ولا يختلف الناس فيه، ولكن يتألفون، ولا يكونون فيه شيعا، ولكن يكونوا أمة واحدة. ولإيضاح هذا الدين ولبيان يسره وسهولته تتوالى الآيات بعد الآية التي نحن بصددها، وكلها أوامر من الله إلى الرسول بأن يعلن على الناس ما جاء به وحقيقة ما يدين به: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. صدق الله العظيم. هذا هو ما جاء به محمد، وهذا هو صراطه، إنه دين واضح بين لا لبس فيه. ومعنى هذا الإيضاح، معنى هذا الإيضاح الواسع، أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يخالفون كل هذه الحقائق ويبتعدون عن هذا النور ويضلون عن هذا الصراط. فالدين واحد، والناس به أمة واحدة من أول الخلق إلى آخره، والله واحد، والناس يجب أن يعبدوه جميعا لا يشركون به شيئا، ولكن الذين فرقوا دينهم يشركون كبراءهم وقادتهم وأحبارهم ورهبانهم، ويتخذونهم أربابا من دون الله، فهم يشرعون لهم فيتبعون، ويتبعون لهم فيفرحون ويتعصبون. إن من يدين بدين الله لا بد أن يسلم لله نفسه، ويعلن مؤمنا موقنا بأن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر كل المسلمين، فهو التسليم الكامل والملكية المطلقة لله، والإذعان الشامل للخالق، والتوجه بالعمل كله باطنه وظاهره وسره وجهره لله، وابتغاء وجهه الأعلى بكل قصد ونية وعمل. هذا هو الدين، وهذا هو وضع المسلم المتبع لمحمد. أما الذين فرقوا دينهم واتبعوا طوائفهم وقادات مذاهبهم وفرقهم، فإن صلاتهم ونسكهم ليست لله ولكن للطائفة والفرقة، وليست لمرضاة الله بل لمرضاة رؤساء الفرق والمذاهب. ثم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا جندوا أنفسهم للتعصب والصراع، ووجهوا وجوههم للمفاهيم المبتدعة. لا يمكن لهؤلاء أن تكون حياتهم ومماتهم لله رب العالمين، بل لأرباب غير الله اتبعوهم وفرحوا بما أوتوا منهم، فهم يحاربون لنصرتهم ويحاصمون لأجلهم، ويسلمون أنفسهم لفرقتهم المتناثرة وطوائفهم المتناحرة ومفاهيمهم المتناثرة. فأنى تكون حياتهم ومماتهم لله؟ كلا، إن الله هو آخر من يذكر وأول من يهجر، وأما رب العالمين فهو آخر من يخشى وأول من ينسى، وكيف يذكرونه ويخشونه وقد أشركوا به سواه وعدلوا به شيعهم وطوائفهم وزعماءهم؟ فأنى يكون محمد من هؤلاء؟ كلا، ولهذا فها هو الله يأمره بأن يقول في الختام: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. إن هذا هو المحال والضلال، وكيف لا وقد نفي هؤلاء رب كل شيء وخالفوا كل شيء، فكيف يكون محمد معهم في شيء أو على شيء؟ كلا، إن الطريق مختلف جدا، وإن محمدا لن يشرك بربه أحد، وكذلك من اتبع محمدا واتبع دينه. إن عليهم أن يفارقوا من فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وأن يتركوا أمرهم لله فهو الذي يحاسبهم. ولا تكسب نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ولا شك أن النبأ سيكون صاعقا لهؤلاء الذين فرقوا دينهم، وأن المصير سيكون سنيعا لهؤلاء الذين كانوا شيعا. اللهم اجعلنا ممن كانوا على دينك دين القيمة، واتبعوا نبيك محمد الذي جاء بدين القيمة. اللهم اجعلنا ممن كانت حياته ومماته لك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كل

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: نفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: من وراءك يا عبد الرحمن؟
1: بشراك، مات حبيس الربذة.
0: من تقصد؟ الغفاري؟
1: ومن يقيم في الربذة سواه؟
0: متى كان ذلك؟
1: لا أدري.
0: ممن استقيت هذا الخبر؟
1: من عوام الكوفة.
0: وأن لهم معرفة ذلك؟
1: أخبرهم به ابن الحارث القادم من مكة.
0: أثلجت صدري بخبر كهذا يا عبد الرحمن؟
1: وأثلج صدري معاوية أمير الشام.
0: بل أثلج صدر المؤمنين واستراح من رجل لا ينفك يثير العامة والخاصة ويقلبهم على السلطة بحجة أنه يدافع عن الحق ويحارب الباطل. لقد ولى إلى غير رجعة ذلك الذي يقول: عجبت للذي لا يجد في بيته قوت يومه ولا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ابعث إلى أمير الشام من يهنئه نيابة عني برحيل تلك الشوكة التي أقضت مضجعه ذات يوم.
1: سوف نرسل رقاعا بهذا الشأن عند مرور أول قافلة.
0: مات أبو ذر؟ مات أبو ذر؟ هذا فال حسن. متى يجتاح الموت تلك الثلة الحاقدة في الكوفة؟
1: يكفي أيها الأمير أن يموت ابن الحارث فيهون الأمر.
0: ما حتى عن الصواب يا أسدي، يكفيني موت الأشتر حتى أشعر بالراحة ويسود الهدوء أرجاء الكوفة.
2: أين حصانك يا إبراهيم؟
3: تركته بجانب الدار يا أبي.
2: وأين سيفك ودرعك؟
3: أودعتهما في مكان يحفظهما.
2: أراك تهمل حصانك وسيفك مذ وصلت إلى الكوفة.
3: أهملتهما منذ توقف جهاد المسلمين يا أبي.
2: ومتى توقف جهاد المسلمين؟
3: عندما شرعت لهم الأقطار المنفتحة أبوابها.
2: أو تدري لما شرعت تلك الأقطار أبوابها للمسلمين يا بني؟
3: لأنها كانت تتوق إلى حق سلب منها وتهرب من ظلم حاق بها.
2: وعندما لا يؤمر بالحق وينهى عن الباطل فإننا بحاجة إلى فتح جديد.
3: أترانا نتوق إلى هذا كما كان يتوق أهل هذه البلاد من قبل؟
2: مع فارق في الاتجاه. عندما يظلم الحاكم بقوة السيف ويشعر المحكوم أنه لا يستطيع انتزاع الحق بلسانه ويده فلا بد من استعمال سيفه.
3: ولهذا تسألني عن الحصان والسيف يا أبي؟
2: وما أحوجنا إليهما رغما عنا.
3: إذن ما الذي يدفعك إلى حبس حصانك وخزن سيفك؟
2: درءا للفتنة القاتلة حيث لا يكون فيها منتصر أبدا.
3: ما دامت هذه حالك فلما تدفعني إلى ما لا تؤمن به؟
2: أردت من ذلك أن لا تستسلم لوهج الانتصار. فالنخلة النخرة تصنع سوسها من تلقاء نفسها، وهذا السوس إن لم يعالج أدى بها إلى الهلاك.

0: من؟
1: شرطة الوالي؟
2: أين الأشتر؟
1: شترت عينه في أقدس معركة كان يخوضها المسلمون.
2: أتؤنبني يا فتى؟
1: لقد جاوزت الحلم وأعني ما أقول.
2: كفاك هثوا، غضبنا كرامة،
1: بل مكرهين على ذلك.
2: ومن يكرهنا والصول صولنا والقول قولنا.
1: جمهرة من الناس لا زالت تحمل الإسلام في قلبها.
2: لا حاجة بي إليك. أين والدك؟
1: خرج إلى المسجد ولم يعد.
2: عرجت إلى المسجد فلم أعثر عليه.
1: ما هي الرسالة التي تحملها؟
2: الوالي يريده في الحال.
1: سأبلغه ذلك متى عاد.
2: حسن إذن. اسمع يا فتى.
1: بل رجل يا ابن الأسدي.
2: الرجال في النزال يا فتى.
1: سأسكت درءا للفتنة.
2: تجيد السياسة. اسمع جيدا، إن لم ينطلق والدك برجليه سنأخذه مغلولا ونسحبه من قدميه. ها؟
1: لن تفلحوا في ذلك وإن اجتمعتم.

0: ما أخرك علي حتى الصباح يا ابن الحارث؟
1: صلاة أصليها ودين أقضيه.
0: وأي صلاة تلك التي تأخذ ليلك كله؟
1: الصلاة التي أتصل بها مع ربي منفردا فلا أطيق قطعها.
0: وأي دين تقضيه؟
1: دعاء أمحو به بعض ذنوب من كتاب ينشر يوم القيامة، لا يغادر صغيرة أو كبيرة إلا أحصاها.
0: بلغني عنك أنك تعيث في الكوفة فسادا.
1: ما كنت يوما مفسدا.
0: ما تقول في رجل يؤلب الناس علينا؟
1: أقول فيه مفسد إن عدلتم ومصلح إن أشحفتم.
0: وما ترانا يا ابن الحارث، أهل جور أم أهل عدل؟
1: لو كنتم أهل عدل ما ألبت الناس عليكم.
0: أي حق اغتصبناه وأي ظلم اقترفناه؟
1: اغتصبتم حق غيركم فكنتم خلفاء وولاة، ثم سيرتم أمور المسلمين على هواكم فاقتسمتم الخراج ووزعتم المناصب بمقاييس جاهلية وأدناها فأحييتموها وعملتم.
0: ألا تأخذ عطاءك فتسكت؟
1: تعطون ما سلب وتؤدون حقا هضم.
0: ألا ترعوي وتعتبر بما أصاب صاحبك في الربذة؟
1: أتهددني بالنفي يا ابن العاص؟ والله ما كان أبو ذر رضوان الله عليه إلا صاحب رسول الله، سلب حقه ومات ولده في منفاه، ومع ذلك لم يحد عن الحق أبدا.
0: وما تقول في سواد العراق من بساتين ومزارع؟ أليست ملكا لبني أمية؟
1: كذبت والله. أتزعم أن السواد الذي أفاءه الله على المسلمين بسيوفنا بستان لك ولقومك؟ والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيبا إلا أن يكون كأحدنا.
0: أتكذبني وأنا أميرك؟
1: بل أمير من يصدقك.
0: إليك عني قسما، لن أبقيك في الكوفة أبداً.

0: فيهم إلى الشام أيها الأمير؟
1: وما بال الشام يا عبد الرحمن؟
0: ما أقرب الشام إلى العراق؟
1: تقصد مكاناً أنأ من الشام وأقرب إلى الربدة؟
0: أي مكان في صحراء الشام قصي خال من البشر والحجر، ماء يطؤوه حتى يدركهم الموت والمرض فنرتاح منهم بأهون السبل.
1: كنت أتمنى ذلك، لكن هذا سيحرج الخليفة، فمأساة أبي ذر لا زالت ماثلة في الأذهان. ما يهمني أن أبعدهم خارج إمارتي.
0: لكنك وضعتهم في إمارة الشام.
1: معاوية أقدر الناس عليهم بدهائه وحنكته. اسمع يا عبد الرحمن.
0: نعم أيها الأمير.
1: اجمع رجالك وتوجه بهم إلى دار ابن الحارث وابن زياد وابن كعب، وأمرهم بجمع حاجاتهم، حتى إذا بعثت إليك قافلة الشام ابعثهم عليها، ولا يحزننك ويستدر عطفك صراخ طفل أو بكاء امرأة أو توسل شيخ.
0: وأن قاوموا بسيوفهم.
1: اقطع دابرهم ولا تبق منهم صغيرا أو كبيرا.

0: أبي، أراك امتثلت لأمر رغما عنك.
1: وما نفعل يا بني؟
0: نحن عصبة، كنا نمتلك سيوفنا في دورنا، أنساق كالأنعام إلى الشام؟
1: نسكت درءا للفتنة يا بني.
0: أية فتنة هذه؟
1: تلك التي يتقاتل فيها مسلمان، أحدهما على حق والآخر على ضلال.
0: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين.
1: صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. الفتنة أكبر من هذا يا بني، الفتنة في عدم وجود فئة ثالثة تدخل لتلزم الضال بطريق الصواب.
0: ومتى نحمل السيف إذن؟
1: عندما تتعاظم الفئة الضالة ويتضاءل أصحاب الحق ويصبح الإسلام في خطر.
0: وهل سنصل إلى زمن مثل هذا؟
1: ربما يا بني، من يدري؟ عادت الجاهلية إلى الساسة من جديد، وإذا أمسى الدين لعقا على ألسنة الناس وندر المنادون بالحق وتعاظم أصحاب الباطل، أمسى الإسلام في خطر داهم يا بني.
0: هذا بعيد الحدوث يا والدي.
1: تراه بعيدا وأراه قريبا يا بني، إنه أقرب مما تتصور.
0: أبي، هل سيطول نفيونا في الشام؟
1: لابد من أن نعود إلى الكوفة، سنعود إليها بأي ثمن، إنها القلب النابض للعراق.

0: ما أخبار الكوفة يا عبد الرحمن؟
1: تدعو بدوام صحة الأمير.
0: كاذبون مخادعون، أرهبهم الصوت وأذهلهم السيف وأعماهم الدينار.
1: السيف والدينار في حوزتنا،
0: لهم منا ذلك ولنا منهم الطاعة والإذعان.
1: أكنا نعيش في هذا الهدوء لو كان الأشتر النخعي في الكوفة؟
0: لا والله، لا أظن ذلك. الخير كل الخير فيما قمنا به، ليتدبر معاوية أمره معه ومع رفاقه.
1: له من الدهاء والمكر ما لم يملكه إنسان على وجه البسيطة.
0: لن ينطري دهاء معاوية وألعبه على الأشتر، إن له سيفا ماضيا ولسانا قاطعة.
1: إذن سيؤلب الناس على أمير الشام،
0: وسيكون مصيره النفي إلى صحراء قاحلة يموت فيها بلا ضجيج أو عناء.
1: سيدي الأمير، لما لم تنفه إلى هذه الصحراء ما دمت تعرف ذلك؟
0: لا أقوى يا عبد الرحمن، هذا يتطلب أمر الخليفة. الأشتر فارس الإسلام، تتناقل بطولاته بطون العرب وأفخاذها.
1: إذن ما ينطبق عليك ينطبق على أمير الشام ابن أبي سفيان.
0: لا تتسرع يا عبد الرحمن، معاوية أمير الخليفة المدلل الذي يحابيه ويقدمه على سائر أمرائه، والذي انضاق ذرعا بقوم طلب من الخليفة أن يكفيه شرهم ففعل. وخير دليل على هذا ما جرى لصاحب رسول الله أبي ذر.
1: إلى أين ستنفي الأشتر ورفاقه يا ترى؟
0: إلى جهنم إن شاء الله.

0: إلى متى سنرتاح في هذه البقعة يا والدي؟
1: إلى أن ينبلج الفجر يا بني، نصلي وننطلق إلى الكوفة.
0: من كان يظن أننا سنعود إلى الكوفة بعد غياب شهر فقط؟
1: أنا؟
0: أنت يا أبي، ولما؟
1: لأن معاوية سيضيق ذرعا بنا، فأبعدنا الخليفة عنه وأراحه.
0: ولكن لماذا أعادنا إلى الموطن الذي نرغب فيه؟
1: لبعده عن المدينة وبطش أميرها سعيد بن العاص.
0: ترى ما سيكون وقع عودتنا على هذا الأمير؟
1: والله هذا الذي أفكر فيه يا بني.

0: ما الذي يجري عبد الرحمن؟ ما بك تهرولك بعير مذعور؟
1: سيدي الأمير، عاد الأشتر ورفاقه.
0: مستحيل،
1: إنه الواقع يا سيدي الأمير، لقد شاهدتهم بعيني هاتين، نزلت قافلتهم ساحل المسجد وبدأوا.
0: هذا يكفي عبد الرحمن، هذا الذي لم أحسب له حسابا. اسمع يا عبد الرحمن، سأرسلك إلى الخليفة لتنقل له أن الكوفة لا تتسع لشخصين، فإما سعيد بن العاص وإما مالك بن الحارث النخعي. اذهب لحينك وأتني بجوابه على الفور.
2: مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
2: وعلم.
0: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
4: عندما تفتتح حربا من موقع الهجوم فنصرك أن تحقق أهدافها، وإلا فأنت مهزوم.
3: أما أن تفتتح حربا من موقع الهجوم تنتهي بتحقيقك لأهداف خصمك، بالإضافة لإحباط أهدافك التي أقمت لأجلها حربك، فأنت دونالد ترامب.
4: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى مائدتنا المتنوعة التي نقدمها لكم بذكرى انتصارنا على الأمريكان في معركة إسنادنا للطوفان، وفيها أصبحنا للصدق إخوان. حياكم الله مدى الأزمان.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: بيت الله العتيق مآب للأمة قاطبة لا إقطاعية خاصة، وما تحوي المناسك الحج إلى مشروع ربح وجباية تتدفق في خزائن آل سعود لتضخ لاحقا في الشرايين الأمريكية، إلا استلاب لقدسية الشعائر وحرام شرعا.
1: هذه استباحة واضحة لقبلة المسلمين وتحويلها إلى استثمار مالي وسياسي خبيث.
2: في المقابل فمن باب السيادة المطلقة والحق السيادي أن نفرض رسوم العبور في باب المندب،
1: ومن حقنا أن نمارس دورنا السيادي الكامل في فرض الرسوم على مضيقنا الواقعي ضمن مياهنا الإقليمية والمطل على أراضينا.
2: فإذا كان التاجر الفاسد المنافق يربح من قدسية بيت الله ويحول أموال المسلمين لخزائن الكفار لتعود لقتل المسلمين، فنحن حقنا كدولة أن نفرض سيادتنا على الجغرافيا كما يحق لغيرنا ذلك.
1: السعودية تفرض رسوما مادية على الكعبة، وتريد من إيران ألا تفرض رسوما على هرمز.
2: أعدي صياغة وجودهم يا إيران بضربات لا تبقي من دنسهم أثر ولا تذر لخنوعهم خبر.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: ليكن الجميع على يقين مطلق بأن حق هذا الشعب ليس كلاً مباحاً، وقيادتنا لن تتركه لتذروه الرياح.
3: لقد بدأت الدماء تغلي في العروق، والمواقف التي يتطلع إليها الملايين باتت اليوم فوق طاولة الحسم لا تنتظر إلا إشارة الانطلاق.
2: إن هذا القائد الشهم الذي عبر بنا لجج النار وأعظم ملاحم الصمود الأسطوري لن يقبل بأنصاف الحلول.
3: سيزلزل عروش البغي لينتزع حقوقنا كاملة غير منقوصة وبالمهدعش، ولن يترك شبرا من أرضنا من أقصاها إلى أقصاها مرتعا لأجندتهم القذرة أو عبثهم الخبيث.
2: بتوفيق الله ورعايته وبأيدينا كجيش وأمن وبسواعد شعبنا الوفية سنردم كل عدو متربص مهما على شأنه أو صغر، ردما ردما يزلزل أجنداتهم ويجعل من طغيانهم أثرا بعد عين.
3: هي لحظة قادمة لا ريب فيها، ليبرد بها قلوب قوم مؤمنين، ويشفي بها غليل الصادقين الذين عاهدوا الله والوطن ألا ينكسوا لواء وألا يلينوا لعدو.
2: ولكم بميثاق الثبات بعهد الدم والوفاء، ميثاقا غليظا والتزاما أخلاقيا ودينيا ووطنيا لا يقبل المساومة، عهدا قطعناه بتطهير ترابنا المقدس من دنس الطغاة وانتزاع حقوق شعبنا المسلوبة بكل خيارات الردع المتاحة السياسية والعسكرية.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم. ليسمع القاصي والداني وليعي المستغفلون والنائمون، طبول الحرب القادمة لا تقرع في الأفق فحسب، بل يتردد صداها في نبض عروقنا.
1: هي حرب لا تخاض بطرا، وليست تحت راية أحد، ولا تباع في أسواق التبعية، وليست لأجل إيران أو أي مسميات أخرى كما يروج المرجفون والمرتزقة.
0: ستكون ملحمة الأرض وصرخة الشعب وحق الوجود، سيخرج علينا 1000 أفاك و1000 حقير يقتاتون على فتات الموائد لينبحوا بأن تحركنا هو لأجندة خارجية.
1: هؤلاء لا تجادلوهم، بل أخرسوا ألسنتهم بنعال الحقيقة، واحشروا أصابعكم في أبواقهم العفنة بلا تردد.
0: لقد بلغ السيل زبا، وتجاوز الصبر مداه، ولم يعد في جعبة الصمت مكان.
1: نحن اليوم لا ننتظر إذنا من أحد، فكرامتنا المستباحة وأرضنا الممزقة وشعبنا المكلوم هو من يقود الدفة.
0: هي حرب التطهير، فإما نصر يغسل الوجع، وإما جحيم يحرق المتخاذلين قبل الأعداء. خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: سنقولها باختصار تام، الوقت اليوم سيف في قبضتنا، فإن لم نغمض نصاله الآن خنجرا مسموما في كبد أعدائنا، فلن نكون حتى شوكة باهتة في جلودهم غدا.
0: إن الفرص التاريخية لا تطرق أبواب المترددين، ومن يضع سيفه اليوم يساق غدا إلى مقصلة الذل.
1: إنما نراه من مسرحية التراخي الهزيلة وتكرار التمديد والمراوحة في وحل الاجتماعات المزعومة ليس مجرد تعثر عابر وعقبات تقنية، بل هو ذروة المكر ومنتهى الخديعة السعودية.
0: إنها استراحة المحارب الذي يسرقها العدو ليرتب صفوف غدره وينفذ أجندته الخبيثة.
1: لا توجد تبريرات ولا تقبل التأويلات في عدم خوض السعود لخطوات السلام إن كان يريد فعلها حقا، فكل دقيقة تمر في هذا السكون الخادع هي طعنة في خاصرة صمودنا.
0: كفانا غرقا في سراب الأوهام، وكفانا ارتهانا لوعود من لا عهد لهم.
1: إن الحق لا يستجدى على طاولات الخداع، بل ينتزع انتزاعا بحد النار والحديد.

0: برنامجا
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
3: مع بعض الاستثناءات البسيطة، فأمريكا تقاتل الآن بأسلحة وطائرات السبعينيات والثمانينيات،
2: ومهما كان أسطولها ضخما فهو عاجز عن مسيرة لغة العصر.
3: وعندما انهار الاتحاد السوفيتي فقد انهار برغم ترسانته العسكرية الهائلة،
2: وعندما سقطت الخلافة العثمانية فقد كانت وقتها أكثر امبراطوريات الدنيا تسليحا ولكن بسلاح قديم.
3: وأمريكا حتى الآن خارج عصر المسيرات تقريبا، وما زالت في مجال فرط الصوت تتهجى حروفها الأولى وتفشل.
2: حاملاتها بعد ملاحم اليمن في البحر الأحمر، وهذا فضل الله، لم تعد لتخيف أحد، وبدا للعالمين بحمد الله كيف أنها قشة.
3: ليس مهما بعدها ما إذا تقبلت الأمر ببساطة، أم قاد شعور الغضب المصاحب للانكسار المر أن تخوض بعض حماقات أخرى؟
2: لكنها خرجت بالفعل من متن هذا العصر، وخير لها لو أقفلت الباب من خلفها بهدوء، فليست أول من طويت عليهم الصفحة، ولعلها لن تكون آخرهم.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
3: عندما تشتد، حين يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فارتقبوا فتحا قريبا ما صبرتم ونصرا بإذن الله عزيز.
2: ولهذا فأول بشارات يومنا تبدت في أمسنا، عندما كان يقول المرجفون انتهى عصر المقاومة، وحينما اصطفى الله من قادة المحور شهداء حتى قيل متى نصر الله.
3: وقتها، وهذا ما ينبغي بنا تذكره، ساعة الفتح ومع تباشير النصر التي تتجلى بفضل الله، فقد كان ينبغي بك والخطاب للكافة أن تثق بأن ساعة الفتح قاب قوسين أو أدنى ما صبرتم،
2: وأن الشهادة في القرآن لم تقرن بالنصر عبثا، وحاشاه سبحانه أن ينبت من إحدى الحسنيين هزيمة لمن جاهدوا في سبيله وإعلاء لكلمته.
3: أما من حادوا ونافقوا وتخاذلوا وآذوا فليرتقبوا، وقد خاب من دساها.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: أعظم توصيف إيراني دقيق للإمارات اليوم هو وصفها بالعش الصهيوني.
3: ولو استعرت نيران الحرب من جديد لاستحال العش الصهيوني الجاثم على صدر المنطقة أثرا بعد حين، ولباتت قلاعه الواهية عصفا مأكولا أمام نار لا تبقي ولا تذر.
2: ولا أستبعد حينها أن تبتلع الجغرافيا الإيرانية تلك الرقعة المذعورة فتطوى صفحتها وتضم إلى فيافي إمبراطوريتها الشاسعة لتغدو مجرد فصل بائس في طيات التاريخ لم تستقر فصولها سوى بعض عقود وسنوات.
3: وما إن سكن ضجيج السلاح بين واشنطن وطهران بوقف إطلاق النار حتى انبرى لنا بنو الزجاج يستعرضون أوهام القوة وينفخون في رماد العظمة الزائفة.
2: فرحوا يهرجون ليل نهار متوعدين إيران ونافخين كير بلادهم بأنها القوة الجبارة وراسمين لها صورة القطب الأوحد والقدر المحتوم للشرق الأوسط، وهم سكارى بخمرة الغرور والادعاء.
3: وما هي إلا برهة خاطفة حتى بدد مرجام الغيب تلك الأوهام بضربة صاعقة، فخرت صروح عظمتهم المزعومة صريعة في دقائق معدودة لتكشف بؤس حالهم وهوان قوتهم أمام حقيقة الميدان.
2: فعادوا للدعاء على إيران وشتم كل من يقف مع إيران، وهذا أقصى ما يستطيعون القيام به.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
3: ثمة نذر مريبة تلوح في أفق الجنوب تحاك فيها مؤامرات مريبة، غيوم حبلى بما لا يبشر بالخير.
2: فليكن الله في عون شعب مكلوم يجد نفسه اليوم عالقا بين كماشة المصالح ومحاصرا بين فكي أجندات إقليمية لا ترحم أنينة.
3: هل تشاهدون إلى أي مستوى حدر حال هؤلاء المرتزقة؟ وإلى أي درك من المخازي لاقع له وصلوا؟ فباتوا في غياهب الذل أذلاء صاغرين لا يعرفون بأسماء بل بأرقام وبصمات تطبع على جلودهم كأنهم قطعان شاردة من معالف الوصاية.
2: لقد ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا مجرد دواب رخيصة تساق إلى حتفها مقابل حفنة من فتات، فلا قيمة صانت أرواحهم ولا وزنا حفظ كيانهم. هانت عليهم أنفسهم فكانوا على أسيادهم أهون.
3: لقد جندوهم لا ليكونوا رجالا بل دمى خشبية، ودربوهم لا ليحملوا قضية بل ليقادوا كالأنعام حيثما وجهتهم رغبات الممول.
2: يلهثون خلف العلاف والوهم وينقادون بصياط التبعية إلى حيث تذهب مصالح من اشترى ذممهم وباع كرامتهم.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لقد شنوا حربا على الحياة في كل زواياها، فدمروا العلم في المدارس والطب في المشافي والبهجة في الملاعب والرزق في الأسواق، ومع ذلك لا يزالون يمعنون في غيهم غافلين عن سنن الاستبداد وعواقب الخراب.
3: لكن رويدكم فصنعاء تدرك المدى وتفهم خبايا النوايا وأعدت عدتها لمجابهة كل احتمال،
2: وإن سايرت خطاهم أو استجابت لنداءات السلام المزيف التي يعزف لحنها الواهمون، فإنما تمضي في ذلك لتقيم عليهم الحجة وتسقط عن كاهلها الملام.
3: صنعاء اليوم صاغت للحرب قوالبها القاسية وفصلتها على مقاس التحديات في الداخل وما وراء الحدود تماما كما استعدت للسلام،
2: وصبرها حكمة، فهي تترقب أمرين: التنصل من الالتزامات الأخيرة ومماطلتها، أو سماع الطلقة الأولى لتجعل من الطلقة الأخيرة على يديها ملحمة تظل حديث الكون.
4: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها والتعامل من خلالها في واقعنا المعاصر. أهم تلك الدروس هو أن الجرائم الكبرى غالبا ما تكون رسائل سياسية وليست أحداثا عفوية. ما جرى في تنومة يظهر أن العنف قد يستخدم لإيصال رسائل ردع وتخويف وفرض واقع سياسي معين، ولهذا فإن قراءة أي حدث بمعزل عن سياقه السياسي تقود إلى فهم ناقص ومضلل. وفي واقعنا اليوم تحليل الأهداف الكامنة وراء الأفعال يسبق الحكم على ظاهرها، والوعي بهذه الرسائل يجنب الوقوع في صدمات مفاجئة أو تقديرات خاطئة. إن الجريمة في تنومة كانت سياسية بحتة. الدرس الثاني أن الاستعمار يستخدم الأطراف المحلية والصراعات الحدودية كأدوات لشغل ولإشغال الدول المستقلة عن أهدافها الكبرى. بريطانيا كما لاحظنا في الدرس الماضي دفعت بالإدريس للاحتماء بالسعودية وأشعلت الصراع على عسير، وهدفت إلى حرف نظر الإمام يحيى عن قضية تحرير عدن والمحميات الجنوبية المحتلة إلى مكان آخر. هذا الأسلوب يتكرر اليوم حين تقوم القوى الاستعمارية بشغل وإشغال بشغل وإشغال الدول العربية والإسلامية بصراعات الجانبية، الحدود، المذاهب، القبائل، لتبتعد عن المواجهة المركزية مع العدو الحقيقي، الاحتلال الصهيوني مع الهيمنة الغربية. الدرس الذي يجب أن نعيه: لا تنسى عدوك الحقيقي خلف الزوابع الصغرى. الدرس الثالث: صناعة الرعب وتوظيف الجماعات التكفيرية المتوحشة هو أسلوب ثابت في سياسة قرن الشيطان. لاحظنا أن ابن سعود أجاد صناعة الرعب عبر جيش ما يسمى بالإخوان، إخوان من أطاع الله، الوهابيين من هجرة الغطغط، أرسلهم لارتكاب المجازر بحق الحجاج العزل، ليوجه رسالة فيها من التخويف للإمام يحيى ولكل اليمنيين، ثم تظاهر بالبكاء والتنصل من جرائمهم. اليوم نفس الأسلوب يستخدمه أبناء سعود والأمريكان في توظيف جماعات مثل داعش والقاعدة وغيرها لضرب الدول العربية والإسلامية. الدرس الذي نستفيده: أن لا ننخدع بدموع التماسيح ومنظومة ما يسمى بمكافحة الإرهاب المزيفة. فالقاتل الحقيقي من يحرك الإرهابيين ثم يبكي عليهم، من يحرك هؤلاء التكفيريين ثم يبكي عليهم. بريطانيا أيضا تريد معاقبة النظام اليمني بهذا الأسلوب الدموي، وهذا طبيعي جدا في تاريخ الاستعمار الغربي الخبيث. الدرس الرابع: التمسك بالحقوق التاريخية وعدم الخضوع للتهديدات والإملاءات هو الطريق الوحيد لردع العدو. رأينا أن الإمام يحيى رفض الاعتراف باحتلال السعودية لعسير وتمسك بأنها جزء لا يتجزأ من اليمن. هذا الموقف جعل ابن سعود يلجأ إلى المجزرة مع أسباب أخرى طبعا ودوافع أخرى كرسالة تهديد وإجبار. اليوم أي تنازل عن الحقوق التاريخية كعسير ونجران وجيزان التي نطالب باستعادتها كأراضي يمنية طبيعية، هي من تاريخ اليمن، هي من جغرافية اليمن الطبيعية والتاريخية، تحت ضغط التهديدات أو الإغراءات سيشجع العدو على المزيد من الابتزاز. والدرس الذي نستفيده: أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا بالرصاص، والتمسك بها ولو كلف الدماء هو الذي يحفظ كرامة ودماء الأجيال القادمة. طبعا كنا في ختام الحلقة الماضية قد سألنا عددا من الأسئلة، وهي: من الذي سرب خبر الاتفاق السري الذي هو مشروع اتفاق لم يكن قد أصبح اتفاقا بين الإمام يحيى والشريف حسين، ولماذا كان لهذا التسريب أثر كارثي أدى إلى المجزرة؟ 2، كيف استغل الإنجليز عداءهم للإمام يحيى العصي على التطويع ليدفعوا بابن سعود لقتل 3000 حاج يمني في تنومة كرسالة تهديد وإجبار؟ 3، ما الدعاية الباطلة التي صدقها ابن سعود أو روج لها بأن الحجاج اليمنيين هم جنود متنكرون لإنجاد الشريف حسين؟ وكيف تحول هذا الوهم أو الزعم إلى مبرر لإبادتهم عن بكرة أبيهم؟ والواقع أنه وبالعودة إلى أسباب مجزرة تنومة السياسية، فإنه حتى بحسب الرواية النجدية التي تحدثت عن هذه المجزرة كان قد تسرب خبر مشروع اتفاقية بين الإمام يحيى والشريف حسين ملك الحجاز بالتصدي لابن سعود، ومن بنود تلك الاتفاقية التعاون والتناصر بين الجانبين، ولكنه كما نص المشروع تعاون مشروط بكونه موقوفا على الطلب من أي الجانبين عند الاحتياج واللزوم، وأيضا مضبوط بأنه في دائرة النصوص الشرعية. الإمام يحيى اشترط هذا الشرط أنه يكون هناك تعاون لكن في دائرة النصوص الشرعية، كما هو النص المقترح للاتفاقية التي لم تكن قد وقعت بعد وكانت لا تزال مجرد حبر على ورق. وصل ابن سعود نبأ هذه الاتفاقية المزمع توقيعها، فكان بحاجة ماسة إلى فض هذا الاتفاق الذي يلوح في الأفق بين اليمن والحجاز، بل وكان بحاجة إلى ضربه في الصميم نفسيا وواقعيا وإيصال رسائل متعددة الأهداف لكي دماغ حكام اليمن والحجاز أيضا في هذا الصدد. غير أن السؤال المهم الذي يعني يدور في البال في بالي وفي بالكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات: من الذي سرب مشروع هذه الاتفاقية، وهي التي ظلت طي الكتمان والتي أوصى الإمام يحيى بإبقائها سرية؟ من المستفيد من تسريب هذا الخبر، وما الذي يريد تحقيقه من أهداف؟ طبعا إذا رأينا وحاولنا أن نتعرف على المستفيد والذي سرب هذه الاتفاقية أو مشروع هذه الاتفاقية، الذي يترجح أنه أحد الجهتين لا ثالث لهما: إما الإنجليز هم من تولى إبلاغ ابن سعود ببنود هذه الاتفاقية المزمع توقيعها حتى يدفعوا به إلى ارتكاب تلك المجزرة، حتى يوصل من خلال تلك المجزرة رسالة إرعاب وتأخويف إلى حكومة اليمن، وهو ما لمح إليه عراب تلك الاتفاقية أمين الريحاني عند لقائه بكاتبة أسرار المندوب السامي في الأمور الشرقية في العراق جيرترود بيل، كما يعني ذكرنا سابقا. وذكر هو أمين ريحاني بأنه كان يعلم أن لدى البريطانيين شبكة عملاء تبلغهم بتقارير وأخبار بشكل يومي وبشكل متكرر، أو الرحالة نفسه أمين الريحاني نفسه الذي تدل مؤشرات على ذلك مؤشرات أنه أعجبه المقام في حضرة ابن سعود وأخلص له وأنشأ معلقات في الثناء والمديح والتبجيل والتعظيم لهذا الملك الذي ارتكب تلك المجزرة البشعة والفظيعة. طبعا الإنجليز أيضا وقد عانوا من الإمام يحيى وتهديداته المتكررة بطردهم من عدن ومحمياته التسع في الجنوب، كان يصرح الإمام يحيى وحكومة اليمن يصرح بين الفينة والأخرى بضرورة استعادة محميات اليمن الجنوبية وعلى رأسها عدن، وهذا أمر كان يزعج بريطانيا يزعج الإنجليز. الإمام يحيى أيضا كان الحاكم العربي الوحيد في الجزيرة العربية العصية على التطويع لسياساتهم الاستعمارية والاحتوائية التي كانت تحتوي زعماء العرب في ذلك الحين في المنطقة، ولم يقبل بأن يستلم مرتبات شهرية، لم يقبل بأن يدخل مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى ضد تركيا، لم يقبل بأن يعقد معها معاهدة تحالف، لم يقبل، كان عصيا على التطويع حقيقة، كان ينشد دائما الإمام يحيى وكان يتحرك ويسوس البلاد باستقلالية كاملة، كان يرى ضرورة أن تبقى اليمن مستقلة مهما كان الثمن. فالبريطانيون طبعا في إزاء هذا كان لابد أن يهيئوا الظرف الملائم لمعاقبة الإمام يحيى من خلال إقحامه في مشاكل مع جيرانه، ومن خلال الدفع بجيرانه إلى الاعتداء عليه وعلى شعبه، وحرف نظره بعيدا عن محمياتهم فيما سموه بالجنوب العربي. طبعا من هو المرشح للقيام بهذا الدور في تلك الفترة بهذا الدور القذر؟ هو رجلهم المفضل وعميلهم الذي يزمع تنصيبه في المنطقة كملك كبير صاحب إمكانات كبيرة ومملكة كبيرة هو عبد العزيز بن سعود. الرحالة العربي السوري نزيه مؤيد العظم صاحب كتاب رحلة في بلاد السعيدة، وقد وفد إلى اليمن أكثر من مرة، وهو أحد رجال العرب آنذاك. حاول التحري والبحث الدقيق عن سبب هذا العدوان على حجاج اليمن في كتابه رحلة في بلاد في العربية السعيدة. وبعد التحري والبحث الدقيق ومع أناس مسؤولين في اليمن كما ذكر هو، وفي الحجاز وفي نجد وفي مصر ممن يتتبعون حوادث البلاد العربية باهتمام كبير، فبحث معهم عن الأسباب الحقيقية التي حدث بالإخوان الوهابيين لاغتيال هذا العدد العظيم من الناس وهم ذاهبون إلى بيت الله الحرام. بعد هذه الرحلة الشاقة كلها توصل إلى نتيجة مفادها أن لبعض الأجانب ضلعا في هذه المؤامرة، وقد كانوا يتوخون منها إثارة الفتنة كما يقول هو طبعا بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى وامتداد الحرب من الحجاز إلى اليمن. واستنتج الرحالة النزيه مؤيد العظم أنهم ذكروا لابن سعود بأساليب شتى وعن طرق عديدة وبواسطة أناس كثيرين أن الملك حسين قد استنجد بالإمام يحيى للقتال معه ضد ابن سعود، فاعتذر الإمام عن الدخول في الحرب معه بشكل علني، ولكنه أوفد هذا الجمع الغفير بصورة حجاج للتطوع في الجيش الحجازي. ويبدو هكذا يقول الرحالة السوري العربي نزيه مؤيد العظم، يبدو أن ابن سعود قد أخذ بهذه الدعاية الباطلة وأمر جنده من الإخوان بأن يبيدوا هؤلاء الناس عن بكرة أبيهم. طبعا لا ينطلي هذا الأمر على قارئ وعلى متتبع بشكل جيد. ابن سعود أراد أن يأخذ بهذه الدعاية ويعلم أنها دعاية باطلة طبعا. لماذا؟ لأنه كما سيأتي أن الحجاج قد مروا على عامله في أبها في أبها في واستضافهم عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود، استضافهم أيضا في أبها وأكرمهم ورآهم طبعا وعرف ما معهم من سلاح وأنهم فيهم الكبير وفيهم الصغير وأنهم حجاج، ولم يؤثر لا من قبل ولا من بعد أنهم جنود وأنهم يمكن أن يكونوا جنودا. لكن يعني أراد ابن سعود أن يروج لمثل هذه الدعاية أنه والله أنا خدعت، قيل لي بأن هؤلاء جنود ذاهبون لإنجاد الشريف حسين وللدفاع عن مكة المكرمة أمام الغزو الوهابي المزمع، فبالتالي أمرت بإبادتهم. هكذا أراد أن يقول الرحالة نزيه مؤيد العظم. طبعا هو كان يحاول أن يأتي بصيغة توفيقية بين الحكام العرب في ذلك الحين من منطلق قومي وعروبي. الدكتور صالحية يرجح هذا أيضا عندما قال بأن خبر المعاهدة التي تولى صياغتها أمين الريحاني مع الإمام يحيى ومستشاريه والتي لم توقع بعد قد وصلت أخبارها إلى بلاد الملك عبد العزيز بن سعود إما من قبل عيونه أو سربت من قبل البريطانيين. إذن إنه لمن الوجاهة بمكان صحة هذا الاستنتاج الذي توصل إليه نزيه العظم ذلك الرحال العربي بعد رحلة طويلة من البحث، ولكن بحدود أن ابن سعود أراد أن يصدق هذا فروج له. أما الحقيقة فقد علمها، الحقيقة حقيقة هؤلاء الحجاج وأنهم حجاج قد علمها ابن سعود من خلال في أقل الأحوال من خلال نائبه على أبها حاكم أبها الذي هو من أسرة عبد العزيز بن إبراهيم. طبعا الدكتور صالحية وهو الباحث المتخصص في التاريخ العربي الحديث وحقق كتاب سيرة الإمام يحيى وألف كتبا في هذا الجانب أيضا رجح ما توصل إليه نزيه العظم. ونحن نشاهد اليوم كيف يمضي أولاد ابن سعود في تنفيذ مؤامرات هؤلاء الأجانب من الأمريكيين والإنجليز بأسوأ مما كان عليه والدهم، إذا لم يتغير شيء من سياسة هذا الكيان بل ازدادت حالته سوءا. بالإضافة إلى أنه استنتاج أن تقوم بريطانيا بالإعاز إلى ابن سعود بقتل هؤلاء الحجاج بحجة أنهم جنود متخفون ومتسترون تحت عنوان حجاج وهم ذاهبون إلى نجدة الشريف حسين والدفاع عن مكة المكرمة والحرمين الشريفين، هذا أراد ابن سعود أن يروج له طبعا، وهو استنتاج يدعمه سلوك الإنجليز الاستعماري وتاريخهم المشين في صناعة الفرقة والشتات في الشرق خدمة لأغراضهم الاستعمارية وتوطيدا وترسيخا لقاعدتهم العتيدة فرق تسد، كما يدعمه أيضا مقتضى الفكر التكفيري المتوحش الذي حمله الوهابيون في مملكة قرن الشيطان. وبهذا لم يكن هناك أي داع لمحاولة تبرئة ساحة عبد العزيز بن سعود من هذه الجريمة البشعة كما حاول البعض، وعلى رأس الدكتور محمد عيسى صالحية رحمه الله، حيث وقع في هذا الفخ وقال بأنه الجريمة ارتكبت على يد أولئك الجنود البدو من أتباع بن سعود، وأنه ما كان أحد يستطيع أن يمنعه من هذه الجريمة، وهذا استنتاج طبعا خاطئ. كذلك بعض الإخوة المؤلفين الذين حاولوا أن يقولوا بأن عبد العزيز ما كان عنده قرار في هذا الجانب، ونحن سنذكر وسنبين لاحقا أن ابن سعود هو العقل المدبر لهذه المجزرة، وهو الذي أمر بها. ونعم، وهذا الاستنتاج الذي وصل إليه عيسى محمد عيسى صالحية رحمه الله، وكذلك نزيه مؤيد العظم رحمه الله، يؤكد أن ابن سعود هو الذي اتخذ قرار تصفية أولئك الحجاج. طبعا حاول البعض هذا التبرئة لابن سعود لأنه لظروف لاحقة اقتضت المتغيرات السياسية والاجتماعية، لكنه أمر يتناقض، وهذا الاستنتاج هنا بوصول نبأ المعاهدة إلى ابن سعود.
2: يا شيخ الله أكبر، يا شيخ يا شيخ خالد اقتلوهم، هذه خطة المباركة يا شيخ خالد، اقتلوهم اقتلوا المشركين الزيون، خطة المباركة مباركة، اقتلوهم اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن اقتل الحجاج،
3: لا احد يعود،
2: الله اكبر، خطة مباركة خطة مباركة يا شيخ خالد،
3: لا خلوا احد منهم حي، اقتلوهم
2: اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين،
3: اذبحوهم.
2: ايه بارك الله فيك يا شيخ خالد، خطة محكومة موزونة، خطة محكومة موزونة،
3: انتبه يا تيبان لا تغرك الدنيا ولا تعجب بنفسك، وارسل الفرسان والهجانة يقطعون الطريق على الفارين، توكلوا على الله توكلوا على الله.
2: تمر يا شيخ، يا اخوان الحق المشركين، واحد واحد صغير وكبير، دقوهم دق، لا يرجع اليمن من يخبر، انا عند الله وعندكم، تكفون تكفون يا الرياجين،
3: لا تخلوا احد يعود، لا تخلوا احد منهم،
2: الحق الحق الحق، ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود، يا حامي الحجة يا حامي الحجة يا حامي بيت الله وحجاج بيت الله، يا حامي بيت الله وحجاج بيت الله، اقتلوا المشركين اقتلوهم،
3: الجهاد الجهاد يا رجال الغنائم،
2: سايد اللي بتتكلم كلام
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: الآن نصل إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. الشهيد عبد الله سعد أحمد الريشاني من أهالي سعوان الأوسط، مديرية بني حشيش محافظة صنعاء، هذا أحد الحجاج الذين استشهدوا. أيضا الشهيد الحاج عبد الله بن صالح المرهبي من مرهبة، مديرية ذيبين محافظة عمران، وكان من رفقة الشيخين الشهيدين من آل الأحمر، علي بن ناشر بن ناصر الأحمر ويحيى بن حسين بن مطيع الأحمر، الذين استشهدا، واستشهد الحاج عبد الله بن صالح المرهبي معهما، وستأتي ترجمتهما طبعا، الشيخين الشهيدين علي بن ناشر الأحمر ويحيى بن حسين بن مطيع الأحمر. أيضا الشهيد عبد الله بن عامر بن سعيد ابن أحمد ابن موسى من قرية ملاح، مديرية العرش رداع محافظة البيضاء، الذي خرج للحج في عام تنومة ولم يعد. أيضا الشهيد عبد الله بن عبد الكريم أبو الرجال، كان عمره حوالي 40 عاما، وهو من أرحب محافظة صنعاء. وأيضا الشهيد عبد الله بن محمد دهاق أو محمد بن عبد الله دهاق المؤيدي من أهالي ضحيان صعدة، وأيضا الشهيد عبد الله بن ناصر الحدبة أو الحدبة من أهالي الجنات محافظة عمران. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية للحلقة، وهي: لماذا كان جنود ابن سعود في تنومة الغطغط يتنادون فيما بينهم ويقولون اقتلوا المشرك، أي اقتلوا المشرك، وهم يذبحون الحجاج العزل الذين يلبون نداء الله؟ 2، كيف تحول التكفير من فكرة عقدية إلى مبرر لارتكاب مجازر جماعية بحق المسلمين عبر التاريخ؟ وما العلاقة بين الفكر التكفيري القديم وظهور الجماعات العنيفة المعاصرة مثل القاعدة وداعش؟ 3، ما الفرق العقائدي؟ ما هو الفرق العقائدي بين وصف الوهابيين للحجاج اليمنيين في تنومة بأنهم مشركون وصف النظام السعودي وأوليائه وعملائه وعلماء بلاطة لليمنيين عند إعلانهم العدوان على اليمن في 2015، وصفهم لليمنيين بأنهم مجوس وروافض لتبرير حرب الإبادة المستمرة منذ 2015 ميلادية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمانيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة، إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومع ينبوع من ينابيع الحضارات فيها التاريخ يتحدث عن نفسه ويعيد نفسه من جديد. مدينة بسيطة بملامحها العظيمة وبعطاياها التي تحمل عبر ماضيها القديم حكايات مرت عبر قرون عديدة.
1: المدينة العريقة التي حفرت لاسمها مكانا في التاريخ العربي والعالمي، تاريخ أصالة وطنية وبساطة إلى زبيد بوابة التاريخ.
0: إنها زبيد، مدينة العلم والعلماء ومركز الإشعاع الفكري والديني، عاصمتها اليمن. عاصمة اليمن في القرن الثالث عشر حتى القرن الخامس عشر الميلادي. شكلت زبيد ذو أهمية أثرية وتاريخية استثنائية بفضل هندستها المحلية والعسكرية.
1: عندما تمشي بين أزقتها العتيقة وتصعد سلالمها الضيقة المصنوعة من الطين، يخيل إليك أنك خارج الزمن، يبتعد للحظات عن نموذج الحياة العصرية المعتادة، لتروي لك جدرانها وأبوابها العريقة حكاية عصور طوال تنبعث منها رائحة العراقة والتاريخ. الأستاذ عبد علي هارون مؤرخ وباحث تاريخي يسلط الضوء على تاريخ مدينة زبيد.
2: فمدينة زبيد تأسست كمدينة وحاضرة إسلامية على يد محمد عبد الله بن زياد في عام 204، على اختلاف في هذا التاريخ، فبعضهم يقول أنها 304 وربما هم محقين في هذا الكلام، لأنه لا يهم من هذا، سواء كان 204 819 أو 304 919. اشتهرت به بكون محمد عبد الله بن زياد اتخذها حاضرة ملكه ومقر عزه، وليس هو المخطط لها، لوجودها منذ الجاهلية الجهلة. من هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وجودها أيضا كمركز إداري رئيسي لمخلاف تهامة في عهد النبوة.
0: سميت زبيد باسم الوادي الذي تقع في منتصفه وترتفع عن سطح البحر بمئة وعشر متر، وتقع بين واديين زبيد ورماع، كما تسمى أيضا الحصيب الصغير نسبة إلى الحصيب بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن يقطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن سبا.
1: أثبتت الدراسات الأثرية الميدانية من خلال الحفريات والتنقيبات الأثرية التي أجريت في مدينة زبيد أنها مرت بفترات تاريخية متعددة، ابتداء من تشييد جامع الأشاعر الذي أسسه الصحابي أبو موسى الأشعري في السنة الثامنة للهجرة، والذي يتوسط المدينة القديمة.
0: دلت نتائج المسوحات الأثرية على أن الاستيطان البشري بهذا السهل يعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد، إذ تعتبر قرية المشمة غرب القراشية الواقعة غرب مدينة زبيد من أقدم المواقع التي استوطن فيها الإنسان القديم في هذه المنطقة، والتي اعتمد في حياته فيها على الصيد.
1: تم الاستدلال على ذلك من خلال ما تم جمعه من الملتقطات السطحية لهذا الموقع، مثل السهام والرماح والسكاكين والمقاشط المصنوعة من حجر الصاوان، والتي تعود إلى فترة عصور ما قبل التاريخ.
0: دلت نتائج الحفريات والتنقيبات التي قامت بها البعثة الأثرية اليمنية الكندية المشتركة عام 1997 عن وجود مستوطنات أخرى لعصور ما قبل التاريخ في منطقة المدمن غرب مدينة زبيد على مقربة من ساحل البحر الأحمر، ويعود هذا الموقع إلى فترة العصر البرونزي باليمن من 1800 إلى 2500 قبل الميلاد.
1: لعبت زبيد دورا هاما في التاريخ الإسلامي لليمن، وأصبحت مصدر إشعاع علمي وثقافي بلغ تأثيره الأفق الإسلامي كله، واكتسبت أهمية كبيرة على المستوى العلمي والثقافي، وخصوصا أن حكامها كانوا حريصين على تنمية دورها العلمي، وخير شاهد مدارسها العلمية التي تخرج منها علماء كثر، حسب ما قال الأستاذ عرفات الحضرمي مسؤول بدار المخطوطات بمدينة زبيد.
3: الحديث عن المدارس الإسلامية اليمنية حديث ذو شجون، حديث عظيم، حديث حقيقة. الكتب والمراجع التاريخية ما من مرحلة من مراحل تاريخ اليمن إلا وتتحدث عن هذه المدارس الإسلامية. فإذا أردنا أن نربط المدارس الإسلامية بنشأتها الحقيقية فلابد أن نرجع إلى نشأتها الأصل، وهو إنشاء جامعة الأشاعرة، أول جامعة إسلامية في العالم العربي أنشئت هي جامعة الأشاعرة نسبة إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. هذه الجامعة والتي تخرج منها العديد، منها تفرعت العديد من المدارس الإسلامية، ومنها خرج كثير من العلماء، وكذلك قامت الدويلات الإسلامية المتعاقبة على مدينة زبيد كاتخاذ عاصمة علمية وسياسية أو عاصمة علمية في بناء هذه المدارس الإسلامية. فإذا أردنا الحديث عن أول مدرسة أو جامعة إسلامية هو حديث عن جامعة الأشاعرة، ومن ثم هناك المدارس الإسلامية، فمدرسة الخطوة، ومن ثم مدرسة الفاتنية، ومن ثم المدارس النجاحيين، ومن ثم المدارس الأيوبيين، وبعدها المدارس الدولة الرسولية، وبعدها المدارس الدولة الطاهرية، ومدارس الأتراك. فإذا أردنا الحديث عن مثلا عن المدارس التي بدأت في نشر العلوم الإسلامية والعلمية هو المدارس في عهد الدولة الزيادية والنجاحية، فمدرسة علي أحمد ومدرسة المزقاقي والتي تقع في باب النخل هي أول المدارس الإسلامية بعد جامع الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. وكذلك منها كانوا بني عقامة في فترة الدولة الزيادية يقومون بواجب التدريس ونشر العلم ونشر السنة والمطهرة في هذه المدرستين. من خلال ذلك يتواصل العديد من البناء المدارس الإسلامية. ففي الدولة الأيوبية بنيت العديد من المدارس، فمدرسة الدويدار، منها مدرسة الميلين وهي مدرسة الإسكندرية.
0: حظيت زبيد بمكانة علمية كبيرة، فأصبحت مهوى أفئدة العلماء ومحط رحالهم من كل حدب وصوب، الأمر الذي جعلها مرتبطة بالعديد من الأسماء الهامة من العلماء والمؤرخين في مختلف الجوانب العلمية.
1: وعبر تاريخها الطويل أبرزت فطاحل

0: محمد الغزي أحد علماء زبيد يسلط الضوء على تلك الحقبة الهامة من تاريخ زبيد.
1: مدينة كان لها دورها التاريخي والريادي في كثير من العصور لما تميز به علماؤها من العلم والمعرفة والإبداع، فلم يكتف علماء زبيد بكتب الفقه أو السيرة أو الحديث أو غيرها من الكتب فقط، إنما تركوا لنفسهم العنان للخوض في ميادين العلوم الكثيرة، ومن ضمن تلك العلوم علوم الرياضيات وعلوم الفلك وعلوم الطب. واشتهر علماء زبيديون كثر من بين أولئك العلماء، ومن بين أولئك العلماء الذين اشتهروا بإجادة العلوم العلامة أحمد بن عبد الله السانة السلمي الأصابي الزبيدي، والعلامة إسماعيل المقري الزبيدي، والعلامة إبراهيم البجلي الزبيدي، وكثير من العلماء الذين كان لهم باع طويل في إبداعهم لكثير من الفنون، ولم يتوقفوا عند هذا الحد في إبداعاتهم، فقد كان اهتمامهم حتى بلغ ذلك الاهتمام أوجه وإبداعه في أن أوجدوا كثيرا من الاهتمامات الدالة على إبداعهم وعلى نضوجهم، من ذلك المصحف الذي كتب في جامع الأشاعر وبلغت عدد أوراقه 30 ورقة وكتب بماء الذهب وبماء الفضة. ولم يتوقفوا عند هذا الأمر بكتابته بماء الذهب وبماء الفضة وفي 30 ورقة فقط، بل راحوا يطلقون لإبداعهم العنان، فبلغ بهم الأمر إلى أن أوجدوا مصحفا كتبت في مقدمته مقدمة القراءات بأسرها القراءات العشر، ومن خلال هذه المقدمات تمكنوا من إيجاد بعض الأشكال الفنية في بعض من السور وعلامات الوقوف عند بداية الجزء وعند نهايته وعند بداية الحزب وعند نهايته أو الربع أو النصف، وأوجدوا أشكالا فنية زخرفية نباتية تضمنت عدد آيات القرآن الكريم وعدد آيات القرآن الكريم وعدد حروف القرآن الكريم الموجودة في كل جزء.
2: تميز الطابع الحضاري في زبيد بالجوامع التي تبلغ حاليا 85 جامعا، ومن أهمها جامع الأشاعر والذي أسسه أبو موسى الأشعري عام 8 هجرية، والجامع الكبير الذي يعد ثاني أكبر جامع في المدينة تأسس في القرن 3 الهجري.
0: يعتبر الجامع كنزا من كنوز إفرازات الحضارة العربية، حيث يوجد به جميع بصمات الدويلات الإسلامية التي تعاقبت على المدينة ابتداء بالزياديين وانتهاء بالأتراك.
2: شهدت حضارة اليمن القديم وخصوصا الحضارة الحميرية عندما سمع اليمنيون البعثة النبوية، جاء وفد الأشاعرة برئاسة الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري فأسلم، وقدم أبو موسى الأشعري ونشر الدعوة فيها.
0: كانت مدينة زبيد في العصور التاريخية القديمة قاعدة ملك لدويلات الإسلامية المتعاقبة لفترة دامت 841 عاما منذ اختطها عسكريا محمد بن عبد الله بن زياد بأمر من المأمون بن هارون الرشيد، وحتى عصر الدولة القاسمية، وتحديدا عام 1540 للهجرة في عهد الإمام المؤيد محمد بن القاسم ابن مؤسس الدولة القاسمية الإمام المنصور، مرورا بالدويلات الإسلامية المتعاقبة.
2: على مدى تاريخها الطويل كانت شاهدا حضاريا متميزا جابت شهرتها الآفاق، وقد وفد إليها طلاب العلوم والمعارف من كل حدب وصوب باعتبارها مركزا للعلم وللإشعاع الحضاري والإسلامي.
0: مدينة زبيد بحق زهرة مدى انتهامة، وصفها ابن الديبع بأنها بلد العلم والعلماء والفقهاء والدين والصلاح والخير والفلاح، وانعكس ذلك على جميع جوانب النهوض الحضاري في مجال الفنون والعمارة والتصنيع والتجارة والزراعة والحصون والقلاع والأسوار وغير ذلك.
2: ظلت مدينة زبيد رائعة الفن المعماري، حيث لم تزل منازلها تحفظ التراث المعماري الفريد، فواجهات منازلها وأبوابها وزخارفها المتنوعة من الداخل وما نراه حول منابرها ومحاريبها وجدرانها وسقوف مساجدها وما بقي من مباني وقصور تاريخية عظيمة.

0: مثل دار النصر الكبير والقلعة وبعض الأبراج، جميع تلك المعالم تحكي قصصا ما تفردت به كل دولة من الدول المتعاقبة عليها.
1: المخطط العام للمدينة يتخذ شكل الاستدارة محاطة ببوابة بسور به 4 أبواب رئيسية لا تزال أجزاؤها قائمة تغلق عليها وقت الخطر، وكان حجم المدينة أكبر من حجمها الحالي، أما بناؤها معظمه بالآجر والنورة البيضاء.
0: من أبرز معالم مدينة زبيد السوق القديم الذي كان مقسما بحسب نوع السلعة أو الصنعة، حيث اشتهرت على مدى تاريخها الطويل كمركز لصناعة النسيج والحياكة بأنواعها المختلفة، الحرير، الديباج والقطن، وديباغة الجلود، وصناعة السكر والصابون، والصناعات الفضية والزخرفية، والحصير، وصناعة الصباغة التي وصلت مصانعها إلى حوالي 155 مصبغة سنة 1355 هجرية.
1: كانت زبيد وما تزال وستظل منبع العلم والحضارات العربية والإسلامية العريقة، وستظل منبعها الصافي للعلم، منهلا دفاقا لطالبه، ممزوجا بعبق ماض عريق عظيم سطره التاريخ لبلادنا، لتكون محط فخر واعتزاز لكل يمني محب لوطنه.
2: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. يمتلئ تاريخ آل سعود بالجرائم والارتكابات والجنايات الكبيرة والمتعددة والمتنوعة في حق هذه الأمة، أمتنا العربية والإسلامية وشعوبها، بما يجعل من هذا النظام أو يشكل خطرا كبيرا وآفة لا يستهان بها، مثلها ويمثلها نظام الكهنوت السعودي العميل المتصهين. وهذا الخطر على أمتنا بأكملها هوية ووجودا ومصيرا وحاضرا ومستقبلا هو خطر ماثل طالما بقي هذا النظام المجرم على قيد الحياة. والحقيقة أن أبناء هذه الأمة عموما معنيون باستحضار وعي كهذا من شأنه أن ينقلنا إلى موقع متقدم في ساحة المواجهة الكبرى مع الأعداء وأدواتهم وأزلامهم الذين يتصدرهم نظام مملكة قرن الشيطان. لعل من أبرز الحقائق الصادمة التي لا تحتمل غض الطرف عنها في ظروف كهذا، ونحن نعيش مناسبة مهمة وهي الذكرى 600 لتلك المذبحة الفظيعة المروعة التي ارتكبها نظام بني سعود وعصاباته الكهنوتية الوهابية المجرمة، عصابات ما يسمى إخوان الوهابية أو الغضغط. من هذه الحقائق التي تذكرنا بها أمثال هذه المناسبات وحشة الوضع والمصير الذي آلت إليه أقدس بقاع المسلمين على ظهر الأرض تحت أسر هذا النظام البشع، حقيقة تحتم على المسلمين في كل أنحاء العالم أن يهبوا لتحرير تلك البقاع المقدسة، وأن يعلنوا يوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة يوما عالميا لتحرير الحرمين الشريفين في مكة والمدينة من الاحتلال الصهيوني السعودي. والذي بات واضحا أن اليهود برأس حربتهم الصهيونية الماسونية العالمية وفي قلبها طغاة أمريكا وبريطانيا والغرب العنصري الإبستيني المستأثر المتوحش، قد نجحوا في مؤامرتهم المتدرجة الخطيرة على الإسلام وعلى الحج بالتحديد، مستعينين أو متلطين بخادمهم الثنائي السعودي الوهابي الخبيث، ووضعوا الحرمين الشريفين وراء قضبانهم بدهاء عجيب في غفلة من أمة المليارين التي غدت مع الأسف الشديد كغثاء السيل تنظر بسلبية مروعة إلى فصول المؤامرة الكبيرة على الأمة ودينها دون أن تحرك ساكنا باستثناء القليل في محور القدس والجهاد المقاوم الصابر المضحي في سبيل الله، وفيهم أبناء اليمن الأحرار الشرفاء الذين يواصلون صمودهم وتصديهم لهؤلاء الأعداء الماكرين الحاقدين المجرمين دون مبالاة بضيق الحال ومحدودية الإمكان، وهم تحت رحى عدوان شيطاني شامل منذ أكثر من 10 سنوات أوغلت مخالبه المتعددة وضمنها الحصار في لحم أطفالهم ونسائهم، وفتكت بأمعائهم وأتت على كل مقومات حياتهم. إن عدو اليمنيين هو ذاته عدو الفلسطينيين واللبنانيين والإيرانيين والسوريين والعراقيين والليبيين والأفغان وسواهم، وكل شعوب هذه الأمة التي تنزف منذ عقود تحت وطأة هذا السعار العدواني اليهودي الصهيوني الغربي المتواصل بأدواته الخيانية التبعية التكفيرية القذرة وغيرها من الأدوات، وهو العدو نفسه الذي بلغت به الجرأة حدا استبصر خطره وحذر منه باكرا الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، وهو ما حدث قبل سنوات معدودات من إغلاق الأماكن المقدسة في وجه المسلمين بذرائع تبريرية واهية من بينها الوباء المتفشي كورونا، موجها بذلك ضربة موجعة خبيثة لواحد من أهم أركان دينهم بواسطة الفأس السعودي المسموم المتيهود المتصهين، وقاصدا شطب آخر مظهر لوحدة المسلمين والرمز الكوني المترجم لها وهو الحج. ما جرى ويجري بتدرج ماكر خبيث هو مؤامرة حقيقية واقعة ملموسة تستهدف الأمة كلها وليست نظرية كما يحلو للأغبياء وفاقدي كل إحساس ضميري وإدراكي من المحسوبين على أمتنا أن يرددوا كالببغاوات، وكما يروج أبواق الأعداء وألسنتهم المستعارة، مؤامرة تمرر فصولها بتدرج وعلى نار هادئة ويتم إنضاج طبختها الشيطانية في ظل مناخ جيد الحبكة من التبريرات والذرائع والحجج، ومتاهة حلزونية ترسم بتقنيات عالمية واحترافية عالية القصد منها مزيد من التعمية والحيلولة دون الانتباه إلى ما يجري، وما يجري خطير بل بالغ الخطورة بما يفوق كل تصور ويستدعي صحوة إسلامية شاملة فاعلة تقطع الطريق على مخطط الأعداء الاجتثاثي الشيطاني الاستباحي الذي يرمي إلى اغتيال روح الأمة وطمس هويتها ودينها.
2: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاوي.

0: مساكم بكل خير مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا في هذه الأثناء نتعرف وإياكم على درجة الحرارة وأحوال الطقس الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر. ومعنا من هناك عبر الهاتف الأخ مراد البصلاني. أهلا وسهلا بك، أسعد الله صباحك بكل خير.
1: أسعد الله صباحكم، سلام عليكم،
0: كل التحية لك. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
1: إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هطلت يوم أمس أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، شملت أجزاء محافظة حضرموت أبين البيضاء لحج الضالة تعز مع الريمة وسهل دهامة، جعلها الله سبيع خير وبركة. وعليه توقع الطقس في المناطق الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة، جزئيا مع هطول أمطار متفرقة يصحب الرعد أحيانا على أجزاء المرتفعات الغربية وانخفاض طفيف في درجة الحرارة الزهراء والنشابورة المائية أو الضباب على محاذرة المرتفعات الجبلية. المناطق الصحراوية أجواء صحوة مع تواجد للأتربة العالقة حارة حتى تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 37 إلى 41 درجة مئوية. المناطق الساحلية والخبرس وقطرها أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة بشكل عام مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء بمسهل تهامة. وعليه ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في مراتها أو عبورها أثناء وقعة هطول الأمطار، التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بعد سبب هطول الأمطار وتشكل الضباب. كما ينبه المركز الأخوان المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة. درجات الحرارة العظمى السفلى المتوقعة لبعض المدن اليمنية صنعاء 29-12 درجة، عدن 35-29، تعز 30-18 درجة، المكلا 33-26، الحديدة 34-30، إب 27-14 درجة، صعدة 31-15 درجة، مأرب 38-23، المحوي 26-15 درجة، عمران 29-14 درجة، حجة 28-19 درجة، وأخيرا في البيضاء 31-15 درجة. هذا كل ما لدينا مركز الأرصاد، دمتم سالمين.
0: شكرا جزيلا لك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ مراد البصلاني، ونتمنى دوام الصحة والعافية للجميع، كل التحية لك.

البداية بالعناوين. مجلس النواب يجدد تحذيره للسعودية والمرتزقة من مخطط استهداف مقدرات الشعب اليمني وثروته السيادية. والمقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ عددا من العمليات ضد آليات وتجمعات للعدو الإسرائيلي. إيران تحذر من أن أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية سيقابل بهجوم أعنف. إلى التفاصيل. ترأس رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي اجتماعا مشتركا لعدد من اللجان الدائمة والجانب الحكومي ممثلا بوزارة النفط والمعادن والمؤسسات التابعة لها. وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس النواب على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للتصدي للمؤامرات التي تستهدف اليمن وسيادته ومقدراته ووحدته وأمنه واستقراره. وجدد تحذير المجلس لدول ومرتزقة العدوان من التماهي مع مخططات استهداف مقدرات الشعب اليمني أو السير في أي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة الوطنية، بما في ذلك الإعلان السعودي بشأن ما يسمى بمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة وما تضمنته تلك الإجراءات من مخاطر تستهدف مقدرات الشعب اليمني وثرواته السيادية. وشدد الراعي على أهمية الحفاظ على سيادة اليمن وحقوقه الكاملة في موارده باعتبار ذلك أولية لا تقبل المساس أو المساومة، معتبرا تلك الإجراءات والتفاهمات باطلة وغير قانونية كونها منتحلة للصفة الرسمية لهيئة المساحة الجيولوجية بالعاصمة. ودعا الجميع إلى تعزيز وحدة الصف ورفع مستوى الوعي واليقظة وانتهاز اللحظة التاريخية في الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته واستقراره، وبما ينسجم مع الإنجازات والانتصارات والمواقف المشرفة التي تحققت لليمن بفضل الله تعالى وحكمة القيادة الثورية والسياسية. أحيت وزارة الثقافة والسياحة أمس الذكرى 106 لمجزرة الحجاج اليمنيين في تنومة وسدوان عبر ندوة ثقافية بعنوان تنومة وسدوان جرح اليمن الغائر بين الماضي والحاضر. سلطت الضوء على الأبعاد التاريخية والسياسية والأدبية لهذه الجريمة التي ارتكبتها قوات آل سعود عام 1923 بتواطؤ بريطاني مباشر. الندوة تضمنت 3 أوراق عمل قدمت قراءة تحليلية لأسباب المجزرة ووقائعها، مؤكدة أنها لم تكن حادثا عارضا بل جاءت ضمن سياق سياسي مقصود لتوسيع النفوذ النجدي وإثبات الولاء لبريطانيا. كما ركزت الأوراق على الأبعاد السياسية للمجزرة، مشيرة إلى أن العدوان السعودي على اليمن عام 2015 لم يكن حدثا استثنائيا بل امتدادا لتاريخ طويل من التهديد المستمر، مستشهدة بوصية عبد العزيز آل سعود لأبنائه بضرورة إبقاء اليمن ضعيفا بما يكفي لألا مستشهدة بوصية عبد العزيز آل سعود لأبنائه بضرورة إبقاء اليمن ضعيفا بما يكفي لألا يشكل تهديدا عليهم. أصيب مواطنان فلسطينيان بانفجار قنبلة ألقتها مسيرة للعدو الإسرائيلي قرب منطقة الشاكوش في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد مواطن وأصيب آخران جراء استهداف طائرة مسيرة صهيونية دراجة كهربائية في منطقة الفلوجة غرب مخيم جباليا، فيما ارتفعت حصيرة العدوان على قطاع غزة إلى 72,736 شهيد و172,535 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023. وفي الضفة المحتلة أصيبت مواطنتان فلسطينيتان في هجوم للمستوطنين الصهاينة على قرية جوريش وبلدة عقربة جنوب نابلس، كما أصيب مواطن بجروح خطيرة في الرأس إثر اعتداء مماثل على منطقة البلقاء قرب بلدة العوجة شمال أريحة. واقتحمت قوات العدو مدينة
البيرة ومخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وقرية جيت شرق قلقيلية، وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات العدو بلدة بيت أمر شمال الخليل. استشهد 4 مواطنين لبنانيين في غارات شنتها طائرات العدو الإسرائيلي الحربية والمسيرة على دراجة نارية قرب محل تجارية على طريق عام تول الدويرة ومبنى في حي البياض في مدينة النبطية، كما استشهد 7 أشخاص بينهم طفلة وأصيب 15 آخرين في حصيلة غير نهائية جراء غارة لطيران العدو على بلدة السك سيا جنوب البلاد. وشن العدو سلسلة غارات على بلدات بيوت السياد وصفاد البطيخ وياطر وباريش ووادي برغز ومنزل مواطن في حي الراهبات بمدينة النبطية جنوب البلاد. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مهبط المروحيات في مغتصبة شلومي ودبابة ميركافا وهمر اتصالات في بلدة البياضة وجرافة في محيط موقع العباد وتجمعا لجنود العدو قرب موقع ميكسفام وآلية عسكرية وجرافة وتجمعات للجنود عند خلة الراج في بلدة دير سريان وفي موقع جلال أعلام وفي بلدة شمع وفي موقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علم الشعب وفي بلدة رشاف وفي بلدة الناقورة بمسيرات انقضاضية. أكدت المقاومة بأنها حققت إصابات مباشرة، وفي وقت سابق تصدى المجاهدون لطائرة مسيرة للعدو في أجواء العباسية بصاروخ أرض جو، كما استهدفوا تجمع العدو في بلدتي رشاف والبياضة وشرق بلدية الخيام بقذائف المدفعية. وبالمقابل أقر العدو الإسرائيلي بإصابة ضابط واثنين من جنوده إثر سقوط طائرات مسيرة أطلقتها المقاومة اللبنانية إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله أن المقاومة في لبنان لن تسمح بالعودة إلى المرحلة السابقة، وأنها سترد على أي اعتداء صهيوني على القرى اللبنانية والضاحية الجنوبية لبيروت، وأشاد بوحدة الشعب والمقاومين في مواجهة التحديات، وقال إن المقاومة ستبقى حاضرة مهما كانت الأثمان والتحديات، مبينا أهمية استثمار عوامل الوحدة الداخلية من أجل لتقوية الموقف الوطني في مواجهة هذا العدو الصهيوني، ولا يجوز لأحد أن يفرط بعوامل القوة وخصوصا المقاومة. وأشار إلى وجود مسارين مختلفين في مواجهة العدوان الإسرائيلي، داعيا إلى وحدة وطنية والتفاف حول الخيار المقاوم، مؤكدا أن العدوان هو تهديد وجودي على كامل لبنان، وأن الشرعية الدستورية والأطر الوطنية تؤكد دعم المقاومة والوسائل كافة لتحرير الأرض واستعادة الأسرى. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن الجمهورية الإسلامية تعد اليوم من بين القوى العظمى في العالم وفقا لتقييمات المحللين الأجانب، مشددا على ضرورة وضع الخطط الوطنية بما يراعي هذه المكانة الدولية المرموقة. وأشار خلال اجتماع اقتصادي إلى أن صمود الشعب الإيراني أجبر الأعداء على طلب وقف إطلاق النار بعد فشل حساباتهم. من جانبه أكد مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية علي صفري أن أولوية بلاده هي وقف الحرب ومنع القرصنة الأمريكية، لافتا إلى أن طهران ردت على كافة الأعمال الاستفزازية في مضيق هرمز وجاهزة لكل الاحتمالات في الميدان. وبدورها حذرت قيادة القوات البحرية للحرس الثوري من أن أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيقابل بهجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وسفن العدو.
شهدت العاصمتان الألمانية والسويدية تظاهرات تنديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان. وشهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة قبل أن ينطلق المتظاهرون في مسيرة باتجاه وسط المدينة وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية. حمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية وصون الكرامة الإنسانية وحماية الفلسطينيين ووقف قتل الأطفال، مرددين هتافات مؤيدة لفلسطين ومنددة بدعم المستشار الألماني فريدريتش ميرتس لإسرائيل. كما شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مظاهرة احتجاجية ضد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ولبنان. رفع المشاركون في التظاهرتين أعلام فلسطين ولبنان، فيما رفع متضامنون في العاصمة السويدية أعلام إيران إلى جانب لافتات تندد بقتل المدنيين. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. مجلس النواب يجدد تحذيره للسعودية والمرتزقة من مخطط استهداف مقدرات الشعب اليمني وثرواته السيادية. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ عددا من العمليات ضد آليات وتجمعات العدو الإسرائيلي. وإيران تحذر من أن أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية سيقابل بهجوم أعنف. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضرتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، وبعد فاصل قصير نستعرض أبرز العناوين الصادرة في صحافة اليوم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في البداية من صحيفة لا الصادرة اليوم الأحد 10 مايو 2026 و23 من ذو القعدة 1447. وفي أولى عناوينها: صنعاء تحذر الرياض من المساس بثروات اليمن. وإيران دمرت 228 منشأة ومعدات عسكرية أمريكية في الخليج. وفي لبنان 29 شهيدا خلال 24 ساعة بغارة صهيونية. وفي طيات صحيفة لا: برلمان صنعاء يحذر الرياض من المساس بالثروات اليمنية. ووفاة الطفلة صفية تكشف عبثها الإخوانج بمستشفيات تعز المحتلة. وأمن القناوس يضبط متهمين بالاعتداء على مواطن والتشهير به. الأقمار الاصطناعية تكشف المستور. واشنطن بوست: 228 منشأة ومعدات عسكرية أمريكية دمرت في الخليج. وخبراء أمريكيون: واشنطن أخطأت في تقدير قدرات طهران العسكرية. الطائرات المسيرة الإيرانية فرضت معادلات ردع جديدة. ومليون ريال جباية يفرضها المرتزقة على الشاحنة من عدن إلى مأرب. سلطات البحرين تختطف 30 عالم دين. والوعد الصادق: عراقجي وقف الغطرسة الأمريكية شرط إنهاء الحرب. وطهران تحذر أبو ظبي والمنامة: لا تتورطوا في مواجهة أكبر من حجمكم. إيران تخترق قلب سلاح الجو الصهيوني. وفي مفترق طرق اشتباكات هرمز تثبت جديدا للقوة الإيرانية أو تثبيت جديد للقوة الإيرانية. وفي صحيفة لا أيضا: هزيمة أمريكا الوشيكة في إيران تمثل أزمة شخصية وسياسية. غرور ترامب لا يقبل خسارة مذلة وآثار فشله تتجلى بالفعل. وفي قلب المحور: حزب الله يدك مواقع للاحتلال ب12 عملية. ولبنان 29 شهيدا وجريحا بغارات صهيونية خلال 24 ساعة. وفي فلسطين المحتلة خط برتقالي لقضم المزيد من أراضي القطاع. غزة ارتقاء 5 فلسطينيين وجرح 15 آخرين خلال 48 ساعة. في صفحتها الأخيرة: وقفة مسلحة في المنصورية إعلانا للنفير العام. مسير لطلاب الدورات الصيفية في أرحب. إذن مستمعينا، كانت هذه هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة تحيا اليمن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. لكم التحايا من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما سماح القوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار صايمة إبراهيم وعبد الله شرغة.

نظم معلومات هشام العيزري. ومن الصيانة سليم عيسى. من الهندسة الصوتية جمال محمد سريع. ومن الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم.

يقول الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فإلى كل روح أسرتها قيود الماضي، وإلى كل نفس وإلى كل قلب يمارس أبشع أنواع القسوة على نفسه.

يحرمك من تذوق حلاوة القرب من الله. هذا اليأس لا يطهر الروح بل يكسرها. لكن وفي المقابل هناك فخ شيطاني آخر أشد فتكا، هو أن يتخذ البعض من رحمة الله تعالى مبررا للتمادي في الآثام، فيغوص في وحل المعاصي ويستخف بحدود الخالق مخدرا ضميره بكلمة الله غفور رحيم. هذا الفهم الأعوج هو دمار للروح، فالثقافة القرآنية الصافية تعلمنا أن الله كما أنه أرحم الراحمين هو أيضا شديد العقاب لمن تكبر وأصر على عصيانه. رحمة الله ليست مظلة تحمي من يصر على الوقوف في مستنقع الخطيئة، بل هي حضن دافئ يفتح على مصراعيه لمن قرر الخروج من المستنقع والتوبة بصدق. هنا وهنا فقط تتجلى أعظم طبطبة سماوية لتمسح على قلبك المنهك بقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فالخالق العظيم يخبرك أن أخطاءك مهما كبرت تتلاشى كقطرة في محيط رحمته، بشرط أن تنكسر بين يديه وتقرر عدم العودة إلى الذنوب.

أوسع رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن لا تطمع في رحمته وأنت مقيم على معصيته. الخطوة الأولى للسكينة هي إعلان التوقف عن الذنب، عقد النية الصادقة على عدم العودة، وقل روحك بحزم: لن أستخف بنظر الله إلي، ولن أجعل من رحمته ذريعة لكسر حدوده. هذا الانكسار الصادق والقرار الشجاع هو تذكرة لدخول مظلة الرحمة. فإذا تبت حقا وعدت بصدق فإياك أن تستمر في جلد ذاتك. كيف لا تغفر لنفسك وقد غفر الله لك؟

درب قلبك على أن يطوي صفحات الماضي، وقل لروحك بحنان: كنت ضعيفا وتبت، وربي أرحم بي من نفسي. واستشعر أنك مغمور محاط مكلل برحمة الله تمسح الخطايا مسحا. اجعل من هذه المناجاة بلسما يضمد جراحك كل ليلة ويحفظ توازنك. يا رب أستجير برحمتك من غضبك وبعفوك من عقابك. اللهم إني تبت إليك توبة عبد ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. اللهم أنقذني من التمادي في المعصية، وأنقذ قلبي من قنوط اليأس، واغسلني بماء العفو، وارزقني سكينة تنسيني كل ألم، ولا تجعلني أشقى وأنا في ضيافة أرحم الراحمين. هذا التوازن المذهل يعطي للإنسان سكينة يجعله لا يتمادى في خطيئته، ولا يجعله سجينا لماضيه. عد إلى الله سبحانه وتعالى بكل صدق، وستدرك أن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، فمن احتمى برحمته لم يضره شيء.

مع ذلك، مع أنه فتح المجال في كل الأوقات في كل الظروف، فهو سبحانه وتعالى هيئ أوقات جعل فرص الاستجابة فيها أكبر، وجعل للدعاء فيها فضلا أكبر. ومنها حالة الاضطرار، في حالة الاضطرار لا تيأس، في حالة الكرب والشدة لا تقنط من رحمة الله، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى. حالة الإنسان الذي أسحل رهيبة جدا، يتجه إلى فعل إلى تصرف آخر، أو تنهار نفسيته أو غير ذلك. فالإنسان إذا كان في ظرف اضطرار أو كرب أو شدة، فليدرك أنها من مقامات الالتجاء إلى الله ومقامات استجابة الدعاء، يعني ليكون له أمل أكثر، ليكون لديه الأمل أكثر في الاستجابة. وهذا مجرب في حياة الناس. الإنسان أحيانا يكون في ذروة الشدة والكرب والعناء، يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى من أعماق قلبه بتضرع وخشوع وإقبال تام وإقبال صادق إلى الله سبحانه وتعالى، ينيب بكل ما تعنيه الكلمة، يرجع رجوعا صادقا بخشوع وخضوع، فيجد كيف فرج الله عنه وكيف كشف الله عنه ذلك الكرب أو ذلك السوء. حالة الاضطرار والكرب والشدة هي من مقامات الاستجابة للدعاء، وعلى الإنسان فيها أن يكون دائما يحمل الأمل والثقة بالله والرجاء في الله سبحانه وتعالى. قال جل شأنه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. في مواقف الطاعة ومقامات العبادة هي من المقامات المناسبة للدعاء، وفرص الاستجابة فيها كبيرة، مثل عقب الصلوات، ومثل شهر رمضان المبارك وليالي شهر رمضان المبارك وليلة القدر، وهكذا أوقات والثلث الأخير من الليل، وفي ميادين الجهاد، مواطن جعلها الله من أهم المواطن لاستجابة الدعاء، فالفرصة فيها كبيرة، ووقت نزول الرحمة والغيث وحالات معينة، الإنسان يغتنم الفرصة فيها. وردت فيها آثار وأحاديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

في بداية هذا اليوم وفي بداية كل يوم ابتسم وتذكر بأن قلبك المحزون سيبتسم، فلا تبتئس وقل دائما لعله خير. الخير فيما اختاره الله لنا سبحانه وتعالى. صافح الصباح بابتسامة تشرق بها وجوهكم وأيقظوا أمانيكم وألبسوها من نور الصباح رداء الأمل. أسعد الله صباحكم واستمعينا بكل خير، وما أجمل أن تكون صباحاتنا كلها مفعمة بالأمل بالله، بالثقة بالله، بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه الغفور الرحيم، هو الذي أوجدنا في هذه الحياة. لكن لكي ننجح في هذا الاختبار علينا أن لا نتمسك بمشاعر الأمل الألم، نتمسك بالمشاعر الأمل التي تفتح النور في قلوبنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى في كل صباح أن يزيدنا من كل خير وأن يرزقنا الصبر على هذه الحياة. يعني هناك ابتلاءات كبيرة في هذه الحياة، لكن من تمسك بحبل الله سبحانه وتعالى ووثق به سينجيه برحمته بإذن الله سبحانه وتعالى.

تذكر عزيزنا المستمع بأن قيمتك لا تكتسبها من ماديات وممتلكات الحياة، قشور تحيط نفسك بها، لأن من أسماء ولا من أسماء ولا من ألقاب قيمتك الحقيقية تتجلى في جوهرك الإنساني الصافي الذي تحمله في أعماقك، في أخلاقك وشمائلك، في قيمك السامية ومبادئك، في مدى أن تكون نافعا ومؤثرا في هذه الحياة، وما سوى ذلك لا معنى له.

تطمئن النفس للصادقين الذين يتجلى صدقهم على صفحات وجوههم وبين طيات حديثهم وفي حكايات أعينهم، الذين ينطقون بما يشعرون ويفعلون ما يقولون، لا يتلونون لا يتغيرون لإرضاء أحد، يقدمون أنفسهم دوما كما يكونون. فهؤلاء هم من يحملون نورا نقيا صافيا في زمن مليء بالأقنعة، لا يدرك قدرهم وقيمتهم حقا إلا أمثالهم الصادقون.

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبك إلا ما كتب لك. اطمئن، أنت بالله أقوى وأنت بالله قادر، وقل لقلبك لا تحزن إن الله معنا. أنت لا تعلم في أي طريق مخبأ لك الفرح، ولكن أيقن أن الله سبحانه وتعالى سيقودك إليه، سيعوضك حتى تطمئن روحك. فإذا كان الجسد يحتاج إلى الروح حتى يعيش، فإن الروح في نفسها تحتاج إلى القرآن الكريم حتى تعيش. كثير ما تؤلمنا مواقف وأحداث، لكن يظل سلاحنا هو الدعاء لله سبحانه وتعالى. تثقلنا التجارب، نعم، ولكن الصبر يصنعنا ويجعلنا أقوى في كل موقف.

وفي مواقف الحياة استشعر لفظ الله أكبر أثناء مشقة الحياة وصعوبتها، وبتنهيدة عميقة الله أكبر من كل شيء. كل هذه الأحداث ستمر، واجعلوا سلاحكم القرآن الكريم، فهو مداو للقلوب. فكلما أخذتنا غفلاتنا بعيدا عن الله ردنا الله إليه، وردنا الله إليه بالقرآن الكريم كأنقى ما نكون عليه.

قبل ختام هذه الفقرة الصباحية، يعني لمن ضاقت به الحياة يعني وفعلا أغلقت الأبواب في وجهه، نصيحة: جرب الإحسان. يعني ممكن تحسن لغيرك، تسعد غيرك، تقدم مساعدة لشخص معين في أمس الحاجة لها، ترجع لك هذه الرحمة أضعاف، وهذه المساعدة أضعاف من الله سبحانه وتعالى. لكن أثناء تأديتك لهذه الخدمة أو الإحسان للآخرين، لا تنتظرش المقابل، سواء من الشخص الذي قدمت له أو من الله سبحانه وتعالى. قدم الخير بس لأنك بتحب الخير، والله سبحانه وتعالى قريب مجيب، سميع عليم، ما ألطفه وما أرحمه بنا. اسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة، وأن يجعل من إحسانك هذا فرصة لرضا الله سبحانه وتعالى، لزيادة إيمانك بك، إيمانك بالله سبحانه وتعالى، وأن يرزقك القلب السليم بإذنه سبحانه وتعالى. أعمال الخير ستجد الخير دائما وأبدا في حياتك.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للتصدي للمؤامرات التي تستهدف اليمن وسيادته ومقدراته ووحدته وأمنه واستقراره، وجدد تحذير مجلس النواب لدول ومرتزقة العدوان من التماهي مع مخططات استهداف مقدرات الشعب اليمني أو السير في أي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة الوطنية، بما في ذلك الإعلان السعودي بشأن ما يسمى بمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة، وما تضمنته تلك الإجراءات من مخاطر تستهدف مقدرات الشعب اليمني وثرواته السيادية. أصيب مواطنان فلسطينيان بانفجار قنبلة ألقتها مسيرة للعدو الإسرائيلي قرب منطقة الشاكوش في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفي وقت سابق استشهد مواطن وأصيب آخران جراء استهداف طائرة مسيرة صهيونية دراجة كهربائية في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا. استشهد 4 مواطنين لبنانيين في غارات شنتها طائرات العدو الإسرائيلي الحربية والمسيرة على دراجة نارية قرب محل تجارية على طريق عام تول الدوير ومبنى في حي البياض في مدينة النبطية، كما استشهد 7 أشخاص بينهم طفلة وأصيب 15 آخرين في حصيلة غير نهائية جراء غارة لطيران العدو على بلدة السكسكية جنوب البلاد. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مهبط مروحيات مغتصبة شلومي ودبابة ميركافا وهمر اتصالات في بلدة البياضة وجرافة في محيط موقع العباد، وتجمعا لجنود العدو قرب موقع مسك عام وآلية عسكرية وجرافة، وتجمعات للجنود عند خلة الراج في بلدة دير سريان في موقع جل الإعلام وفي بلدة شمع وفي الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علم الشعب وفي بلدة رشاف وفي بلدة الناقورة بمسيرات انقضاضية. حذرت قيادة القوات البحرية للحرس الثوري من أن أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيقابل بهجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وسفن العدو. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية. أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: مواليد اليوم صناع المستقبل.
6: في المستشفى العربي الدولي
3: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
6: مركز الأمومة والطفولة،
3: أطباء أطفال على مدار الساعة،
6: حاضنات خاصة بالأطفال الخداج وحديث الولادة،
3: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
6: قسم خاص بالنساء فقط،
3: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
6: الدكتورة إيمان جار الله،
3: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
6: استشاريات النساء والولادة.
3: المستشفى العربي الدولي،
6: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
3: تليفون
6: 01-595959.
3: المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

تعد مجزرة تنومة التي راح ضحيتها عدد كبير من الحجاج اليمنيين في عام 1341 للهجرة على أيدي عصابات آل سعود، واحدة من أكثر الأحداث دموية في التاريخ الحديث المرتبط بالحج. تمثل الجريمة رمزا مأساويا للصد عن المسجد الحرام، ليس فقط باعتبارها جريمة قتل جماعية راح ضحيتها أكثر من 3000 حاج يمني، بل لكونها تعبيرا عن انتهاك صارخ لقدسية شعيرة دينية يفترض أن تكون محمية ومصونة.

لم يكن الدافع وراء هذه الجريمة مقتصراً على الطمع في ممتلكات الحجاج وما يحملونه من متاع، بل تجاوز ذلك ليأخذ بعداً أعمق يتمثل في منعهم من أداء فريضة الحج في مشهد يناقض جوهر الإسلام القائم على المساواة وإتاحة العبادة لجميع المسلمين دون تمييز.

0: وإذا كانت مجزرة تنومة تمثل فصلا مؤلما من الماضي، فإن ما نشهده اليوم من تعقيدات وعراقيل أمام الراغبين في أداء فريضة الحج يثير تساؤلات حول امتداد هذا الصد بأشكال مختلفة. تحول الحج في السنوات الأخيرة في نظر كثيرين من عبادة يسيرة إلى رحلة مكلفة ومليئة بالإجراءات المعقدة، ما جعل أداء هذه الفريضة بعيد المنال بالنسبة لشرائح واسعة من المسلمين، خاصة من الدول الفقيرة.
1: بدأت رحلة الحج في اليمن عام 1341 للهجرة كما جرت عليه عادة الحجاج اليمنيين كل عام، قافلة موحدة يقودها أمير واحد. ومن صنعاء حيث بدأت الرحلة مضت القافلة تعبر الجبال والوديان حتى وصلت إلى تخوم عسير. هناك توزعت إلى ثلاث فرق، الفرقة الكبرى نزلت في منطقة تنومة، وفرقتان أخريان حطتا في منطقة سدوان. في لحظة هدوء وراحة في رحلة شاقة، كان هذا في ظهر الأحد 17 من ذي القعدة عام 1341 للهجرة، الموافق 1 من يوليو عام 1923 ميلادية.
2: عندما وصل الحجاج إلى أبها واستضافهم عبد العزيز بن إبراهيم حاكم أبها، تقول الرواية اليمنية بأنه لم يحذرهم ولم يكلمهم بشيء، بل قال بأن الطريق سالكة وآمنة وأنهم عليهم أن يمضوا في طريقهم.
1: فجأة في تنومة حيث تجمعت الفرقة الأكبر تظهر قوات من كل اتجاه تحكم الطوق حولهم، ثم تبدأ بإطلاق النار مباشرة إلى رؤوس وصدور الحجاج الأبرياء. ترتفع أصوات الحجاج بالتكبير والتهليل، ويحاول بعضهم المقاومة بما توفر لديهم، لكن ذلك لم يزد القتلة إلا جرأة على القتل والإبادة. في لحظات يسقط معظم الحجاج شهداء وتنهب أموالهم وأمتعتهم، ثم امتدت الهجمات إلى سدوان حيث لقيت الفرقتان المتبقيتان المصير ذاته.
3: هؤلاء جاءوا مجموعة يعني أصحاب عقيدة وهابية، يعني أصحاب العقيدة الوهابية التي يعني نشأت مثلا في السعودية، يعني جيش أيديولوجي، جيش عقائدي يرى في كل شخص غير كاذب.
2: قدرت هذه الأموال في مجموعها كما ذكر المخطوط، مخطوط من ورقتين حصلت عليه من مكتبة الجامع الكبير، قدرت بحوالي 400,000 ريال ماري تريزا.
1: كانت الحصيلة أكثر من 3,000 شهيد، بينما كتب البقاء ل500 حاج فقط، بينهم 150 أكملوا الطريق إلى مكة عبر تهامة، أما الآخرون فعادوا إلى اليمن.
4: عندما أقدموا على قتل الحجاج في هذا العام 1341 للهجرة، وتسلسل جرائمهم بحقنا كشعب يمني، بحق العالم العربي والإسلام.
1: بحسب دراسة حديثة اعتمدنا عليها في تتبع تفاصيل الجريمة، فإن قوات تابعة للملك عبد العزيز بن سعود هي من ارتكبت هذه المجزرة ضمن سياق سياسي مقصود لإثبات الولاء لبريطانيا وتوسيع النفوذ النجدي في اليمن وعسير.
5: 3,000 حاج يمني آمنين جاءوا ليأمنوا في بيت الله وفي طريقهم الذي لم تذكر حادثة في التاريخ أن فعل بهم هذه الفعلة، حجاج اليمن، ها؟ هذا اليمن العظيم، اليمن الجليل، جاءوا ليقتلهم عبد العزيز ويقتلهم حفيده بعد 100 عام، كما نرى في هذه الدموية الرهيبة التي يصبها نارا النظام السعودي وبن سلمان على اليمنيين.
2: في نجد كان هناك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود الذي كان يعني قد وصل إلى استطاع أن يستعيد حكم يعني أجداده في نجد في نجد في الرياض بالتحديد وبدعم بريطاني بالتأكيد.
1: أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية موسم الحج القادم، وهي مناسبة أخرى إلى جانب ذكرى هذه الجريمة المنسية من أجل توجيه دعوة واجبة لتبقى فريضة الحج آمنة ومقدسة وبعيدة عن كل صور الاستغلال والتسلط.

لم تقتصر جرائم آل سعود على مجزرة تنومة، فقد تحول الحج الإسلامي من شعيرة إسلامية دينية إلى هدف اقتصادي. أصبح الارتفاع الكبير في تكاليف الحج وما يرافقه من رسوم وإجراءات تنظيمية صارمة يعكس تحولا ملحوظا في إدارة هذه الشريعة، حيث أصبحت تدار بمنطق اقتصادي يضع الاعتبارات المالية في مقدمة الأوليات. وهذا الواقع يثير جدلا حول مدى التوازن بين متطلبات التنظيم الحديث للحج وبين الحفاظ على روحه الدينية كعبادة مفتوحة لجميع المسلمين دون استثناء.

كما أن صمت العديد من الدول العربية تجاه هذه التحولات للمملكة السعودية يطرح إشكالية أخرى تتعلق بمسؤولية الجماعية في حماية الشعائر الإسلامية. الحج ليس شأنا محليا أو سياديا لدولة بعينها، بقدر ما هو ركن من أركان الإسلام يخص الأمة الإسلامية جمعاء. ومن هذا المنطلق فإن أي ممارسات تؤدي إلى تقييد الوصول إليه أو تحميله أعباء مادية مرهقة تستدعي نقاشا جادا ومسؤولا على مستوى العالم الإسلامي، وتبقى مجزرة تنومة جرحا مفتوحا في الذاكرة التاريخية وتذكيرا بضرورة صون حرمة الحجاج وضمان حقهم في أداء مناسك الحج بأمان وكرامة. وبين الماضي والحاضر تبقى الحاجة ملحة لإعادة النظر في كيفية إدارة هذه الشعيرة العظيمة بما يحقق العدالة والتيسير ويحفظ قدسية المكان والعبادة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.

0: إلى وسيلة ابتزاز سياسية. هكذا حول النظام السعودي مناسك الحج على مدى 10 سنوات من القيود والتعقيدات يفرضها نظام آل سعود على الشعب اليمني.
1: الشعب اليمني منذ بداية العدوان 2015 وإلى اليوم وهو يعاني من استخدام ورقة الحج بيد النظام السعودي كورقة ضغط وعقاب جماعي للشعب اليمني، سواء من خلال رفع الأسعار التي ارتفعت منذ بداية العدوان على اليمن إلى اليوم أكثر من 100%، أو من خلال إغلاق مطار صنعاء.
0: مطار صنعاء الشريان الحيوي محاصر وخنق أكثر من 80% من حجاج اليمن، ليصبح البديل رحلة الموت البرية عبر منفذ الوديعة، المسافة من 60 دقيقة طيران إلى 48 ساعة زحفا في القفار، التكلفة قفزة بنسبة 100% مقارنة بما قبل 2015. النفقات الإضافية والرسوم استنزاف يتجاوز قدرة الطبقة المتوسطة. منفذ الوديعة بوابة عبور مثقلة بالتكدس والإجهاد، آلاف الحجاج عالقون تحت حرارة شمس تتجاوز 45 مئوية.
1: التعنت السعودي والتسييس السعودي والمنع السعودي لأداء فريضة الحج للشعب اليمني بيسر وسهولة في ظل إغلاق مطار صنعاء، في ظل إغلاق المنافذ البرية كلها ما عدا منفذ الوديعة الذي تتكدس فيه مئات الباصات، ويؤدي إلى وفاة بعض الحجاج نتيجة طيلة الانتظار في ذلك المنفذ الوحيد غير المهيئ لاستقبال آلاف الحجاج اليمنيين.
0: هذا الإجرام الممنهج يفضح عداء آل سعود للإسلام، حيث تتوحش الرياض في إذلال ضيوف الرحمن علانية مستغلة المقدسات لتنفيذ أجندات سياسية، بينما تفتح أبواب مدينة رسول الله لاستقبال الحاخامات والصهاينة، ويدنس اليهود طهرها بترحيب من آل سعود. تمسي المقدسات رهينة نظام تجرد من دينه، ووصمة عار أبدية تفضح عداء خائن الحرمين للمسلمين ومقدساتهم.

شايبة وشابة وموصلة يا جمجدة لينا ولا شايبة كفن عالي

عمل يا رب إله العالمين، وطاير أخضر بصوته ويا لولي ملاك.

هذه المجزرة التي ارتكبها آل سعود، مجزرة تنومة ارتكبتها عصابات بني سعود بحق أجداد لنا، مثلت عدوانا سافرا وإجراما مفرطا بحق الشعب اليمني، خالف كل القوانين السماوية والوضعية والأعراف الدولية، وأثبت وبما لا يدع مجانا للشك أن بني سعود يحملون من الحقد والعداء لهذا الشعب ما لا يطيق الشيطان نفسه حمله، ليس من اليوم فقط ولكن من قديم الزمان. تاريخيا وعلى طول المحاولات اليمنية لتوثيق الجريمة

علماءنا فتمادوا أكثر وأكثر، بينما بنو جلدتنا يغيبونها ويطمسونها أكثر، غير أن هذه الجريمة قد رصدت وترصدت تغيرات عدة وتحولات إيجابية عقب ثورة 21 من سبتمبر عام 2014، وتشكل مجتمع مؤمن بأوليات استرداد الحقوق التي لن تسقط بالتقادم ونهضة جيل يقدم الحرية والعزة والكرامة على كل شيء، وأن استردادها بات وشيكا خصوصا مع العدوان الجديد الذي وقع على اليمن في العام 2015.

0: هذه تراتيل رثاء متوارث لشهداء مجزرة تنومة وسدوان في ذكراها الثانية بعد المئة. تفاصيل المأساة حاضرة يستذكرها عدد من أحفاد مذبحة الحجاج اليمنيين على يد النظام السعودي في 17 من ذي القعدة من العام 1341.
1: ستي الله يرحمه ساروا يحجوا من هنا وتوكل على الله بعد هذا دب كل بمانه وتوكل ما رجع له خبر. استلقفهم العدون هم راقدي بأمان الله ما كانوا مذبح لا حيانه من يدفع عليهم، لا عندهم سلاح ولا عندهم من يدافع عليهم ولا عندهم من يبصرهم، وهذا تقطعوا على من لا خير فيهم، يعني رعاة الجمال هم رعاة الجمال، وهم بيشتغلوا مع الدول العربية والإسلامية من فوق الطاولة، وشغالين مع الدول الغرب مع اليهود والنصارى والكل من تحت الطاولة.
2: ما عاد رجعناهم خبرتهم من الجبل النغرة.
0: يتحلق هؤلاء في منطقة الأشمور من محافظة عمران، يجمعهم وجع المجزرة من جهة ومحوها من الذاكرة اليمنية من جهة أخرى. يستحضر هؤلاء وغيرهم وصايا الأجداد الشهداء في تنومة ويروون أهوال الفاجعة التي دهمت أنحاء اليمن.
3: هذا المأساة شاعر بها أنا ومحس بها من وقعها مثل ما يعني من خلال ما كان يجابر نبي رحمه الله.
4: جدي يحيى محمد الحيارة العذب الذي وصل إلى الريد وقد رويت الخبر المكان وأوصى قال وخاض رجاع عبر غلام هل علمي من يعودك. هذه الكلمات الذي آخر ما رددها من هنا وساري حج ولقفوهم المتقطعين قطاع الطرق جيش آل سعود.
3: يعرفوا الناس إنه ما هو من ذا الحين انها الاعتداء على على على على اليمن من هذا الايام او من قبل 7 سنوات او من قبل 8 سنوات، لا هو من قبل قرن.
4: وان شاء الله سوف ناخذ بالثار من آل سعود، لان مجزرة تنومة هذه مجزرة أليمة علينا جميعا.
5: ألم الذكرى العابر لعقود من الزمن يتجدد في هذه المنطقة من محافظة عمران. يتحدث أحفاد شهداء مجزرة تنومة عن النجاة، وهو مصطلح يشير إلى ضرورة السأخ، لكن بمعزل عن هذا هل فرصة سانحة أمام الملاحقة القضائية للنظام السعودي؟
0: غادرنا المكان هنا وفي العاصمة صنعاء تردد على مسامعنا غير مرة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن ثمة أكثر من طريق لملاحقة الجناه والانتصار للدماء المسفوكة في تنومة وسدوان.
6: القانون الدولي واضح، القوانين الوطنية، الشريعة الإسلامية كلها واضحة، لا تسقط الحقوق أبدا خاصة في الدماء بالتقادم مهما طالت أمد الجريمة أو مدة الجريمة.

0: معنا في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء، وأيضا في إطار حديثنا عن مجزرة تنومة وعن استمرار انتهاكات بني سعود لشعيرة الحج، معنا عبر الهاتف وكيل أول وزارة الأوقاف الأستاذ صالح الخولاني. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح.
1: حياكم الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا،
0: كل التحية لكم. بداية
1: أستاذ، العلم فقط أنه وزارة هذه تم دمجها وتم تسمية الهيئة العامة لأوقاف الإرشاد وما قبش أي ترتيبات. تفضل.
0: حياكم الله. إلى أي مدى أستاذ صالح يعني اليوم مجزرة تنومة كانت تعتبر من الصد عن المجلس المسجد الحرام، وتم استهداف الحجاج اليمنيين وقتل أكثر من 3000 حاج، واليوم أيضا يستمر النظام السعودي في الصد عن المسجد الحرام بأشكال حديثة، يعني كيف يمكننا اليوم الربط بين تلك المجزرة وبين الواقع المعاش الذي يعاني منه الحجاج اليمنيين خلال هذه الفترة؟
1: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم وعلى المستمعين والمستمعات عبر هذه الإذاعة.
0: وعليكم السلام.
1: نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يوفقه الله لأداء منسك الحج في هذا العام وفي كل عام، وزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله. أولا، العودة إلى ما قبل 100 من الأعوام يذكرنا بتأسيس هذا النظام الذي هو يطور مخلب من مخالب الاحتلال العالمي والاحتلال الإجرامي. قبل 100 من العوام تقريبا تم إعداد جرثومة في الجزيرة العربية لاحتلال المقدسات، وكذلك غدة سرطانية في فلسطين لاحتلال الأقصى والقدس وكل هذه المقدسات. و الظاهر في المشهد بريطانيا والذي يخطط من وراء الصهيونية العالمية، هذا كله من أجل صد الناس وحرف مسار الناس عن هدى الله وعن الاقتراب من الله وعن الاتصال بالله عز وجل. احنا اليوم عندما نشاهد الأحداث التي عشناها وعاشها المجتمع اليمني والمجتمع الفلسطيني والمجتمع كذلك العراقي والمجتمع الإيراني والمجتمع حتى الليبي والمجتمع السوداني، وكذلك لا ننسى المجتمع الأفغاني والصومال وكل هذه المسميات من جرائم، من عبادة، من قتل، من إجرام، من طغيان، نشاهد يد الصهيونية العالمية يعني ظاهرة ومشفورة، وقد نشاهد في بعض الأحوال أذنابها وكذلك امتداداتها، كان باسم التوحيد أو باسم الانحراف الواضح والبين باسم الإسلام أو باسم الكفر. عندما نعود قليلا إلى مجزرة تنومة التي حصلت في الحقبة التاريخية تقريبا في 1923 الميلاد 1341 للهجرة، كانت مئات عام تقريبا، وكانوا في وادي تنومة في أمان مستجيب لله عز وجل، مدركين أهمية النداء الإلهي، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عنيك ليشهدوا منافع لهم ويعني يطبقون قول الله الحج وأشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومدركين قول الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس كما الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم. وكذلك يعني متعايشين مع قول المولى وأدن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. هذا المجتمع الكريم، المجتمع اليمني الإيماني، المجتمع المعظم لله والمقدسات التي ترتبط بالله تبارك وتعالى، اتجهوا لأداء هذه الفريضة ولأداء هذا المنسك وللاهتمام بهذه الشعيرة. فعندما وصلوا إلى وادي تنومة وكان الوقت يمكن وقت الظهيرة أو عند صلاة الظهر، وهم على أتم الاستعداد لإعلان التلبية، وهم ينبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لم يدركوا إلا وقد أحاط بهم جيش الإخوان الذي هو امتداد آل السعود من كل مكان، وأطلقوا عليهم النار، وبعد ذلك أخذوا السكاكين والخناجر والآلات الحديدية ومثلوا بهم وأبادوهم جميعا في عدد 3000 حاج، يعني شهداء يفتقون إلى جوار الله عز وجل، وهم يقيمون الحجة على الإنسانية والبشرية. ما السبب؟ ما الجرم الذي اقترفوه؟ وهم عزل من كل يعني مظاهر التسلح أو مظاهر المواجهة أو مظاهر كذلك القتال، بل ذهبوا بثوب الإحرام وهم على أتم الاستعداد لأن يكونوا في تلك الأماكن المقدسة والمباركة ليعلنوا التوحيد المطلق لله تبارك وتعالى والاستجابة الكاملة. فهذا النظام من بدايته هو نظام عميل، نظام امتداد الإجرام والطغيان العالمي لإفساد المجتمع العربي ولتدمير القيم والأخلاق والمبادئ ولحرف المسار عن الارتباط بالله تبارك وتعالى وللصد عن المسجد الحرام وعن الكعبة الشريفة وعن هذه المشاعر. لهذا الله يقول هو أصدق القائلين وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. فإذا لم تكن هذه الجريمة هي صد عن المسجد الحرام فهي ترى ما صد، إذا لم تجد طريقا آمنا، إذا لم تجد مكانا كذلك مهيئا، إذا لم تجد كذلك إدارة ترعاك وترعى يعني المقدسات، فماذا ستعمل؟ والنبي صلى الله عليه وعلى نظر ذات مرة إلى الكعبة وهو يقول ما أعظمك، ما أجل قدرك، ما أعلى شأنك، والله لهدمك حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. والله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذا لم تكن هذه المجزرة هي تعتبر كارثة من كوارث التاريخ، إذا لم تكن جريمة من أخطر الجرائم، إذا لم تكن يعني تستحق العقوبة من البشرية، أما من الله فالعقوبة قائمة ولم يخيب هؤلاء العظماء الذين استجابوا لله، إذا لم تجد يعني مجتمعا حيا يستطيع أن يقتص لها أو أن يمر بالمعروف وينهى عن المنكر احتراما لتلك الدماء، فما هو الذي ينبغي أن يكون في هذا الظرف؟ نعم احنا عندما نشاهد هذه الجريمه، جريمه تنومه، جريمه قتل الحجاج واباده من يلفون ويستجيبون لله، فقد رايت اليوم بعد 2015 تقريبا ومن قبل ومن بعد راينا يعني اجرام آل سعود واجرام الامريكي واليهودي والبريطاني. راينا مثلا لو تذكروا جريمه اطفال ضحيان الذين يتهمون بانهم هؤلاء الذين يصنعون الصواريخ او يطلقون الصواريخ او من هذا القبيل، ورأينا كذلك جريمة الصالة الكبرى، ورأينا آلاف الجرائم، بل من الغريب والعجيب رأينا جريمة ضرب المقابر، ورأينا كذلك جرائم ضرب دور المكفوفين، ورأينا كذلك جرائم ضرب المساجد، ورأينا جرائم ضرب الجامعات والمدارس والأسواق والمؤسسات والبنية التحتية وإبادة المسعفين والمستشفيات وقتل يعني بالآلاف بل بعشرات الآلاف يعني من الشهداء ومن الجرحى، واتهمونا بأننا نريد هدم الكعبة أو ضرب الكعبة، كما اتهموا الحجاج بأنهم جيش يريدون الدخول إلى الكعبة لنفس يعني الشماعات أو نفس كذلك الافتراءات والتضليلات والكذب.
0: نعم أستاذ صالح، يعني اليوم مع هذه المجزرة، مجزرة النومة يعني بين الماضي والحاضر، كيف يمكننا أن نحول الحديث عن هذه المجزرة من مجرد استذكار تاريخي إلى وعي معاصر بقضايا العدالة وفعلا تبيين جرائم آل سعود كما تحدثت عنها ليس فقط مقتصرة على الحجاج اليمنيين وفي هذه المجزرة، إنما امتدت للكثير من الشعوب والشعب اليمني في السنوات الأخيرة شاهدها عيانا بيانا. يعني كيف يمكننا اليوم أن نحول الحديث عن هذه المجزرة وعن غيرها من المجازر من مجرد استذكار تاريخ وأعداد وشهداء إلى وعي بهؤلاء الأعداء وكيف يمكننا مواجهتهم؟
1: طبعا الأحداث التي نعيشها اليوم، الأحداث التي عشناها في الماضي، هي كلها أحداث بحاجة إلى أن الناس يستيقظون من غفلتهم ومن سباتهم. الله يقول هو أصدق القائلين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ويقول كذلك كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. يعني النظام هذا العالمي الإجرامي الصليبي الصهيوني اليهودي الأمريكي البريطاني، يعني هذا هو منهجه، هذا هو ديدنه، هذا هو شرعه، هذه سبيله وطريقه، الفساد الإفساد الإبادة القتل الإجرام الطغيان. حتى لو نعود مثلا إلى تاريخ أمريكا وتاريخ بريطانيا، سنرى أمريكا أنها قتلت حتى الأمريكيين الأصل الذين يسمون بالهند الحمر، وقتلت كثير يعني في العالم هذا كله. يعني هذا هو شأنهم، ومن يرتبط معهم ومن يتحالف معهم ومن يتولاهم سيكون نهجهم. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون أنا شاء تصيبنا دائرة فعصى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول يا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هؤلاء المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذا النظام السعودي وللأسف الشديد يعني إحنا مع شعب الجزيرة العربية نحترم الجوار ونحترم الأخوة، لكن هذا النظام العالمي عندما شاهد أن الأمة العربية والمجتمع البشري والمجتمع الإنساني يحترم الجوار ويحترم حق الإخاء وحق الإسلام، تمام، سلط على هذه الأمة يعني هذه الامتدادات الإجرامية الخائنة العنيلة التي رباها والتي صنعها والتي هيئها. اليوم احنا بنسمع مثلا بعض السعوديين يتكلمون في بعض القنوات على انه لولا اسرائيل، هكذا لولا اسرائيل، ان ايران قد اجتاحت الخليج او ان ايران يعني قد استطاعت ان تسيطر على الجزيرة العربية كما يقولون، تمام. وكذلك سمعنا يعني الطرف الاخر من الاسرائيليين يقولون كذلك انه لولا السعودية، لولا السعودية ان ايران قد استطاعت ان تحرر فلسطين وان تسيطر على اسرائيل وتنهيها. يعني هذا التناغم، هذا الانسجام، هذا على ماذا يدل؟ يدل على ان السعودي واليهودي كلهم من صناعه واحده، من صناعه سواء بريطانيه او امريكيه، والصانع والمهندس والاسرائيلي والصهيونيه العالميه. فاذا اردنا العافيه واردنا السعاده واردنا الخير واردنا الاستقرار واردنا الامن واردنا العزه والكرامه، فعلينا ان نطهر هذه البلاد من هذه المدخلات او من هذه المسميات، الغدة السرطانيه والامتداد كذلك السعودي اليهودي. عندما نتذكر مثلا الإمام الخميني عندما وصف إسرائيل بأنها غدة سرطانية، والغدة السرطانية لم يطهر منها الجسم إلا إذا تم إيش تصفية من هذه الغدة. كذلك أهل السعود هم نفس الانسجام ونفس الجذور ونفس كذلك الامتداد.
0: يعني
1: إحنا نشاهد مثلا يعني عبر التاريخ كان بيتكلم بعض الأشخاص أنه كنا في الفترة الماضية مع النظام الماضي، مع النظام الماضي عند أهل السعود كلمة لمؤسسهم يقول خيركم من اليمن وشركم من اليمن، أي يحذرهم بأنه اليمن هذا لا يستقر لا يهدأ الهبال، مع أنه لو احترموا اليمن سيكون لهم الخير، لكن إذا لم يحترموا اليمن سيقتلعونهم بجذورهم بإذن الله تبارك وتعالى. فعندما كانت تجي مثلا شركات تنقب البترول في اليمن كان أهل السعود يرسلون إلى هذه الشركات، وهذا معروف عند المجتمع اليمني وعندنا جميعا على انه كما الذي يعتجون من وراء هذا التنقيب، كما الفوائد كما كذا، يتكلموا معهم ويقولون كذا، يقول خلاص اغلقوا ورفعوا ولا تنقبونا ونحن سنعطيكم. فاذا تجاوزت هذه الشركه واخذت ما تم الاتفاق عليه ورفعت انتهى الموضوع. واذا اصرت هذه الشركه على انها لابد ان تنقب ولابد ان تستمر، كانوا يرسلون لو تذكرون اولئك الاشخاص الذين يفجرون او الذين يختطفون او الذين يرتكبون تلك الاعمال.
0: يعني لا يريدون لليمن ان
1: يعني حاله اقتصاديه متحسنه.
0: نعم.
1: او وضع مستقر. انا اذكر من النكت الغريبه في النظام الماضي بعد ما تمت الوحده بيتكلم على عبد الله صالح وعلي سالم، بيتكلموا على ان علي عبد الله صالح يقول علي سالم انا دعمتي السعوديه بكذا كذا لكي اضرب الجنوب، وعلي سالم جاوب عليه قال وانا دعمتي السعوديه بكذا كذا لكي ادمر الشمال. يعني هذا الامر الغريب والامر العجيب على ان هذه الغده او ان هذه الجرثومه السعوديه هي اصلا ولدت ووجدت لتدمير المسلمين، لتدمير القيم، لتدمير المبادئ، لتدمير الاخلاق، لمواجهه كذلك المقدسات.
0: يعني اسرائيل بوجه اسلامي
1: شهدنا جرائمها وشهدنا كذلك فضائحها وشهدنا توليها لليهود والامريكيين. ينبغي علينا ان نفيق من غفلتنا ومن سباتنا وان نوحد صفنا وان نجمع كلمتنا وان نطهر المقدسات وان نطهر كذلك هذه الاماكن من هذه الغدد السرطانيه والجراثيم الإجرامية. الله تعالى يقول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف والباد ومن يرثه بالحادي الظلم نذيقه من عذاب أليم. هؤلاء قد عملوا كل أنواع الظلم، فالقاتل يعتبر من أخطر وأشد أنواع الظلم. والاتهام الآخرين يعني أنه مشركين وأنه غير مسلمين هذا كذلك من الظلم والافتراء. فكما يتهمون بأننا مجوس وبأننا يعني خارجين عن الدين وبأننا لا صلة لنا بهذا الإسلام، وللأسف الشديد يعني هم الذين صنعتهم أمريكا أو صنعتهم بريطانيا أو صنعتهم الصهيونية العالمية لحد مسار الأمة عن هذا الدين. نعم. لأنهم يخافون لهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله بيّن ووضح من وقت مبكر عندما دعا للشام واليمن وقال اللهم باركنا في شامنا ويمننا، قال نجدي ونجدنا يا رسول الله فأعرض عنه صلى الله عليه وعلى آله، ثم كرر اللهم باركنا في شامنا ويمننا قال ونجدنا يا رسول الله فأعرض عنه ثانية، ثم قال اللهم باركنا في شامنا ويمننا قال ونجدنا يا رسول الله، فقالت الثالثة صلى الله عليه وعلى آله منها هنا يظهر قرن الشيطان، منها هنا الزلازل والفتن. وتكلم كلام كثير جدا الآن قرن الشيطان تقريبا له عام ومن بداية تأسيسه، فهو صاحب الجرائم. من الذي يدي تليريونات اليوم لترامب لتدمير فلسطين، لتدمير غزة، لتدمير المسلمين، لدعم اليهود؟ نعم. فتجد أن الدائم الحقيقي هو هذا العدو المجرم، ولهذا الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، قال وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، هؤلاء لا يعرفون التقوى ولا يفهمون التقوى وأصلة لهم بالتقوى. إذن فالواجب على الأمة الإسلامية بعدما شاهد أحداثهم في هذا الضرب عيانا بيانا للصغار والكبار للرجال والنساء وهم يبيدون ويقتلون ويتآمرون ويرتكبون الفضائع والجرائم ويقتلون الأطفال ويقتلون النساء ويقتلون الصغار والكبار ويبيدون الشجرة والحجر، الواجب على الأمة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. الله يقول كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الله يقول المؤمنون من بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبين كذلك صفة المنافق فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فقد رأينا آل السعود يدفون ضد جيرانهم، يتآمرون على إخوانهم، يتآمرون على المسلمين، يتآمرون على المقدسات. اليوم مثلا إذا أراد الإنسان إذا أراد الحج أو الذهاب إلى بيت الله لن يستطيع إلا عبر الفيز أو عبر التأشيرات أو عبر المعاملات، والله يقول هو أصدق القائلين ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فالحاج المسلم يريد الذهاب إلى بيت الله العتيق، يريد حجا، يريد عمرة، لا يستطيع إلا عبر بوابة أهل السعود.
0: نعم.
1: وكأنهم هم المخولين وكأنهم أصحاب الحج، والله قد كانوا ما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون،
0: والبداية وبداية المواجهة.
1: نعم. فالواجب على الأمة الإسلامية. نعم. اليوم المجتمع البشري اليوم أن يحرر وأن يطهر المقدسات من هذه اليد الخائنة والعميلة والمجرمة والمسيطرة بالحق، والواجب على الأمة الإسلامية أن تتوحد. نعم. وأن تضحي الصفة وأن تجمع كلمتها بمواجهة هذا الطابور وهذا الإجرام وهذا الطغيان، بمواجهة اليهود والأمريكيين والبريطانيين ومن يتحالف معهم.
0: وبداية هذا التطهير. نعم أستاذ صالح، وبداية هذا التطهير يكون بالوعي والمعرفة بهذا العدو، بجرائمه، بما ارتكبه، الوعي والمعرفة أيضا بتاريخ هذا العدو واعتبار العدو. نعم أشكرك. نعم أشكرك جزيل الشكر، أعتذر على المقاطعة لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك أستاذ صالح الخولاني، كل التحايا لك، أعتذر على المقاطعة، كل التحايا لك.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم إثر استهداف مسيرة حربية تابعة للعدو الإسرائيلي مجموعة من المدنيين قرب دوار مكي في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، وأصيب مواطن آخر جراء قنبلة أطلقتها طائرة مسيرة للعدو استهدفت منطقة الشاكوش الشمالي في مدينة رفح جنوب القطاع. استشهد ثلاثة أشخاص بينهم سوريين اثنين وأصيب 13 آخرين اليوم جراء غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان. وفي وقت سابق استشهد 11 مواطنا لبنانيا بينهم أطفال وأصيب 20 آخرون في غارات شنتها طائرات العدو الحربية والمسيرة على بلدات لبنانية. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مهبط مروحيات بمغتصبة شلومي ودبابتي ميركافا وهمر، اتصالات في بلدة البياضة وجرافة في محيط موقع العباد، وتجمعات لجنود العدو قرب موقع مسك فعام، وآلية عسكرية وجرافة وتجمعات صهيونية عند خلة الراج في بلدة دير سريان وفي بلدة طير حرفة وموقع جل الإعلام وفي الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علم الشعب، وكذا بلدات رشاف والناقورة وشمع بمسيرات انقضاضية وصليات صاروخية. شهدت ألمانيا والسويد تظاهرات تنديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية وصون الكرامة الإنسانية وحماية الفلسطينيين. أعلن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد سيد مجيد موسوي أن الصواريخ والطائرات المسيرة موجهة بدقة نحو العدو وفي حالة تأهب قصوى بانتظار أوامر الإطلاق. وأضاف أن صواريخ ومسيرات الحرس الثوري أقفلت على الأهداف الأمريكية في المنطقة وعلى سفن العدو المعتدي، مشددا بالقول نحن بانتظار صدور أمر إطلاق النار. النبأ الأخير: أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن عدم قدرة الولايات المتحدة على فرض تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة ألاسكا ليس مشكلة روسيا، وقال إذا اعتقد الأمريكيون أنه ليس لديهم القدرة على فرض تنفيذ هذا الاتفاق فهذه ليست مشكلتنا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكراً للجليل ولا تكن ناكراً للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
6: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
0: يعلن المعهد العالي للعلوم الصحية وفروعه بالمحافظات عن فتح باب التنسيق والقبول للعام الدراسي 1448 الموافق 2026-2027 في مساق الدبلوم العام نظام 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمي أو شهادة الثانوية الصحية من معهد معترف به 3 سنوات بعد التعليم الأساسي. المعهد العالي فرع محافظة إب، فني تمريض، فني أشعة تشخيصية، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة ذمار، فني تمريض، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة الحديدة، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة حجة، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة المحويت، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة عمران، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة صعدة، فني تمريض، فني صيدلة، فني قبالة، فني مختبرات طبية. المعهد العالي فرع محافظة صنعاء متنى بني مطر، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني قبالة، فني صيدلة. المعهد العالي فرع محافظة البيضاء، فني قبالة، فني صيدلة، فني مختبرات طبية. مدرسة مستشفى 70 للتمريض والقبالة أمانة العاصمة، فني تمريض، فني قبالة. شروط التنسيق: الحصول على الثانوية العامة القسم العلمي بمعدل لا يقل عن 60% أو الثانوية الصحية من معهد معترف به 3 سنوات بعد التعليم الأساسي، وألا يكون قد مر على عمر الثانوية أكثر من 12 سنة. فترة وآلية التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 من ذو القعدة 1447 الموافق 9 مايو 2026، ويستمر إلى بعد شهرين من إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 1447 الموافق 2025-2026. يتم التنسيق عبر البوابة الإلكترونية الموحدة لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي على الرابط التالي: hihs.osyemen.net، وبالحضور إلى مقرات فروع المعهد بالمحافظات لخريجي الثانوية الصحية. رسوم التنسيق والقبول مبلغ 5500 ريال فقط. للحصول على المزيد من المعلومات عن البرامج الأكاديمية ونظام الدراسة وشروط القبول، يمكنكم الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد وتنزيل دليل الطالب المتضمن لتلك المعلومات عبر الرابط hihs.edu. للاستفسار التواصل عبر الأرقام التالية: 770-519190 أو 777-003637. والله الموفق.
5: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران،
7: وصولا إلى منطقة الجبل الأسود المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت شرق مدينة مناخة. مديرية أرحب وصولا إلى فرضة نهمة. تغطية مديرية السدة عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة. مديريات الشمالية: المديريات الشمالية الشرقية محافظة إب، المديريات الشمالية محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانيا 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها: مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف. مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران. مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية: حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة ذمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة ذمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة ذمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هذا هو حال أمتنا مع القرآن الكريم، معها ما فيه النجاة، العزة، النصر، الشرف، الشرف بكله، فإنه لذكر لك ولقومك، لكنها تعرض عن كل ذلك وبالتالي تهلك ومعها سبيل النجاة، وتتشتت ومعها ما يوحدها ويجمع كلمتها، وتضعف ومعها ما يصل بها إلى أعلى مراتب القوة والعزة، وتترك أسباب النصر وتأخذ وتتشبث بأسباب الهزيمة وأسباب الضعف وكل ما يساعد العدو عليها. هذا شيء مؤسف.

0: تحيا اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ونحن في زمن القوى العظمى نقول جميل أن نحيا طيبين، كن طيبا ليحبك الله والناس، وكن قويا لكي لا يجرؤ أحد على إيذائك. لا تسمح لأحد أن يظن أن حلمك جهل، أن حلمك جهل، أو أن صمتك عجز. نصيحتنا عزيزي، طهر قلبك من الغل، لكن اشحذ عقلك بالتجارب، فالخبثاء يشمون رائحة الضعف من بعيد ويسمونها طيبة لكي يسهل عليهم افتراسها. اجعل طيبتك عزيزي المستمع منحة تمنحها للمستحقين فقط، لا نهبا مستباحا لكل عابر. اليوم بدأنا نسمع عن كثير سحبت جنسياتهم في الدول الخليجية، سواء في البحرين أو في الإمارات أو في غيرها، والتهمة أنك تحب آل البيت وتدعم إيران. نقول لهم لهؤلاء الذين يدفعون ثمن ولائهم لله ولأولياء الله وللمواقف الحقة، لا تحزن على الأيدي التي أفلتتك في منتصف الطريق، فلولا جفاء ما اكتشفت قوة قبضتك. أن تكون جيشا هو تشريف لا يناله إلا من خاض غمار الصعاب وصبر. نصيحتنا لكم، حافظوا على هيبة قائدكم ورحمة محاربكم، فلا تقهر نفسك بالقوة ولا تتركها للهوى باللين، لا تقهرها. أنت الآن تملك أعظم حليف في الوجود، وهو نفسك التي بين جنبيك، نفسك التي بين جنبيك، فثق تماما بها وقدها نحو آفاقك التي لا يجرؤ الضعفاء على الحلم حتى بها.
1: بسم الله إلى الأمام، واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره. السلام على أحرار العرب جميعا، وخاصة الشباب منهم، والسلام على الشعب الفلسطيني المقاوم، وعلى المقدسيين المرابطين في المسجد الأقصى. السلام على شهداء المقاومة، وعلى رعيل المجاهدين الذين ضحوا بحياتهم على هذا الطريق.

المحلي. غزة هي كلمة السر. غزة ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لغزة هي سبب لعنة تكالب القوى التي أسمت نفسها قوى عظمى على إيران. غزة الفاضحة طبعا هذا السبب المعلن، لكن الأسباب الخفية نعلمها جميعا باتت مكشوفة. البترو دولار، السفن، الممرات البحرية. لكن سلاح غزة عندما يطرحون الشرط أن ينزع، سلاح غزة لا ينزع، لأنه ليس حديدا يجمع ويطرح، بل إيمان مطلق بحتمية تتبير إسرائيل وعقيدة في قلوب رجال زرعتها تراتيل القرآن وآيات الإسراء والأنفال. فعبوة العمل الفدائي لا شيء أمام بسالة حاملها أمام مركبة الرب والوحش الفولاذي. فثلث السلاح هو حامله، يقينه، مبادئه. سلاح غزة هو يقينها المطلق بنصر الله، وهو الذي جعلها تصمد أمام أحزاب النفاق ومكرهم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هذا قول رب العزة. ومكر أولئك طبعا هو يبور. وغزة برجالها وعقيدتها باقية، وسلاحها لا ينزع حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وسخر الله لغزة وفلسطين رجالاته الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حزب الله في لبنان، رجال الله والحشد الشعبي في العراق، أنصار الله في اليمن، وشعوب العالم الحرة التي تكشفت لها الصورة الحقيقية، والشيطان الأكبر. لكن إلى جانب تكشف أوراق والوجه القبيح للشيطان الأكبر، تكشفت أيضا أوراق وجوه الخليج الأكثر قبحاً.

صورة السيسي وابن زايد في مفرخة الطيارات والطيارين المصريين في الإمارات صورة طبيعية جدا، مش محتاجة كل الهلومة اللي معمولة عليها. الحق يتقال السيسي حب يهرب من تلك الصورة لأسابيع، لكن تروح الشمس فين من على قفا الخاين. يجب أن تثبت موقعك، ابن زايد ما سابلوش مخرج في حلف إماراتي إسرائيلي معانا ولا مع السعودية وباكستان وتركيا. الحكاية كده بمنتهى البساطة. حب يزوخ، بالله عليك بالله عليك، الطيارين ديول والطيارات مش موجودين من امبارح ولا اول، دول بقالهم اسابيع مش هيفرقوا حاجه مع الامارات اصلا اللي بيحميها جيش الدفاع الاسرائيلي ودفاعاته الجويه وقبته الحديديه بتظلل عليها. الحكايه كلها مكايده لابن سلمان واثبات انك معانا في الحلف، عشان احنا هتفضل نكب دقنك كتير كده مش هينفع. والأهم إن أنا كمان أهدد الإمارات الأخرى، أشقائي الإمارات الستة التانيين اللي بيفكر منهم ينفصل، أقول له أنا السيسي تحت رجلي. عبد الخالق عبد الله قالها من زمان، هذا شيطان العرب مكبل عبده الأسير المفلس الدليل اللي موجود في مصر. رئنا نشف منذ سنوات واحنا بنؤكد ان مفاصل البلاد وركبها اتسيطر عليها من الامارات لمصلحة اسرائيل. مفيش اي خيار، احنا ما نقدرش نعيش الا هيسدد الديون ازاي. الامارات قفلت المحبس وابن زايد حطه في خانة الياك، لا تيجي تقف وتتصور لا الا وهو مش قد الا ولا قد اي حاجة. اما الناس بقى اللي مستغربه وبتقول لك فين مجلس الشعب وفين البرلمان وازاي، هي ده كلام يدعو للسخريه. انا اسف والله، مش بتريق على حد. كان فين كل ده لما احنا بنفرط في عرضنا بقالنا كتير قوي؟ فين لما فرطنا في عرضنا وبعنا تيران وصنافير؟ كان في مجلس الشعب وكان في حد يسال ويقول ازاي غاز المتوسط، سد النهضه والسيسي حلها. التفريطات حقيقة تلو التفريطات ده الشروط الرئيسة لتواجد ذلك النطع على حكم مصر. حقيقة الصورة دي والزيارة دي ترجمة طبيعية لإخصاء الإعلام والحريات في مصر، ولا دي كمان هتجادلوا فيها؟ ربنا يهني سعيد بسعيدة. عبد الخالق عبد الله قالها من زمان، بس انتوا عملتوا نفسكم نايمين. قالك بيجوا يقعد تحت رجلينا زي الكلب. أب يزوخ، ابن زايد جابوا بمصيدة الفيران وعمل اللقطة. قدامناش غير ان احنا نأجر جنودنا وجيشنا للي ياخد صورة، ما ده اللي بيلحقنا، هو ده وضعنا وهي دي الحكاية.

طهران تضع معادلة جديدة على الطاولة لضرب وتعطيل الحصار البحري على موانئها، والسيسي أحرج نفسه.

0: نحن اليوم مستمعين في حرب إعلامية ونفسية يجب أن نعيها جيدا ونتعامل معها بوعي ومسؤولية. فالكلمة اليوم لا تقل خطرا ولا أثرا عن الرصاصة والشائعة، قد تهزم ما لا تهزمه الجيوش. لذلك يجب أن نكون حذرين مما نسمع ومما ننقل، ولا نكون أدوات بيد العدو وينفذ عبرنا أجنداته وينفذ من خلالنا إلى عقولنا وقلوبنا. يجب أن نعزز الثقة بأنفسنا وبقضيتنا، وأن نرفع المعنويات لا أن نهدمها، وأن ننشر الحقائق للإشاعات، وأن يكون خطابنا ثابتا متزنا نابعا من وعي لا من انفعال الحرب النفسية. هذه الحرب تستهدف زرع الخوف واليأس والتشكيك، فإذا صمد الوعي سقطت أدواتها، وإذا تمسك الصف فشلت أهدافها. ونحن قادرون بإذن الله على إفشالها بالصبر والبصيرة ووحدة الكلمة والثبات على الحق، وقبل ذلك كله نثق بالله سبحانه وتعالى، وأننا ندافع عن كلمة الله لجعلها هي العليا. وطهران اليوم هي من تقود هذه المرحلة من خلال مجابهتها المشرفة لقوى الشر. بتنا اليوم نعرف تمام المعرفة أن هناك محوران، محور خير ومحور الشر. ومحور الخير تجلى بصاحب الأرض وصاحب الحق وصاحب الثروات، ومحور الشر الذي ما عاد يستحي أن يكشف عن وجهه القبيح ويتحدث عن مخططاته وعن أهدافه التي يصبو إليها في نهب ثروات الشعوب علنا. إيران تهدد اليوم كل من يقف إلى جانب الشيطان الأكبر أمريكا وأذنى بها دول الأعراب المطبعة، وفي المقدمة الصهيونية الصغرى دويلة الإمارات. إيران تهدد مصر بغلق قناة السويس عبر باب المندب. ترى لماذا هذه التصعيدات ودخول هذه الأطراف في هذه الحرب، والتي كانت مصر أو النظام المصري يعني كان ينأى بنفسه نوعا ما ويعيش الدبلوماسية، اليوم خلع رداء الدبلوماسية وذهب السيسي يعني بنموذج الجيش إلى الإمارات ليعلن عن تضامنه مع دولة الإمارات. خبير عسكري إيراني يقول غزة على مرمى حجر من مصر، ولم يتحرك الجيش المصري لإنقاذها. وإثيوبيا حجزت مياه النيل ولم يتحرك الجيش المصري لحماية مياه نهره، ويرسل جيشا لحماية الإمارات والقواعد الأمريكية مقابل الفتات من المال. هذا سؤال حقيقة محرج جدا لأي قائد يمتلك ذرة احترام لذاته. لكن ما هي تبعات هذه الخطوة المتهورة التي قام بها النظام المصري ممثلا برئيسه؟ ماذا نقول؟ لا نجد وصفا يليق به سوى أنه يعني العرق بيحن، اليهودة اشتغلت. سيدي الكريم عبر الهاتف، ضيفي الكريم الدكتور مجدي عزام، نحييكم، صباحكم خير دكتور.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا،
0: حياكم.
1: صباحكم صباح العزة والتمكين، صباح النصر إن شاء الله
0: بإذنه تعالى، خاصة وأننا في زمن تتكشف فيه الحقائق، وإذا تكشفت الحقائق اتضحت الرؤية ويعني كشف العدو من الصديق.
1: نعم صحيح، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، صدق الله العظيم. نعم نحن في زمن لا رهان على صديق ولا رهان على بني جلدتك، أصبح الرهان على قدسية مقاومتك ونجاعة سلاحك.
0: نعم، ومدى إيمانك بقضيتك.
1: نعم نعم، وثوابتك ومنهجك وإيديولوجيتك الإسلامية اللي تربيت عليها. أختي العزيزة، منذ الثورة الفلسطينية ومنذ نجاح الثورة الفلسطينية، الكل يكيد لفلسطين وقضيتها. وكانوا يقولون دائما أن الثورة في

0: حتى لا يكون الإجماع على العرب فقط أن بني جلدتنا أيضا باعوا قضيتهم مقابل ابتسامة ترامب أو مصافحة نتنياهو.
1: لكل نظام أدياله أيضا وفي كل مكان ستجد المنازق
0: ولكل زمان رجاله
1: والمرتزق نعم ورجالاتهم أيضا
0: نعم لذلك القضية الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها
1: لكن
0: تقدمت وحتى مذكرات كارتر يقول كارتر في مذكراته أنني جلست مع الرؤساء والأمراء والملوك العرب ومن الفلسطينيين ما طلب مني أحد قيام دولة فلسطينية
1: الله.
0: لذلك لا رهان على هؤلاء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا زائل فلا عجب إذا قدمت قضية فلسطين على موائد العام
1: نعم.
0: ولا عجب إذا بيعت في سوق النخاسة إذا نحن في السلطة الوطنية عم بيحدث مساومة ما بينهم وبين الكيان اضغطوا على جنوب افريقيا نتنازل عن ملاحقة الكيان واحنا نفرج لكم عن فلوسكم ونقدم الاشخاص الذين تريدونهم في المؤتمر الثامن لحركة فتح لذلك لا عجب على ما اسمع تقديم ومصافحات واتفاقيات وما خفي كان اعظم الخاتل فيها الفلسطيني اينما وجد واينما حل إلا في محور المقاومة ما زالت قضية فلسطين تزين القلوب وتشغل العقل لذلك لا عجب على ما يحدث الآن لا عجب على ما يحدث من تقارب بين الدول بعد أن حدث شد وجذب بينهم لعدم مشاركتهم في حرب في الحرب على بحران الآن أصبح التقارب الخاسر في الفلسطيني أينما ذهب لذلك لا عجب على ما يحدث في العالم ولا عجب على ما يحدث بفلسطين فلسطين هي قدر الأوفياء وقدر الشرفاء أن تكون فلسطين هم الذين يحملون على كاهل قضيتهم والفلسطين في محور المقاومة والحمد لله رب العالمين أن القادة في فلسطين في الجهاد وحماس قدموا فلذات أكبادهم ونحن الآن نرى أن السلطة الوطنية تريد أن تقدم أبنائهم تصبح وريثة أو تصبح فتح أو فلسطين وريثة لهم أو ورثة بيهم هذا الفرق بين أن تكون على القاعدة الدينية عندك متكاملة وأن تجد القاعدة الدينية عند البعض هي متع الدنيا وترفها لذلك لا عجب على ما يحدث أختي العزيزة نحن في عالم لا يحترم مواثيق لا يحترم هدن ولا يحترم قدسية فلسطين التي هي ثالث الحرمين ومصرع النبي صلى الله عليه وآله لذلك لا عجب على ما يتم الآن من تجاذب أو توافق أو اتفاق في وجهة النظر في الأول والأخير لن تكون فلسطين في الواجهة تكون بس مصالحهم في المنطقة هي الأولى عندهم وفلسطين زي ما يقولوا كل واحد يقلع شوكه
1: بإيده سيد الكريم طبعا ربما خلع الدبلوماسية اليوم أفاد القضية من حيث ندري أو لا ندري اليوم باتت أسماء تظهر في العلن بعد أن كانت متخفية بالأمس ظهرت دولة الإمارات اليوم لتحاول فتح مضيق هرمز من خلالها جغرافيا ويعني وتمد الكيان بكل أنواع الدعم وبعد دولة الإمارات بدنا نسمع أيضا دخول اسم دولة البحرين لأن جميع دولة طارئة عندما يخرج الخبير العسكري الإيراني ليقول غزة على مرمى حجر يعني هنا مقاربة فظيعة واضحة جدا وجلية غزة على مرمى حجر من مصر ولم يتحرك الجيش المصري اليوم يتحرك الجيش المصري لمساندة الإمارات يعني كيف ترون المشهد؟
0: دائما نقول أن الدول الوظيفية التي كرست جهود لحماية الصهيونية الأمريكية لا يتم الرهان عليها وحضرتك قلت لكم في لقاء سابق عبر أثيركم عندما قيل للسادات

0: أن الإمارات تعترض على تطبيعكم مع الكيان. قال هو كل واحد يفتح له كشك في الخليج يسميه دولة. يبقى هذه الدول لا مكان لها. وقلت عبر أثيركم عندما سئل عبد الله النفيه عن الدول المحورية التي ستكون في المنطقة في نهاية الزمان وفي الخليج العربي، قال ثلاثة دول فقط: اليمن وعمان والسعودية. سألوه طب الباقي؟ قال هم
1: التي هي نجد أساسا، نجد والحجاز.
0: نعم، نجد والحجاز.
1: نعم.
0: لذلك هذه الدول لا رهان عليها، لكن أن تتصدر المشهد وتريد فتح مضيق هرمز التي عجزت أمريكا بقوتها وسلطانها وغطرستها وآلتها العسكرية، عجزت عن فتح تأتي الإمارات لتتصدر المشهد وتريد فتح مضيق هرمز. الإمارات لابد، قلت عبر قناتكم في لقاء سابق عبر الإذاعة، لابد للإمارات أن تتحجم، ولابد للدول المحورية أن تعلم أن الإمارات تسحب البساط من تحتها وتريد أن تلعب الدور الذي فقدته أمريكا عندما ذهب نظام الشاه. إيران كان يلعب دور المنطقة، شرطي المدينة. الآن أمريكا تريد أن يكون لها شرطي مدينة جديد تخيف به الأنظمة العربية كلها. لكن للأسف الشديد يمتلكون المال ولكن لا يمتلكون العقول الناضجة. الآن في رد
1: لا يمتلكون حتى أصول أو حقية الثبات على هذه الأرض التي هم عليها أساسا. لكن سيدي الكريم، ما هو سر انقلاب هذا الموقف؟ بالأمس أمام أنور السادات يعترضون على التطبيع، واليوم هم يتصدرون المشهد. كيف اختارت أمريكا دويلة طارئة كالإمارات لتحل محلها وهي دولة تسمي نفسها عظمى، لم تستطع على دولة عظمى جديدة ظهرت بقوة والتي هي إيران لتوكل الإمارات بذلك؟ ما هي محدودية قوة إيران، قوة الإمارات حتى ترتكن عليها بهذه الوظيفة التي تفوق قدراتها؟
0: نحن نقول دائما عندما تكرس المال لخدمة الشيطان فلا عجب على ما يصدر، عندما تشترى الذمم بالأموال فلا عجب على الموقف، عندما تشترى الذمم في ذهاب القناعة بأنك دولة عظمى أمام فتافت أو ما يرمى من أموال وما يمكن شقه من طرق وشراء مصانع، لا يخفي صغر هذه الدولة، تريد أن توجد لها مكان بمالها لكن مش بحضارتها. هذه الدول لا حضارة لها، هذه الدول لا تاريخ لها، هم مجموعة من قطاع طرق. لا، عندما أرادت بريطانيا أن توجد أناس يحمون ملكها في الخليج أوجدت هؤلاء، ما هم إلا قطاع طرق تحركوا. الإمارات تتحرك بيدها الخبيثة في المنطقة العربية كلها، أي فتنة موجودة في العالم، في السودان، في ليبيا، في فلسطين، في سوريا، في لبنان، وما يحدث عندنا في الجنوب الحبيب، ابحثي عما يحدث تجدي الأيدي الخبيثة للإمارات أوجدت حفتر وأوجدت دحلان وأوجدت المرتزقة في غزة. تتبنى الآن مجموعة العملاء كدهيني والأسطار وبنسيرة وحلس وجماعتهم، هؤلاء وجدوا الحاضنة السيئة لتحفظهم حتى يصبحوا يد باطشة لهم في المنطقة. لكن أقول الحق أحق أن نتبع، الزبد دائما يذهب، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس يمكث في الأرض. هذه الدول زائلة بغض النظر، أمريكا أصلا دولة قامت على العنف والنزالة، تريد أن تكون لها، يكون لها أشباه رجال في المنطقة، يريد أن تكون لها دولة وظيفية تنفعها، دولة تخيف بها الدول الأخرى. قطعوا، حاصروا قطر، خرجت قطر قوية من حصارها، والآن لابد أن تحاصر الإمارات وتتأدب على ما ترتكبه من آثام في الدول العربية كلها.
1: نعم.
0: ماذا يريد هؤلاء؟ التاريخ لا يرحم، التاريخ يسطر الشرفاء فقط، لا يسطر من باعوا دينهم بعرض من الدنيا زائد. التاريخ دائما يسجل المواقف النبيلة النبيلة فقط. هؤلاء خيط الفاضلة أن يقفوا مع الكيان ويؤيدوه في المذبحة، وأن يكرسوا أكثر من 40 مليار دولار. هذا ما قاله مستشار نتنياهو، قال عرضت علينا خطة للقضاء على محور مقاومة فلم يدفع أحد من العرب. قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، قال أنا بدفع 40 مليار مقابل تجهزوا على المقاومة في غزة ومحور المقاومة كله. لذلك لا رهان على هذه الدول الصغيرة. ماذا فعلت؟ في الأول والأخير نحن لسنا في عالم من السذج، لسنا في عالم فاقد الوعي، العالم يرى ويشاهد. فنحن سنرى هزة تهزهم، لن يستفيقوا إلا عندما يروا انهيار اقتصاد كامل وذهاب الأخلاق. لذلك أول شيء يريد أمريكا من خلاله عندما تحتل دول أن تسقط الأخلاق أولا، ومن خلال سقوط الأخلاق يسقط التعليم، ومن خلال التعليم تسقط الدولة كاملة.
1: نعم.
0: لا رهان على هذه الدول. نحن دائما نقول أننا في عالم لا يفهم إلا لغة القوة، طالما أنت قوي يركع العالم، وهذا المشهد نحن أمامه.
1: نعم، وهذا ماذا؟ هذا ما تؤكده التصريحات الإيرانية اليوم عندما تورطت الإمارات لتلحقها مصر أيضا في التورط من خلال نظامه الخائن. ما تبعات يعني تورط هذه الأسماء، البحرين، الإمارات، ومؤخرا مصر بزيارة السيسي و تعهده بحماية الإمارات بجيش مصري لم يفزع لجارته غزة ولا حتى لمياهه؟
0: دائما نقول أن الأدوار توزع وأن المواقف توزع،
1: لكن ما تبعات ذلك على مصر؟
0: سيدة الفاضلة أختي العزيزة، هناك انهيار كامل في الاقتصاد المصري.
1: صحيح. نعم.
0: وهناك انهيار كامل في الكهرباء. حضرتك الساعة 9:30 مساء تطفأ القاهرة
1: بعد أن كانت المدينة التي تسهر، يعني
0: الآن
1: المدينة التي لا تنام كما تسمى.
0: الآن خلاص، الآن الساعة 9 مساء تطفأ الأنوار وتغلق، وتغلق كل شيء، المحل التجارية، وتطفأ في ترشيد للطاقة. الغلاء أصبح كبير جدا، لا بد أن يوجد منفذ آخر لتقوية الاقتصاد، فتعطى المليارات. المواقف دائما لا تقاس بالمليارات. هناك هبة شعبية، أنا أطالع بالأمس النخب تقول أننا النخب في مصر يقولون أن جيشنا لا يمكن أن يتم التضحية فيه مقابل أموال زهيدة. نحن لسنا يد باطشة لأحد، ولكن أقول أن التقارب الحادث هو إعادة لوجه الإمارات حتى يكون مقبولا. يعني أنا بقرأ بالصحف وأتابع الأخبار، أقول أن السيسي نجح فيما فشل فيه عبد الناصر. امبارح الصحف الإسرائيلية تقول أن السيسي نجح فيما فشل فيه عبد الناصر.
1: الذي هو
0: السيسي أخذ بالإمارات بيد الإمارات وأوجدها، والسيسي قادر على تشكيل حلف عربي أو يجهز على إسرائيل. عبد الناصر فشل في تشكيل حزب عربي في قوميته، قالوا أنه لما دعا للقومية الدولة الوحيدة التي وقفت بجواره هي سوريا. لذلك السيسي نجح في إعادة الإمارات إلى الحاضنة العربية. هناك تقريب وجهات النظر بين الإمارات والسعودية على ما يحدث في الجنوب الحبيب،
1: ولكن تغيرت الثوابت.
0: نعم، الثوابت متخيرة. نعم، ما في أمام المصالح تذهب الثوابت. دائما نقول زي ما يقولوا أنا بعدي الطوفان. ما حد عاد يفكر بتعبه إيش هيصير. أهم شيء إني أضمن وجودي على الكرسي، وأضمن الله، وأضمن أن أؤيد من أمريكا ومن إسرائيل. كلهم أدوات تخدم إسرائيل ومشروعها في المنطقة. إسرائيل الكبرى ستمر عبر دوله. وأنا قلت مع حضرتكم في لقاء سابق أن هناك فرق بين الغباء والاستغباء.
1: صحيح صحيح، أذكر ذلك.
0: نعم قلت أن الغباء ممكن أن يكون فطري، ممكن أن يكون غباءه فطري، ولكن ممكن أن يكون الغباء مكتسب.
1: يعني ذكرتوني بتلك المقولة وتلك المقارنة، ما الفرق بين الحمار والاستحمار؟ فرد المجيب قال الحمار خلقه الله، أما الآخر فهو اجتهاد شخصي.
0: نعم. وأنا قلت عبر أثيركم، قلت الاستخباء أنك تعرف الحقيقة وتهرب خلف الحقيقة.
1: نعم.
0: يعني أنا بعرف إنه هذا الكيان ستمر دولة الكبرى عبري، وأساعده لكي يمر من بلدي. هذه مصيبة، كل مصيبة. أنا إلي توصيف أقول أن هؤلاء هم زعماء الصدف، ولا يمكن أن يكونوا رؤساء. الأفضل لهم أن يكونوا تجار للموز في الأسواق،
1: رغم علمهم أنه سيضحى بهم. عموما إيران قالت لن تساوم على كرامتها وسيادتها، ولها اليد الطولة للوصول إلى السد العالي وسد النهضة عند الضرورة القصوى. هذا التهديد هل سيردع مصر؟ خاصة أنهم يدعون الشعب المصري للإطاحة بالسيسي، خريج جزيرة أبستين كما قال.
0: أقرأ قلت أنه تخرج بالأمس، أقرأ تقرير أن السيسي تخرج من جامعة أبستين التي هي موجودة في جزيرة. لذلك نقول دائما الرهان على الشعوب.
1: نعم.
0: لكن للأسف الشديد عندما تكون الضرائب وتكون المعيشة أثقل كاهر المجتمع، أصبح لا يفكر إلا كيف يأتي بلقمة عيش لأبنائه.
1: يعني كانت هناك وظيفة للسيسي، أولا إلهاء الشعب المصري بلقمة عيشه حتى لا ينشغل بما سيدور من تنفيذ مخططات عبر مصر.
0: نعم، هو نجح في تحويل مصر في يد الجيش، وقال إنه ممنوع أي مصري يبني لمدة 10 سنوات، أعطى كل شيء للجيش ليضمن ولاؤه، وبنى المدينة الإدارية الجديدة اللي تبعد عن القاهرة بأكثر من 300 كيلو، نقل الوزراء إلى اسم المدينة الجديدة أو الدولة الإدارية الجديدة، نقل كل الوزراء فيها. لذلك أقول أنا دائما، نحن حتى أكون صادق معك، نحن أمام معضلة كبيرة جدا، أن الشعوب ألهيت في لقمة عيشها. لذلك لا رهان على مصر في هذه المرحلة. يريد اقتصاد، يريد ضمان ولاء الشعب الآن بيسقف بقول بالروح بالدم نفديك، ما فارقة، ألهيوا بمطشات الكرة، ألهيوا بالحفلات، بيلهيوا بشم النسيم، ألهيوا بأشياء، أصبح الشعب لاهي،
1: ألهيوا أيضا بنظام الطيبات ومن هذا أشياء كثيرة. دكتور مجدي، طبعا ونحن على وشك أن ننهي هذا اللقاء، هناك سؤال مهم جدا في دقيقة إذا تكرمتم. إيران تهدد مصر بغلق قناة السويس عبر باب المندب، إلى أي مدى سيساهم هذا في ردع السيسي عن مخططاته القادمة؟
0: نحن حتى تكون بالصورة، نحن أمام فارقة تاريخية كبيرة، وقلت عبركم أن الكل سيتأذى بما يحدث، وقلت أن الشرايين المائية لابد أن تحضر الآن، لأن العالم كله، قلت عبر تأثيركم في لقاء سابق، قلت أن الرهان على أوروبا وانتفاضتها على سياسة أمريكا، الرهان على محور المقاومة واستخدام ما بأيدينا، وقلت عبر قناتكم مثل اللي تكسبه العبه، يعني اللي تكسب بيه العبيه، اللي قادر تخنق في أمريكا العبيه. هذا الكلام لابد أن يفهموه جيدا. إيران ما بتمزح، إيران ما عندها أسلوب المزح. إيران الكاسب، السيسي كاسب إذا قام علاقة متوازنة مع إيران، إيران دولة عظمى، إيران إمبراطورية ما غابت عنها الشمس، إمبراطورية إيران، أمريكا عمرها 250 سنة، إيران حضارة وإمبراطورية ما غابت عنها الشمس، كانت هي والحضارة البيزنطية الإمبراطورية البيزنطية يحكمون العالم. كيف لدول ناشئة أن تحجم إيران؟ إيران قادر على لجم العالم كله، مش لجم إسرائيل وأمريكا. الآن امبارح أنا أقرأ تقرير عن ترامب يعيش أسوأ أيام عمره، هذا النص حكوه في البيت الأبيض، يعيش أسوأ أيام عمره ونادم على السماع لوزير دفاعه ونادم على سماعه لنتنياهو. الآن يريد أن يطفئ جذوة المعركة بأي طريقة. هو كان يفكر أنه الحرب البحرية سينتصر بها، دخلوا له بالدلافين المتفجرة أحبطوا دخول العالم كله عبر مضيق هرمز. لا بد أن تلعب، أن يتم اللعب بالشرايين المائية لأن هي تخنق العالم. وعندما يشعر العالم بأن نهاية قاربة سينتفض على سياسة أمريكا.
1: إذن هي حرب مضائق أثبت صاحب الأرض تفوقه فيها. دكتور مجدي عزام عضو حركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية، نشكر لكم جدا هذه الإطلالة وهذه الإيضاحات.
0: شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا
1: والشكر لكم. إلى اللقاء، وتحياتي لكم أيضا، في أمان الله.

وبركاته. نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. شهداء وجرحى في تواصل الاعتداءات الصهيونية على غزة ولبنان. المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله تنفذ عددا من العمليات ضد التجمعات وآليات العدو الصهيوني. قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني يؤكد أن الصواريخ والطائرات المسيرة موجهة بدقة نحو العدو وفي حالة تأهب قصوى. في تفاصيل النشرة، قضى مواطن فلسطيني شهيدا وأصيب آخرون فجر اليوم إثر استهداف مسيرة حربية صهيونية مجموعة من المدنيين قرب دوار مكي في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، وأصيب مواطن آخر جراء قنبلة أطلقتها طائرة مسيرة للعدو استهدفت منطقة الشاكوش شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخران جراء استهداف طائرة مسيرة للعدو دراجة كهربائية في منطقة الفالوجة غربي مخيم جباليا. وفي الضفة المحتلة، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات العدو واصلت فجر اليوم الأحد سياسة الاعتقالات الجماعية بحق الفلسطينيين في عمليات الاقتحام والتفتيش، حيث اعتقلت 15 بينهم صحفي وأطفال. وفي شأن غير بعيد، ارتقى 3 أشخاص بينهم 2 من أصحاب الجنسية السورية وأصيب 13 اليوم جراء غارات شنها العدو الصهيوني على مناطق متفرقة في لبنان. وفي وقت سابق استشهد 11 لبنانيا بينهم أطفال وأصيب 20 آخرون في غارات شنتها طائرات العدو الحربية والمسيرة على طريق عام تول الدوير ومبنى في حي البياض في مدينة النبطية وبلدات بيوت السياد وصفد البطيخ وياطر وياريش ووادي برغر ومنزل في حي الراهبات في مدينة النبطية. واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات جنود جيش العدو في مهبط مروحيات بمغصوبة مستوطنة شلومي ودبابتي ميركافا وهمر، اتصالات في بلدة البياضة وجرافة في محيط موقع العباد، وتجمعات جنود العدو قرب موقع مسكاف عام. و استهدفت كذلك آلية عسكرية وجرافة وتجمعات صهيونية احتلالية عند خلة الراج في بلدة دير سريان وفي بلدة طير حرفة وموقع جل العلام وفي الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علم الشعب، وكذا بلدات رشاف والناقورة وشمع بمسيرات انقضاضية وصليات صاروخية. وأكدت المقاومة الإسلامية اللبنانية تحقيق إصابات مباشرة. وفي وقت سابق تصدى المجاهدون لطائرة مسيرة للعدو الصهيوني في أجواء العباسية بصاروخ أرض جو، كما استهدفوا تجمعات العدو في بلدتي رشاف والبياضة وشرق بلدية الخيام بقذائف المدفعية. بالمقابل أقر العدو بإصابة ضابط وجنديين إثر سقوط طائرات مسيرة أطلقتها المقاومة الإسلامية اللبنانية في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلن قائد القوات الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد سيد مجيد موسوي أن الصواريخ والطائرات المسيرة قد ثبتت أهدافها على العدو بانتظار صدور أوامر الإطلاق. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن موسوي قوله إن الصواريخ والمسيرات موجهة بدقة نحو العدو وفي حالة تأهب قصوى بانتظار أوامر الإطلاق. وأضاف أن صواريخ ومسيرات حرس الثورة الإسلامية أقفلت على الأهداف الأمريكية في المنطقة وعلى سفن العدو المعتدي، مشددا بالقول نحن بانتظار صدور أمر إطلاق النار. في غضون ذلك حذرت قيادة القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني من أن أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيقابل بهجوم قاس على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وسفن العدو. هذا وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم عن إبلاغ ناقلة بضائع عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول خلال إبحارها على بعد 23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت الهيئة أن المقذوف تسبب في اندلاع حريق تم إخماده حسب قولها، مشيرة إلى أن قبطان السفينة لم يبلغ عن وقوع إصابات أو تأثير بيئي بسبب الواقعة، وتجري السلطات تحقيقا لمعرفة مصدر المقذوف، فيما تلقت السفن في المنطقة إرشادات للإبحار بحذر. وكانت الهيئة نصحت المشغلين بمراجعة تقييمات المخاطر ومسارات الملاحة بعناية قبل عبور مضيق هرمز، وذلك بسبب التوترات التي تسود الملاحة على ضوء الاعتداءات الأمريكية وفرض إيران شروطا للسفن من أجل العبور الآمن عبر المضيق. شهدت ألمانيا والسويد تظاهرات تنديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة والعدوان الصهيوني المتواصل على لبنان. وقد خرجت في العاصمة الألمانية برلين مظاهرة ضخمة انطلقت باتجاه وسط المدينة، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية وصون الكرامة الإنسانية وحماية الفلسطينيين ووقف قتل الأطفال، مرددين هتافات مؤيدة لفلسطين ومنددة بدعم المستشار الألماني والنظام الألماني للكيان الصهيوني. كما شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مظاهرة احتجاجية ضد الهجمات الصهيونية المستمرة على قطاع غزة ولبنان، ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولبنان وإيران إلى جانب لافتات تندد بالجرائم الصهيونية وإبادة المدنيين وبدعم حكومات الغرب لجرائم العدو الإسرائيلي. قالت مصادر طبية وأمنية إن ما لا يقل عن 69 شخصا قتلوا في هجوم شنه مسلحون في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشارت المصادر إلى أن الهجمات استهدفت قرى معزولة في مقاطعة إيتوري، لافتة إلى أن معظم القتلى من المدنيين. يذكر أنه في شهر أبريل نيسان الماضي قال مسؤولون محليون إن مسلحين تابعين لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي قتلوا أكثر من 30 شخصا في شرق الكونغو. وتشهد مقاطعة إيتوري الحدودية مع أوغندا والغنية بالثروات المعدنية تصاعدا في وتيرة العنف جراء اعتداءات المجموعات المسلحة والميليشيات العرقية التي تتبادل الهجمات وتستهدف التجمعات السكنية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن عدم قدرة الولايات المتحدة على فرض تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة ألاسكا ليس مشكلة روسيا حسب تعبيره، مشيرا إلى أن موسكو وافقت على المقترح الأمريكي خلال القمة التي عقدت في أنكوريج. وقال لافروف إذا اعتقد الأمريكيون أنه ليس لديهم القدرة على فرض تنفيذ هذا الاتفاق فهذه ليست مشكلتنا موضحا فهذه ليست مشكلتنا موضحا أن روسيا ما تزال مستعدة للمضي في مسار البحث عن حل تفاوضي للأزمة واستنادا كما قال إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي ترامب خلال قمة ألاسكا بما يشمل معالجة ما تصفه موسكو بالأسباب الجذرية للنزاع والمتعلقة بتهديد الأمن القومي الروسي هذا كان النبأ الأخير وأختم النشرة مستمعين الكرام بالتذكير بأبرز عناوينها شهداء وجرحى في تواصل الاعتداءات الصهيونية على غزة ولبنان المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله تنفذ عددا من العمليات ضد تجمعات وآليات العدو الصهيوني قائد القوات الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية في إيران يؤكد أن الصواريخ والطائرات المسيرة موجهة بدقة نحو العدو وفي حالة تأهب قصوى بذا تنتهي نشرة الأخبار وفيناكم بها مفصلة من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء
1: وقفة إعلانية
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك الهيئة العامة للزكاة
3: كلام في محله
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن خصوصا في موسم الأمطار أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه
5: فعلا جو اليمن ثاني خصوصا في موسم الأمطار لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة
4: للمها كذا
5: لأن السيول بتجوب الشوارع وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة مسدودة بالمخلفات والنفايات والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر
4: الله يهديهم يعني حرمونا من الخرجة والحل؟
5: الحل؟ هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف أنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين
2: كلام في محله
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة
7: أخي المواطن يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات مع تحيات شركة النفط اليمنية
8: بسم الله يا الله توكلنا على الله
9: يا بسم الله توكلنا على الله
10: يا

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة مباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيوف.
1: خطة مباركة، مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
1: تعلن الكلية الوطنية الجامعية للعلوم الصحية عن فتح باب التنسيق والقبول للعام الدراسي 1448 الموافق 2026-2027. أولاً، مساق البكالوريوس العام في التخصصات التالية: تمريض، قبالة، علاج طبيعي، صيدلة، مختبرات طبية، معلوماتية صحية، تغذية علاجية وحميات، أشعة تشخيصية، صحة المجتمع. شروط التنسيق: الحصول على الثانوية العامة القسم العلمي أو شهادة الثانوية الصحية نظام 3 سنوات بعد التعليم الأساسي بمعدل لا يقل عن 69% لجميع التخصصات عدا الصيدلة بمعدل 71%، وأن لا يكون قد مضى على الحصول على شهادة الثانوية أكثر من 12 سنة. فترة التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 منذ القعدة 1447 الموافق 9 من مايو 2026، ويستمر إلى بعد شهر كامل من إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 1447 الموافق 2025-2026. آلية التنسيق: يتم التنسيق بمقر الكلية شارع الزراعة جوار مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة مع اصطحاب ملف يتضمن الوثائق التالية: صورة من استمارة الثانوية العامة القسم العلمي أو شهادة الثانوية الصحية نظام 3 سنوات بعد التعليم الأساسي على ألا يقل المعدل عن 69% عدا الصيدلة بمعدل 71% مع إحضار الأصل أو صورة طبق الأصل لغرض المطابقة، وألا يكون قد مضى على الحصول على شهادة الثانوية العامة والصحية أكثر من 12 سنة. صورة من البطاقة الشخصية مع إبراز الأصل للمطابقة. سند رسوم التنسيق مبلغ 5500 ريال. ثانيا، مساق البكالوريوس التكميلي التجسير في التخصصات التالية: تمريض، قبالة، علاج طبيعي، مختبرات طبية، أشعة تشخيصية، صحة المجتمع، المعلوماتية الصحية. شروط التنسيق: أن يكون حاصلاً على دبلوم نظام 2 أو 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمي أو بعد الثانوية الصحية بمعدل لا يقل عن جيد في مجال تخصص البرنامج المطلوب الالتحاق به. فترة التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 منذ القعدة 1447 الموافق 9 من مايو 2026، ويستمر إلى 29 من محرم 1448 الموافق 15 من يوليو 2026. آلية التنسيق: يتم التنسيق بمقر الكلية شارع الزراعة جوار مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة مع اصطحاب ملف يتضمن الوثائق التالية: صورة من الدبلوم نظام 2 أو 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمي أو صورة الدبلوم بعد الثانوية الصحية في مجال تخصص البرنامج المطلوب الالتحاق به. صورة استمارة الثانوية العامة القسم العلمي أو الثانوية الصحية. صورة من البطاقة الشخصية مع إبراز الأصل للمطابقة. سند رسوم التنسيق مبلغ 5500 ريال. للتواصل والاستفسار على الأرقام التالية: 777-00-3637 أو 770-51-9190 أو 771-92-3444. والله ولي التوفيق.
2: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت شرق مدينة مناخة. مديرية أرحب وصولا إلى فرضة نهمة. تغطية مديرية السدة عزلة وادي حجاج. وادي الأعماس جبل عصام عزلة وادي عصام عزلة جبل الحبالي. الغرافة مديرية النادرة عزلة حزين عزلة المفتاح. الزمازمة عزلة مقنع عزلة الشردمة. مدينة صعدة والمديريات المجاورة. مديريات الشمالية المديريات الشمالية الشرقية محافظة إب المديريات الشمالية محافظة الضالع المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانيا 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب. تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها. مدينة جبلة منطقة الشباب المدينة وما حولها. مناطق الحيمة الخارجية تعز الحديدة مناطق الساحل الغربي محافظة عدن محافظة لحج عتمة. الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة. غرب محافظة الجوف مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران. مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية حوث خمر ذيفان ريدة نقيل الغولة محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة. مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة. مدينة الحزم محافظة الجوف مديريات خولان الطيال محافظة شبوة. مديريات محافظة البيضاء محافظة رداع المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب مديرية الضالع المرتفعة والجبلية جنوب مدينة دمار مدينة يريم مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت محافظة حجة محافظة الحديدة الساحل الغربي الجنوبي محافظة ريمة مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: نعم، هذه أناشيدنا، هزيجنا، أغانينا تتحدث عن مبادئنا. شعبنا اليمني يمتاز بفضل الله برسوخ هويته الإيمانية، ويمتلك الوعي الكبير جدا جدا بما يؤهله لدور بارز في التصدي لمخططات الأعداء. ونحن نعول كثيرا على نشئنا اليوم، لأن العدو ركز عليه قبلنا ليهدمه، والإنسان بناء الله، ويل لمن يهدمه. ولكن دعونا نجابه هذا العدو ببناء إنساننا، بالاهتمام بنشئنا. إن الأمة التي تتحرك وهي تحمل روحية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وروحية الشهادة تعتز وتدفع عن نفسها المخاطر، تتحرك بإرادة قوية، باستبسال عظيم، بثبات كبير. ولكن قبل ذلك الوعي الكبير، والوعي لا يأتي في يوم وليلة، ولا يأتي اعتباطا، بل نزرعه نحن من خلال أبنائنا ونشئنا، لكي يكبرون وهم يفكرون بعقولهم، وهذا ما يثبت الله به أفئدتهم. أبناؤنا هم من نعول عليهم في المستقبل، والمدارس الصيفية هي مصانع الرجال. وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة هذه بعضا من ثمار هذه المدارس الصيفية، وعرفنا أهميتها من خلال حتى أسلوب كلام أبنائنا، أخلاقهم، يعني فكرهم، مجابهتهم، وعيهم الكبير على صغرهم. وأيضا نقول حتى نجابه العالم يوما ما بوطن قوي، حاول الأعداء والعملاء لعقود خلت أن يضعفوه من الداخل، ونحن اليوم بنينا هذا الإنسان من خلال أبنائنا حتى يكون لهم موقف أمام الله سبحانه وتعالى كرجال، رجال صدق الله ما عهده عليه، وأيضا كي يحموا هذا البلد ويرفعوه على الأكف والأكتف، أيضا حتى يأخذوه إلى مصاف الدول العظمى والكبرى، وننهي عهد الاستضعاف والاستغلال والاستغباء. أيضا نحن نعول على هذا النشأ كثيرا، وحتى لا نكون في يوم ما في موقف هذه الدول التي امتازت بالمال ولكن تميزت أكثر من المال بالغباء. اليوم دولة البحرين، وهي دولة يفترض أنها دولة عربية، يفترض أنها دولة إسلامية، تمارس ذلك القمع ضد الطوائف الإسلامية الأخرى. النظام القمعي البحريني اعتقل علماء الشيعة في البحرين نتيجة وقوفهم ضد قوى الاستكبار، يعني شوفوا إيش جريمتهم، وضد السلطة القمعية العميلة البحرينية. هذا القمع والاعتقال للمخالفين لهم بالفكر والرأي، انتظروا فقط أيها الحكام، يا حكام البحرين ويا حكام الإمارات، انطلاق شرارة الثورة في بلدانكم، هذه الشرارة التي ستجرفكم من الحكم، لأن نسبة الشيعة في البحرين 80%. يعني إذا كنت أنت يا من تحكمهم وتحكم السواد الأعظم منهم شيعة، كيف تقمعهم وكيف تسحب منهم الجنسيات بحجة أنهم يناهضون دول الشر، على رأسها أمريكا؟ الشعب البحريني سوف يثور، وهذا هذه فقط مسألة وقت ضد النظام البحريني العميل، وسوف يرفعون سيرفع الشعب البحريني شعار يا لثارات الحسين، ومن يتخذ من الإمام الحسين عليه السلام مصدر إلهام لا يعرف للهزيمة طريقا إطلاقا. وهذا ما ننشئ عليه أبناؤنا اليوم، أن لا يسكتوا عن الظلم والقهر والضيم أبدا، وأن يعلوا كلمة الله، ويبقى الله ودين الله وكلمة الله هي العليا.
1: هالمرة البحرين تلعب بالنار، والبحرية الإيرانية سد منيع بوجه أعطى وأندل الجيوش، ولأن الحرية الأمريكية مشروع كاذب، رح يبقى مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية، والشرق الأوسط قدام مرحلة جديدة من دون الوجود الأمريكي. شو القصة؟ من بعد فشل مشروعه العدائي يلي لبسه طوب إنساني، حاول ترامب أكثر من مرة يفتح مضيق هرمز بالقوة، بس القوة الإيرانية كانت أقوى. وليلة أمس الخميس أثبتت البحرية الإيرانية أنها تستحق إدارة مضيق هرمز ومثل ما ذكر آية الله السيد مجتبى كيف تحرر مضيق هرمز من 400 سنة، اليوم البحرية الإيرانية عم تثبت أنها قادرة تمنع أعظم جيوش العالم بالاشتراك مع أندل الجيوش من الاقتراب من مضيق هرمز. والاشتباك البحري بين كشم وبندر عباس أثبت أنه أمريكا مش قادرة تحمي نفسها، فكيف بدها تحمي البحرين أو الإمارات؟ ومن هون إجا التحذير الإيراني للمسؤولين الإماراتيين ولكل الدول المجاورة ما توقعوا بالفخ الأمريكي، والقوة يلي ما نفعت من شهرين مش رح تنفع لا باستخدام الموانئ الإماراتية منصة للعدوان على إيران، ولا بمشروع قرار بمجلس الأمن بيطلب استخدام القوة ضد إيران. ومين يلي قدم القرار؟ دولة البحرين. دولة البحرين يلي ما بتتجاوز مساحتها 800 كيلومتر مربع، فيها 9000 موظف وجندي وضابط أمريكي بقاعدة الجفير. يعني بحسبة بسيطة، إذا قصمنا 9000 أمريكي على 800 كيلومتر مربع، النتيجة بكل كيلومتر مربع في 11 جندي أمريكي. هيدي الحسابات بتوضح أكثر ليش بتم استهداف الوجود الأمريكي بالدول الخليجية. وإذا ما اقتنعت الدول العربية وطردت أمريكا من الشرق الأوسط، إيران ومثل ما وعد السيد القائد رح تنهي الوجود الأمريكي بالمنطقة، ورح ترسم مسار جديد بمضيق هرمز بتعود أرباحه لكل شعوب المنطقة.

إذن هذه نتيجة حتمية لكل دولة ناشئة طارئة وظيفية لن تتعدى 100 عام، وهي بهذا السلوك الهمجي المعادي للدول الأصيلة والثوابت ذات الثوابت التاريخية والثوابت القيمية والأخلاقية والدينية. دولة طارئة كالإمارات، ودولة طارئة كالبحرين، ودولة طارئة كقطر، هل تتوقعون، ولا الكويت، هل تتوقعون أن تبقى هذه الدول بعد زوال من أسستها وذلك الكيان الصهيوني؟ لا، وإنما إذا ذهب السيد ذهب معه العبيد والأتباع.

0: مستمعينا الكرام، تطل علينا الذكرى 105 على ذكرى أليمة وفاجعة عظيمة اهتزت لها أركان السماوات ومادت لها الجبال، أن يسفك دم المسلم الأعزل الذي يذهب ليذكر الله ويقيم شرائع الله ويقدس الله على أرضه وفي مهبط رسالته، يعني أمر لا يمكن أن ينسى، لا يمكن أن يصمت عنه، إنه ثأر لا بد أن يؤخذ، إن لم يكن اليوم فغدا. 3000 حاج مذبحة تنومة، وسبقتها مذابح أيضا في حجاج مصريين وحجاج أيضا تلتها حجاج أيضا إيرانيين وحجاج مسلمين من كافة بقاع هذه الأرض، إلا وذاقوا ظلم وجبروت هذه الآلة الصهيونية التي صنعتها بريطانيا لتخوف بها عباد الله من دين الله باسم الوهابية. هؤلاء أول من أسس داعش في الجزيرة العربية، وهذه هي حقيقتهم، لا مجاملة ولا مكياج. صنيعتهم داعش، الوهابية هي من صنعت لنا، وهي أداة الصهيونية بين ظهرانينا لتطعن ديننا في خاصرته. ومذبحة تنومة لابد أن نعرج عليها كل عام ونذكر بها حتى لا ينسى أجيالنا ثأرهم عندما ظلمهم. في هذا الأمر زميلنا ومراسلنا إبراهيم القرضي عرج على فعالية أقيمت في بهذه المناسبة، وطبعا أنشطة وفعاليات مختلفة في محافظة صنعاء في هذا الأمر. أقام مكتب الإرشاد يومنا هذا ندوة بعنوان ذكرى 105 لمجزرة تنومة والتي ذهب ضحيتها أكثر من 3000 حاج يمني. وهذه رسالة صوتية لزميلنا إبراهيم القرضي.
1: تحية لكم مستمعي الأعزاء، أجمل تحية في مساحة لقانا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. أنشطة وفعاليات مختلفة تشهدها محافظة صنعاء، حيث قام مكتب الإرشاد بمحافظة صنعاء ندوة بمناسبة ذكرى 106 عام لمجزرة تنومة والتي ذهب ضحيتها حوالي أكثر من 3000 حاج. الندوة أدارها الأخ الأستاذ إبراهيم حميد الدين مدير عام مكتب الإرشاد بمحافظة صنعاء، ومعنا الأستاذ إبراهيم حميد الدين الذي سلط الضوء حول أهمية هذه الندوة وما دار فيها، حيث يقول:
2: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. من المعلوم أن هذه الندوة التي تمت هي كانت قبيل تذكير الشعب اليمني بأهمية ما ارتكبته تلك العصابات الإجرامية التكثيرية المنتمية إلى الفكر الوهابي إلى آل سعود في تلك المرحلة، تذكيرا بتلك المجازر التي هي أيضا ارتباطا مرتبطة بالواقع الذي نحن فيه اليوم من مجازر سعودية أمريكية إسرائيلية صهيونية بحق الشعب اليمني. فالحاضر والماضي يبين لنا مدى خبث أولئك وعداوة أولئك لنا كمسلمين وكيمنيين منذ الماضي حتى اليوم، وهذه هي مما ينبغي على الناس أن يعرفه جميعا، لأن هذه الحادثة والمجزرة يراد لها أن تطمس وأن لا تذكر وأن ينسى اليمنيون تلك المجازر. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الشعب اليمني لم ينسى ولن ينسى تلك المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 3000 حاج يمني وهم ذاهبون إلى البيت الحرام عاشقون بيت الله عز وجل، يريدون بل تهفو أرواحهم أن تكون في بيت الله.

0: الحرام ملبية لله وحاجة ومعتمرة ومتوجهة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن ما حدث في تلك المرحلة وما صنعت السعودية في تلك المرحلة هو أن تقطعوا على الشعب اليمني، على الحجاج اليمنيين الذين كانوا أكثر من 3000 حاج. لم يكن اليمنيون في تلك المرحلة يعرفون مدى خبث السعودية في تلك المرحلة بهذا المستوى. ما تقطعوا على اليمنيين وصنعوا تلك التقطعات وقتلوا وذبحوا وسحلوا الصغار والكبار حتى يقال أنه لم يبقى منهم إلا الباقين إلا بعد أصابع اليد ممن بقي وعاش يخبر بهذه المجزرة، ما أبقوا منهم أحد إلى أعداد قليلة جدا جدا. لم يسمعوا هذا الصنيع السعود إلا لأنهم قد أفتوا بفكرهم الوهابي التكفيري ويتحدثون عن اليمن وعن اليمني بأنه يعني بأسلوب التكفير لهم حتى أرقوا دماءهم، هكذا صنعوا في تلك المرحلة. واليوم هم يصنعون هذا بأي وسيلة، يقتلون الشعب اليمني ويحاصرون الشعب اليمني في سنواتنا الماضية منذ بداية العدوان من عام 2015 حتى اليوم. لماذا يصنعون هذا الصنيع؟ إلا لأنهم قد استباحوا دماءنا وأعراضنا وأموالنا ووصلوا إلى مستوى التكفير في حقنا وفي حق شعبنا وأبنائنا وصغارنا وكبارنا وذكورنا وإناثنا، ولذلك يقتلون الناس بهذه الصورة بهذا المستوى. ولذلك ينبغي لليمنيين أن يعرفوا أن مكمن الخطر هو هذا الفكر الوهابي التكفيري الذي انتشر وبدأ من داخل قرن الشيطان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا ونجدنا يا رسول، قال لا، يكررها ثلاثا أما نجد، فمن هنا يطلع قرن الشيطان. هكذا جاء عن رسول الله وكما جاء عنه صلوات الله عليه وعلى آله. فقرن الشيطان هي التي أضرت باليمن وأضرت بسوريا والعراق والدول العربية والإسلامية قاطبة هنا وهناك بأن تكفيرهم أو يعني منهجهم تكفيري تدميري للأمة للمجتمع كل المجتمع. ولذلك ينبغي للناس أن يعرفوا الماضي ويعرفوا الحاضر، وما الذي ينبغي علينا جميعا في واقعنا أمام مثل هذا الفكر التكفيري وأمام مثل هذه التصرفات السيئة التي لا تخدم بالتأكيد إلا اليهود والنصارى ومن يتولى اليهود والنصارى ويسير في طريق اليهود والنصارى.
1: كان ذلك من سماع الأعزاء وحديث الأخ الأستاذ إبراهيم حميد الدين مدير عام مكتب الإرشاد هنا بمحافظة صنعاء، والذي سلط الأضواء حول إقامة المكتب ذكرى 106 عام لمجزرة تنومة والتي ذهب ضحيتها حوالي 3000 حاج يمني. لكم في الختام مستمعي الأعزاء أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي، إذاعة صنعاء، تحية اليمن.

0: تحية لمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعين الأعزاء في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة وبمناسبة الدورات الصيفية والأنشطة الصيفية، تقيم محافظة ذمار معرض للأنشطة الصيفية بحضور محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي والزميل محمد صالح الكليبي.
1: تحية تصل للمستمعين الأكارم من الزخم المتواصل للمراكز الصيفية والمدارس الصيفية بمحافظة ذمار. نلتقيكم اليوم بالتحديد برعاية كريمة من الأستاذ المجاهد محمد ناصر البخيتي محافظ محافظة ذمار، والأستاذ أحمد الكسي رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة، وبتمويل الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة تقيم اللجنة الوطنية للمرأة بالتنسيق مع اللجنة الفرعية للمدارس الصيفية معرضا للمنتجات ضمن برنامج الاكتفاء الذاتي الذي يقيم ضمن أنشطة المدارس الصيفية. يأتي هذا المعرض ضمن البرامج المتواصلة والمتعددة التي تشهدها المدارس الصيفية قبيل اختتامها، حيث هناك برامج متعددة سواء برامج رياضية، ترفيهية، تعليمية، كذلك اقتصادية، زراعية، برامج متعددة اكتسبها أبناء الطلاب والطالبات وكذلك جميع من أشرف على هؤلاء الطلاب والطالبات في كافة المدارس. يسعدنا اليوم أن يكون لقاءنا مع الدكتورة أشفاق المهدي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة ذمار، والذي تحدثت عن هذا البرنامج حيث قالت:
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وفي اختتام برامج المراكز الصيفية والمدارس الصيفية، فإن اللجنة الوطنية للمرأة وبالتنسيق مع اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية تختتم اليوم أيضا برنامج النشاط الاكتفاء الذاتي. هذا النشاط الذي كان الدعم والتمويل الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة، والذي كان يهدف إلى نشر التوعية في المدارس الصيفية في محافظة ذمار، بالأصح أو بالأخص في مدينة ذمار، بأن تكون هناك توعية عن الاكتفاء الذاتي وعن أهمية الاكتفاء الذاتي لغرس الثقافة عند أبنائنا وبناتنا المنتسبين للمراكز الصيفية. تزامن أيضا هذا النشاط مع نشاط آخر، وهو تطبيق بعض المنتجات العملية في 5 مدارس صيفية كنموذج لقدرة التطبيق الميداني، ونستطيع أن نحول الأفكار والأهداف إلى واقع عملي، وأن فكرة الاكتفاء الذاتي ليست تلك الصعوبة، وأننا نستطيع أن نطبقها سواء في المنزل أن تكون من خلالها انطلاقة المشاريع الصغيرة. استطعنا أن نختار 5 مدارس مهيئة بالشكل المناسب والشكل المطلوب لعمل التطبيق العملي، تحتوي على معامل وعلى بيئة مهيئة، وتم إنتاج بعض المنتجات بشكل جيد أو أصح بشكل ممتاز، وهي عبارة عن منتجات مختلفة من سواء كان المربيات أو العصائر أو المخللات أو الأشياء اللي يحتاجوها مثل الكاتشاب، المايونيز إلى غيرها. وكان أيضا الشيء الجميل في العمل أو في التطبيق العملي هي الالتفات إلى بعض المدربات إلى تدريب طالباتنا في مجال التجفيف، حيث أن محافظة ذمار تعتبر من المحافظات الزراعية، والتي تعتبر المنطقة الأمن الغذائي في الجمهورية اليمنية، فلا بد أن تكون هناك توجه وأن يكون هناك رؤية كيف يتم الاستفادة من الوفرة في حال وجود الثروة الزراعية وفي موسمها.
1: ما هو الدور المعول على المعلمات في المدارس الصيفية في إخراج مثل هذه المعارض إلى الوجود، وما هو الهدف من هذه المعارض وتحقيق اكتفاء ذاتي ضمن اهتمامات الدولة بهذا الجانب؟
2: كان الدور مديرات المدارس وأيضا معلمات المدارس الدور الكبير في تحديد الطالبات تحضر مثل هذه الأنشطة، وأيضا تهيئة المدارس والفصول بالشكل المطلوب لإلقاء هذه النشاط، سواء كان النشاط في بعض المدارس بالشكل النظري فكان يتم عرضها في شاشات على شكل فيديوهات بسيطة وتوضيحية، وإذا كان المسار في مجال عملي كان يتم تهيئة مدرسة بالشكل المطلوب لكي يستطيع التطبيق بالشكل المناسب. وهذه المخرجات كانت نموذج على الأداء والعمل الراقي في المدارس الصيفية، وهذا هو كله هو عبارة عن توجه بناء انطلاق توجيهات السيد القائد العلم مولاي سيدي عبدان قطب الدين الشرقي يحفظه الله، في أن يكون هناك اكتفاء ذاتي، بل أن نكون هناك الدولة المصنعة لغذائنا مثل ما قال سيدنا السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، لما قال الأمة لا تستطيع أن تأمن غذائها لا يمكن أن تواجه عدوها، ومن هذا المنطلق جاء هذه الأفكار وجاء هذه المبادرات.
1: نختم في عدد من المدارس الصيفية في عدد من البرامج من ضمنها تحقيق هذا المعرض وهو الاكتفاء الذاتي. ما هي الرسالة التي توجهها يا دكتورة واللجنة الوطنية للمرأة لكافة المراكز الصيفية والمدارس الصيفية بنجاحها هذا العام وأولياء أمور الطلاب الذين ساهموا في نجاح هذه المدارس؟
2: سنتنا الأولى فيما يخص هذا النشاط أن تستمر مثل هذه الأنشطة مثل عوامل قادمة، بل أن تتوسع إلى أن تكون كنشاط أساسي في المدارس الصيفية لما لها أهمية، ولما وجدنا إليها من قبول لدى فتياتنا وطالبان وطالباتنا في المدارس الصيفية. أما أمثلة أولياء الأمور فلهم كل الشكر على هذا الاهتمام بأنهم دفعوا أبنائهم إلى هذه المراكز الصيفية إلى هذا الطرح العلمي الذي خرجوا فيها بناتنا وأبنائنا بالمعلومات العظيمة، سواء كان في مجال الاكتفاء الذاتي كهذا نوع من النشاط أو كانت الأنشطة الأخرى ما يخص الجانب الزراعي والجانب الصحي وغيرها. أيضا كان هناك من الأنشطة مثل تعليم القاعدة اليمانية وتعليم بعض المدارس تحت الحساب الذهني، كل ذلك أكسب أبناءنا مهارات إبداعية. نفتخر بأن يكون هذا هو جيل الذي قال السيد عبد الملك والدجال الحوثي يحفظها الله ويل لقوم يواجهون هذا الجيل، يعني لما له من قوة في الوعي. ونختم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا الصالح.
1: هكذا مستمعينا الكرام كنا معكم بهذه الرسالة، كان ضيفة معنا الدكتور أشواق المادي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في ختام برنامج عدد من المراكز الصيفية في إقامة معرض الاكتفاء الذاتي للمنتجات الغذائية المتعددة التي أسهمت فيها طالبات وكذلك معلمات المدارس الصيفية نحو التوجه إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في كافة المجالات. من محافظة دمار وبالتحديد من المدارس الصيفية هذه تحياتي، محمد صالح الكليلي إذاعة صنعاء.

تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المباشرة. لكم التحية من الإعداد والتقديم أماني عامر وسماح الكومة.

0: من الإشراف طاهر الحرازي ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران.
1: إن العلو والحملات الصهيونية المسعورة على دول وشعوب أمتنا لهي إيذان بقرب تهاوي العدو وسقوطه، فإن الانتشار يسبق الانحسار والاستكبار يسبق الانكسار.
0: ومن إدارة الأخبار صايمة إبراهيم وعبد الله شرغة.
2: والمجد تحرسه خطى
0: الثوار. نظم ومعلومات هشام العيزري. ومن الهندسة الصوتية جمال محمد سريع.

ومن الإخراج جميلة الورافي. أهلا، وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء. دمتم بخير.

0: من صنعاء. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم إثر استهداف مسيرة حربية تابعة للعدو الإسرائيلي مجموعة من المدنيين قرب دوار مكي في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة. وأصيب مواطن آخر جراء قنبلة أطلقتها طائرة مسيرة للعدو استهدفت منطقة الشاكوش شمال مدينة رفح جنوب القطاع. وفي الضفة المحتلة، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات العدو واصلت سياسة الاعتقالات الجماعية بحق المواطنين في خلال عمليات الاقتحام والتفتيش، حيث اعتقلت 15 مواطنا فلسطينيا بينهم صحفي وأطفال. استشهد 3 أشخاص بينهم سوريين اثنين، وأصيب 13 آخرين اليوم جراء غارات شنها العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان. وفي وقت سابق استشهد 11 مواطنا لبنانيا بينهم أطفال، وأصيب 20 آخرون في غارات شنتها طائرات العدو الحربية والمسيرة على بلدات لبنانية. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مهبط مروحيات بمغتصبة شلنوي ودبابتي مركافة وهمر، اتصالات في بلدة البياضة وجرافة في محيط موقع العباد، وتجمعات لجنود العدو قرب موقع مكسف عام وآلية عسكرية وجرافة، وتجمعات صهيونية عند خلة الراج في بلدة دير سريان وفي بلدة طير حرفة وموقع جل الإعلام وفي الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علم الشعب، وكذا بلدات رشاف والناقورة وشمع بالمسيرات انقضاضية وصليات صاروخية. أعلن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد سيد مجيد موسوي أن الصواريخ والطائرات المسيرة قد ثبتت أهدافها على العدو بانتظار صدور أوامر الإطلاق. في غضون ذلك، حذرت قيادة القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني من أن أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيقابل بهجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وسفن العدو. قالت مصادر طبية وأمنية إن ما لا يقل عن 69 شخصا قتلوا في هجوم شنه مسلحون في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشارت المصادر إلى أن الهجمات استهدفت قرى معزولة في مقاطعة إتوري، لافتة إلى أن معظم القتلى من المدنيين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء. دمتم بخير.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الله أكبر الله

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. تحدثنا في حلقة ماضية عن حرب المصطلحات التي يشنها الأعداء على هذه الأمة، وهي حرب خطيرة كبيرة، إعلامية، فكرية، ثقافية، توجه إلى أفئدة ونفسيات وأفكار الأمة الإسلامية، والهدف منها التغيير من خلال بناء مفاهيم أو تغيير مفاهيم لكي تغير في نظرة وفكر وتفكير وفهم وولاء الإنسان العربي والمسلم، تسعى إلى كسب مواقف أو تبديلها، وتعمل على أن تخترق الأمة الإسلامية وأبناء الأمة الإسلامية بكلمة أو بجملة مركزة مصنوعة منحوتة بدقة. هذه الكلمة أو هذه العبارة تعبر بها عن حالة، أو يعبر بها عن موقف، أو عن قضية، أو حدث، أو منطقة جغرافية، أو فترة زمنية، أو فئة. الهدف منها إبراز حقيقة أو طمس حقيقة أخرى، أو كسب موقف دولي أو إقليمي، أو تغيير اتجاهات وميول معينة لدى شعب أو أمة معينة، أو صناعة صورة نمطية، أو سلب إرادة للآخرين، أو السيطرة عليهم، أو تكوين رأي عام. كل ذلك يسعى له العدو من خلال مصطلح، من خلال كلمة. ولذا فإنه من العيب أن يغزونا العدو بكلمة ولا ندرك خطورة الكلمة، ولا نفهم أهمية الكلمة، أنه يجب أن نواجهه بكلمة كما هو يواجهنا بكلمة، نواجهه بمصطلح كما هو يواجهنا بمصطلح. عندما يكون حال الإنسان المسلم وتفكير الإنسان المسلم أن الحرب بيننا وبين الأعداء عسكرية، ثم يسعى إلى أن يقارن ما لدينا من إمكانيات وما لدى العدو من إمكانيات، عند ذلك يصاب بالإحباط واليأس والخنوع والخضوع للعدو، ولا يدرك أن العدو لديه وسائل أخرى لضربنا، وأن لدينا وسائل أخرى لضرب هذا العدو. عند ذلك يستسلم الإنسان المسلم وتستسلم الأمة المسلمة عندما لا ندرك جوانب الصراع بيننا وبين هذا العدو. ولذا فإن من أعظم مواقف الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، الكلمة لها أثرها، وفي الجهاد في سبيل الله يكون هناك أثر حتى للكلمة، حتى للموقف، حتى للخروج الجماهيري، حتى للموطئ كما قال الله ولا يطؤون موطئا، وحتى كما قال الله لا تقولوا راعنا، وهي كلمة. إذن من خلال التلاعب بالمصطلحات وتغيير المفردات يقوم الإعلام المعادي بدور كبير جدا ليهيئ للهيمنة ويسوق للتبعية للدول المعادية للأمة الإسلامية، من خلال كما قلنا عبارات أو حف عبارات، تلك العبارات التي تؤثر على العدو يسعى إلى أن يحذفها من قاموس الأمة تلك المصطلحات والعبارات التي تزرع سخط في قلوب أبناء الأمة ضد العدو يسعى إلى أن يمسحها من قاموس استخدام الأمة، ويحرف المفاهيم التي لها أثر نفسي وعملي. ولذا تحدثنا عن مصطلح من أخطر المصطلحات الذي يتم تداوله في وسائل الإعلام بشكل كبير، وهو الشرق الأوسط، الذي يراد من خلاله أن يطمس أو تطمس كلمة الوطن العربي أو المنطقة العربية أو البلاد العربية والإسلامية أو الشرق الإسلامي أو تلك المصطلحات التي كانت تطلق وتربط الناس بالإسلام أو بالعروبة، يراد أن تغيب وتأتي مصطلحات أخرى يقبل فيها العرب بعنصر غريب وسطهم هو اليهود. أيضا نجد أن هناك تلاعب كبير جدا يغزونا به العدو من خلال عبارة أو جملة نسمعها في وسائل الإعلام عندما تبث الأخبار. عندما يقال مثلا قامت الحكومة الإسرائيلية بعملية كذا ردا على ما عمله الفلسطينيون، مثلا هكذا يقال في قنوات بعضها عربية وباللغة العربية ولدول تدعي العروبة وتدعي الإسلام، يقال مثلا قامت إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية بعمل كذا وكذا ردا على عملية طوفان الأقصى. هذه العبارة قد يراها البعض أنها عبارة عادية ولا يدرك ما فيها من غزو، ما فيها من خطورة، ما فيها من تأثير. الهدف من هذا الكلام أن يرسخ في ذهنيتك أنت كمستمع بأن ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو مجرد دفاع عن نفسه. عندما يقال قامت الحكومة الإسرائيلية بعمل كذا أو بعملية كذا ردا على ما عمله الفلسطينيون، فتشعر أنت في قرارة نفسك وكأن القضية الدفاع عن النفس، هذا تلاعب، وكأن الفلسطينيين هم المعتدون على الصهاينة وينسونك أن عملية طوفان الأقصى والسابع من أكتوبر إنما جاءت ردا على 77 عام من الاحتلال، من القتل، من المجازر، ردا على أكثر أو ما يقارب مئات الآلاف من الشهداء والملايين من النازحين والملايين من الجرحى والمعتقلين. ينسون الإنسان بعبارة ويرسخوا هذه القضية. مثلا كانت رئيسة الوزراء الصهيونية السابقة جولدا مائير قالت ذات مرة عبارة نعرف من خلالها كيف يغزونا اليهود بكلمة أو بعبارة أو بجملة، قالت هذه الصهيونية: لن أسامح الفلسطينيين لأنهم يجبرون جنودنا على قتلهم. يلاحظ الإنسان كيف هذه العبارة، وكأن القضية أن الإسرائيلي ليس معتدي، ليس مجرم، ليس قاتل، إنما يدافع عن نفسه، فيرسخ لديك أن الفلسطيني هو المعتدي. ويتم التسويق بشكل كبير جدا على ما تقوم به العصابات الصهيونية المسمى بالجيش الإسرائيلي وما يفعلونه، يتم التسويق من خلال الإعلام خاصة في الغرب على أن ما يقوم به الصهاينة هو عبارة عن عمليات بطولية لمنع الإرهاب. وعندما يعتدي اليهود المغتصبون على الفلسطينيين مثل ما نشاهد هذه الأيام في الضفة الغربية وفي غيرها، يعتدون على محلات الفلسطينيين، على بيوتهم، على مزارعهم، على أغنامهم، على سياراتهم، كيف يقول الإعلام ليغزونا بكلمة وعبارة؟ يقول: وقعت مشادات واحتجاجات بين المستوطنين والفلسطينيين. هذه الكلمات تحد من حجم العداوة ولا تزرع في قلب الإنسان المسلم عداوة وكراهية وغضب، لأن القضية تقدم وكأنها عبارة عن مشكلة بسيطة لا يعبر بها عن أن هناك اعتداء من الصهاينة على الفلسطينيين. لا تفهم أنت هذه القضية وكأن القضية أشياء بسيطة بين أناس لهم جميعا حق الملكية هناك. كذلك تأتي مصطلحات تصدرها حتى وكالات الأنباء العالمية تهدف إلى تقسيم أو تفريق أو تمزيق الجسد الواحد للأمة الإسلامية، وتسعى إلى زراعة الفرقة والاختلاف بين أبناء الأمة. تصدر تلك الكلمات والعبارات ويتناقلها الإعلام العربي من تلك العبارات التي تغزونا بها وكالات الأنباء العالمية التابعة لليهود. عندما يقولون الأمتين العربية والإسلامية، يحاولون من خلال هذه الجملة ينسون الإنسان ما قاله الله في القرآن: إنما المؤمنون إخوة، هو سماكم المسلمين من قبل. عندما الله سبحانه وتعالى جاء بالإسلام ليتوحد الناس داخل هذا المسمى، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن لا، يحاول العدو أن يرسخ لديك أنك عربي ولا دخل لك بالمسلمين، وأن هناك أمة داخل أمة، وأن هناك فاصل ما بين الأمة العربية والإسلامية. لا يحاول أن يقدم ويسطر لك ما قدمه الله في القرآن الكريم، أننا يجب أن نكون كالجسد الواحد كما أخبر بذلك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وأنه قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لا، يحاول أن يزرع الفرقة من خلال هذه الجملة. البعض حتى من المسلمين يتكلم بهذه الجملة ولا يركز على خطورة ما تتركه من أثر في النفسيات: الأمتين العربية والإسلامية. المفترض أن يقول الأمة العربية والإسلامية، أو أن يقول الأمة الإسلامية. لا يصلح أن نستخدم مصطلحات تأتي من قبل الأعداء ونحن لا ندرك ولا نركز على معانيها. هم لا يريدون حتى أن يسمعوا كلمة الوطن العربي أو العالم الإسلامي بحيث توحي أن هناك أمة واحدة أو مكان وجغرافيا تسكنها أمة واحدة في دينها وفي ثقافتها وفي فكرها وفي معتقداتها. لا يريدون أن يزرعوا الفرقة بأي طريقة وبأي وسيلة. إن شاء الله نواصل في الحلقات القادمة الحديث عن بقية أو بعض المصطلحات التي يغزونا بها الأعداء، وكيف يجب أن ندرك أثرها وخطورتها علينا كمسلمين، وكيف يجب أن نتجنبها ونستخدم المصطلحات البديلة والمناسبة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وأهلا بكم إلى قبس من نور آية. سنقدس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، صدق الله العظيم. هذه هي الآية 59 بعد 100 من سورة الأنعام، وهي سورة مكية. ومن المعروف أن السورة كلها تركز على قضية هامة وأساسية، هي أن نعبد الله وحده وأن لا نشرك به شيئا، وتؤكد على أن الحكم لله والملك له، وهو الذي يشرع ويحلل ويحرم لا سواه، وإليه ترجع الأمور. وهكذا تبدأ السورة بإعلان الحمد لله واستنكار الذين يعدلون به: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إن هذا هو الضلال المبين وذلك هو الخسران العظيم. ولهذا فإن الله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وبناء على هذا فإن من الواجب أن يتبرأ المؤمنون ممن يدعون مع الله آلهة أخرى. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، بل وتجب مفارقتهم ومنابذتهم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وفوق ذلك فإن من الواجب على الرسول ومن اتبعه أن يبتعدوا عن أولئك الذين يلعبون بالدين ويفرقون الدين ويتخذون دينهم لعبا ولهوا. فذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، نعم لقد اتخذوا الدنيا ربا فعبدوها ونسوا الله وتفرقوا في حبها شيعا وأحزابا، واعتمدوا على ما لا ينفع ولا يضر. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد أن هدانا الله؟ إن هذا هو الانتكاس وتلك هي الرجعية. وهكذا لو تتبعنا السورة لوجدناها تركز على هذه الحقيقة بأساليب متعددة، فهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها منذ بدء الخليقة، وبها جاء كل الأنبياء. ها هو إبراهيم عليه السلام يعلنها أمام قومه بعد أن تابع معهم النجم والقمر والشمس، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وبمثله أعلن الأنبياء من بعده أجمعون. ولهذا يقول الله لرسوله محمد: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إنهم أمة واحدة وعلى دين واحد وهو دين القيمة. وهكذا نصل إلى الآية التي نحن بصددها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وسواء كان هؤلاء من اليهود أو من النصارى أو ممن سيمضي على طريقهم من المسلمين، لقد جعلوا الدين أديانا وفرقوا أنفسهم فكانوا شيعا، وفرقوا اتجاهاتهم فاتخذوا كبراءهم أربابا من دون الله ووجهوا إليهم وجوههم، وفرقوا كتاب الله فجعلوه كتبا يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، يفترون على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن كان هذا حاله فأنى يكون محمد منهم وأنى يكون منه؟ كلا، ليس منهم في شيء، لا يتفق معهم في شيء ولا يلتقي معهم فيما يقترفون أبدا، كما أنه لا يحمل مسؤولية ما يقترفون ولا يكلف نفسه حسابهم، إنما أمرهم إلى الله، فهو الخبير بهم المطلع على ما أخفوه وزيفوه، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ويحاسبهم عليه الحساب الذي يستحقون، وإنه لحساب عادل، توضحه الآية التي تلي هذه الآية، وهو قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن فهؤلاء قد أساءوا فجزاؤهم سيئة مثل سيئاتهم، وعليه فإن هذا الطريق محظور وهذا المسلك محظور، وحاشا أن يكون محمد من هؤلاء، وحاشا أن يكون أتباعه من سالكي هذا الطريق. إن دين محمد لا يفرق ولكنه يجمع، ولا يختلف الناس فيه ولكن يتألفون، ولا يكونون فيه شيعا ولكن يكونوا أمة واحدة. ولإيضاح هذا الدين ولبيان يسره وسهولته تتوالى الآيات بعد الآية التي نحن بصددها، وكلها أوامر من الله إلى الرسول بأن يعلن على الناس ما جاء به وحقيقة ما يدين به. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. صدق الله العظيم. هذا هو ما جاء به محمد، وهذا هو صراطه، إنه دين واضح بين لا لبس فيه. ومعنى هذا الإيضاح، معنى هذا الإيضاح الواسع، أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يخالفون كل هذه الحقائق ويبتعدون عن هذا النور ويضلون عن هذا الصراط. فالدين واحد والناس به أمة واحدة من أول الخلق إلى آخره، والله واحد والناس يجب أن يعبدوه جميعا لا يشركون به شيئا، ولكن الذين فرقوا دينهم يشركون كبراءهم وقادتهم وأحبارهم ورهبانهم ويتخذونهم أربابا من دون الله، فهم يشرعون لهم فيتبعون ويتبعون لهم فيفرحون ويتعصبون. إن من يدين بدين الله لا بد أن يسلم لله نفسه ويعلن مؤمنا موقنا بأن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر كل المسلمين، فهو التسليم الكامل والملكية المطلقة لله والإذعان الشامل للخالق، والتوجه بالعمل كله باطنه وظاهره وسره وجهره لله، وابتغاء وجهه الأعلى بكل قصد ونية وعمل. هذا هو الدين، وهذا هو وضع المسلم المتبع لمحمد. أما الذين فرقوا دينهم واتبعوا طوائفهم وقادات مذاهبهم وفرقهم فإن صلاتهم ونسكهم ليست لله ولكن للطائفة والفرقة، وليست لمرضاة الله بل لمرضاة رؤساء الفرق والمذاهب. ثم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا جندوا أنفسهم للتعصب والصراع، ووجهوا وجوههم للمفاهيم المبتدعة. لا يمكن لهؤلاء أن تكون حياتهم ومماتهم لله رب العالمين بل لأرباب غير الله. اتبعوهم وفرحوا بما أوتوا منهم، فهم يحاربون لنصرتهم ويحاصمون لأجلهم ويسلمون أنفسهم لفرقتهم المتناثرة وطوائفهم المتناحرة ومفاهيمهم المتناثرة. فأنى تكون حياتهم ومماتهم لله؟ كلا، إن الله هو آخر من يذكر وأول من يهجر، وأما رب العالمين فهو آخر من يخشى وأول من ينسى، وكيف يذكرونه ويخشونه وقد أشركوا به سواه وعدلوا به شيعهم وطوائفهم وزعماءهم؟ فأنى يكون محمد من هؤلاء؟ كلا، ولهذا فها هو الله يأمره بأن يقول في الختام: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. إن هذا هو المحال والضلال، وكيف لا وقد نفي هؤلاء رب كل شيء وخالفوا كل شيء، فكيف يكون محمد معهم في شيء أو على شيء؟ كلا، إن الطريق مختلف جدا، وإن محمدا لن يشرك بربه أحدا، وكذلك من اتبع محمدا واتبع دينه، إن عليهم أن يفارقوا من فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وأن يتركوا أمرهم لله فهو الذي يحاسبهم. ولا تكسب نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ولا شك أن النبأ سيكون صاعقا لهؤلاء الذين فرقوا دينهم، وأن المصير سيكون شنيعا لهؤلاء الذين كانوا شيعا. اللهم اجعلنا ممن كانوا على دينك دين القيمة، واتبعوا نبية محمد الذي جاء بدين القيمة. اللهم اجعلنا ممن كانت حياته ومماته لك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجوان.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤابا ولو

0: صنعاء اليوم صاغت للحرب قوالبها القاسية وفصلتها على مقاس التحديات في الداخل وما وراء الحدود تماما كما استعدت للسلام.
1: وصبرها حكمة، فهي تترقب أمرين: التنصل من الالتزامات الأخيرة ومماطلتها، أو سماع الطلقة الأولى لتجعل من الطلقة الأخيرة على يديها ملحمة تظل حديث الكون.
2: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
2: صانعة الأجيال.
3: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. الدورات الصيفية لهذا العام 1447 تعكس وعي أولياء الأمور والمجتمع بأهمية الدورات في تحصين الفتيات وتنمية مهاراتهن وصقل قدراتهن واكتشاف مواهبهن.
2: تعد المراكز الصيفية فرصة ذهبية لاستثمار وقت الفراغ الطويل خلال الإجازة وتحويله من وقت ضائع أمام الشاشات إلى رحلة من التعلم والمرح وبناء الشخصية. تساعد هذه المراكز الأطفال والشباب على تكوين صداقات جديدة وتعلم فنون التواصل من خلال الأنشطة الحركية والرياضية البسيطة، لكن الأهم هو تعزيز القيم والأخلاق. تركز المراكز على حفظ القرآن الكريم وتعلم الآداب الإسلامية، مما يحصن الجيل ويقوي وازعهم الأخلاقي. ومن خلال تحمل المسؤوليات والمشاركة في ترتيب بيوت الله وخدمتها، يكتسب الملتحق بها شعوراً عالياً بالإنجاز ويبني ثقته بنفسه. رسالة لأولياء الأمور: الفراغ سلاح ذو حدين. إن استثمارك في وقت ابنك لا يقل أهمية عن استثمارك في تعليمه، فالمراكز الصيفية هي الصرح الذي تصنع فيه ذكريات تدوم طويلاً.
1: التوعية بأهمية الدورات الصيفية وتعزيز حضور الدورات الصيفية مجتمعياً لما تمثله من رسالة عظيمة في بناء جيل مستنير بهدي الله ومحصن من الانحرافات الفكرية والثقافية الدخيلة، كما أن تكامل الجهود بين الكوادر التعليمية والمجتمعية ودور اللجان التنفيذية في المديريات وإسهام إدارات

0: المدارس في تفعيل الأنشطة بما يعزز من تحقيق الأهداف التربوية والتوعوية للدورات الصيفية. تتميز الدورات الصيفية بتنوع أنشطتها وفق خطة شاملة تتضمن برامج دينية وحلقات تعليم القرآن الكريم ودروسا ثقافية وتربوية، إلى جانب أنشطة رياضية وترفيهية ومسابقات ومجالات للإبداع المسرحي والشعري، بما يسهم في تنمية قدرات الطالبات وتوسيع مداركهن. أيضاً تشمل الأنشطة تعليم المهارات اللغوية والثقافة العامة والأعمال الزراعية والأشغال اليدوية وخدمة المجتمع وأعمال الإحسان، إضافة إلى الرحلات والمعارض والابتكارات في إطار سعي لبناء شخصية متكاملة تجمع بين الوعي والمعرفة والمهارة. الدورات الصيفية لهذا العام تنوعت أيضا بين المراكز الكشفية والنوعية وفق خطة مدروسة تراعي احتياجات الطالبات وتواكب متطلبات المرحلة. أيضا مستوى التفاعل مع الأنشطة يعكس نجاح هذه البرامج في تحقيق أهدافها التربوية والتوعوية. النتائج المحققة خلال الأسابيع الماضية تؤكد أن العمل المنظم والتكامل بين الجهات المعنية يصنع أثراً إيجابياً ومستداماً في تنشئة الأجيال، وانطلاقاً من ذلك تبرز الحاجة إلى مواصلة دعم هذه الدورات وتعزيز حضورها بما يضمن استمراريتها في تقديم رسالتها التربوية، ويسهم في إعداد فتيات يمتلكن الوعي والعلم والقدرة على الإسهام الفاعل في بناء المجتمع وخدمة الوطن. في الجانب الميداني سامعينا الكرام، تتواصل الزيارات الرسمية إلى المراكز الدورات الصيفية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية للإشراف على الأداء والإطلاع على سير العملية التعليمية في تلك المراكز.
1: في مديرية الرازح الحدودية بصعدة، مدارس صيفية نسائية بمختلف الدورات والأنشطة المتنوعة تحصيناً للأجيال وقضاء العطلة الصيفية بما هو مفيد، حيث زارت الهيئة النسائية مدارس السيدة آسيا بمنطقة بني المعين والإمام الهادي في جبل الإزد، ومدرستي السيدة آمنة بمنطقة بني صياح، والزهراء بمنطقة غمار، والسيدة خديجة في خابي بمنطقة بني القم، عندما يغدو الحرف رصاصة والوعي قلعة حصينة وبناء في زمن الحرب والعواصف العاتية. كذلك حال مدارس السيدة زينب عليها السلام الصيفية في مناطق الحناك بالشوارق والحلف ببني ربيعة والعوارج ببني القم وجبل حرم ببكيل، تحصينا تربويا يجمع بين جنباته أطفالا هم عماد الأمة في المستقبل وأساس نهضتها. كما وجدنا حجم الحضور والمشاركة المجتمعية في مدارس سكينة في قلة حاجب ببني القم، والسيدة مريم في جله بشعبان، والسيدة مريم غربي الشوارق، وشهيد زيد علي مصلح في سبلان بالشوارق، وخولة في وادي جعول بالشوارق، وفاطمة الزهراء بشعبان. فبقدر ما يكون الغرس الصيفي عميقا ومتجذرا في قيم الهوية الإيمانية، يكون الحصاد الوطني ثمارا من العزة والمنعة في وجه تحديات العصر.
2: أهمية المدارس الصيفية تأتي من تجلي ثمرتها التي يعززها الحرص على التحسين المستمر للمنهج والأساليب والأنشطة المتنوعة. للاطلاع على تفاصيل ذلك، كاميرا المسيرة زارت عددا من المدارس الصيفية للطالبات بمركز محافظة عمران.
3: اليوم بنعلم هنا التضريس والرسم والنكش والأشغال اليدوية مثل صناعة الورد بالورق والشرايط.
4: ندي جهدنا في تنمية المهارات الذهنية والفكرية لدى الطالبات في الاكتفاء الذاتي من خلال عمليات التدريس في تدريس الملابس،
3: أنشطة النكش بشكل عام وإلى جانب النكش معنا التضريز، أدوات التضريز، يعني تضريز بشكل عام، الأساور، السلاسل، تشكيلة الصنعاني.
5: إحنا بنشرح الدرس على السبورة، ثم نقوم بالتطبيق على الجرائد، بعدين نقوم على القماش. لكن الإمكانيات للخياضة، الاحتياجات للخياضة قليلة جدا.
2: تحرص جميع المدارس الصيفية على إتقان الطلاب قراءة القرآن بالقاعدة اليمانية كهدف أول للدورة الصيفية، يعزز ارتباط الجيل بثقافة القرآن.

0: وثم تجانب مهم في المدارس الصيفية يتمثل في التواصل المثمر وتنمية روح الجماعة، وكلها مهمة لتغرس في هذا الجيل عقيدة وحدة الصف وواحدية المسار. بعيدا عن فضاء الهواتف الذي يذهب غالبا إلى مصير سيء، وبعيدا عن رفاق السوء، تمنح المدارس الصيفية الجيل مسارات عدة للمتعة والمعرفة واكتساب المهارات وإطلاق الإبداعات.
1: المدارس الصيفية في مديرية الخلق والغيل بمحافظة الجوف محراب هدى وثقافة قرآنية، تنهل منها الطالبات سلاح الوعي والبصيرة في عصر يتسابق فيه الأعداء لبث سمومهم في نفوس الأجيال الصاعدة.
2: على الدورات الصيفية التي علمتنا القرآن الكريم والقاعدة اليمانية بتلاوته وحكمته، وأنصح الذي لم يلتحق بالدورات الصيفية أن يكون مجتهد عليها ملتحق بها.
3: واستفدنا من دور ورشة الكشفية، يعني يعلمونا كيف نكون أمة واحدة وكيف نعبد الله وكيف نتوكل عليه ونساعد أخينا أي أحد محتاج مساعدة.
1: بمهارات تتناسب مع أعمارهم وقد تفوق في أحيان كثيرة، يرسم البراعم صور قادات وأعلام يمن الإيمان والحكمة، إلى جانب اكتساب معارفهم التعليمية المتنوعة. فيما نظم الطالبات مدرسة المبنى في الزاهر زيارة لروضات الشهداء الأطهار.
4: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: المدارس الصيفية تلاوة القرآن والقاعدة اليمنية وتعلمنا الأخلاق الحميدة،
6: نتعلم العلم ونتعلم الإحسان والبر والوالدين.
1: تعد المدارس الصيفية في محافظة الجوف بشكل خاص محطة استراتيجية في مسيرة البناء التربوي، بل لا تكتفي بملء فراغ الإجازة وتتجاوز ذلك أحيانا لتصبح حاضنة حقيقية لتنمية القدرات وصقل المواهب، خاصة في محافظة عانت من الإقصاء والتهميش كثيرا.
7: صانعة الأجيال. أيضا في الفقرة الميدانية سامعينا الكرام، كان لنا لقاء مع الأستاذة إيمان الشامي ناشطة ثقافية، تحدثت حول المسابقات، مسابقة القرآن الكريم والمسابقات المنهجية وأيضا مسابقة المواهب، طبيعة هذه المسابقات وأهدافها مع الأستاذة إيمان الشامي. للحديث عن المسابقات التي تقام في الدورات الصيفية تشاركنا الحديث الأستاذة إيمان الشامي ناشطة ثقافية ومعنية بهذا الأمر، تتحدث عن طبيعة هذه المسابقات وأهدافها، أهداف هذه المسابقة المقامة من أجلها، ما هي الأهداف التي تريد أن تحققها. أستاذة إيمان، نحن نتحدث عن المراكز الصيفية، طبعا العديد من الأنشطة التي صاحبت هذا العام المراكز الصيفية، النشاط الزراعي، النشاط الأمني، النشاط الصحي، النشاط، العديد من الأنشطة. وصلنا إلى مرحلة المسابقات، حدثينا عن هذه المسابقات التي تقام في المراكز الصيفية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا قال تعالى وختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طبعا المسابقة هي ختام للمسابقات التي تعملت سابقا في المديريات، فلم تقوم يعني على طول في الأمانة، وإنما بدأنا على مراحل. فكانت المرحلة الأولى هي على أساس في المدارس الصيفية في كل مراكز تقام هذه المسابقات، ثم على مستوى الأحياء، ثم على مستوى المناطق التعليمية، وأخيرا المرحلة الأخيرة والنهائية هي على مستوى الأمان. وهذه المسابقات متعددة. أولا نبدأ بمسابقة القرآن الكريم، وهو أعظم شيء وأقدس شيء يجب أن نهتم به. وأصلا إقامة هذه الدورات الصيفية لم تقم أساسا إلا على كتاب الله الكريم. ثانيا المسابقة المنهجية، وتقام على أساس المنهج الذي يدرسه الطالب طوال هذه المرحلة.
7: مسابقة القرآن الكريم حفظ أم تلاوة؟
8: حفظا وتلاوة.
7: لك عدد الأجزاء أم كاملا؟
8: لا، لدينا عدة فئات، خمس فئات. الفئة نبدأ من الفئة 3 والخمسة والعشرة والعشرون إلى 30.
7: هذا بالنسبة للقرآن الكريم.
8: طبعا معنا أصغر حافظة وأجمل صوت، هذا بالنسبة للقرآن الكريم.
7: أصغر حافظة سنا؟
8: أيوة. أما مسابقة المنهجية فهي في المنهج الذي يدرسه الطالب، وطبعا هي عبارة عن مستويات، المستوى التأهيلي والمستوى الأساسي والمتوسط والعالي.
7: نعم.
8: فتقام على أساس هذه المستويات.
7: أيضا مسابقة المواهب؟
8: طبعا مسابقة المواهب هي في الشعر والإنشاد الصنعاني وأعده، هي عبارة عن تصنيع وخياطة. أيضا مسابقة الرسم والخطابة والإلقاء.
7: يعني أغلب هذه المسابقات مثلا مسابقة المواهب، الشعر، الرسم، الفن، هذه كلها كانت من ضمن الأنشطة التي رافقت العملية التعليمية للمراكز الصيفية.
8: طبعا أصلا أساس العمل هو المسمى للدورات الصيفية هي الأنشطة الصيفية، فمعنى هذا أنه جميع الأعمال في هذه المدارس هي قائمة على الأنشطة.
7: نعم.
8: طبعا معروف أن الطالب عندما يدرس طوال العام هو بيدرس المنهج وبيدرس كتب وواجبات، وبيكون عندما يأتي في المراكز الصيفية لابد أن يكون فيها ترويح للنفس، فيها إعادة تأهيل للطالب بشكل جديد، يعني لا يمل للطالب، لا يصبح ذلك المنهج ونفس الآلية التي يدرس فيها في المدارس.
7: وحرصا
8: من هذه من اللجنة العليا للمراكز الصيفية، العمل دائما يحرصون على أنه العمل قائم على الأنشطة بالذات.
7: طيب أستاذة إيمان، الأهداف من إقامة هذه المسابقات؟
8: طبعا المراكز الصيفية هي عبارة عن أنشطة لتنمية مهارات أبنائنا وبناتنا وإعدادهم إعدادا قويا لمواجهة قوى الطاغوت والاستكبار. وتساهم المراكز الصيفية في بناء جيل مسلح بالمعرفة والعلم، وتحافظ على أبنائنا من الحرب الناعمة بكل أشكالها. طبيعي أننا نحاول، نحن والعدو نتسابق على هذا الجيل، يعني الجيل هذا يعتبر جيل مسكين، يعني هناك من يحاول وبكل قوة أن يسيطر على هذا الجيل. فهذه المراكز وهذه الأنشطة تحمي أبناءنا بقوة وتجعله مسلحا سلاحا قويا لمواجهة هذا العدو.
7: كيفية تفاعل الطالبات مع هذه المسابقة؟
8: التفاعل كبير جدا، وكل عام نلقى أنه الأنشطة تزيد وتكثر وتكبر، ويصبح هناك تنافس كبير جدا، وهذا التنافس هو حب التنافس في الخير وفي منفعة الأمة. يعني نلاحظ أنها تلاحظوا حتى أنتم أنه من يتكلمون في الساحات وهم أطفال صغار أصبح عندهم وعي وأصبح عندهم طلاقة في الكلام، يعني لم يكن موجود عندنا. كان حتى المسؤول كان يتلكأ ويتكأكأ في كلامه، لا يستطيع حتى أن يتحدث. ونحن الآن نرى طالباتنا وطلابنا الذين يدخلون المراكز الصيفية ومخرجات المراكز الصيفية دائما بنلاحظها ونجد أثرها في الميدان.
7: طيب هذه المسابقات ستقام بين مدرسة وأخرى أم بين أبناء المدرسة الواحدة أو المركز الواحد؟
8: ذكرت سابقا أن المسابقة تبدأ من المدارس، ثم على مستوى الأحياء، ثم على مستوى المناطق التعليمية، ثم الختام على مستوى الأمانة.
7: في تقييمكم أستاذة إيمان للدورات الصيفية لهذا العام، كيف تقيمون الأداء وكيف تقيمون مخرجات هذا العام؟
8: والله بالرغم الضغوط الشديدة على يعني المشرفات على الأنشطة، فعلا زادت كثير زادت الضغوط وقلة في الدعم. يعني نعرف أن احنا دولة محاصرة ونحن يعني نعتبر في حالة حرب، ومع ذلك تقام الأنشطة بشكل كبير وواسع جدا وبمجهود، ويحرص الجميع على أنهم يساهموا وينفقوا من أجل إكمال وإنجاح هذه العملية.
7: يعني هذه العملية بحاجة إلى دعم، نتيجة لأنها ترتكز على الأنشطة، والأنشطة يعني وجود مواد وجود ساحات وجود مستلزمات من أجل أن يتسنى لأبنائنا تطبيق هذا النشاط، يعني يركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري. بإذن الله تعالى العام القادم كل الصعوبات التي تواجه الدورة الصيفية تتلاشى، ويكون هناك الدعم من قبل المعنيين وأيضا القطاع الخاص، إشراك القطاع الخاص في دعم المراكز الصيفية لحماية أبنائنا وبناتنا من الغزو الفكري والثقافي، وتحصين أبنائنا بحصيلة جيدة وممتازة من الهوية الإيمانية التي تشكل المرتكز الأساسي في بناء وصمود الجبهة الداخلية. أستاذة إيمان الشامية الناشطة الثقافية، نتمنى لكم ولهذه المسابقات يعني النجاح والتوفيق، وأن تكون ثمرة تنافسية قوية وجيدة بين أبنائنا وبناتنا في هذه المراكز الصيفية. إلى هنا سامعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
9: صانعة الأجيال،
10: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: الجهاد قدرنا، والشهادة أمنيتنا، والنصر وعد ربنا، فمن ذا الذي يخيفنا بعد ذلك؟
1: إضاءة ثورية.
2: سنواصل العمل على بناء جيشنا للوصول إلى مستوى الردع الكافي للأعداء وحماية البلد والإسهام الكبير في دعم قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المقاتلون الأحرار، يا من خطت أقدامكم على تراب العزة ملاحم الخلود، ويا سلالة الفخر التي لا تنحني إلا ساجدة لله، ويا من جعلتم الدماء الزكية عطرا يعطر الأرض والسماء. أيها المجاهدون الشرفاء، أنتم يا من تسكنون قلوب أمة بأكملها، تصنعون اليوم أعظم ملاحم الصبر والثبات على كل جبهات الشرف وفي كل شبر من أرض تنزف كرامة وتفخر بالحرية. هناك أنتم كالجبال الراسيات، لا تزعزعكم زلازل الأرض ولا ترهبكم أصوات المدافع. لقد أذهلتم العالم بصمودكم الأسطورية حين ظن الأعداء أن الأيام ستنال من عزيمتكم، فإذا بكم كل يوم تزدادون رسوخا وقوة. ثباتكم لم يكن مجرد صمود جسدي، بل كان ثبات الروح التي ارتوت من معين العقيدة، تلك العقيدة التي جعلت الموت في سبيل الله والوطن شهادة، والحياة في ظل الأعداء موتا بطيئا. تدافعون عن الدين وتحملون القرآن في صدوركم قبل أن تحملوه في حقائبكم. تدافعون عن الوطن، ذلك الوطن الذي غرستم في ترابه أغصان البن وورود الدم. تدافعون عن السيادة والقرار، رافضين كل إملاءات الخارج، صامدين أمام كل ضغوط الاستعمار الجديد. وأنتم تدركون تماما أن المرحلة التي نمر بها هي الأخطر في تاريخ الأمة، فها هو الطغيان الأمريكي الصهيوني يصعد عدوانه، لا يترك جريمة إلا ارتكبها، ولا خيانة إلا خطط لها بكل صلف وغطرسة، يحسب أن قوته المادية ستكسر شوكة الإيمان. وإلى جانبهم أنظمة العمالة والارتهان التي باعت الضمائر واستبدلت الكرامة بفتات المائدة الأمريكية، تتربص بكم من وراء ستار وتطعن في الظهر وتسهل للأعداء اختراق الجبهات. أيها الصامدون في ميدان العزة، أيها الشهداء الأحياء بيننا، أيها الرجال الذين حفرت أسماؤهم بنور الله على جبين السماء، اطمئنوا أيها الأبطال، فربكم معكم ونصركم قادم ولو بعد حين. واعلموا أن كل خطوة تخطونها نحو العدو هي خطوة نحو الفتح المبين. ستبقى راياتكم خفاقة، وستبقى الأرض لمن أخلص لله وجاهد في سبيله. مهما تكالب الأعداء ومهما تخاذل القريب والبعيد، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.

0: لقاءات ميدانية.
1: أبطال قواتنا المسلحة مستمعينا الكرام، نرحب بكم إلى هذه اللقاءات الميدانية التي أجراها البرنامج مع الأخوة الأبطال المجاهدين في جبهات العزة والكرامة.
2: نوجه رسالتي إلى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، نقول له والله إن إحنا ثابتين ثبات الجبال الرواسي. والله يا سيدي لو دخلت منا البحار لأخذناها معك، ما تخلف منا رجل واحد. وجه رسالتي إلى أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، والله إن إحنا هنا في ميادين القتال ثابتين، لن نتزحزح ولن نكل ولن نمل.
3: نقوله يا سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الحوثي ان احنا ثابتون ثبات الجبال الرواسي وثبات جبل هيلان ونقوم عطان. ونقول السيد الشهيد القائد سيد بدر الحوثي ان صرحتك قد وصلت الى كل بقاع ارض العالم.
4: نحن على درب ماضي في الشهاده في سبيل الله وابتغاء مرضاته. ورسالتي إلى السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، اضربنا يا سيدي أينما كنت وأينما توجه لنا فنحن مستعدون، ونحن في أتم الاستعداد والجهوزية لقتال الأعداء أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم من العرب والمنافقين.
5: سيكون عذابكم بإذن الله على أيدينا، قال الله سبحانه وتعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. فنحن قادمون إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الأيام القادمة، وهذا وعد قريب، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بهزيمتكم وهزيمة أوليائكم وهزيمة من واليتم من كباراتكم وزعمائكم، كما قال الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
6: قول له يا سيدي نحن جنود الله وجنودك في جوها وبرها وبحرها، فنحن عصا موسى في يمناك، فاضربنا المستكبرين والعصاة والطغاة. ونقول لإخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين والضفة ولبنان، أنتم لستم وحدكم، الله معكم وأحرار الشعب اليمني إلى جانبكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مهما خذلكم العرب والعالم أجمع فنحن لن نخذلكم، بل سنقف معكم وسنثبت معكم.
1: عين على الأحداث.
7: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة أيها المجاهدون الأحرار، تعد قيادة دولة الإمارات نموذجا فريدا وخطيرا في أشكال العمالة داخل شبه الجزيرة العربية، فهي تشكل قاعدة رئيسية متقدمة لأمريكا وكيان الاحتلال. فقد بنت الإمارات اقتصادها من هامش مشبوه على حساب قيم الدين الإسلامي وعلى حساب إفقار الشعوب العربية، وكان الشعب اليمني هو المتضرر الأكبر من هذا الصعود الزائف. فالإمارات اليوم هي القلب النابض في أحشاء كيان الاحتلال، واليد اليمنى التي يبطش بها الصهاينة بالعرب، فهي جسد في الجزيرة العربية لكن روحها في واشنطن وقلبها في كيان الاحتلال، حتى أننا لم نعد نميز هل هذه القيادة تنتمي للعروبة أم أنها منتج مستورد من الغرب. فقد فتحت أراضيها لإنشاء قواعد للعدو تنطلق منها شرور الماسونية العالمية في منطقتنا، متبنية سياسة انسلخت عن الأخلاق والقيم حتى باتت تسمى في المحافل الغربية بأسماء تعكس انحلالها القذر الذي يشكل معضلة أمام نهوض الأمة العربية والإسلامية. أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، ليست المفاوضات الجارية اليوم في عمان ولا اللقاءات في إسلام أباد أو الاتصالات بالسلطة اللبنانية مع كيان العدو في واشنطن أحداثا منفصلة، إنما هي الانعكاس المباشر لزلزال سياسي وعسكري يضرب المنطقة. فبعد سنوات من الفشل الأمريكي والانكسار الصهيوني، صعد محور المقاومة كقوة تفرض شروطها بوضوح، ولم تعد أمريكا اللاعب المطلق، ولم يعد كيان العدو ذلك الوحش المخيف، بل أصبح كيانا مأزوما يبحث عن النجاة في زمن معادلات النار. فمفاوضات إسلام أباد تكشف حجم الرعب الأمريكي من تنامي القوة الإيرانية، وواشنطن التي انسحبت وحرضت تجد نفسها اليوم مضطرة للعودة، لأن جمهورية إيران الإسلامية لم تسقط بل ازدادت نفوذا كمشروع حضاري يمتلك إرادة المواجهة. والأخطر على واشنطن أن طهران لم تعد وحدها بقدر ما يساندها من محور يمتد من اليمن إلى بيروت ومن دمشق إلى فلسطين، قادر على تهديد المصالح الأمريكية في أي لحظة. فأمريكا اليوم تبحث عن تهدئة تحفظ ماء وجهها وتمنع انفجارا إقليميا شاملا.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الإرهاب والسلام، وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس بعد كلمة السيد العلامة المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي وكلمة السيد العلامة المجاهد أحمد بن صلاح الهادي، أتت محاضرة الشهيد القائد، وطبعا كانت المحاضرة في منطقة همدان بمحافظة صعدة بعد عودة الشهيد القائد من الحج. ومن أبرز ما جاء في محاضرته رضوان الله عليه، أولا كانت بدايتها ثناء على همدان، ومن أبرز ما قاله عن همدان: أولا كلما التقينا بكم يا أبناء همدان تذكرنا عليا، أصبحتم تذكروننا بعلي بن أبي طالب عليه السلام. ثانيا قال: إذا كان أبناء محمد يذكرون بمحمد فإنكم أنتم تذكرون بعلي عليه السلام، أي يا أبناء همدان. أيضا قال: ما من إمام ووقفت معه همدان إلا وبهرته بصدقها ووفائها. هذا كله نقطة ثناء على همدان. ثانيا أكد أن هذه الأمة التي كان المطلوب منها أن تجوب البحار طولا وعرضا فتقف في سواحل أوروبا وسواحل أمريكا هي الأمة التي تؤمر هي وزعماؤها بالقعود والخنوع والاستسلام. ونرى أولئك الذين لعنوا على ألسنة الأنبياء هم من يجوبون البلاد طولا وعرضا لينشروا الباطل والفساد والقهر والظلم والذلة والخزي لكل أبناء البشرية وللعرب خاصة. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ من قوله رضوان الله عليه بعد أن تحدث عن هذه الأمة أنها الأمة التي يريد الله لها أن تتحرك فتجوب البحار طولا وعرضا، ها هي اليوم أصبحت من تؤمر هي وزعماؤها بالقعود والسكوت والخنوع والاستسلام. ونرى أولئك الذين لعنوا على ألسنة الأنبياء هم من يجوبون البحار بقطعهم العسكرية، والمسلمون لا يحق لأحد أن يتحرك قيد أنملة. هذا من تقليب الموازين، وهذا مما يؤسف. نبدأ من قوله رضوان الله عليه في الحج: يوم أن بدأ المسلمون يهتفون بالبراءة من المشركين، يوم أن بدأوا يعملون على أن يعود الحج إلى أصالته الإسلامية، لأن الحج في أول عملية لإعادته إلى حج إسلامي إنما كان يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام ليعلن البراءة من المشركين بتلك العشر الآيات الأولى من سورة براءة، ليعلن البراءة من المشركين، بل ليعلن الحرب على المشركين، وليس فقط البراءة منهم كانت تلك هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي وصبغه بصبغة توحي بالأهداف المقصودة من وراء تلك العبادة العظيمة التي هي الحج. فعندما بدأ الناس يهتفون بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل في الحج بأمر من ابن علي الذي هتف ببراءة، فقال سبحانه وتعالى يحكي تلك البراءة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. براءة من الله وبراءة من رسوله وبراءة من علي قرأها علي كلها براءة من المشركين، كلها براءة من المشركين. يوم أن تحرك ابن علي الإمام الخميني رضوان الله عليه ليعيد الحج إلى أصالته، عرف أولئك الذين لا يريدون للعرب أن يتحركوا قيد أنملة لأداء الواجب الملقى على عواتقهم من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، صدر المنع وحدث ما حدث في الحيلولة دون أن يتردد ذلك الشعار. هنا أيها الإخوة نقطة أولى، أن أول عملية لإعادة الحج إلى حج إسلامي كانت يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب ليعلن البراءة من المشركين، بل ليعلن الحرب عليهم بتلك العشر الآيات الأولى من سورة براءة. وعندما عمل الإمام الخميني على إعادة الحج إلى أصالته وهتفوا في الحج بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل بأمر من الإمام الخميني، صدر المنع وحدث ما حدث في الحيلولة دون أن يتردد ذلك الشعار. ونحن العرب لا نفهم، وهذه هي بساطتنا، وهذا هو ما جعلنا ضحية لليهود. نحن دائما من نضع حدا لأعمال المفسدين ونضع حدا للفساد، أنه إنما سيصل إلى هنا فقط، ولا نعلم بأن الفساد لا ينتهي، أن الفساد لا حد له، أن الفساد لا يتوقف عند نقطة معينة، أن الظلم والباطل لا يتوقف عند نقطة معينة. من الذي كان يتصور أن بالإمكان أن تصل بنا الحال إلى أن نمنع في مساجدنا من ترديد مثل هذا الشعار؟ أوليس الأمر قد وصل إلى ذلك؟ لقد عمم هنا في اليمن على المساجد ألا يتحدث الناس فيها عن أمريكا، وكنا نحن لا نتصور إلا أنه منع في الحج فقط. عندما جاء المنع في الحج تجاوب المسلمون ولم يكونوا يهتمون بأن عليهم أن يقفوا موقفا يجعل أولئك ييأسون من أن باستطاعتهم أن يوقفون عن أداء الواجب الإلهي الملقى على عواتقنا نحن العرب، في مثل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكننا هكذا قلنا: لا بأس في الحج، لا بأس. بعد الحج ما الذي حصل؟ منع في المساجد، فقلنا: لا بأس، فالمساجد هي للصلاة كما قال أولئك، الحج هو عبادة، وأنت عليك أن تلهم الله فقط ولا تتعرض لشيء. سنقول نفس الشيء: هذه مساجد لا نتعرض فيها لشيء، وما دخل المساجد بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود ونحوها. هل المساجد أعظم من القرآن الكريم؟ القرآن الكريم هو المليء بتلك الآيات التي تلعن الظالمين وتلعن الفاسقين وتلعن اليهود والنصارى. من مثل هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قلنا: لا بأس، المساجد ليست مكانا لهذا، بل هي للصلاة، لأننا أصبحنا لا نفهم دور المساجد ولا نفهم دور الصلاة. بعد ذلك سيقولون لنا: أيضا في منازلكم لا تتحدثوا عن أمريكا، أيضا بأقلامكم لا تسطروا كلمة فيها إساءة إلى مشاعر أمريكا. وهكذا سنرى أنفسنا نطارد ونحشر إلى زاوية ضيقة. وهنا نقطة ثانية، أننا نحن العرب لا نفهم أن الفساد لا ينتهي، لا حد له، لا يتوقف عند نقطة معينة. فعندما جاء المنع لهتاف الموت لأمريكا الموت لإسرائيل في الحج، تجاوب المسلمون وقالوا: لا بأس، الحج ليس لهذا. بعد ذلك ما الذي حصل؟ هل توقفوا عند الحج؟ بل أتى المنع في المساجد كما حدث في اليمن. بعد ذلك ما الذي حدث؟ في البيوت ثم بالأقلام، وهكذا، لأن الفساد لا يتوقف، لا يقف عند نقطة معينة، بل سنظل نطارد ونحشر إلى زاوية ضيقة. فإذا استسلمنا عن موقف وعملنا موقف أصغر سيوقفون عن الذي هو أصغر، وهكذا حتى يحشرون إلى زاوية ضيقة. لكن لا يجب أن يقف أو أن يستسلم الإنسان للباطل أبدا، بل ليحاربه ويقف في وجهه. ما الذي انقلب في هذا الموضوع؟ هم يحشروننا إلى زاوية ضيقة مظلمة لا نرى فيها النور، ولا نتحدث عن النور، ولا نصل بالنور إلى قيد أنملة في هذا العالم. وهم من يتحركون، هم من يقولون بدل أن نتحدث عن الجهاد، وإنني أقول إن علينا أن نتحدث عن كلمة الجهاد، لأن كلمة الجهاد هي الآن محاربة بعينها، يوضع بدلا منها ترسيخ كلمة إرهاب. فإذا كان الجهاد أراد الله منه أن يكون كلمة شرف بها ذلك الصراع الذي كان العرب يتعودون عليه، ألم يكن العرب متعودين فيما بينهم على القتال، على التناحر؟ سما بالعرب، لأن الإسلام جاء شرفا للعرب، وإنه لذكر لك ولقومك. حتى الصراع الذي كان يدور بينهم عمل على أن يتحول إلى صراع مقدس، فأضاف إليه اسما مقدسا فسماه جهادا. إذن فبدلا من أن تتقاتلوا فيما بينكم وتتناحروا فيما بينكم، تعالوا إلى حيث يكون صراعكم ويكون قتالكم سموا وشرفا ورفعة ونشرا للحق ونشرا للنور إلى كل أقطار الدنيا. فسماه جهادا في سبيله، سماه جهادا وجعله سنام دينه، وجعله مفتاح جنته، وجعله ركنا من أركان دينه، بل جعله علما لقمة الذوبان في محبته سبحانه وتعالى. أولم يقل الله عن أوليائه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يوم كان العرب فيما بينهم يثور بعضهم على بعض، يتناحرون فيما بينهم، يغزو بعضهم بعضا، ها هو يعطيهم صراعا من نوع آخر يسميه جهادا في سبيله، يجعله علما على الذوبان في محبته، يحبهم ويحبونه. هذا الجهاد المقدس، هذا المصطلح القرآني المهم، هذا المبدأ الذي ترتبط به عزة الأمة وكرامتها، وترتبط به حيوية القرآن والإسلام، يرتبط به وجود الأمة كلها وهويتها، ها هو يتعرض لأن يبدل كما بدلنا نحن في واقعنا. قعدنا وهم من يتحركون في البحار، وها هم يحولون الجهاد إلى كلمة تصبح سبة نحن نرددها، ونحن نجعلها كلمة أمريكية تضفي الشرعية على أي ضربة أمريكية لأي جهة. تبدل كلمة جهاد بكلمة إرهاب، فمن هو مجاهد فهو إرهابي، ومعنى أنه إرهابي أنه من قد وقع من جانبه ما يعطي أمريكا شرعية أن تضربه، ما يعطي عميلا من عملاء أمريكا شرعية أن يضربه، ونحن من نبارك تلك الضربة. سنقول هو إرهابي فليضرب، من الذي قال له أن يهتف بهذا الشعار في هذا الجامع؟ هو إرهابي فليضرب، من الذي قال له أن يتحدث عن الجهاد؟ هو إرهابي فليضرب، من الذي قال له أن يفتح مدرسة هنا يربي الشباب فيها على روح القرآن والذي روحه هي الجهاد؟ إذن هو إرهابي فليضرب. أليست الأمور تتغير وتنعكس؟ فالمصطلحات تتغير، نحن نتغير، علينا أن نقعد، وهم الذين يتحركون في البر والبحر، وجهادنا عليه أن يمسخ، وتوضع بدلا عنه كلمة إرهاب، لننظر إلى الجهاد أنه سبة وأنه عملية تعطي الشرعية لأولئك أن يضربوا المسلمين، بدل أن يكون هو مبدأ يعطي الشرعية للمسلمين أن يضربوا أولئك المجرمين الذين هم إرهابيون حقيقيون. هنا نقطة ثالثة بعد أن أكد أن أولئك يحشروننا إلى زاوية ضيقة لا نرى فيها النور ولا نستطيع أن نتحرك فيها بالنور، بدأ يتحدث عن الإرهاب والجهاد وقال أن علينا أن نتحدث عن كلمة الجهاد لأنها محاربة بعينها، يوضع ويرسخ بدلا عنها كلمة إرهاب، لكي يصبح من يجاهد إرهابي يحق لأمريكا أو يعطي أمريكا الشرعية أن تضرب من يسمى إرهابيا، وهكذا حرب مصطلحات، تغيير للمصطلح، تبديل للمصطلحات. ألم يقل الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ لمن هو هذا الخطاب؟ أليس للعرب؟ أليس للمسلمين؟ قاتلوا، ما هو القتال في سبيل الله؟ أليس هو الجهاد؟ ها هو يقول للمسلمين إن الجهاد هو هكذا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو الجهاد، الجهاد شرعية لنا نتحرك على أساسه في ضرب أولئك المفسدين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهم في واقعهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وهم لا يدينون دين الحق. إن من واجب الأمة أن تحاربهم، أن تقاتلهم، أي أن تجاهدهم، والجهاد شرعية لهم هنا حتى يعطي أولئك الجزية عن يد وهم صاغرون. أليس الواقع يتغير الآن؟ إن كلمة الجهاد الآن تتحول إلى كلمة إرهاب، فالمجاهد هو إرهابي، وكلمة جهاد هي كلمة إرهاب. إذن الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا قتال، والقتال جهاد، والجهاد شرعية لنا من قبل الله أن نتحرك نحن لنضربهم، وهم في واقعهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فالجهاد شرعية لنا أن نضربهم، فكيف نسمح أن تتحول الشرعية لهم أن يضربوا من يجاهد؟ إذن فإذا ما سمحنا نحن المسلمين للأمور أن تتغير من حولنا فإنه المكر، المكر في كل شيء، المكر في واقع حياتنا، المكر حتى لمفردات لغتنا العربية. كلمة جهاد هي كلمة عربية، وحتى كلمة إرهاب هي كلمة عربية، أولسنا نسمع زعماء العرب هم من يطالبون الرئيس الأمريكي وهو إنجليزي في لغته، يطالبونه بأن يفتح قاموس لغته ليفسر للعرب مفردة عربية هي كلمة إرهاب. كلمة إرهاب هي كلمة داخل كتاب عربي

يتردد؟ لماذا لا نرجع نحن إلى القرآن وإلى لغتنا لنعرف ما هي كلمة إرهاب وما علاقتنا بها، وأمام من يجب أن يكون الناس إرهابيين، وما هو الإرهاب المشروع وما هو الإرهاب الذي ليس بمشروع، حتى نحن كلنا مثقفون لم نجرؤ على أن نقاوم ذلك الانحراف في معنى هذه الكلمة، أن نقاومه وأن نرسخ معناه القرآني. ترهبون به عدو الله وعدوكم. كلمة إرهاب في القرآن الكريم تعني أن على المسلمين أن يعدوا القوة بكل ما يستطيعون، بل وأن يلحظوا حتى الشكليات، وأن يلحظوا حتى المرابط التي هي في الأخير ستزرع الهزيمة في نفس العدو. ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن عليكم أيها المسلمون، هكذا يقول القرآن الكريم، إن عليكم أيها المؤمنون أن تعملوا بكل ما تستطيعون على أن ترهبوا أعداء الله. هذا هو الإرهاب المشروع. لكننا بدل أن نتحدث عن الإرهاب المشروع، نحن من نسمع في وسائل الإعلام والزعماء ونسمح بأن تتردد كلمة إرهاب بمعناها الأمريكي وليس بمعناها القرآني. أليس هذا من الغباء؟ أليس هذا من مظاهر تغير الأمور وتعكيس الحقائق؟ نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أكد رضوان الله عليه أن أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي كانت يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام ليعلن البراءة من المشركين بتلك العشر الآيات الأولى من سورة براءة، بل ليعلن الحرب عليهم. وعندما انطلق الإمام الخميني رضوان الله عليه لدعوة الناس للهتاف بالبراءة وهتف به في الحج بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل استجابة للإمام الخميني، انطلق الأعداء وأصدروا المنع للهتاف بهذا الشعار وعملوا على الحيلولة دون أن يردد في الحج، والناس تجاوبوا على أساس ما هو سهل ما في الحج، وهم لا يعرفون أن الباطل لا يتوقف وأن الفساد لا ينتهي عند نقطة معينة. ثانيا، أكد أن ما جعلنا ضحية لأعمال اليهود هو أننا نضع دائما حدا لأعمال المفسدين ونضع حدا للفساد، أنه إنما سيصل إلى هنا فقط، ولا نعلم بأن الفساد لا ينتهي، لا حد له، لا يتوقف عند نقطة معينة. عندما قبل الناس بمسألة ألا نهتف بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل في الحج صدر المنع في المساجد هنا في اليمن، وإذا قبل الناس بذلك في المساجد سيقولون أيضا لا تكتبوا بأقلامكم، سيقولون حتى لا تهتفوا ولا من تحت البطانيات. فإذا ما تجاوب الإنسان مع الباطل ومع الفساد فالفساد لا يقف عند حد، لا يمكن أن تقول خلاص لن نتحرك هنا ولن نقول بهذا الكلام ولكن لن نقبل في أماكن أخرى. إذا سمحت له فسوف يتجاوز ويحشرونك إلى نقطة ضيقة لا ترى فيها النور ولا تتحدث فيها عن النور. ثالثا، أكد أن علينا أن نتحدث عن كلمة الجهاد، لأن كلمة الجهاد هي الآن محاربة بعينها، يوضع بدلا عنها ترسيخ كلمة إرهاب. وأكد أن الأمور تتغير وتنعكس، المصطلحات تتغير، نحن نتغير، علينا أن نقعد وهم الذين يتحركون في البحر في البر والبحر، وجهادنا عليه أن يمسخ وتوضع بدلا عنه كلمة إرهاب. هذا من تغيير الأمور ويجب أن لا نسمح بذلك. رابعا، أكد أن الجهاد شرعية لنا نتحرك على أساسه لضرب أولئك المفسدين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. إن من واجب الأمة أن تحاربهم، أن تجاهدهم، والجهاد شرعية لهم هنا حتى يعطي أولئك الجزية عن يد وهم صاغرون. خامسا، أكد أن كلمة إرهاب في القرآن الكريم تعني أن على المسلمين أن يعدوا القوة بكل ما يستطيعون، بل وأن يلحظوا حتى الشكليات التي هي في الأخير

0: ستزرع الهزيمة في نفس العدو، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا هو الإرهاب الحقيقي، يجب أن نكون إرهابيين للمجرمين للمفسدين من اليهود والنصارى، وأن نعد العدة لإرهابهم. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، ممن يتحركون في سبيله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا هو. كما نسأله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: تعلن الكلية الوطنية الجامعية للعلوم الصحية عن فتح باب التنسيق والقبول للعام الدراسي 1448 الموافق 2026-2027. أولاً، مساق البكالوريوس العام في التخصصات التالية: تمريض، قبالة، علاج طبيعي، صيدلة، مختبرات طبية، معلوماتية صحية، تغذية علاجية وحميات، أشعة تشخيصية، صحة المجتمع. شروط التنسيق: الحصول على الثانوية العامة القسم العلمي أو شهادة الثانوية الصحية نظام 3 سنوات بعد التعليم الأساسي بمعدل لا يقل عن 69% لجميع التخصصات عدا الصيدلة بمعدل 71%، وأن لا يكون قد مضى على الحصول على شهادة الثانوية أكثر من 12 سنة. فترة التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 منذ القعدة 1447 الموافق 9 مايو 2026، ويستمر إلى بعد شهر كامل من إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 1447 الموافق 2025-2026. آلية التنسيق: يتم التنسيق بمقر الكلية شارع الزراعة جوار مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة، مع اصطحاب ملف يتضمن الوثائق التالية: صورة من استمارة الثانوية العامة القسم العلمي أو شهادة الثانوية الصحية نظام 3 سنوات بعد التعليم الأساسي على ألا يقل المعدل عن 69% عدا الصيدلة بمعدل 71%، مع إحضار الأصل أو صورة طبق الأصل لغرض المطابقة، وألا يكون قد مضى على الحصول على شهادة الثانوية العامة والصحية أكثر من 12 سنة. صورة من البطاقة الشخصية مع إبراز الأصل للمطابقة. سند رسوم التنسيق مبلغ 5500 ريال. ثانيا، مساق البكالوريوس التكميلي التجسير في التخصصات التالية: تمريض، قبالة، علاج طبيعي، مختبرات طبية، أشعة تشخيصية، صحة المجتمع، المعلوماتية الصحية. شروط التنسيق: أن يكون حاصلاً على دبلوم نظام 2 أو 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمي أو بعد الثانوية الصحية بمعدل لا يقل عن جيد في مجال تخصص البرنامج المطلوب الالتحاق به. فترة التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 منذ القعدة 1447 الموافق 9 مايو 2026، ويستمر إلى 29 من محرم 1448 الموافق 15 من يوليو 2026. آلية التنسيق: يتم التنسيق بمقر الكلية شارع الزراعة جوار مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة، مع اصطحاب ملف يتضمن الوثائق التالية: صورة من الدبلوم نظام سنتين أو 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمي، أو صورة الدبلوم بعد الثانوية الصحية في مجال تخصص البرنامج المطلوب الالتحاق به، صورة استمارة الثانوية العامة القسم العلمي أو الثانوية الصحية، صورة من البطاقة الشخصية مع إبراز الأصل المطابقة، سند رسوم التنسيق مبلغ 5500 ريال. للتواصل والاستفسار على الأرقام التالية: 777-00-3637 أو 770-51-9190 أو 771-92-3444. والله ولي التوفيق.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام. لطالما عبث الأمريكي بكل خبثه ومكره وشره في العديد من شعوب منطقتنا، متغلغلا داخل مؤسسات دولها، وما زال على هذا الحال منذ عقود طويلة، يعبث ويسرح ويمرح بكل متعلقات ومقومات وجود شعوب أمتنا. ولم يكن بلدنا العزيز اليمن أيام كان خاضعا لأنظمة الارتهان والفساد والعمالة في حال مستثنى من هذه الأوضاع التي كانت أصابع الأمريكي تتدخل في صوغ أشكال الخراب فيها وتؤدي بالشعوب والمجتمعات العربية من مأساة إلى أخرى، حتى تعددت القضايا والمآسي وتشكلت صور المعاناة بكل الأشكال. فعميقة جدا هي جذور هذا التخريب وهذا العبث الأمريكي ونشاطاته الهدامة في يمننا العزيز، تحديدا سياسيا وثقافيا وأمنيا واستخباريا واقتصاديا، وهي تمتد في شكلها الاستخباري المنظم الخفي تحديدا والمموه بمسوح الطابع الإنساني الماكر والمخادع إلى قرابة 6 عقود، حينما استحدثت أشكال شيطانية خبيثة مموهة وملطاة بالطابع الإنساني والخيري والتنموي، وكانت كلها أغطية للنشاط المخابراتي الهدام والمخرب والمفسد في اليمن في كل المجالات. وقصار القول هنا إن استشراء العبث الأمريكي الخبيث والمدمر بأوضاع اليمن وتعمق تدخلاته وحضوره الكارثي الذي طالت مفاعيله كل جوانب حياة الدولة والمجتمع، قطع أشواطه المتقدمة واللافتة ابتداء من الفترة التي تلت العام 1990 الميلادي، واستشرى وتفاقم أكثر بعد العام 2011 الميلادي والأحداث والتطورات، وصولا إلى ثورة 2014، ثورة 21 سبتمبر من ذلك العام، التي ضربت المشروع الهيمني التدميري الأمريكي ضربة قاتلة في صميمه وأغلقت سفارة الشر حينها بعد مغادرة موظفيها وما كان قد ارتبط بها من انتشار تحت أجنحة الظلام للمارينز في بعض مناطق العاصمة صنعاء، ومنها فندق الشيراتون. ورغم ذلك لم تطوى صفحة التفشي الخبيث للسم الجاسوسي التخريبي الأمريكي، وهذا ما كشفت عنه الأحداث المتوالية، وأخيرها حتى الآن ضبط الشبكة الجاسوسية الأخطر التي تدار من غرفة العمليات التآمرية المخابراتية المشتركة في الرياض. المهم في السياق أن ما يظل عالقا في الذاكرة من آثار اليد التدميرية الأمريكية الطريقة في حياة اليمنيين ووجودهم وأسباب حياتهم وحتى دينهم وثقافتهم وكرامتهم، وتوالت سلسلته السوداء في تلك السنوات العجاف تحت ستار سميك من التعمية والتغطية المتكفل بها من ظاهر النشاط الدبلوماسي الأمريكي المضلل والمخادع، وجهود النظام العميل السابق نفسه في هذا الغطاء المسدل على مخالب الشر والفساد والإفساد الأمريكية التي كان اليمنيون يكتوون بآثارها وبصماتها المنكدة لعيشهم المتمثلة في الفلتان الأمني والإرهاب والاغتيالات وشلل أجهزة الدولة ومؤسساتها والفوضى السائدة معظم جوانب الحياة العامة، وصولا إلى المرافق الحيوية الأكثر التصاقا على نحو الضرورة بحياة الناس، وهو ما لم يكن يدر بخلد أو تصور أحد أن يكون استهداف خدمة الكهرباء التدريجي وصولا إلى انقطاعها بالكامل، وكذلك خدمة المياه وغيرها ضمن مفاعيل ذلك المخلب الأمريكي التخريبي التدميري الخبيث واللئيم الضاغط بخبث وخفاء على حياة الشعب اليمني بغرض تركيعه للأجندة الأمريكية الشيطانية التي تستهدف المنطقة كلها والانتقام منه في الوقت ذاته لرفضه المعبر عنه بشتى الأشكال لأمريكا وهيمنتها وعدوانيتها، وأيضا لإيقاف اليمن عن مواقفه المبدئية في دعم قضايا الأمة وشعوبها المظلومة في فلسطين وفي غيرها. نعم، كانت أسرار تلك الحرب المعاشية والحياتية على الشعب اليمني لكسر إرادته وكبح ثورته التحررية المباركة، ومفاتيحها رهن الأروقة المعتمة لنشاط السفير الأمريكي وطواقم جيش سفارته الأمني والاستخباري والجاسوسي وحركة التوجيهات والدولارات التي تزرع الخراب بفتاتها في كل جوانب حياة اليمنيين على نحو ما زلنا نعاني منه حتى اليوم. ولذلك يجب الوقوف المتأني والمتعمق والمستخلص أمام كل كلمة من اعترافات الشبكات الجاسوسية المضبوطة بالتوالي، والتي كما نعلم من أخطر مهامها استقطاب المسؤولين والشخصيات في كل المجالات، ولا شك في أنها قطعت أشواطا كبيرة في هذا الصعيد. ولذلك يجب البناء على ما في تلك الاعترافات في التقصي لكل آثار ذلك النشاط الهدام وتنظيف وتطهير مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها وتنظيمها والتحصين المستقبلي لها من الآفات والمخاطر التي في صدارتها مخاطر التآمر الأمريكي الصهيوني وأدواته في الإقليم وفي الداخل، والتي لا تتوقف أبداً ولو للحظة واحدة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

الثالثة في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم.

تحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ عددا من العمليات ضد تجمعات وآليات كيان العدو الصهيوني. قائد القوات الفضائية في الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن الصواريخ والطائرات المسيرة موجهة بدقة نحو العدو في حالة تأهب قصوى. مقتل 15 شرطيا في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش شمال غربي باكستان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم إثر استهداف مسيرة حربية تابعة لكيان العدو الصهيوني مجموعة من المدنيين قرب دوار مكي في مخيم المغازر اللاجئين وسط قطاع غزة. وأصيب مواطن آخر جراء قنبلة أطلقتها طائرة مسيرة للعدو استهدفت منطقة الشاكوش شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد مواطن وأصيب آخران جراء استهداف طائرة مسيرة للعدو لدراجة كهربائية في منطقة الفلوجة غربي مخيم جباليا. وفي الضفة الغربية المحتلة، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات كيان العدو الصهيوني واصلت سياسة الاعتقالات الجماعية بحق المواطنين خلال عمليات الاقتحام والتفتيش، حيث اعتقلت 15 مواطنا فلسطيني بينهم صحفي وأطفال. استشهد 3 أشخاص بينهم سوريان وأصيب 13 آخرون اليوم جراء غارات شنها كيان العدو الصهيوني على مناطق متفرقة في لبنان. وفي وقت سابق استشهد 11 مواطنا لبناني بينهم أطفال وأصيب 20 آخرون في غارات شنتها طائرات العدو الحربي المسيرة على طريق عام طول أدوير ومبنى في حي البياض في مدينة النبطية وفي بلدات بيوت السيد، صفدة، البطيخ، ياطر، باريش ووادي يزغز ومنزل في حي الراهبات في مدينة النبطية. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات لجنود جيش كيان العدو الصهيوني في مهبط مروحيات في مغتصبة شلومي ودبابتي مركافة وهمر اتصالات في بلدة البياضة إلى جانب جرافة في محيط موقع العباد وتجمعات لجنود جيش كيان الصهيوني قرب موقع مسكف عامة وإلى جانب آلية عسكرية وجرافة وتجمعات صهيونية عند خلة الراج في بلدة دير سريان وفي بلدة طير حرفة وموقع جل العلامة وفي الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علماء الشعب وفي بلدات رشاف والناقورة والشمعة بمسيرات انقضاضية وبصليات صاروخية. وأكدت المقاومة تحقيق إصابات مباشرة. أعلن قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد سيد مجيد موسوي أن الصواريخ والطائرات المسيرة ثبتت أهدافها على العدو بانتظار صدور الأوامر للإطلاق. ونقلت وكالة تسنيم عن موسوي القول: الصواريخ والمسيرات موجهة بدقة نحو العدو في حالة تأهب قصوى بانتظار أوامر الإطلاق. وأضاف إن الصواريخ والمسيرات الخاصة بالحرس الثوري أقفلت على الأهداف الأمريكية في المنطقة وعلى سفن العدو المعتدي. وشدد بالقول: نحن بانتظار صدور أمر إطلاق النار. في غضون ذلك حذرت قيادة القوات البحرية للحرس الثوري من أن أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيقابل بهجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وسفن العدو. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن إبلاغ ناقلة بضائع سائبة عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول خلال إبحارها
على بعد 23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت الهيئة إن المقذوف تسبب في اندلاع حريق صغير تم إخماده. وأشارت إلى أن قبطان السفينة لم يبلغ عن وقع إصابات أو أي تأثير بيئي بسبب هذه الواقعة. هذا وتجري السلطات تحقيقا لمعرفة مصدر المقذوف، فيما تلقت السفن في المنطقة إرشادات للإبحار بحذر. وكانت الهيئة نصحت المشغلين بمراجعة تقييمات المخاطر ومسارات الملاحة بعناية قبل عبور مضيق هرمز، وذلك بسبب التوترات التي تسود الملاحة. أفادت الشرطة الباكستانية اليوم أن 15 من عناصر على الأقل قتلوا وأصيب 3 آخرون عندما فجر مسلحون سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في شمال غرب باكستان وفتحوا النار على الشرطة. وقال مسؤول في شرطة مدينة بنا إن انتحاريا اقتحم بسيارة محملة بالمتفجرات نقطة تفتيش للشرطة في منطقة فاتح خيل في بنا. وبعد ذلك دخل عدد من المسلحين إلى الموقع. وأضاف أن 15 عنصرا من الشرطة قتلوا في الهجوم في ظل موجة من التطرف أثقلت العلاقات بين إسلام أباد وكابل. هذا وقد أوضح مسؤولون أن المسلحين اقتحموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة بعد انفجار السيارة وفتحوا النار، مضيفين أنهم استخدموا أيضا طائرات مسيرة صغيرة في الهجوم. قالت مصادر طبية وأمنية إن ما لا يقل عن 69 شخصا قتلوا في هجوم شنهم مسلحون في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشارت المصادر إلى أن الهجمات استهدفت قرى معزولة في مقاطعة إيتوري، ولفتت إلى أن معظم القتلى من المدنيين. هذا ويذكر أنه في شهر أبريل الماضي قال مسؤولون محليون إن مسلحين تابع لتنظيم داعش قتلوا أكثر من 30 شخص في شرق الكونغو. وتشهد مقاطعة إيتوري الحدودية مع أوغندا الغنية بالثروات المعدنية تصاعدا في وتيرة العنف جراء اعتداءات المجموعات المسلحة والميليشيا العرقية والتي تتبادل الهجمات وتستهدف التجمعات السكنية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن عدم قدرة الولايات المتحدة على فرض تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة ألاسكا ليس بمشكلة روسيا. وأشار إلى أن موسكو وافقت على المقترح الأمريكي خلال القمة التي عقدت في أنوريغ. وقال إذا اعتقد الأمريكيون أنه ليس لديهم القدرة على فرض تنفيذ هذا الاتفاق فهذه ليست مشكلتنا. وأوضح أن روسيا لا تزال مستعدة للمضي في مسار البحث عن حل تفاوضي للأزمة استنادا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي خلال قمة ألاسكا. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ عددا من العمليات ضد تجمعات وآليات كيان العدو الصهيوني. قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن الصواريخ والطائرات المسيرة موجهة بدقة نحو العدو في حالة تأهب قصوى. مقتل 15 شرطيا في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش شمال غربي باكستان. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الثالثة لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

حياكم الله أيها السادة الأكارم، وأهلا بكم إلى متابعتنا الإخبارية. فيها ندوة سياسية حول الحرب العدوانية على جمهورية إيران الإسلامية، وأيضا غزة تطلق نداء استغاثة جراء تفاقم الأوضاع الصحية.

0: نظم مركز آفاق اليمن للأبحاث والدراسات اليوم بصنعاء ندوة سياسية ثقافية بعنوان الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قراءات تحليلية، الأهداف والبصارات والآفاق المستقبلية. وفي الندوة قدم الدكتور هاني المغلس عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء محاضرة علمية استعرض فيها الأهداف الأمريكية الصهيونية من وراء العدوان على جمهورية إيران الإسلامية، وقال إن الحرب التي شنت على إيران فشلت فشلا ذريعا، ولم يحقق هذا العدوان الإجرامي أيا من تلك الأهداف المصطنعة، مؤكدا أن إيران وقفت أمام هذا العدوان الإجرامي الكبير ولقنت المعتدين دروسا سيكتبها التاريخ بماء من ذهب. وأشار إلى أن هذا العدوان ليس له قرار معين مطلقا، بل متخبط يريد قتل الشعوب ونهب ثرواتها.
1: أن هذه الحرب هي من أكثر الحروب في التاريخ المعاصر وضوحا. لماذا أقول ذلك؟ وضوحا من حيث أهدافها ومن حيث سياقها، لأنها جاءت على خلفية حرب إبادة شنها العدو الصهيوني على غزة، على فلسطين، وشاركته فيها الولايات المتحدة كما هو معروف، وكثير من الأطراف التي شاركت في تلك الحرب أو تواطأت فيها انتقلت لمرحلة أخرى متمثلة في الحرب الراهنة. ولأن هذه الحرب لا تخفي أهدافها، لا تخفي شيئا، فهي واضحة. ليس هناك خطاب أمريكي مثلا يتحدث في هذه المرحلة عن نشر الديمقراطية أو عن حقوق الإنسان، وإنما هي حرب تأتي وفقا لقاعدة أو لمنطق فرض السلام بالقوة. وفرض السلام بالقوة كاستراتيجية تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة عن كل ما يتعلق بالحقوق ومنطق الحقوق، وهي حرب واضحة كذلك، لأنها أيضا تنطلق من خلفية يمكن أن نسميها دينية إلى حد بعيد أو حضارية، يحضر فيها الرمز الديني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لإسرائيل. وهذه أمور أصبحت ملاحظة وربما لا تحتاج منا إلى حديث أو تفصيل فيها. فإذا ما قيمة التحليل السياسي في وضع كهذا؟ أهداف الحرب ليست خفية في حقيقة الأمر، ومن يدير هذه الحرب يتحدث بشكل صريح ومعلن حول أهداف هذه الحرب. ربما القراءة التحليلية ستعنى بشكل أساسي بالربط بين الوقائع والأحداث لمزيد من تعميق الفهم حول هذه الحرب وحول مجرياتها وربما المآلات المستقبلية لهذه الحرب.
0: وللمزيد من الإيضاح حول هذه الندوة تحدث لإذاعة صنعاء البرنامج العام الدكتور عبد الملك عيسى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، فقال
2: هذه الندوة أهميتها أنها أتت عبر مركز آفاق للأبحاث الذي هو مركز مهم جدا ويلقي الضوء على هذه ويناقش القضايا الواقعية. فعندما يستضيف الدكتور هاني مغلس عميد كلية التجارة ورئيس قسم العلوم السياسية وهو الخبير المحنك الذي يستطيع أن يلقي الأضواء على هذه المسألة، فهي مسألة مهمة جدا، لأن المراكز التي تريد أن تستضيف فقط الأشخاص المؤيدين لها والطرف أو ذاك تخسر من جمهورها. لكن هذا المركز أهمية ما أتابع أنه أحضر أكبر خبير سياسي في اليمن وهو الدكتور هاني مغلس للتكلم عن قضية واقعية وحقيقية نلمسها اليوم، وهي الحرب العدوانية على الشعب الإيراني. واستفاد كثير من الأشخاص عندما تأتي من سياسي محنك الدكتور هاني مغلس يشرح هذه الحرب العدوانية وما هي أهدافها وما هي استراتيجيتها من الأمور الهامة. فعندما نسمع الدكتور هاني مغلس يقول أن المعركة هي معركة ضد اليمن، ضد سوريا، ضد السعودية، ضد دول الخليج، وأن على الدول يجب أن تناصر الجمهورية اليمنية، تناصر الجمهورية الإسلامية في إيران، لأن الجمهورية الإسلامية في إيران تقوم بمعركة حقيقية للدفاع عن الأمة بأكملها. فهذه من أهم الفوائد التي يخرج بها الإنسان من هذه الندوة.
0: وكانت الندوة قد أثريت بالعديد من النقاشات من قبل الأكاديميين والباحثين والسياسيين الذين حضروا الندوة، مؤكدين أن ما جاء في هذه المحاضرة الخاصة بالعدوان الأمريكي على إيران كان مطابقا للواقع الذي تعيشه المنطقة في ظل الدفاع الإيراني العظيم الذي تصدى لهذا العدوان بكل جدارة وأرغمه على إيقاف عدوانه الهمجي على الإسلام والمسلمين.

أطلقت سلطة المياه الفلسطينية بغزة اليوم نداء استغاثة لمواجهة مثلث الخطر، والذي يتمثل بانتشار القوارض وشلل الصرف الصحي وانعدام الرعاية الطبية، مؤكدة أن الواقع البيئي يشهد كارثة غير مسبوقة. وكشف مدير المشاريع بسلطة المياه سعد علي في تصريحات له أن أكثر من 70% من الأطفال الذين خضعوا للمعاينة خلال جولات بمخيمات غزة وخان يونس بالتنسيق مع اليونسف يعانون من تقرحات وتدرنات جلدية ناتجة عن البيئة شديدة التلوث. وقال مدير المشاريع الصحية بأن أكوام الركام والدمار تسببت في تكاثر مرعب للجرذان والفئران التي باتت تظهر بأحجام غير مألوفة وتهاجم الأطفال في وضح النهار وسط مخاوف جدية من تفشي أوبئة تاريخية فتاكة كالطاعون. كما أشار إلى أن منع العدو لإدخال مواسير ومعدات محطات التكرير حال دون حل الأزمة، مما دعا المزارعين والنازحين للاعتماد على حفر امتصاصية بدائية تفيض باستمرار بين خيام الإيواء. وفيما يتعلق بواقع المنظمة الطبية، نبه إلى أن العيادات تواجه عجزا بالأدوية المناسبة للأمراض الجلدية بالتوازي مع شبه توقف للمختبرات الطبية بسبب نفاد المواد الكيميائية والأجهزة الدقيقة اللازمة لتشخيص الأوبئة. وحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية المسؤولية المباشرة عن هذا التدهور جراء الصمت عن استمرار إغلاق المعابر، مشددا على ضرورة التدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإدخال المعدات اللوجستية والطبية لقطاعات البيئة والصحة والمياه. يذكر أن مخيمات النزوح في قطاع غزة تواجه أزمة إنسانية متفاقمة مع انتشار واسع للقوارض داخل الخيام المكتظة، ما أدى إلى تسجيل حالات اعتداء مباشرة على الأطفال أثناء نومهم في ظل ظروف صحية ومعيشية متدهورة. وفي وقت سابق حذرت وكالة الأنروا من تدهور الأوضاع الصحية بقطاع غزة جراء تزايد حالات الالتهابات الجلدية نتيجة انتشار الجرذان والحشرات في ظل نقص حاد بالأدوية اللازمة للحد من انتشارها. وسبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 17,000 إصابة بين النازحين بقطاع غزة مرتبطة بالقوارض وطفيليات الخارجية منذ بداية العام الجاري وسط تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية، وأشارت إلى أن الظروف الخطيرة في غزة لا تزال تعيق جهود التعافي، مشيرة إلى ارتفاع معدلات العدوى بين العائلات في وقت يفتقر فيه القطاع الصحي إلى الإمدادات والأدوات اللازمة للاستجابة. وقدرت الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي وحده بنحو 1,400,000,000 دولار، موضحة أن أكثر من 1800 مرفق صحي دمر جزئيا أو كليا، بدءا من المستشفيات الكبرى مثل مستشفى الشفاء في مدينة غزة وصولا إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية الأصغر حجما والعيادات والصيدليات والمختبرات. وفي الإطار الفلسطيني ذاته، قال مدير مشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية إن أكثر من 10,000 جريح في القطاع يحتاجون إلى جراحات متقدمة في المخ والأعصاب والجراحات الدموية والعظام. وقال في تصريح له اليوم إن أي تأخير في علاج هذه الحالات يؤدي إلى فقدان الأعضاء وربما الحياة. وأشار إلى أن الجرح الذين يعانون من شظايا عالقة معاناتهم مضاعفة وهم بحاجة إلى علاج في الخارج بسبب تعذر تقديم العلاج لهم داخل القطاع. وأضاف الشظايا العالقة في أجساد الجرحى تنعكس سلبا على الجرحى، إذ أن الجسد يهاجم الأجسام الغريبة بشكل دوري، وهذا قد يتسبب في مضاعفات وتسمم والتهابات ينتج عنها فقدان الأعضاء أو الوفاة. وأكد أن القطاع الصحي في قطاع غزة يفتقر إلى المستهلكات الطبية ويعاني من نقص الأدوات اللازمة للجراحات بنسبة تصل إلى 80%، ولفت إلى أن أكثر من 50% من الأدوية الأساسية غير موجودة.

هكذا أيها السادة والسيدات، الإخوة والأخوات، ننهي جولتنا الإخبارية ومتابعتها. عدا لكم محمد عوض الضبري، طبعة صيماء إبراهيم، نفذ جمال سريع، لكم التحية مني. سنحلقهم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر.
2: يا شيخ خالد
1: اقتلوهم،
2: هذه خطة مباركة. يا شيخ خالد
1: اقتلوهم، اقتلوا مشركين الزيون،
2: خطة مباركة مباركة. اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: الله أنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم، يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: صباح الخير يا أحلى أخت وجاره وصديقة.
1: صباح النور يا أحلى منى. لكن قولي لي مالش صورتش تعبة؟
0: ما بالله ما رقدتش سوي.
1: ليش؟ خير مالش؟ سلامتش من الأح. ما حصل؟ أقلقتيني.
0: ما حصل؟ أنتي بتبصري غزو ما بيقع فيها من قتل وقهر ومجازر صهيوني ولا ماشي؟
1: والله إنش صادقة في تيا، ما هذه عنديش حق.
0: والله ما قدرت أمسر قد، وإننا بين تابع الأخبار جلست أبكي وأولول وأقول ريت والله وفي يدي أفعل لهم شي.
1: إلا عنديش ما تفعلي لهم، وعنديش حق كمان في تيا. هذا شعور أي إنسان في قلبه ضمير، بس أشتي أقول الشي.
0: ما هو؟
1: عندي في يدش مثل ما قلت ليش تفعلي شيء وأشياء وتوقفي مع أهل غزة وفلسطين موقف مشرف.
0: أمانه كيفه ما فعل؟ قولي لي قواد الليني.
1: أكيد تقدري، وهو شيء في متناول الجميع.
0: أيش هو؟ ما هو قولي لي.
1: المقاطعة.
0: مقاطعة مه؟ أو قصدش أقاطع الأخبار وما بصيرهن ما بيحصلها أنا؟
1: لا لا، ضروري ما نفهم أخبار عدونا على ما نفهم كيف بيفكر وكيف نرد عليه، لكن يعني به طريقة ثانية.
0: ما هو ما قصدش،
1: أقصد مقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية والداعمة لهم.
0: كيف؟ وضحي لي أكثر.
1: يا منى يا صديقة الحال، يا حبيبتي، يا أختي، يا جارتي، يعني تشني حرب اقتصادية على الكيان الصهيوني المجرم ومن بيدعمه.
0: أنا منى اللي لا حول لي ولا قوة أشن حرب على الصهاينة؟ كيف؟ ما فهمش، بتستهزئي بي ولا كيف؟
1: حاشا لله يا صديقة الحال.
0: كان ما هو كيف شن حرب؟ وما هي هذا الحرب؟ والله أن نفسي لو معي طيارة أسوقها وأصير أدمرهم تدمير.
1: وهذه حرب الكل.
0: ورجعت تقول لي حرب.
1: أيوة المقاطعة حرب اقتصادية.
0: كيف؟ وما هو أثرها؟
1: حرب، وحرب عظيمة، حرب فتاكة، لأنش بتحرمي الكيان الصهيوني ومن بيدعمه اقتصاديا وماديا من أي أموال توصل لهم. أيوة، لأن المقاطعة يعني وقف التمويل عليهم، وبالتالي التسبب في خسارتهم الاقتصادية وخسارة شركاتهم والشركات العاملة عندهم والمستثمرة معاهم والمستمرة في دعمهم رغم جرائمهم. وانت تعرف انهم دول رأس مالية، يعني بيعبدوا الدينار والدرهم والدولار.
0: وأكيد أكيد أكيد أكيد هذا عيأثر عليهم، وأنا كمنى وكفرد واحد أتكون مؤثرة.
1: أكيد مؤثرة يا منى، لأنه كل ريال بتدفعي بيتحول لدولار يمكن دولة الاحتلال من شراء السلاح واستمرار حربها في غزة. فهمتي؟
0: أيوة فهمت، وعرفت ما هي المقاطعة وأثرها ودوري كفرد فيها.
1: وإذا مش مصدق لي اقرأي التقارير الاقتصادية واعرفي حجم خسائر العدو بسبب تي المقاطعة الذي بتستهوني به.
0: ما يحتاج مصدق لش يا موسوعتي وصديقتي وجارتي وجوجل الخاص بي.

0: وبالحارة
1: هذا كله هناء
0: أكثر. والمهم إننا من اليوم أعلن مقاطعتي وحربي الاقتصادية على الكيان والبضائع الأمريكية والصهيونية والداعم لهم.

كل منتج مصنوع في فرنسا اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في غزة.

حماة الساحل الغربي رجال إذا زأروا تصدعت الجبال لأجل الحق قد سكبوا دماهم وكم صالوا لنصرته وجالوا فهم لله أنصار وجند لآل البيت مولدهم زلال وللإسلام أركان ودرع وللأمجاد غيث واخضلال وحين السلم أزهار وفل وعند الحرب نار واشتعال.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ستون دقيقة
0: في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: ستون دقيقة مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة شاملة كاملة. وسنكون معكم فيها من الإعداد سميح عز الدين تقي، من الإخراج جميل الورافي. وفي عناوين هذه الدقائق: موضوع الساعة، حزب الله يسقط عقيدة الحرب الخاطفة ويفرض على كيان العدو استنزافا طويل الأمد. القدرات العسكرية الأمريكية في حالة مزرية، والعدو الصهيوني يسعى لخلط الأوراق في وراء الأحداث. تداعيات العدوان على إيران تضرب قطاع الخدمة الأمريكي وتضاعف العجز التجاري مع أوروبا. في المرصد، الذكرى الأولى لفشل العدوان الأمريكي على بلادنا من فتح الجحيم إلى وقف النار. في ظل الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، ما هو الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في شاهد وشواهد؟

0: وفي موضوع الساعة، حزب الله يسقط عقيدة الحرب الخاطفة ويفرض على كيان العدو استنزافا طويل الأمد.
1: مسألة المقاومة في لبنان كان دائما يتحدث عن تساوي المقاومة، لكنه إلى ما قبل العام 2000 لم يتحدث عن زمن، كان يتحدث عن مبدا الانتصار، وكان يقول لنا أنه مؤمن بانتصار المقاومة بناء على فهمه العقائدي لقوله تعالى إن تنصر الله ينصرك. من يقول لنا ليش الله بيمزح؟ الله ما عم يمزح بهذا التبسيط، الله يتكلم معنا بجدية ويقول إن تنصر الله ينصرك، هذه المقاومة تنصر الله والله ناصرها حتما.
0: تدخل المواجهة على الجبهة اللبنانية مرحلة أكثر تعقيدا على الكيان الصهيوني مع تصاعد عملية حزب الله المنكلة بهذا العدو، ما جعله يدخل رغم خفض التصعيد حرب استنزاف تتآكل فيها قدراته وقواته تدريجيا تحت ضغط العمليات اليومية للمقاومة، ليجد نفسه محاصرا بين كلفة الاستمرار وتبعات الاستسلام. وأمام هذا المشهد يحاول العدو تعويض عجزه الميداني عبر توسيع دائرة العدوان واستهداف المدنيين والبنية السكنية في لبنان بالتزامن مع محاولة الحصول على نقاط ثابتة في الحدود، لكنها تحولت إلى نقاط مميتة. وتمكنت المقاومة من كشف قوى هذا العدو واستهدافها بعملية خاطفة تبرز في مقدمتها المسيرات الانقضاضية التي قلبت كل حسابات العدو، وتتزايد مؤشرات الإرباك داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية على وقع فشلها في تثبيت نقاط عسكرية داخل القرى الجنوبية في وقت تتعاظم فيه خسائر قوات كيان العدو الصهيوني البشرية والمادية إلى جانب الخسائر الاستراتيجية. هذه المعطيات جعلت الجبهة اللبنانية جزءا من معادلة إقليمية أوسع ترتبط بمسار التفاوض الإيراني الأمريكي، ما جعل واشنطن وكيان العدو الصهيوني تحت ضغوط مربكة وأيضا مركبة، بعد أن كان يسعيان من وراء العدوان والتصعيد ضد لبنان للحصول على أوراق ضاغطة. وفي هذا السياق أشار الخبير في الشؤون الأمنية والسياسية العميد مالك أيوب إلى أن الاحتلال اضطر للانتقال من عقيدة الحروب الخاطفة إلى حروب النفس الطويل، ما جعل عمل الوقت أمام العدو مساحة في تكبده للمزيد من الخسائر.
2: حزب الله اليوم نجح في استدراج العدو الإسرائيلي إلى حرب الاستنزاف، ولكن لا ننسى أن هذا العدو يتبع نفس الأسلوب الذي يستخدمه حزب الله، أي أنه كذلك استطاع أن يواجه حزب الله بحرب استنزاف بالمقابل، لأن اليوم العدو الإسرائيلي تخلى عن فكرة الحروب القصيرة والخاطفة إلى حروب النفس الطويل. نلاحظ أنه في اليوم التالي ل 7 أكتوبر 2023 دخل حزب الله معركة الإسناد نصرة لغزة، وبعد فترة قصيرة دخل اليمن كذلك معركة الإسناد، بمعنى أن كان الإسرائيلي يقاتل على الجبهة اللبنانية وفي قطاع غزة وكذلك يقاتل على الجبهة اليمنية. نحن دخلنا في العام الثالث ولا يزال هذا العدو يقاتل، هذا دليل أن الإسرائيلي اليوم غير عقيدته العسكرية ويعتمد أسلوب المقاومة في حرب الاستنزاف من خلال تكثيف الغارات الجوية على قرى جنوب الليطاني وعلى قرى شمال الليطاني، كذلك يعمل على استنزاف قدرات حزب الله على خطوط التماس وما يسمى بالخط الأصفر. فضلا عن ذلك يقوم بين الفينة والأخرى باغتيالات لقادة عسكريين سواء في الجنوب أو في بيروت أو في البقاع. رابعا، أنه اليوم يعمل على تهجير المزيد من السكان الجنوب باتجاه العاصمة وباتجاه منطقة البقاع من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية والضغط على المقاومة وبيئة المقاومة. بالمقابل حزب الله يستنزف قدرات الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة الصفراء من خلال تكثيف استخدام للمسيرات على اختلاف أنواعها، وأهمها المسيرات التي تعمل بالألياف البصرية والتي عجز العدو الإسرائيلي لغاية اليوم عن إيجاد حلول لهذه المعضلة رغم استعانته بضباط من أوكرانيا لمعالجة هذه المشكلة، ولكنها بقيت دون جدوى. لذلك فإن حزب الله اليوم كذلك يترصد تحركات العدو من خلال عدة وسائل: الاستعلام الاستخباراتي، ومن خلال الكلمات الحرارية المزروعة في كل مكان في الجنوب لرصد حركة العدو إما للمشاة وإما للآليات. واليوم كنتم أنتم بصدد عرض مشاهد لفيديوهات عرضتها المقاومة الإسلامية لاستهداف تجمعات العدو سواء في البياضة أو في رشاف أو في دير سريان وفي على طول خط الجبهة. يعني اليوم تم يعني لغاية هذه اللحظة 28 عملية للمقاومة الإسلامية خلال 24 ساعة. هذه لم تعد هدنة ولم يعد هناك ما يسمى بوقف إطلاق النار. ما يمكن قوله إنها حرب بكل ما للكلمة من معنى، ولا يمكن تفرقتها عن الحرب الشاملة.
0: من جهته يؤكد الخبير بالشؤون العسكرية العميد علي أبي رعد أن جيش العدو يواجه استنزافا تدريجيا عميقا في جنوب لبنان وقد فشل في تثبيت مراكزه.
3: يمكن وصف المشهد بأن هناك استنزاف تدريجي واستنزاف عميق للكيان الصهيوني وتحديدا لجيش الاحتلال الذي أصبح اليوم في مأزق كبير داخل الأراضي اللبنانية بعد أن كان يتباهى بأنه دخل إلى الأراضي اللبنانية بعمق 6 إلى 8 كيلومتر أو ما شابه. لكن حتى هذا الدخول اليوم لم يعد متاحا، والدليل والمؤشر على ذلك هو سحبه لفرقتين من الفرق الخمسة التي أدخلها إلى جنوب لبنان، لأن هذا التحشد الكبير أساسا لم يجدي نفعا، يعني لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز ميداني سوى التدمير والقصف والضرب. ورأينا يعني المعارك البطولية والإعجازية التي حصلت على طول الخط، يعني بدءا من بلدة لخيام في الشرق من جبهة جنوبية وصولا إلى البياضة وحتى إلى الناقورة، وتحديدا أكثر في بنت جبيل. يعني إلى اليوم بالرغم من تباهيه بالتقاط صور في داخل ملعب بنت جبيل حيث خطاب أوهم بيت العنكبوت، لغاية اليوم لم يستطع تثبيت أي مركز في هذا الخط، بل أنه فوجئ وكان هناك مفاجأة كبيرة وإرباك استراتيجي. يعني المشهد لم يعد يتكل على تكتيكات تقوم بها المناورة، بل على خطة وضعت بإحكام من قبل المقاومة، يعني وضعت بشكل مركزي وتم التنفيذ ده مركزيا، وهذا لب القصيد وهذا المقصود بعمل المقاومة التي تعتمد على الكر والفر. هذه المحلقات جعلت هذا العدو يتطاير مثل البط، هو وصف نفسه أن جنوده أصبحوا مثل البط. نرى أن هذه المحلقات أوجدت إرباك لدى الاحتلال الذي لغاية اليوم تحديدا اليوم بعد الظهر كان هناك عدة كتابات وعدة تقارير من مراكز أبحاث داخل الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا إمكانية لربط هذه المسيرات أو حتى رصدها سوى استعمال يعني وسائل بدائية جدا. هذا الاستنزاف لجيش الاحتلال تمثل برد الفعل أساسا من قبل الصهيوني، عندما نرى يعني نسمع أن هناك مشكلة حصلت ما بين قادة كتائب لدى الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الأركان وقادة الفرق الذين لم يريدوا التوقيع على، تخيل أن هذا الجيش الذي يعتبر الجيش الأكثر أخلاقية كما ادعى النتن، رفضوا أن يوقعوا على تعهد بعدم السرقة. هم لا عمل لهم اليوم إلا تفجير المنازل، جرف المنازل وسرقة المنازل والمحال، لم يدعوا شيء إلا ولا سرقوه. الأمر الآخر أن خط الذي وصل إليه الاحتلال الإسرائيلي وأعلن عنه أنه خط أصفر لغاية اليوم لم يستطع. رأينا أن المقاومة تقوم برصد التحركات لهذا العدو والتوغلات التي يقوم بها وتتصدى له سواء بالمحلقات سواء حتى بخزائف مدفعية. يعني نرى أن قذائف المدفعية تطال البقعة اللوجستية الخلفية. يعني لأعطي مثال، اليوم صباحا كان هناك استهداف بقذائف المدفعية لمنطقة حولة ومنطقة مارون الراس. يعني هذه مناطق تبعد عن الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة أقل من 800 متر. معنى ذلك أن المقاومة لديها الإمكانية على الرصد وعلى تتبع العدو وإيلامه بحيث تستطيع. يعني مثلا في البياضة التي يحاول تجاوز هذه البلدة وصولا إلى ما يدعى مزرعة السياد ومنصوري، لغاية اليوم بعد 6 أيام من القتال لم يستطع تثبيت مراكزه حتى في قلب البياضة، بل أن رأينا فيديو كيف أن المحلقات دخلت إلى حيث يوجد رادار لرصد المحلقات، لكن بطبيعة الحال ليست تعمل بسلكتك بالألياف الضوئية.
0: بدوره أوضح الكاتب والباحث في الشؤون السياسية علي مراد أن الإعلام الحربي أدخل العدو في مأزق، والصورة اليومية تكشف حجم خسائره وأيضا تفقده القدرة على إخفاء الحقيقة.
4: يعني بداية هنا أستحضر كلام السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه في عام 2024 وحتى قبل ذلك، كان له أكثر من خطاب تحدث فيها عن أن في المواجهة القادمة شباب المقاومة سوف يتيحون لبيئة المقاومة وللعالم كله فرصة مشاهدة عملية قتل هؤلاء الصهاينة الغزاة بالصوت وبالصورة. والآن وصلنا أنا باعتقادي إلى هذه المرحلة، بحيث أن المشاهد التي تخرج والتي ينشرها كل يوم الإعلام الحربي تابع للمقاومة الإسلامية في لبنان لم يدع أي مجال للعدو لكي ينفي أو لكي يعتم على حقيقة ما يحصل في أودية وتلال ونواحي قرى جنوب لبنان. العدو كان ربما يعني يمني النفس بأن يقوم بعملية غزو سهل لقرى جنوب لبنان، معتمدا على فكرة بأنه هناك استهداف للوسائل الإعلام. علينا دائما أن نتذكر اليوم الأول للعدوان على لبنان في 2 آذار مارس الفائت بدأ العدو عدوانه بقصف قناة المنار وإذاعة النور، وهذا كان مؤشر على أنه العدو يريد بأن يطمس الصورة من جانب يعني المقاومة، أن لا يسمح بأن يكون هناك رواية مضادة موجودة تظهر حقيقة المواجهة التي ستحصل. وبالفعل نحن عندما دخل هذا السلاح النوعي إلى ساحة المعركة بدأنا نرى بأنه ما كنا قد وعدنا به نراه بأم العين ويراه العالم كله، ومن ضمن هذا العالم أيضا الجمهور الصهيوني. العدو يعتمد تكتيك عدم الاعتراف بخسائره في صفوف ضباطه وجنوده منذ بداية الحرب، لكن نحن استطعنا من خلال يعني الآن وصلنا إلى مرحلة نشاهد هذه الفيديوهات، فيديوهات المحلقات الانقضاضية، ونحاول مطابقتها مع الأرقام التي يمكن تحصيلها من التقارير التي تنشرها مستشفيات شمال فلسطين المحتلة. تعرفون بأن مستشفيات كيان العدو تنشر يعني بشكل تقريبا شبه يومي وربما أسبوعي لعدد الإصابات التي استقبلت في هذه المستشفيات. إذا ذهبت إلى الرقم الإجمالي وحاولت بأن تستخرج معدل يعني وسطي لعدد الإصابات يوميا، ستكتشف يعني منذ إعلان ما يسمى وقف إطلاق النار في 17 من نيسان أبريل الفائت أو حتى منذ 8 أبريل الفائت، ستكتشف بأنه معدل الإصابات اليومي هو بحدود 20 إصابة. هذا رقم كبير، يعني هذا الرقم إذا عدنا إلى بالذاكرة إلى الوراء في حقبة التسعينيات كان المقاومون يعني يجهدون في عملياتهم ليصلوا إلى هذا الرقم خلال أسبوعين أو 3 أسابيع. اليوم هذا الرقم يحقق بيوم واحد، وهذا باعتقادي تطور مهم، لأنه أيضا لدينا الصورة. يعني الآن نحن لا نتحدث فقط عن يعني تقديرات بناء على تقارير العدو، أيضا نستطيع أن نطابقها مع ما نشاهده في الصورة، يعني الكاميرات التي تصور هذه العمليات النوعية والتي تفضح كيف أن العدو لا يجرؤ على أن يتجول بجنوده يعني راجلا على الأرض. هم يختبئون إما في بيوت أو في المدرعات، حتى في المدرعات المحلقات الانقضاضية تدخل إليهم من فتحة يعني الباب الخلفي للمدرعات النميرة، وأيضا تصل إلى فوهات دبابات المركبة. وهذا باعتقادي يعني يصيب رواية العدو في مقتل. ونحن نقرأ بشكل يومي تقارير المعلقين وما يقولونه في قنوات التلفزة الصهيونية بأنه هناك فعليا حرفيا صيد بط.
5: قبل 5 سنوات وقفت هنا وقلت لكم جميعا إن علينا أن نتواضع أمام الانتصار، ولكن بعد 5 سنوات ومن نفس هذا المكان وفي ظل الأجواء الحاضرة اسمحوا لي أن أقول، إذا كان هناك أحد يحق له أن يوزع شهادات في الوطنية فهي المقاومة.

0: 60 دقيقة ووراء الأحداث. تعيش الإدارة الأمريكية حالة من التخبط الواضح، فالدولة العميقة تحرك الخيوط من خلف الستار ضمن ما يعرف بالدولة العميقة التي تحكم الولايات المتحدة والتي يتحكم فيها الصهاينة اليهود. وباتت الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة في حالة مزرية رغم تفوقها العسكري في ظل إدارة ترامب النرجسي والمعتوه نفسيا كما يصفها الكثير من المحللين. ويرى الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية أن هناك فجوة هائلة بين القدرة العسكرية الأمريكية وبين النتائج المحققة على الأرض، وأشار إلى أن الولايات المتحدة فشلت في ترجمة قواتها إلى مكاسب سياسية أو اقتصادية ستشهد تراجعا في هيبتها في الممرات المائية الحيوية.
1: بات يعلم الجميع بأنه الذي يحكم واشنطن ليس الواجهة الموجود، إن كان من المعتوه بايدن في الماضي وكيف استمر 4 سنوات وهو يحاكي نفسه وكان يسلم على نفسه، كما أنه الذي يحكم واشنطن حاليا هو شخص معتوه نفسيا ونرجسي إلى أقصى حدود. إذن هناك من يحرك الحالة الأمريكية من الداخل، وما بدنا نفوت بموضوع ندخل بموضوع الدولة العميقة وغيره، ولكن دعني أقول بأن الحالة الاستراتيجية الأمريكية هي بحالة مزرية. الحالة العسكرية ما تزال قوية ولا يمكن لأحد إنكار القدرات العسكرية الأمريكية، ولكن النتائج الاستراتيجية مزرية حاليا للولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الحربية ومن الناحية حتى الميدانية حاليا تتراجع في الحالة الأمريكية، وتجربة أو إدخال المدمرات لجس نبض الإيران إلى مضيق هرمز وبالتالي لم يستطع. إذن الموضوع الاقتصادي لا يمكن أن يتم عبر الحالة العسكرية ولا الحالة الحربية ولا الحالة الميدانية، ولكن يمكن أن يتم عبر اتفاقات تقود إلى نتائج استراتيجية تكون مرضية لداخل الولايات المتحدة، وهذا ما لم يقدم عليه الأمريكي بعد. إذن النقاط 14 التي طرحت من الجمهورية الإسلامية في إيران، ومنها ما هو عائق حاليا والتي تقوم بإعاقته دولة العدو الإسرائيلي الكيان الصهيوني، مما يعني بأن هناك عوائق. كل ما ذكرت إيران لبنان من ضمن وقف إطلاق النار وكل محور المقاومة من ضمن وقف إطلاق النار وقف الأعمال العدائية، يقول تقوم إسرائيل بضرب لبنان، ضرب عشوائي، قتل المدنيين، قتل تدمير البنى التحتية.
2: إسرائيل زائلة لا محالة ولا ينبغي أن تبقى وسوف لا تبقى بإذن الله تعالى. لا تثقوا بأمريكا والناتو، هؤلاء لا يفكرون بمصالحكم ومصالح شعبكم، فلا تعقدوا عليهم الآمال ولا تخافوهم. معادلة المقاومة في المنطقة قد تغيرت بمساعدة الجمهورية الإسلامية وارتقاء الحجر في يد الفلسطينيين إلى صاروخ في جواب الصاروخ. في غزة وسائر فصائل المقاومة الإسلامية أمام
0: يؤكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حكم أمهز أن ترامب يحاول الضغط في الملفات الاقتصادية والتكنولوجية المرتبطة بعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين والملفات المرتبطة بالأزمات الإقليمية، وشدد على أن الرد الإيراني المباشر وضع حدا لهذه المناورات.
3: شوف، أولا يجب أن نتحدث عن توقيت هذه الشبكات. هي تأتي في توقيت حرج جدا بالنسبة إلى الأمريكي وبالنسبة إلى الإيراني، بالنسبة إلى الأمريكي أكثر. لماذا؟ لأنه نتحدث عن أن هناك مفاوضات تجري في بشكل غير مباشر حتى الآن، يعني في باكستان، وهناك انتظار للردود الإيرانية على التعديلات الأمريكية، وأيضا هناك زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. بطبيعة الحال كلا الحالتين تحتاج إلى أوراق قوة للولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان في المفاوضات للضغط على إيران من أجل تحقيق تنازلات من إيران، وفي الزيارة أيضا الصيني إلى الصين يحتاج ترامب إلى أوراق قوة ليستخدمها مع الرئيس الصيني، سواء فيما يتعلق بموضوع العلاقات الثنائية وهي المرتبطة تحديدا بالموضوعات الاقتصادية والتبادل التجاري والتكنولوجي، وأيضا فيما يتعلق بموضوع الأزمة في المنطقة، لأن المنطقة الشرق الأوسط هي مهمة جدا بالنسبة إلى الصين وبالنسبة إلى أمريكا، وبالتالي كلما كان أي طرف من هذين الطرفين لديه أوراق أقوى كلما ضغط على الطرف الآخر. من هذا المنطلق أنا بتقديري أن ما حصل هو يأتي في إطار جس النبض الأمريكي لإيران، يعني أنه في قبل يومين كانت هناك محاولة أيضا من قبل الأمريكيين من خلال ما أسمي به مشروع الحرية لاختراق مضيق هرمز، وتصدى الإيرانيون لهذا العدوان وأفشلوا. أيضا حاول الأمريكي يعني بالأمس أن يقوم بحركة مماثلة، وأيضا الإيرانيون تصدوا ولكن على بطريقة أخرى. في الفترة الماضية يعني في أعتقد الخميس الماضي عندما تقدم الأمريكيون بمدمرتين بحريتين قام الإيرانيون باستهدافهما تحذيريا، يعني القصف الإيراني الصاروخي والمسير استهدف محيط هاتين المدمرتين يعني إشارة تحذيرية، ولكن في الأمس الإيرانيون استهدفوا مباشرة المدمرات الثلاثة وبالتالي أصابوها، وعلى هذا الأساس يعني كما يقولون جن الجنون الأمريكي. ولكن المهم في هذا الإطار أنه كلا الطرفين لا يمكن أن تفلت الأمور من عقالها وتعود إلى نقطة الصفر، فلذلك يعني بالنسبة إلى الإيراني هو موقفه معروف لأنه لا يريد الحرب، وبالنسبة إلى الأمريكي كما قلنا هو في انتخابات في المفاوضات وأيضا في زيارة إلى الصين، فلذلك بقيت الأمور منضبطة في إطار القواعد يعني المحكمة حتى لا تذهب الأمور بعيدا، وبالتالي تبين للأمريكي أن جس النبض هذا فشل كما فشلت المحاولات السابقة من قبل الأمريكيين، سواء كان في موضوع مضيق هرمز أو في غيرها من المواضيع الأخرى. من هذا المنطلق أنا أعتقد أنه لا أو بشكل أدق لا أعتقد أن الأمريكي سيكرر هذه المحاولة طالما أن هذه المحاولة فشلت مرتين ولأنها جرت في نفس الظروف وفي نفس المعطيات.
0: وفي وراء الأحداث أيضا في الوقت الذي كانت الإدارة الأمريكية تراهن فيه على توظيف الحرب والضغوط العسكرية لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية، جاءت التطورات المتسارعة في مضيق هرمز لتكشف حجم الهشاشة التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي بعدما تحولت تداعيات المواجهة إلى ارتداءات عميقة أصابت الأسواق والمؤسسات المالية وسلاسل الإمداد وحالة الثقة داخل الولايات المتحدة وفي خارجها. ومع تصاعد تداعيات التصعيد الأمريكي وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والطاقة بدأت المؤشرات الاقتصادية الأمريكية تسجل تراجعات حادة وسط تنامي المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود تضخمي وفشل السياسات التي تبناها ترامب في معالجة الاختلالات التجارية والمالية بالتزامن مع تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين بقدرة واشنطن على احتواء الأزمة. هذا السياق يرى خبراء الاقتصاد إن الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة ضد إيران تجاوزت الاستنزاف الاقتصادي المباشر الذي تعانيه واشنطن للكشف عن أزمة مركبة تضرب النظام الاقتصادي الأمريكي وعن تراجع قدرة واشنطن على فرض هيمنتها التجارية والمالية عالمياً في ظل صعود قوى دولية منافسة وتآكل الثقة بحلفاء الولايات المتحدة؟ يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية رشيد الحداد: التباطؤ الاقتصادي الأمريكي كان متوقعا منذ بداية أزمة مضيق هرمز، وأكد أن التداعيات غير المباشرة للأزمة تحولت إلى صدمات كبيرة للاقتصاد الأمريكي رغم محاولة ترامب التقليل من أهمية المضيق.
4: هذا التباطؤ هو كان متوقعا، خاصة وأنه امتداد أزمة مضيق هرمز على الأسواق الأمريكية حتى وإن كانت غير مباشرة، كما كان يزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يستفيد من مضيق هرمز، لكن التداعيات الغير مباشرة أصبحت اليوم صادمة للاقتصاد الأمريكي. هذه المؤشرات تؤكد بأنه الاقتصاد الأمريكي يتضرر بشكل كبير، وأيضا يعني المؤشرات تتضاعف من شهر لآخر، بمعنى بأنه قطاع الخدمات، هذا القطاع المهم جدا الذي يأتي في إطاره أكثر من 5 قطاعات، منها القطاع الصناعة، منها قطاع الخدمات الأخرى، منها أيضا قطاع السياحة، قطاع النقل، يؤكد على أنه أزمة مضيق هرمز تسببت في أزمة السلاسل في الإمداد، في ارتفاع كلفة الإنفاق، أيضا في ارتفاع كلفة الواردات وخاصة المواد الأولية التي تحتاجها المصانع الأمريكية، وخاصة وأنه مثلا أشباه المواصلات في الولايات المتحدة الأمريكية وقطاع التكنولوجيا أيضا تضرر نتيجة توقف مثلا واردات الهيليوم التي كانت تعبر عبر مضيق هرمز، يضاف إلى ما يحدث من أزمة في النقل البحري الدولي، وخاصة بأنه أقساط التأمين على السفن الأمريكية ارتفع بشكل كبير جدا، يضاف إلى اضطراب سلاسل الإمدادات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى بأنه هذه الأرقام التي تؤكد بأنه الاقتصاد الأمريكي يتعرض لصدمات كبيرة تتعاظم من شهر لآخر، يؤكد بأنه الاقتصاد الأمريكي يدفع ثمن كبير لأزمة مضيق هرمز الذي يقف وراءها دونالد ترامب، ويتخيل بأنه بابتزازه للعالم من خلال إغلاق مضيق هرمز أو محاصرة الموانئ الإيرانية أو منع مرور السفن وغيرها، بأنه سيضغط على أو سيحقق نتائج اقتصادية، لكن الورقة الاقتصادية في مضيق هرمز لم تعد ذات فاعلية، وفاعليتها فقدت، خاصة وأنه الآثار كبيرة جدا على الاقتصاد الأمريكي قبل أن يتضرر الاقتصاد الإيراني. لذلك اليوم الأزمة كبيرة جدا، ليس فقط في هذا القطاع المهم والاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما في القطاعات الأخرى. عندما تلاحظ بأنه مثلا ثقة المستهلك الأمريكي، ثقة المستثمرين أيضا بالاقتصاد الأمريكي تراجعت بشكل كبير جدا. اليوم هناك حالة عدم يقين يعاني منها الاقتصاد الأمريكي حتى على مستوى الدول التي تربطها علاقات تجارية بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تتراجع وتبحث عن وسائل أخرى وعن مسارات أخرى، خاصة بما يتعلق بالاستيراد وغيره. لذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعزل نفسها عن المجتمع الدولي بشكل بشكل بشكل عام، وعن حتى على مستوى الدول القريبة منها والدول التي كانت تربطها بها علاقات تجارية كبيرة، والسبب يعود إلى استغلالها وإلى قيامها بأيضا بإحداث اختناق للاقتصاد العالمي. اليوم مؤشرات الاقتصاد العالمي وفقا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تؤكد بأنه مؤشرات النمو توقعات النمو الاقتصادي للاقتصاد العالمي تراجعت من 4.4 إلى 3.1%. يعني هناك حالة تشاؤم وحالة عدم يقين، وهذا كله يؤكد بأنه حتى على مستوى الداخل الأمريكي يؤكد بأنه فقدوا الثقة بشكل عام بسياسة دونالد ترامب الاقتصادية التي أدت إلى أيضا اضطرابات كبيرة على مستوى القطاعات الاستراتيجية الاقتصادية الانتاجية الصناعية الأمريكية أو الخدمية، بمعنى بأنه الاقتصاد الأمريكي يخسر بشكل أكبر، والمواطن دافعي الضرائب الأمريكيين أيضا يدفعون ثمنا باهظا بشكل يومي لهذه الأزمة المفتعلة من قبل دونالد ترامب.
5: بعد أن كان يريدها في يومين أو 3، وقع ترامب في الفخ، ومع تهاوي أهداف الحرب الأمريكية أول الأهداف الإيرانية تحققت، إطالة زمن الحرب ورفع الكلفة. يقال في العلم العسكري أقدم أفخاخ الحروب الحديثة هو الاعتقاد بأن عملية عسكرية سريعة ودقيقة تؤدي إلى نتائج سريعة ودائمة. وقع ترامب في فخ الأفخاخ إذن، لكنه لم يقع وحده، جر معه العالم برمته. مغامرة ترامب غير المحسوبة فجرت أزمة طاقة غير مسبوقة عالميا وداخليا، استطلاعات رأي سلبية جدا. الحرب الأخيرة كشفت خللا عميقا في الاستراتيجية العسكرية والأخلاقية الأمريكية. أقرأ أمامكم هذه الكلمات وأذكر أننا نمر في ذكرى انسحاب ترامب من اتفاق عام 2015، ولو بقي حينها لما وصلنا إلى هنا، لكن من يدعي بأنه أنجح رجل صفقات يعيد الأخطاء القاتلة نفسها، والفاتورة لا تزال مفتوحة.

0: 60 دقيقة وفي المرصد. الذكرى الأولى لفشل العدوان الأمريكي على اليمن من فتح الجحيم إلى وقف النار.
1: الأمريكي يفشل في تحقيق أهدافه من العدوان، لم يستطع أن يضعف القدرات ولا أن ينهيها، لم يتمكن من إيقاف العمليات. البحر مغلق على العدو الإسرائيلي وعلى الأمريكي أيضا، البحر مغلق على العدو الإسرائيلي وعلى الأمريكي أيضا. وكذلك لم يتمكن من كسر الإرادة والروح المعنوية لشعبنا العزيز، هذا أهم جانب على الإطلاق.
0: نعيش هذه الأيام الذكرى الأولى لانكسار تحالف العدوان الأمريكي على اليمن تحت مسمى تحالف الازدهار، الذي أعلن عنه المجرم ترامب في 6 مايو 2025 بهدف إيقاف العمليات اليمنية المساندة لغزة، ليقف العالم أمام مشهد استثنائي جديد يكرس هزيمة مدوية لواشنطن ولفشلها الذريع في تطويع الإرادة اليمنية المساندة لقضايا الأمة الإسلامية في مقدمتها فلسطين. وتوثق هذه الذكرى اعترافا أمريكيا ضمنيا بالعجز، حيث لم تفلح القوة المميتة التي توعد بها المجرم ترامب في 15 مارس 2025 في تأمين الملاحة أو وقف الهجمات لتتحول مياه البحر الأحمر إلى مصيدة استنزاف للهيبة العسكرية وللموارد المادية لواشنطن. وتفصح اليوم الأوساط الدولية عن نموذج يمني كسر غطرسة القوة العسكرية الأعظم، وأثبت أن التفوق التكنولوجي والعدد الهائل من القطع البحرية يسقط أمام تكتيكات الصمود والعمليات المركزة لتطوي واشنطن صفحة 52 من الأيام من التصعيد العقيم. وتقر بسيادة اليمن وفشل محاولات عزل مساره العسكري عن قضية فلسطين.
2: واجهنا فجوة استخباراتية على مستوى مجتمع الاستخبارات المركزي التي لم يمتلك صورة دقيقة عن قدرات الحوثيين.
1: في المقابل الأمريكي يحاول، ومنذ أعلن عدوانه على بلدنا وهو البريطاني إسنادا منهما للعدو الإسرائيلي، يحاول أن يوقف عمليات الجيش اليمني، ويواصل مساعيه الأمريكي في توريط الآخرين، لأنه اتضح أنه في موقف ضعف الأمريكي، كسرت وحطمت هيبته نفوذه أمام كل العالم، أمام حتى كل الدول التي تنافسه، مثلما هو الحال مع الصين مع روسيا. شاهد العالم بكل كيف أن الأمريكي يضرب في البحر الأحمر ويطرد، تطارد بوارجه، تطارد حاملة طائراته، تطارد سفنه، تستهدف في موقف وفي وضعية عبر عنها ضباط أمريكيون بأنها إذلال، إذلال لم يسبق لهم منذ القرن 19.
0: في سياق يؤكد

من أجل الوقوف إلى جانب غزة بعد الحرب الإجرامية التي بدأها كيان الاحتلال مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوة آنذاك، ومن كل الدول الأوروبية بصورة عامة، حيث لم يبقى حتى الدول الغربية عموما لم يبقى رئيس دولة أو رئيس حكومة إلا وزار الكيان وشد من عضده، ووصل البعض إلى حد المزايدة على الكيان بالدعوة إلى حملة عالمية من أجل تصفية المقاومة الفلسطينية كما فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لتل أبيب. في هذا المناخ وبدأت تحدث المجازر، وفشل الإسرائيلي في الاشتباك المباشر مع المقاومة الفلسطينية، وبدأ يتشكل وعي عربي عام يقول إن الذي يجري فوق طاقة غزة أن تقاومه وحيدة، لأن ما يجري هو حرب لإبادة الشعب الفلسطيني. هب اليمن، كان لبنان قد بدأ حربه الإسنادية وجبهة الإسناد في 8 أكتوبر. دخل اليمن في شهر كانون أول بإقفال البحر الأحمر. قبل ذلك في شهر 20 أطلق عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه المواقع الحساسة لكيان الاحتلال، وتشاركت جبهات الدفاع الجوي التي يديرها الأمريكيون في البلاد العربية وداخل الكيان للتصدي لهذه الصواريخ والطائرات المسيرة. وصرنا أمام جبهتين عمليا إقليميتين، جبهة مساندة من حركات المقاومة وجبهة دفاع عن الكيان تتشارك فيها حكومات ودول في المنطقة من أجل منع صواريخ وطائرات اليمن من الوصول إلى الكيان، وبعدها منع صواريخ وطائرات العراق المسيرة أيضا من الوصول إلى مؤسسات الكيان. في شهر كانون أول وفي أواخره أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سوف يبدأ مهمة التصدي لأنصار الله في اليمن ولمنع الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية من الوصول، خاصة عندما أعلن سماحة السيد عبد الملك الحوثي قائد الجمهورية وقائد الثورة في اليمن أنه سوف تمنع كل السفن العابرة للبحر الأحمر والذاهبة إلى موانئ الكيان، وخصوصا السفن التابعة للكيان. قررت أمريكا الدخول إلى الحرب لاعتقادها وفق التشاور مع قيادة الكيان وجيش الاحتلال أن الخبرة الإسرائيلية في اليمن محدودة، وأن الإسرائيليين ليست لديهم بنوك أهداف، بينما الخبرة الأمريكية من موقع الدور المحوري في إدارة الحرب العدوانية منذ عام 2015 على اليمن، وكلنا يعلم أن غرفة العمليات كانت أمريكية، فإن الأمريكيين أولى بالمهمة. وبدأ الاشتباك وبدأت المواجهة، لكن في كانون الثاني، في 20 كانون الثاني، كانت الهدنة التي طلبها دونالد ترامب من بنيامين نتنياهو في غزة، ووفق 3 مراحل، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى. في شهر شباط وصل نتنياهو إلى واشنطن واجتمع بدونالد ترامب، وبدأ واضحا أن هناك اتفاقا لم تعلن تفاصيله. التفاصيل بدأت تظهر مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة الذي كان يتشكل من 3 مراحل. المرحلة الأولى فيه قاربت على النهاية، وأعلن نتنياهو أنه لن يكمل تنفيذ المراحل، وبارك له ترامب ذلك. فجأة رأينا أن الأمريكي يدخل إلى اليمن، إلى حرب اليمن وجبهة اليمن، على قاعدة تقاسم جديد للمهام، أن عملية حرب الإبادة التي بدأت آنذاك بصورة فعلية بحق أهلنا في غزة كان الإسرائيلي فيها قلقا من الجبهة اليمنية، وأخذ ترامب على عاتقه مسؤولية تدمير القدرة اليمنية، وأعلن ذلك: سوف أفتح أبواب الجحيم على اليمن، إنهم لم يروا بعد ما يجب أن يروه، لقد كان بايدن يتعامل بنعومة، أنا الآن سوف أريهم وسوف أذيقهم ما لا يمكن أن يتحملوه. وكانت حملة الأمريكية التي بدأت تقريبا مع مطلع شهر نيسان من العام الماضي. خلال أقل من 40 يوما كان اليمنيون يتحملون كل أنواع التضحيات وكل الهجمات التي استهدفت المساكن والمطار والأماكن المدنية ومحطات الكهرباء ومخازن الوقود، لكن في النهاية لم يكن فقط أن الأمريكي قد فشل أو منع إمكانية الاستمرار في حربه، لكن وبعد أن فشل في منع اليمنيين من مواصلة إسنادهم لغزة، القضية هي أن الفشل الأمريكي في البحر الأحمر كان على 4 مستويات. المستوى الأول هو المستوى العملياتي، أي أن وقف إطلاق النار الذي اضطر الأمريكي

0: للتفاوض عليه مع اليمنيين تضمن أن اليمن يستمر في حربه لإسناد غزة، والأمريكي ينسحب من حربه لإسناد كيان الاحتلال. هذه معادلة غير عادية، وهذه معادلة تقرب إلى القول أنها إعجازية. أمريكا تنسحب من إسناد الكيان مقابل القبول والموافقة بأن اليمن يواصل إسناد غزة؟ نعم، هذا الذي جرى، وانسحب الأمريكيون، انسحبت الأساطيل، وكل ما حظي به الأمريكيون هو أنهم كما كانوا قبل التدخل، اليمن لا يستهدفهم ما لم يدخلوا لإسناد إسرائيل، عاد اليمن كذلك. المستوى الثاني كان في الحقيقة هو ما أظهرته التجربة على مستوى قيادة البحرية الأمريكية، التي قالت إن ما نفد لديها من الذخائر وما أصيب لديها وكاد يغرق من السفن يقول بأن هذه المعركة يجب أن تتوقف. وفي الحقيقة لم يكن ترامب الرجل الغريب كما قال التقرير الإسرائيلي، كان ترامب يستجيب لضغوط القيادة العسكرية التي قالت نحن لا نستطيع مواصلة الحرب، لم يعد لدينا ما يكفي من مخزون احتياطي للذخائر الهجومية والذخائر الدفاعية، الصواريخ التي نطلقها تكاد تنفد في المخازن، وصواريخ الدفاع الجوي التي نحاول أن نصد بها الطائرات المسيرة اليمنية أيضا تكاد تنفد. الخلاصة الثالثة هي مسألة البحر الأحمر نفسه. في كل التقارير الاستراتيجية التي تصدر عن البنتاغون سنويا فصل خاص للبحر الأحمر بصفته أمن قومي أمريكي، قال الأمريكيون سندافع عن السيادة في البحر الأحمر من بوابة حماية أمن إسرائيل، لكنهم في الحقيقة خسروا وفشلوا في الحربين، لم ينجحوا بحماية أمن إسرائيل وخسروا ثمرة استراتيجية هامة اسمها السيادة على البحر الأحمر، حيث أثبت اليمن سيادته على البحر الأحمر. المستوى الرابع في الفشل في الحقيقة يتصل بمستقبل المنازلة مع الصين الذي تحدث عنه كوبر قائد القوات البحرية التي كانت في اليمن، والذي هو الآن قائد القوات المركزية القيادة المركزية، والذي يتشدق ويتحدث عن التفوق. هو الذي قال إن منازلتنا القادمة مع الصين يجب أن تأخذ بالاعتبار دروس حربنا في البحر الأحمر، حيث على السفن الثقيلة وحاملات الطائرات أن تبقى على مسافة بين 500 كيلومتر و1000 كيلومتر من نقاط الساحل، لأننا سنعرض وحداتنا للغرق. وصل بعض المحللين الأمريكيين للقول إن اليمن قال للأمريكيين اذهبوا بحاملات الطائرات إلى المتاحف، لقد أصبحت جزءا من ذاكرة الحروب الماضية ولم تعد أداة صالحة لحروب المستقبل.
1: أقوى جيش في العالم في مواجهة شعب مؤمن بإرادة حديدية، معركة غير متكافئة كانت نهايتها مفاجأة للعالم. بالتكتيك الذكي والصمود والإيمان بالله قلب اليمن موازين القوة، فالمقاتل اليمني لم يخش طائرات أمريكا لأنه يعلم النصر من عند الله. لم يكن السلاح سرهم، بل الإيمان بالله والقيادة الحكيمة والثقة بأن النصر آت. فأمريكا أنفقت المليارات، واليمن أنفق الإيمان في معركة الموت فيها شرف والهزيمة مستحيلة. رغم كل القصف والحصار فشلت أمريكا في كسر إرادة الشعب اليمني، لأن الأمة التي تؤمن بعدالة قضيتها لا تهزم أبداً مهما بلغت قوة عدوها.
2: موقفنا ثابت بشكل متكامل في الإسناد للشعب الفلسطيني، سواء بالقصف الصاروخي وبالطائرات المسيرة إلى عمق فلسطين المحتلة، أو بالحظر على السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وباب المندب. موقفنا لم ينقص، لم يتراجع، لم يضعف، وبكل ما هو عليه من قوة وتكامل.

0: في ظل الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، ما هو الدور الذي تؤديه دولة الإمارات؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي.
2: نحن عندنا تاريخ يرجع إلى آلاف السنين.
3: ناسين إنكم مجرد دولة لا تتجاوز عمرها 50 عام. الفنانة صباح اكبر منا.
0: في ظل المواجهات العسكرية المباشرة القائمة حاليا بين إيران من جهة والولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة أخرى، انتقلت دولة الإمارات من سياسة تصفير المشاكل إلى الانخراط في دور وظيفي استراتيجي جعلها في قلب الصراع، ما أدى لقطيعة شبه تامة مع طهران. هذا المشهد بتفاصيله حديث الكاتب والمحلل السياسي فادي بودية رئيس شبكة مرايا الدولية.
4: الإمارات ضيعت من إيدها فرصة أن تكون المركز المالي والتجاري في العالم لو استطاعت أن تحافظ على توازن في علاقاتها. مشكلة الإمارات أنها تحولت مع الوقت وانغماسها في المشروع الإسرائيلي والمشروع الصهيوني بالتحديد، تحولت إلى ما تشبه قاعدة عسكرية أمريكية إسرائيلية متقدمة في المنطقة. وبالتالي إذا جينا نعمل سكانر سريعة، من هي الإمارات؟ ما هي الإمارات؟ الإمارات بالعام 2024 مثلا كان عدد زوار الإسرائيليين يتراوح حوالي 750 ألف إسرائيلي ما بين سائح وعمل. في العام 2025 مليون ونص زائر إسرائيلي في الإمارات، يعني ما يعادل ضعف الشعب الإماراتي تقريبا. بالتالي هذه الهجمة على الإمارات جعلت منها قاعدة متقدمة إماراتية إسرائيلية في المنطقة. سواء كان على المستوى الإعلامي، لو ذهبت إلى المركز الإعلامي في دبي لو وجدت أن من يتحكم في ذهنية الإعلام هناك وإدارة الإعلام ينسجم مع المشروع الإسرائيلي والصهيوني. الإمارات لديها الكثير من التمويل، تدفع لهذا التلفزيون، لهذه القناة، لهذا الراديو، لهذا الويب سايت، لهذا كذا، يدفع لينفذ هذه الأوامر. وبالتالي تصبح الإمارات تلعب بهذه اللعبة المتفرعة على المستوى الإعلامي. ضيف إلى الإعلام، هل هناك قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات؟ لا يتحدث بشكل رسمي عن قواعد أمريكية في الإمارات، يتحدث عن شيء ما هو أخطر من ذلك، أن الأمريكيين يستخدمون المنشآت العسكرية الإماراتية لصالحهم بغلف هذا العنوان تحت عنوان التعاون الاستراتيجي والأمني. في بالإمارات ثلاث قواعد: قاعدة الظفرة الجوية، وهي هذه القاعدة التي تعتبر مركز عمليات عسكرية جوية للقوات الأمريكية، وتنطلق منها المراكز الاستطلاع وطائرات الاستطلاع والرصد وغيرها. وتتمتع هذه القاعدة بميزة أساسية أنها قريبة من مضيق هرمز، وتتمتع بموقع استراتيجي كبير. قاعدة منهاد، وهي قاعدة دعم لوجستي. هذه القاعدة يمكنها أن تقدم كل أشكال الدعم للفرق القتالية أو الجوية. نأتي إلى ميناء الفجيرة الذي أزيع اسمه منذ أيام قليلة. طبعا هذا الميناء يشكل قدرة على الدعم البحري، وبالتالي يلعب ميناء الفجيرة قدرة على الدعم السفن البحرية الأمريكية، التزود بالوقود والحماية، مراقبة السفن من بحر العرب وخليج عمان. صحيح أنها ليست قريبة من مضيق هرمز، ولكن تلعب أدوارا كبيرة على مستوى البحرية، يعني المنطقة التي تحاصرها الولايات المتحدة الأمريكية. بهذا الإطار يصبح عندك ثلاث مجالات: قاعدة الظفرة التي تؤمن عمليات عسكرية جوية، قاعدة المنهاب التي تؤمن دعم لجسم، وميناء الفجيرة الذي يؤمن الدعم البحري. هذا على المستوى العسكري. اثنين، ما هي العلاقة التي تربط ما بين إسرائيل والإمارات؟ بالتعاون الاقتصادي، إسرائيل تقدم خدمات كبيرة جدا إلى حد أنها تستحوذ على قطاع الأمن، وخاصة الأمن السيبراني في الإمارات، ولا سيما في موضوع التكنولوجيا التي تسعى الإمارات أن تكون القطب أو الجوهر في المنطقة بموضوع الشركات التكنولوجية. لذلك إذا ترى أن هناك الشركات الإسرائيلية شركات كبيرة جدا داخل الإمارات، هي تقوم بكل هذه الأمور، الأمن السيبراني. حتى وصلوا إلى توقيع وثيقة تقوم على التعاون الأمني المشترك لمواجهة التهديد الإيراني. توقيع اتفاقية مشتركة ما بين الإمارات وإسرائيل تحت عنوان مواجهة التهديد المشترك من إيران. يعني الإمارات تعتبر أن إيران عدوة بالنسبة إليها. لذلك بدل أن تتحول الإمارات إلى هذا الاستقطاب المالي والتجاري الحر ليصبح كل العالم يأتي إلى إلى إلى الإمارات على مستوى التوازن في العلاقات، تحولت الإمارات إلى هذه إلى ما يشبه القاعدة العسكرية الإسرائيلية والأمريكية على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الثقافي، دون أن ننسى أن الإمارات باتت تمنح الجنسيات إلى إسرائيليين.
5: سيمورغ طائر أسطوري يرمز للدفاع عن أبطال إيران وحروبهم المصيرية، وأراش رمي سهام وسع حدود بلاده وما تبعدها بعد حرب بين الإيرانيين والتورانيين. اليوم نحن في عام 2026، أبناء هذه البلاد العريقة يقارعون الشيطان الأكبر والأصغر معا، طواغيت العصر والقوة العظمى، ويصنعون أسطورة واقعية جديدة. الأساطير القديمة والحديثة يجمعها وجود مقاتلين أبطال دافعوا عن بلادهم وانتصروا. أراش القديم تحول اليوم إلى أعظم مسيرة ترصد وتضرب الهدف. أبو مهدي وقاسم سليماني صواريخ تشق عنان السماء، لا يقل عنها أبراج شامخة وتطور عمراني، موقع جيوسياسي مهم، تقدم طبي وتكنولوجي وفضائي، أدوية لا مثيل لها تصدر إلى كل دول العالم. إيران جمعت مرتكزات قوتها وأعلنتها لا تراجع. نحن الآن قوة إقليمية.
0: وبهذا سامعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا. في الإعداد سمع الزدين تقي، والإخراج جميل الورفي.
6: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. لكم التحية، وهذا موجز بأهم الأنباء. ناقش رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي مع القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مستجدات الأحداث وتطورات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. التقى القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح بمستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للشؤون الدبلوماسية السفير عبد الإله حجر وبنائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس. جرى خلال اللقاء الوقوف على عدد من المواضيع المتصلة بالأداء الدبلوماسي للجمهورية اليمنية في ضوء المستجدات على الساحتين الوطنية والإقليمية. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون إثر استهداف مسيرة حربية تابعة لكيان العدو الصهيوني مجموعة من المدنيين قرب دوار مكي في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة. وفي لبنان استشهد 3 أشخاص بينهم سوريان وأصيب 13 جراء غارات شنها العدو الصهيوني على مناطق متفرقة في لبنان. أعلن قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد سيد مجيد موسوي أن الصواريخ والمسيرات موجهة بدقة نحو العدو في حالة تأهب قصوى بانتظار أوامر الإطلاق. أفادت الشرطة الباكستانية أن 15 من عناصرها على الأقل قتلوا وأصيب 3 آخرون عندما فجر مسلحون سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في شمال غرب باكستان وفتحوا النار على الشرطة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها 8، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة.
4: إذاعة صنعاء
6: صحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، هناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-43-43-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
7: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
8: عيلطف الله، ما نفعلها.
7: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
8: نسينا،
7: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
8: وهذا ما يقع به؟
7: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
8: خلاص، جل من لا يسهو.
7: السلامة تشتي الحرص.
8: وما نفعل؟
7: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
8: إن شاء الله.
7: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
8: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
2: مواليد اليوم صناع المستقبل.
3: في المستشفى العربي الدولي
2: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
3: مركز الأمومة والطفولة،
2: أطباء أطفال على مدار الساعة،
3: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
2: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
3: قسم خاص بالنساء فقط،
2: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
3: الدكتورة إيمان جار الله،
2: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
3: استشاريات النساء والولادة.
2: المستشفى العربي الدولي،
3: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
2: تليفون 01-595959. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
10: مالك الأشتر، فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث. فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله. فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: ها نحن نغادر الكوفة من جديد.
1: إنها المرة الثانية في حول ونيف. يا لسخرية القدر.
0: لكن لما ننفى إلى حمص؟
1: ألم تسمع بأميرها عبد الرحمن بن الوليد؟
0: ما سمعت به مطلقا.
1: من الخير ألا تسمع به يا ابن زياد، كان من المرتدين عن الإسلام أيام الردة، ثم عاد إلى إسلامه بقوة السيف وما أسلم حقه. إنه يتظاهر بهذا رياء لكي يكون واليا، وكان له ذلك.
0: وتلك الأيام نداولها بين الناس.
1: لو نظرت إلى سلوكه وأخلاقه لوليت منه أنفة ورعبة.
0: عله يماثل سعيد بن العاص في ذلك.
1: بل يفوقه بكثير. جاهلي الهوى، قبلي المزاج، فظ الذوق، غليظ القلب، شرس الطباع.
0: أمثل هذا يكون أميرا لحمص؟ أمثل هذا ينصب حاكما لرعية؟
1: إننا في زمن الفتنة يا ابن زياد، الفتنة التي لا تبقي ولا تذر. حدثني أبو ذر ذات يوم عن رسول الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أبا ذر، إذا رأيت الفتن كقطع الليل المظلم تزحف عليك من كل حدب وصوب، فاركن لكتاب الله وسنة رسوله، فإنهما منجيانك من عذاب داهم.
0: أتكون القطع السوداء قد أقبلت يا ابن الحارث؟
1: لم تأتي من كل حدب وصوب، ما زال في الأفق شعاع من أمل.
0: ما هذا الذي تحمله يا مالك؟
1: رقاع الخليفة الذي يحمل نفينا.
0: وماذا يقول فيه؟
1: اسمع ماذا يقول فيه. أما بعد، فإني سيرتكم إلى حمص، فإذا أتاكم كتابي هذا فاخرجوا إليها، فإنكم لستم تألون الإسلام وأهله شرا، والسلام.

0: أنت كبيرهم يا ابن الحارث.
1: لست إلا واحدا منهم، آخاني الإسلام بهم، فما رفعني مركز ولا وضعني نسب.
0: تخاطبني بما تخاطب به غيري؟ أتعرفني حق المعرفة يا أشتر؟
1: لقب أفتخر به، إذ قتلت يومها رأس المرتدين في المدينة.
0: سألتك فأجبني، أتعرفني حق المعرفة؟
1: أعرفك تاريخا ونسبا.
0: أظنك تكذب في ذلك، فلو عرفتني حق المعرفة ما خاطبتني ذلك الخطاب.
1: لكل مقام مقام.
0: اسمع يا ابن الحارث، إن كنت تحسبني أمير الكوفة لينا فقد أخطأت، أو كنت تحسبني أمير الشام دهاء ومكرا فأنت واهم في ذلك. إنك أمام أمير مثله مع الرعية كمثل كسرى، إذ كان يقطع من يعانده من الناس ويشوي ما قطعه في التنور.
1: أردة وكسروية بعد الإسلام يا ابن الوليد؟
0: والله ما رأيت أنجع من ذلك.
1: تعترف بهذا وأنت أمير المسلمين في حمص؟
0: بل وأقول أكثر من ذلك، والله ما قاتلنا نصرا لدين أو ساندنا الرسول لرسالة إلا لأنه واحد من قريش، وما همنا من قريش إلا بنو أمية.
1: أبعد كل هذا الذي حدث تعود إلى قبيلتك وعصبيتك؟
0: أتعلمني القول أيها الأنصاري؟ والله ما أوتي بكم إلى هنا إلا لتأديبكم، فأنتم من الأنصار وأنا من بني أمية، وما كنا يوما على وفاق.
1: ويحك يا ابن الوليد، أتبعث الجاهلية من جديد وقد وأدناها بسيوفنا من قبل؟ ها هي سيوفنا ما زالت مشهرة لوأدها من جديد.
0: فتحت المعركة باكرا يا ابن الحارث، باكرا جداً.

0: اسمع يا كميل، من الأفضل أن ننسحب من هذه المعركة.
1: أية معركة؟
0: معركتنا التي فتحناها مع هذا الوغد أمير حمص.
1: ما الذي ستفعله بعد انسحابك؟
0: نسكت قليلا ريثما تسنح الفرصة فنقدم من جديد.
1: إن سقطنا في هذا الامتحان يا جندب فلن ننجح بعد ذلك أبدا. يجب أن يكون هناك من يتصدى لهذا النزق الفظ،
0: والنتيجة أن نرمي أنفسنا بالتهلكة.
1: من يدري، ربما انتصرنا.
0: كلام لا يسوغه عقل أو منطق.
1: ليكن لنا في أهل الكهف مثل وقدوة. كان ملكهم دقيانوس طاغية من طواغيت الأرض، أحرق مناوئيه أحياء، أطعم أجساد بعضهم للأسود، ومع ذلك وقفوا في وجهه لأنهم كانوا مع الحق.
0: إن من ذكرتهم في البداية لجأوا إلى الكهف خوفا وانتظارا. ما أريد قوله هو عدم التصدي لهذا الأمير الذي وضع نصب عينيه إبادتنا من دون وجه حق.
1: وصاحبك
0: ابن الحارث
1: لن يقبل بهذا.
0: عدنا إلى نقطة البداية، أين مالك؟
1: دعنا نبحث عنه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. صدق الله العلي العظيم.
1: ما الذي أخرجك إلى الصحراء يا مالك؟
2: ضاق صدري وقلت حيلتي، فوجدت في هذه الصحراء متنفسة.
1: ترى سيطول بنا المقام على أرض حمص؟
2: لا أدري. انظر انظر يا كميل إلى ذلك الحصن أمامنا.
1: ينتصب أمامنا كالطود الشامخ.
2: إنه حصن غزاز.
1: أو تعرفه؟
2: كان لي الشرف مذ كان فتح الشام بفتح ثغرة فيه، تدفق المسلمون من خلالها إليه، وأذكر فيما أذكر أن
1: دعنا من هذا يا ابن الحارث، سألتك فأجبني. سيطول مقامنا على أرض حمص؟
2: لا أدري يا ابن زياد. كم اشتقت إلى الكوفة.
1: ترى متى نعود إليها يا ابن الحارث؟
2: نعود إليها في مناسبتين، موت الخليفة أو عزله.
1: ما أبعد هذا وذاك.
2: أين جندب؟
1: إنه في الدار، تركته منذ افتقدتك، وهو يناقش صعصعة في جدوى مجابهة أمير حمص.
2: ما هذا الذي أسمعه؟ هل تترددون في مجابهة أمير حمص؟
1: يؤسفني القول يا مالك، إن الخوف بدأ يتسرب إلى جندب.
2: أمر خطر حقا، ما إن يتسرب الخوف إلينا هزمنا، ولحق بنا قوم كثيرون كنا نشد أزرهم بثباتنا، ومتى جابهنا بكل قوة وثبات تغلبنا على عدونا وأنزلنا الرعب فيه على جبروته.

0: ما جديدك يا ابن الحارث؟
1: أشكو إليك أمور المستضعفين من المسلمين، وأنت المسؤول عن رعيتك.
0: ولما تنوب عنهم في ذلك؟
1: غلبت عليهم الخشية، وكم ألسنتهم سوء العاقبة. إن لك دارا عظيمة وصماطا في كل يوم، فانظر إلى من ليس له دار، واعطف على طاوي البطن جوعا. اتق الله، اتق الله وتب إليه يا ابن الوليد.
0: أجئت تعلمني العدل والإيمان؟ أتدري أين الله؟
1: بلى والله، إني لأدري أن الله لك بالمرصاد.
0: والله لو كان ذلك مباحا لأصلبنك على جذوع النخل.
1: ما أظنك تتبوأ مكان فرعون وإن رمت إلى ذلك.
0: أيها الحراس، خذوه واصلبوه على جذع شجرة، ثم اجلدوه بالصياد حتى يتفتح جلده عن جروح لا طاقة له بها.

0: يحزنني ما آل إليه حالك يا ابن الحارث وأنت في مثل سنك.
1: يسرني ذلك يا ابن كعب. إنه ليسرني حقا أن ألاقي ربي مظلوما من أن ألاقيه ظالما.
0: لكن أن تجلد بهذه الوحشية والفظاعة،
1: هذا ثمن الحق الذي ننشده.
0: إنه ثمن مرتفع.
1: اسمع يا جند، بعضهم دفع أكثر من ذلك بكثير. ألم تسمع بأصحاب الأخدود الذين أحرقوا وهم قعود؟ لقد دفعوا ثمن الحق جلودهم ولحومهم وعظامهم. ثم ماذا تقول عن أصحاب موسى في مصر الذين قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف في سبيل الحق وذودا عنه؟ أبعد هذا لا تهون جراحي يا ابن كعب؟
0: شر البلية ما يضحك. فارس العرب والمسلمين يجلد وفي يده السيف.
1: خير لي أن أجلد ألف مرة من أن أريق دما مسلما.
0: إلى ما نسكت على آلامنا ونعض على جراحنا؟
1: عندما يرتد المسلمون عن دينهم فلا يهمهم باطل فعل ولا حق زهق.

0: من الطارق في مثل هذا الليل؟
1: أنا كميل، افتح يا مالك.
0: ما الذي أتى بك في هذا الوقت المتأخر من الليل؟
1: خبر ستسر فيه يا مالك.
0: ما عدت أرى سرورا. ما وراءك؟
1: هلك ابن الوليد.
0: إلى جهنم وبئس المصير. ماذا قلت؟
1: قلت هلك أمير حمص.
0: ادخل، ادخل يا كميل.
1: اجلس.
0: وكيف هلك؟
1: مرض منذ أيام وازداد عليه المرض فمات.
0: هذا ما كان عنه يحيد.
1: أشعر كأن كابوسا أزيح من على صدري فأعيدت إلي أنفاسي من جديد.
0: إنه جزء من كل، فلا تظنن أن الفرج قريب.
1: ما الذي ستفعله بعد موته؟
0: ننتظر، ننتظر ونراقب ما ستؤول إليه الأمور.

0: أكاد لا أصدق ما فعلناه يا مالك.
1: وما الذي فعلناه؟
0: ننتقل من حمص إلى الكوفة من دون إذن الخليفة.
1: إنه الانتقال من السجن الصغير إلى السجن الكبير، وهذا لا يحتاج إلى إذن.
2: كان يجب أن نعود إلى الكوفة، فقد اشتقنا إلى أهلنا وولدنا فيها.
1: من يستطيع أن يمنع مسلما من ارتياد أرض أبيحت له بخيراتها ونعيمها سوى وال جائر؟ متى كان سعيد بن العاص يتصرف على هواه فيبعد من يبعد ويدني من يدني؟
2: يا ابن الحارث، إن كان أمير حمص قد ولى إلى غير رجعة، ففي الكوفة ما زال أميرها الذي يناصبنا الكره والعداء.
1: نتدبر أمره.
0: نقتله؟
1: نسلك ما تسلكه العامة.
2: لكنه يخافنا دون سائر الناس.
1: الناس بحاجة إلى من يشجعها على قول ما تخاف قوله وإفشاء ما تكتمه.
0: إذن أنت ترسم بذلك الطريق للثورة؟
1: الثورة هي النتاج الطبيعي للظلم.
0: بت أخاف العودة.
2: الناس تنتظرنا يا ابن كعب.
1: سنكون للناس وقودا، لا ضير في ذلك، ما دام الهشيم بحاجة إلى جذوة متقدة
2: لتكون الكوفة أول صوت يرتفع محذرا.
0: وحينئذ يستيقظ القيمون فيصلحون ما فسد.
1: والويل كل الويل إن كانوا في سبات عميق أو كانوا ممن يتعمدون ذلك.
3: مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقاتنا، حلقات برنامجنا التاريخي تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول أن الاستعمار لا يتورع عن استخدام الدعاية الباطلة وتحريف الحقائق لتبرير جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها لتحقيقا لأهداف سياسية. الإنجليز ومن خلال عملائهم روجوا لابن سعود بأن الحجاج اليمنيين ليسوا حجاجا بل قوات عسكرية متنكرة لإنجاد الشريح حسين. ابن سعود طبعا حاول أن تروج عنده هذه الدعاية، بل وبعد أن تأكد من أنهم مجرد حجاج استمر في التطبيق وفي الإيقاع بأولئك الحجاج، رغم أنه عرف هو وولاته وعماله في المنطقة في عسير أنهم كانوا عزلا بلا سلاح وكانوا حجاجا بشكل واضح، لكنه أراد أيضا أن يصدق هذا الزعم وهذا الترويج، أولا خدمة لما تريده بريطانيا، ثانيا لكي يحقق هو أهدافه السياسية الخاصة، ولكي أيضا يكسب الثقة من البريطانيين بارتكاب هذه المجزرة. هذه الدعاية الكاذبة كانت كافية لإصدار أمر إبادة 3000 إنسان. الدرس اليوم أنه لا يجوز أن نصدق الروايات الرسمية للعدو عن ضحاياه. حينما يعلن العدو السعودي أو الأمريكي أو الإماراتي ويقول بأنه يقدم رواية معينة خاصة عن عدوه، لا نصدقه، لا يجوز أن نصدقه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كما قال الله سبحانه وتعالى. غالبا ما يتم اتهام الضحايا بأنهم إرهابيون، قوات معادية، وأنهم كذا وأنهم كذا لتبرير قتلهم طبعا. ولذلك لابد من التحقق من الحقائق بأنفسنا، وأنه واجب، هذا واجب قبل أن نصدر أي حكم. الدرس الثاني أن القوى الاستعمارية الكبرى تخلق الصراعات الحدودية والفتن بين الدول لتخدم أجندتها وتشتت أعدائها. لاحظنا كيف أن بريطانيا أرادت معاقبة الإمام يحيى لأنه كان الحاكم العربي الوحيد العصي على التطويع، دفعت ابن سعود لقتل حجاجة حتى تضعفه أمام شعبه، وحتى تدخل الرعب في قلوب أبناء الشعب اليمني، وحتى توصل إليهم رسالة التوحش التي كان يجيد استخدامها ابن سعود، وعلى ضوئها استطاع أن يفرض نفوذه على كل الجزيرة العربية ما عدا اليمن، مما حول النظر الإمام من تحرير عدن إلى صراع شمالي مع السعودية. هذا الدرس ينطبق اليوم عندما نرى القوى الغربية الاستكبارية تشعل صراعات حدودية وطائفية في العالم الإسلامي، بين اليمن والسعودية، بين الدول العربية وإيران، بين تركيا وسوريا، بين دول الخليج بعضهم، لتبقي هذه الدول منشغلة عن قضاياها المركزية وأولها قضية فلسطين والأقصى. الدرس الثالث أن بعض المثقفين والرحالة والمفكرين يحملون أقنعة النصح والوحدة بينما هم يعملون كأجنحة استخبارية للاستعمار. رأينا كيف أن الرحالة أمين الريحاني الذي يجب أن نضع أمامه عددا من علامات الاستفهام والاستشكال، كيف أنه لعب دورا مزدوجا ومشبوها حقيقة، حيث حمل مشروع اتفاقية تحالف بين اليمن والحجاز تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا، في الوقت نفسه سرب التفاصيل لبريطانيا وابن سعود. ورأينا كيف أنه أقام في حضرة ابن سعود وكتب كتابا يمجده، ولعل الخطة كلها كانت هكذا، بريطانية لدفع البلدين للاقتتال وإيجاد العداوة بين المسلمين، ثم انساق ابن سعود لهذه الخطة بعد أن عرف أنه ليس هناك جيش وأنه ليس هناك أي شيء. وإنما انساق لها واستمر في تطبيقها لكي يحقق رغبة كما قلنا بريطانيا، وكذلك ليحقق الأهداف السياسية الخاصة به هو. والدرس الذي نستفيده أن لا ننخدع بشعارات المثقفين وأديان الوحدة، بعضهم يعمل لصالح القوى الكبرى حتى لو حمل جنسية أمريكية أو غربية. وأمين ريحاني كان يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، وكان له علاقات قوية بالاستخبارات البريطانية. إن النخبة الوطنية الحقيقية هي من تضع مصلحة أمتها فوق أي إغراء مادي أو معنوي. الدرس الرابع: أن الجريمة لا تسقط بالتقادم ولا بتغيير الروايات، ومن يحاول تبرئة المجرمين بعد عقود من الزمن هو شريك في إدامة الظلم. بعض المؤرخين والكتاب يحاولون تبرئة ساحة عبد العزيز من جريمة تنومة بحجة أنه لم يعلم أو أن الإخوان هم من فعلوها بمفردهم، رغم أن الدلائل تشير إلى أن خبر المعاهدة وصل إليه وأمر بإبادتهم. والدرس الذي يمكن أن نستفيده أنه في كل جريمة كبرى سيظهر من يدافع عن المجرمين بحجج واهية، سواء بدافع المال أو الخوف أو التبعية السياسية أو الحاجة الاجتماعية أو نحو ذلك. ولهذا على الباحثين والصحفيين كشف هؤلاء المدافعين وعدم السماح بتبرئة الجلادين تحت أي ظرف أو أي مبرر. طبعا كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا لماذا كان جنود ابن سعود في تنومة يتنادون فيما بينهم ويقولون اقتلوا المشرك، أي اقتلوا المشرك، وهم يذبحون حجاجنا العزل الذين كانوا يلبون نداء الله سبحانه وتعالى. وسألنا أيضا وقلنا كيف تحول التكفير من فكرة عقدية إلى مبرر لارتكاب مجازر جماعية بحق المسلمين عبر التاريخ، وما العلاقة بين الفكر التكفيري القديم وظهور الجماعات العنيفة المعاصرة مثل القاعدة وداعش. وسألنا أيضا وقلنا ما الفرق العقائدي، ما هو الفرق العقائدي بين وصف الوهابين الحجاج اليمنيين في تنومة بأنهم مشركون ووصف النظام السعودي وعلماء بلاطه لليمنيين اليوم منذ 2015 وإلى اليوم بأنهم مجوس وأنهم روافض، تبريرا لجرائم الإبادة التي ارتكبوها ويرتكبونها بحق اليمنيين. والواقع أن من المعروف أن الوهابية تكفر جميع المسلمين سنة وشيعة، تعتبر الجميع مشركين وضالين ومنحرفين ومبتدعين، ويمكن لأحدهم بأي تبرير تافه أن يتجرع على ارتكاب قتل هذا المخالف له أيا كان ذلك المخالف. لماذا؟ إنها مدرسة قرن الشيطان التي بها الفساد والزلازل والفتن، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إنه التكفير الذي أنتج هذه الجماعات العنفية، بدءا بالإخوان أهل الهجر وانتهاءا بالقاعدة وداعش في عصرنا. وكان من الصعب أن نتصور أن التكفير سبب الرئيس في ارتكاب جرائم إبادة على ذلك النحو المتوحش وقتل جماعي عجيب، حتى رأينا بأم عيوننا هؤلاء الإرهابيين التكفيريين وهم يقتلون مخالفيهم بشكل بشع وفظيع، تفجيرا واغتيالا وحرقا وغرقا وبجميع الوسائل وإغراقا وبجميع الوسائل والأساليب التي لا تخطر إلا على بال الشيطان وأوليائه. وها هم منذ سنوات عديدة من عدوانهم على اليمن لا يزالون يقتلون اليمنيين بطائراتهم بصواريخهم، يعني خلال العدوان السعودي على اليمن منذ 2015 قتلوا يمنيين بطوائرهم صواريخهم بشكل بشع وفظيع وبشكل جماعي وبتبريرات تافهة وسخيفة وشيطانية. قصفوا صالات الأعراس وصالات الأحزان، صالات العزاء، قصفوا الأسواق، قصفوا المدن، قصفوا بشكل بشع، مما يدل على أن نزعة التكفير الوهابية الاستباحية لا تزال معشعشة في أذهانهم. إن السبب العقائدي وهو تكفير مخالفيهم في الدين والمذهب والطائفة هو الباعث لهم على استباحة دماء مخالفيهم، وهذا ليس في أهل عصرنا منهم فقط، بل فيهم منذ أول يوم وجدت فيه الوهابية. فلقد مات قامت حركتهم على أساس العنف الدموي وتميزت بالشراسة والوحشية. لم يكن أولئك الوهابيون يخضعون لقانون أخلاقي أو ديني، فمن قتل النساء والأطفال إلى قطع الرؤوس، رؤوس الأسرى، إلى الغدر ونقض العهود والمواثيق، إلى التقلب في المواقف وموالاة الأمم الغالبة. هذا محمد حامد الفكي، وهو من المتحمسين للوهابية، يشيد بمجزرة أوقعها الوهابيون في مدينة كربلاء العراقية، وأشاد بدورهم وسماهم جند الإسلام، جند الإسلام الوهابيين طبعا. قال في كتابه أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمران في جزيرة العرب وغيرها، يقول: توجه سعود في ذي القعدة في سنة 1216 هجرية 1801 ميلادية بجموع كثيرة إلى العراق، فكانت وقعة هائلة وكانت مذبحة عظيمة سالت فيها الدماء أنهارا. خرج منها سعود وجيشه ظافرين ودخل كربلاء وهدم القبة العظيمة، القبة التي على الإمام الحسين عليه السلام. يفتخر هذا الرجل الوهابي بأن القبة هدمت، قال: وهدم القبة العظيمة بل الوثن الأكبر. كافأه الله بما يستحق. ولا يختلف هذا عن عدد كبير من المجازر التي ارتكبها الوهابيون في نجد وفي الحجاز وفي اليمن فيما مضى وفي عصرنا هذا. وفيما مضى كانت لهم غزوات إلى عرب شرق الأردن، إلى عرب شرق الأردن، وكذلك غزوهم ضد أهل العراق، وقد تابعوا عليهم الغزو والقتل والنهب. لماذا كل هذا؟ كل ذلك بسبب تكفيرهم لأولئك المسلمين الآخرين. وهذا يبين لنا أن جزءا من الدوافع التي اقتضت تطهير وإبادة حجاجنا في تنومة كانت دوافع تكفيرية، لكن هذه الدوافع التكفيرية كانت موجودة عند الأدوات التكفيرية التي نفذت المجزرة الغطغط هؤلاء. ولهذا فقد علل الرئيس الأسبق القاضي عبد الرحمن بن يحيى بن محمد الأرياني أن جنود بن سعود قتلوا الحجاج في تنومة بسبب أنهم مشركون في نظرهم، وذكر أنهم كانوا يتنادون فيما بينهم قائلين: اقتلوا المشرك، أي اقتلوا المشرك. ذكر القاضي العلامة الأرياني هذا الكلام الرئيس الأسبق في مقدمة كتاب أبيه التي قدمها لكتاب أبيه هداية المستبصرين بشرح عدة الحصن الحصين، وكتبها في عام 1976 ميلادية، طبعا بعد أن خرج من اليمن واستقر به المقام في سوريا. بعد هذه المجزرة، وطبعا عندما تكلم عن هذا الموضوع القاضي الإرياني هو كان يعلل أو يفسر أو يعطي السبب الذي حدا بوالده العلامة الكبير يحيى بن محمد الإرياني في إطلاق القصيدة التي ستأتي إن شاء الله، القصيدة الرائعة التي يبتدئها وتتحدث عن القضية. قالها القاضي يحيى بن محمد والد الرئيس بعد وقوع المجزرة مباشرة، وقال فيها: جنيت على الإسلام يا ابن سعودي جناية ذي كفر به وجحودي، جناية من لم يدري ما شرع أحمد ولا فاز من عذب الهدى بورودي. فالقاضي الإرياني الرئيس الأسبق يذكر السبب الذي حدا بوالده أن يقول هذه القصيدة، وأنها ارتكاب جيش ابن سعود لمجزرة الحجاج في تنومة، وأنهم كانوا يعتبرونهم كفارا مشركين. بعد المجزرة اعتذر السياسيون السعوديون بأن من ارتكب المجزرة هم فريق من البدو، قال لهم الغطغط، وتصفهم طبعا سيرة الإمام يحيى بأنهم ممن يكفرون أهل القبلة. وعندما نراجع هذا الاسم نجد أنه اسم هجرة قبيلة عتيبة النجدية، والتي مر ذكرها طبعا في الحلقات الماضية، وشاركت في السيطرة على الطائف ومكة وجدة والمدينة وحائل والجوف، وارتكبت فيها كثيرا من الفظائع والجرائم البشعة. على كل حال، اليمنيون في حينها عرفوا أن السبب الباعث لهذه الجريمة هو الانحراف العقائدي والفكري عند هؤلاء الوهابيين بتكفيرهم للحجاج ولأهل القبلة واعتقادهم حل دمائهم، كما كان عليه الخوارج من أهل النهروان، وكانت عليه أيضا كان عليه الأمويون والعباسيون، حيث كانوا يرتكبون مثل هذه المجازر بحق مخالفيهم. وهذا الأمر هو الذي فاضت به قصائد كثير من رجالات ذلك العصر وعلمائه وأدبائه، مثلا قصيدة السيد العلامة يحيى بن علي الذاري المتوفى في عام 1364 هجرية، قصيدة القاضي العلامة يحيى بن محمد الإرياني المتوفى في عام 1362 هجرية والد الرئيس الأسبق وقد ذكرناها، كذلك قصيدة العلامة القاضي محمد بن أحمد الحجري المتوفى في عام 1380 هجرية. سببية التكفير أيضا هي الأمر الذي لمحت إليه الوثائق البريطانية حول ذات الموضوع.

0: سعود ومن أوليائه بريطانيا الإنجليز، هذا ما عاد صعبا أن نصدق مثل هذا الكلام، حيث رأينا فتاوى علماء الوهابية ومفتيهم باستباحة دمائنا. ألم نرى هذا أيها اليمنيون وأيتها اليمنيات؟ منذ مارس 2015 ميلادية برروا المجازر التي ارتكبوها بحقنا بأننا مجوس وأننا روافض ومشركون وإلى آخره، وأنه يجب أن يحرقونا وأن يبيدونا الشيلات، الفتاوى، الخطب التي أطلقها المثقفون السعوديون وكذلك علماء البلاط السعوديين والدعاة الذين يدعون على في أطراف أو في في في بلاط بن سعود. ولهذا شنوا حربا كبيرة، حرب إبادة عسكرية واقتصادية على اليمن واليمنيين بلا هوادة. بالنسبة لقيادة مملكة قرن الشيطان في الماضي وفي الحاضر، استخدموا هذا التكفير للاستهلاك الداخلي الحافز لعلماء البلاط وأوليائهم إلى تشجيع العدوان ودعمه ودفعه، وبالتالي فهو غطاء لأسباب حقيقية أخرى. السبب الحقيقي عند الملك السعودي، عند السلطان السعودي وعند بريطانيا السبب سياسي، لكن استخدموا السبب العقائدي التكفيري ليحركوا هؤلاء الذين صاروا كتلا من الحقد والبغضاء والكراهية لكل من هو آخر بالنسبة لعقيدتهم التكفيرية، وذلك بالجزم أنهم يعتقدون أنهم أبعد ما يكونون عن التدين حتى ولو كان خاطئا.
1: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
0: والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد عبده علي حسين ناصر، كان عمره حوالي 40 عاما، من حراز محافظة صنعاء. أيضا الشهيد عبده علي عبده الطبش، عمره تقريبا 38 عاما، من الزعلاء، من صعفان، مديرية حراز محافظة صنعاء. أيضا الشهيد عزيز بن عبد الله بن عبد العزيز النصيري، من قرية المشاخرة، عزلة النصرة، زراجة، مديرية زراجة الحدا، ذمار، محافظة ذمار. هذا الرجل حاول ابنه وولده محمد أن يلحق به وأن يبحث عنه بعد حوالي 12 سنة للبحث عنه، ولكنه فقد هو الآخر بعده. أيضا الشهيد عزيز بن محمد عزيز، من درب عسكر، من بني إسحام، من خولان، خولان العالية، خولان الطيال. أيضا الشهيد علي بن أحسن بن سعد القاهرة، من قرية نعام، عزلة بني عمر، ناحية العر، الحيمة الداخلية، محافظة صنعاء. كان عمره عند استشهاده في الخمسينات، يعني عمره حوالي في الخمسينات، 50 51 52، وكان مزارعا وجيها في مجتمعه يمارس التجارة. استشهد بحوزته حوالي 600 ريال فرنسي، كانت بقصد التجارة، طبعا لم يعد منها شيء. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي: لماذا أصبحت بضائع الحجاج اليمنيين من البن والزبيب والفرنسي أحل من ماء زمزم عند الوهابيين حتى استباحوا دماءهم ونهبوا كل ما يملكون؟ 2. السؤال الثاني: كم تقدر قيمة المنهوبات من الحجاج العزل المغدورين؟ ولماذا أعاد ابن سعود بعضها لاحقا وامتنع عن رد البقية وهي الأعظم والأكثر؟ 3. لماذا شكلت حالة الحجاج السلمية وكونهم عزلا عاملا حاسما في جرأة المعتدين على إبادتهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وأهلا بكم إلى قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، صدق الله العظيم. هذه هي الآية 59 من سورة الأنعام، وهي سورة مكية. ومن المعروف أن السورة كلها تركز على قضية هامة وأساسية، هي أن نعبد الله وحده وأن لا نشرك به شيئا، وتؤكد على أن الحكم لله والملك له، وهو الذي يشرع ويحلل ويحرم لا سواه، وإليه ترجع الأمور. وهكذا تبدأ السورة بإعلان الحمد لله واستنكار الذين يعدلون به: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إن هذا هو الضلال المبين وذلك هو الخسران العظيم. ولهذا فإن الله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وبناء على هذا فإن من الواجب أن يتبرأ المؤمنون ممن يدعون مع الله آلهة أخرى. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، بل وتجب مفارقتهم ومنابذتهم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وفوق ذلك فإن من الواجب على الرسول ومن اتبعه أن يبتعدوا عن أولئك الذين يلعبون بالدين ويفرقون الدين ويتخذون دينهم لعبا ولهوا. فذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، نعم لقد اتخذوا الدنيا ربا فعبدوها ونسوا الله وتفرقوا في حبها شيعا وأحزابا، واعتمدوا على ما لا ينفع ولا يضر. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد أن هدانا الله؟ إن هذا هو الانفكاس وتلك هي الرجعية. وهكذا لو تتبعنا السورة لوجدناها تركز على هذه الحقيقة بأساليب متعددة، فهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها منذ بدء الخليقة، وبها جاء كل الأنبياء. ها هو إبراهيم عليه السلام يعلنها أمام قومه بعد أن تابع معهم النجم والقمر والشمس، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وبمثله أعلن الأنبياء من بعده أجمعون. ولهذا يقول الله لرسوله محمد: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إنهم أمة واحدة وعلى دين واحد وهو دين القيمة. وهكذا نصل إلى الآية التي نحن بصددها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وسواء كان هؤلاء من اليهود أو من النصارى أو ممن سيمضي على طريقهم من المسلمين، لقد جعلوا الدين أديانا وفرقوا أنفسهم فكانوا شيعا، وفرقوا اتجاهاتهم فاتخذوا كبراءهم أربابا من دون الله ووجهوا إليهم وجوههم، وفرقوا كتاب الله فجعلوه كتبا يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، يفترون على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن كان هذا حاله فأنى يكون محمد منهم وأنى يكون منه؟ كلا، ليس منهم في شيء، لا يتفق معهم في شيء ولا يلتقي معهم فيما يقترفون أبدا، كما أنه لا يحمل مسؤولية ما يقترفون ولا يكلف نفسه حسابهم، إنما أمرهم إلى الله، فهو الخبير بهم المطلع على ما أخفوه وزيفوه، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ويحاسبهم عليه الحساب الذي يستحقون، وإنه لحساب عادل توضحه الآية التي تلي هذه الآية، وهو قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن فهؤلاء قد أساءوا فجزاؤهم سيئة مثل سيئاتهم، وعليه فإن هذا الطريق محظور وهذا المسلك محظور، وحاشا أن يكون محمد من هؤلاء وحاشا أن يكون أتباعه من سالكي هذا الطريق. إن دين محمد لا يفرق ولكنه يجمع، ولا يختلف الناس فيه ولكن يتألفون، ولا يكونون فيه شيعا ولكن يكونوا أمة واحدة. ولإيضاح هذا الدين ولبيان يسره وسهولته تتوالى الآيات بعد الآية التي نحن بصددها، وكلها أوامر من الله إلى الرسول بأن يعلن على الناس ما جاء به وحقيقة ما يدين به. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. صدق الله العظيم. هذا هو ما جاء به محمد، وهذا هو صراطه، إنه دين واضح بين لا لبس فيه. ومعنى هذا الإيضاح، معنى هذا الإيضاح الواسع، أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يخالفون كل هذه الحقائق ويبتعدون عن هذا النور ويضلون عن هذا الصراط. فالدين واحد والناس به أمة واحدة من أول الخلق إلى آخره، والله واحد والناس يجب أن يعبدوه جميعا لا يشركون به شيئا، ولكن الذين فرقوا دينهم يشركون كبراءهم وقادتهم وأحبارهم ورهبانهم ويتخذونهم أربابا من دون الله، فهم يشرعون لهم فيتبعون ويتبعون لهم فيفرحون ويتعصبون. إن من يدين بدين الله لا بد أن يسلم لله نفسه ويعلن مؤمنا موقنا بأن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر كل المسلمين، فهو التسليم الكامل والملكية المطلقة لله والإذعان الشامل للخالق والتوجه بالعمل كله باطنه وظاهره وسره وجهره لله وابتغاء وجهه الأعلى بكل قصد ونية وعمل. هذا هو الدين، وهذا هو وضع المسلم المتبع لمحمد. أما الذين فرقوا دينهم واتبعوا طوائفهم وقادات مذاهبهم وفرقهم فإن صلاتهم ونسكهم ليست لله ولكن للطائفة والفرقة، وليست لمرضاة الله بل لمرضاة رؤساء الفرق والمذاهب. ثم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا جندوا أنفسهم للتعصب والصراع ووجهوا وجوههم للمفاهيم المبتدعة. لا يمكن لهؤلاء أن تكون حياتهم ومماتهم لله رب العالمين بل لأرباب غير الله، اتبعوهم وفرحوا بما أوتوا منهم، فهم يحاربون لنصرتهم ويخاصمون لأجلهم ويسلمون أنفسهم لفرقتهم المتناثرة وطوائفهم المتناحرة ومفاهيمهم المتناثرة. فأنى تكون حياتهم ومماتهم لله؟ كلا، إن الله هو آخر من يذكر وأول من يهجر، وأما رب العالمين فهو آخر من يخشى وأول من ينسى، وكيف يذكرونه ويخشونه وقد أشركوا به سواه وعدلوا به شيعهم وطوائفهم وزعماءهم؟ فأنى يكون محمد من هؤلاء؟ كلا، ولهذا فها هو الله يأمره بأن يقول في الختام: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. إن هذا هو المحال والضلال، وكيف لا وقد نفي هؤلاء رب كل شيء وخالفوا كل شيء، فكيف يكون محمد معهم في شيء أو على شيء؟ كلا، إن الطريق مختلف جدا، وإن محمدا لن يشرك بربه أحد، وكذلك من اتبع محمدا واتبع دينه. إن عليهم أن يفارقوا من فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وأن يتركوا أمرهم لله فهو الذي يحاسبهم. ولا تكسب نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ولا شك أن النبأ سيكون صاعقا لهؤلاء الذين فرقوا دينهم، وأن المصير سيكون سنيعا لهؤلاء الذين كانوا شيعا. اللهم اجعلنا ممن كانوا على دينك دين القيمة، واتبعوا نبيك محمد الذي جاء بدين القيمة. اللهم اجعلنا ممن كانت حياته ومماته لك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل الحديث عن أهمية المصطلحات والعبارات القرآنية، وكيف يجب أن نستخدم ما يضر الأعداء وما يبني الأمة، وكيف يجب أن ندرك المصطلحات والعبارات والمفاهيم التي يستخدمها الأعداء لضربنا من خلال الكلمات والمسميات. تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض المصطلحات، ونواصل الحديث عن مصطلحات أخرى يغزون بها الأعداء. الكثير من المسلمين لا يدرك خطورة تلك المصطلحات والعبارات. من يتأمل في الإعلام الصهيوني والإعلام الموالي للأعداء الصهاينة والإعلام الغربي عامة، فإننا نجد أنه يرسخ عبارة أرض إسرائيل في ذهنية وفي مسامع الإنسان العربي والمسلم وغيره. هذه الكلمة أرض إسرائيل بدلا من استخدام فلسطين، يحاول العدو أن يرسخها ليوحي للعالم أنها ليست أرضا فلسطينية بل هي أرض إسرائيلية. فنجد أنه مثلا خلال الأيام الماضية جاء عدد من الصهاينة من بلدان أجنبية إلى أرض فلسطين، ويحاول الإعلام الصهيوني أن يكبر القضية وينشرها من خلال إعلام أنه عاد الإسرائيليون إلى أرض أجدادهم. هكذا يسوق أن القضية وكأنها أرض الصهاينة وكأن الفلسطيني هو المحتل. فوصل الحال إلى درجة هكذا، أن يصور الصهاينة وكأنهم ثوار ثاروا على احتلال كان جاثم على أرض فلسطين. وبالتالي فهناك مصطلحات تحاول أن تمسح من قلوب المسلمين السخط، وتمسح من قلوبهم القضية الأساسية، وتمسح حتى النظرة الحقيقية إلى أن هناك شعب مظلوم مجهور هو الشعب الفلسطيني، وكأن القضية أن هناك اليهود عادوا إلى أرضهم وليس هناك أي مشكلة أخرى. أيضا حينما نأتي إلى مصطلح الشرق الأوسط، كما قلنا أول من أطلقه هو أمريكي عام 1902، رجل أمريكي، ثم تم تعميم هذا المصطلح ليقبل العرب ويقبل المسلمون بعنصر غريب في أرضهم هم الصهاينة. يأتي مصطلح آخر هو الشرق الأوسط الجديد. الشرق الأوسط الجديد هو عبارة عن مصطلح أول من استخدمه هو من كان قبل فترة رئيس للوزراء في الكيان الصهيوني الذي هو شمعون بيريز، ثم أصبح رئيسا أيضا للكيان الصهيوني عام 1992 عندما ألف كتاب سماه الشرق الأوسط الجديد. فأول من أطلق هذا المصطلح هم اليهود، ثم تم تعميمه من قبل الأمريكيين، استخدم في الفترات السابقة بشكل كبير خاصة بعد الحرب على العراق عام 2003 والعدوان احتلال للعراق، وكان الهدف هو هذا الهدف، تغيير الشرق الأوسط الجديد، الشرق الأوسط الجديد وتغييره ليصبح شرق أوسط جديد كما قالوا. ومن هندس للموضوع هو رجل صهيوني أيضا يهودي يحمل الجنسية الأمريكية، هو برنارد لويس، الذي وضع خطة لتقسيم الدول العربية إلى أجزاء صغيرة، كنتونات صغيرة، كيانات صغيرة تتوسع إسرائيل على حسابها لتصبح إسرائيل هي أكبر دولة فيما يسمى بالشرق الأوسط، ويتم تغيير الشرق الأوسط إلى شرق أوسط جديد. وهكذا نجد أن هناك استهداف كبير جدا حتى من خلال كما قلنا المصطلحات لنا كعرب وكمسلمين. عندما وصل الصهاينة إلى أرض فلسطين وبدأوا في احتلالها في بداية القرن العشرين، كانوا يروجون لمقولة، هذه المقولة هي أنه هناك فلسطين كأنها أرض بلا شعب، فكانوا يقولون أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وكأن فلسطين ليس فيها سكان، وكأن اليهود مظلومون ليس لديهم مكان وجغرافيا، إذن فتصبح أرض فلسطين أرض لهم لأنهم لا يمتلكون أرض. وهكذا تجد أن الصهاينة كل فترة يروجون لمصطلح جديد من خلاله يتم ضرب شيء معين في قلوب وأفئدة ونفسيات المسلمين. أيضا من المصطلحات التي يروج لها اليهود أن العرب يريدون إلقاء اليهود في البحر، وهذا الترويج يأتي في البلدان الغربية، وعندما يروجون لهذا المصطلح فمعنى ذلك أنهم يحضرون العدوان على المسلمين ويعملون على كسب عطف أو تعاطف الرأي العالمي. وبفضل الله سبحانه وتعالى وخاصة بعد طوفان الأقصى لم يعد هناك تعاطف مع اليهود بالشكل الذي كان موجود سابقا، كشف الله عوراتهم وبين الله نفسياتهم وبين الله إجرامهم، وأصبحوا مكروهين منبوذين. نشاهد في وسائل الإعلام، نشاهد في وسائل التواصل، في كل فترة تجد أن هناك يهود سواح طردوا من فندق مثلا في إيطاليا، ويوم آخر تجد أن هناك صهاينة سواح اعتدي عليهم أو تم السب لهم في شارع من شوارع باريس، وهناك في أمريكا اللاتينية، وهناك في اليابان، وهناك في الصين، في كل مكان تجد أن اليهود منبوذين مكروهين. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى، ويريد الله أن نعمل على ذلك، أن نبين للعالم كل حقيقتهم، لأننا أكثر من يعرف اليهود من خلال القرآن الكريم، من خلال ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. هناك مصطلح أيضا من أخطر المصطلحات التي تضرب الأمة الإسلامية خاصة في الصراع مع اليهود، عندما يقال الصراع الإسلامي الإسرائيلي. هذا المصطلح مصطلح خطير جدا، أن البعض من الناس لا يتأمل ما هي الخطورة في هذا المصطلح عندما يقول الصراع الإسلامي الإسرائيلي. ثم تأتي إلى مراحل هذا الصراع، فتجد أن المسلمين والعرب واجهوا اليهود عام 48 فحدثت نكبة للعرب، ثم واجهوا اليهود عام 67 فحدثت نكسة للعرب والمسلمين. عندها يترسخ في ذهنيتك أن الإسلام قابل للهزيمة أمام اليهود، وأن الإسلام لا يستطيع كبح جماح اليهود، وأن الإسلام لا يستطيع هزيمة اليهود. هذا يرسخ هذا المصطلح، هذه النظرة، من حيث لا يشعر الإنسان، أي أنه يحدث شعور لا يعرفه الإنسان إلا من خلال تصرفاته، من خلال جموده، قعوده، عدم اهتمامه، عدم الشعور بالمسؤولية، لأنه قد ضرب في داخل مشاعره ونفسيته. الصراع ليس صراعا إسلاميا إسرائيليا، بل هناك كما قال شهيد القرآن صراع بين مسلمين صرعوا الإسلام من داخلهم وبين اليهود. وبالتالي أي طرف يصارع اليهود بعد أن يصرع الإسلام من داخله بمبادئه بقيمه بأخلاقه بتربيته بثقافة القرآنية فلا يمكنه أن يسيطر على اليهود وأن ينتصر على اليهود أبدا. من يصارع الغرب اليوم هم مسلمون بدون إسلام وعرب بدون إسلام. الإسلام الحقيقي لم يتجه أساسا لصراع اليهود مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بل ضربهم على هامش الحركة الجهادية. كان الرسول يتوجه لصراع قريش لصراع المشركين من العرب، أما اليهود فكان عندما تأتي من قبلهم مؤامرة على العرب على المسلمين على الإسلام يأتي النبي فيضربهم على هامش حركته في مواجهة قريش وغيرهم، ولذا لا يمثلون عائقا كبيرا أمام الإسلام. الإسلام لا يقبل الهزيمة. وعندما يقال الصراع الإسلامي الإسرائيلي ونحن نشاهد الهزائم المتلاحقة للأمة يترسخ لدى الناس وكأن الإسلام لا ينفع، لا ينفع في مواجهة اليهود. لا، الإسلام هو الذي ينفع، والإسلام لا يقبل الهزيمة، والإسلام هو الدين الذي يبني الأمة لتكون بمستوى المواجهة مع كل الأعداء. بل لا يستطيع اليهود أن يقفوا أمام الإسلام ولا النصارى ولا غيرهم. وهذا ما يجب أن ندركه وأن نتفهمه كمسلمين. الإعلام الإسرائيلي يصيغ مصطلحات كثيرة للتضليل للخداع للتعتيم على الحقائق لتفادي حالة السخط والعداء من قبل الشعوب المسلمة، حتى لا يتساءل أحد من المسؤول عن العنف والاعتداءات في المنطقة العربية. تم تعميم تلك المصطلحات لدى الإعلاميين العرب والمسلمين، هذه مشكلة، وأصبحوا يتعاطونها يتناقلونها يتبادلونها يتكلمون بها دون أن يدققوا في ماهيتها، ما معانيها، ما أهدافها، ما الذي ترسخ هذه المصطلحات، ما هي الأهداف التي تتخفى خلف هذه المسميات. لم يتأمل الإعلامي العربي والمسلم أنه أصبح يخدم اليهود بمصطلح بكلمة من حيث لا يشعر، وأصبح يقدم لهم خدمة هم يرونها خدمة كبيرة جدا لكنه لا يدرك، لأنه لم يتأمل كما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتأمل، ولم يتفهم كما أراد الله أن يتفهم. الله سبحانه وتعالى أراد أن نكون في حالة حذر شديد جدا في صراعنا مع اليهود، ولذا قال المولى تعالى اتقوا الله حق تقاته. هذه الآية وحدها في القرآن تتحدث عن الصراع مع اليهود والنصارى، لابد أن يكون الناس في قمة حالة الحذر والانتباه واليقظة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، وعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

الذي علمكم السحر

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين. مستمعينا الكرام، الساعة الآن تمام 7 مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. عقد بصنعاء اجتماع مشترك ضم وزيري النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير والنقل والأشغال العامة محمد قحيم والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري كرس لمناقشة أوجه التنسيق والتكامل بين الوزارات الثلاث وآلية تعزيز العمل المشترك بما يسهم في تسريع إنجاز الملفات العالقة وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأعمال لرفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأكد المجتمعون أهمية العمل بروح الفريق الواحد والمتابعة الدورية للملفات القائمة بما يخدم المصلحة العامة ويواكب توجهات الدولة في تطوير الأداء الإداري. وفي سياق متصل ناقش وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري بحضور قيادة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية سبل تطوير الاستثمار في قطاع التعدين وآلية تعزيز فرص الاستفادة من الثروات المعدنية المتاحة وبحث الاجتماع الجوانب الفنية المرتبطة بتشجيع المستثمرين وتسهيل الإجراءات أمامهم لرفع مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني. وتم الاتفاق على عقد لقاء موسع مع الفريق الفني المختص للرفع بالتوصيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. تفقد وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ومعه وكيل الوزارة لقطاع الأشغال المهندس علي راجح سير عملية نقل وتوزيع الإدارات والأقسام بمبنى الوزارة وفقا للهيكل الجديد بعد عملية الدمج. واطلع الوزير على ترتيبات استيعاب التغييرات الهيكلية مؤكدا أهمية تنفيذ الإجراءات النفطية بل التنظيمية بدقة وفقا لما أقرته اللجنة الفنية للدمج بما يحقق الأهداف المرجوة. إلى ذلك التقى وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم مدير مستشفى الشرطة النموذجي العميد دكتور فهد المدومي ومدير المكتب الفني بالمستشفى الدكتور أحمد مطهر حيث جرى مناقشة توفير خدمة التأمين الصحي لمنتسبي الوزارة وتنفيذ أعمال رصف وسفلة لحوش المستشفى وكذا إنشاء موقف للسيارات وجسر مشاة بديل للمواطنين لضمان سلامة العابرين ولتسهيل الحركة المرورية. ونوه الوزير قحيم بدور كوادر مستشفى الشرطة في تحسين الخدمات الطبية والبنية الأساسية. ناقش وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي مع مديري البرامج بقناتي المسيرة والساحات سبل تفعيل دور الوسائل الإعلامية في تغطية الأنشطة التنموية والخدمية والمبادرات المجتمعية. وأكد الوزير البخيتي خلال اللقاء الذي حضره مستشار الوزارة يحيى حميد أهمية تكامل الأدوار بين القنوات الحكومية والخاصة لتعزيز دور المجتمع في دعم جهود الدولة لتنفيذ المشاريع المستدامة مشيدا بدور قناة المسيرة في هذا الجانب. كما اطلع وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي ومعه وكيل الوزارة محمد منصور على سير العمل بقناة اليمن اليوم وشدد خلال لقائه بمدير القناة محمد العميسي وكوادرها على ضرورة الالتزام بالسياسة الإعلامية الصادرة عن الوزارة لتوحيد الخطاب الإعلامي بما يسهم في دعم المبادرات المجتمعية وتحقيق متطلبات التغيير والبناء. فيما أشار وكيل الوزارة إلى أهمية تشكيل غرفة عمليات لمواكبة المستجدات الإعلامية. دشن القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري ومعه مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي 42 خدمة جديدة ضمن بوابة التسهيل الإلكترونية ليصل إجمالي الخدمات إلى 96 خدمة. وأشاد البشيري بجهود كوادر الهيئة في أتمة الإجراءات والتحول الرقمي لتعزيز حماية المستهلك وتبسيط المعاملات التجارية موجها بسرعة استكمال الاستراتيجية الوطنية للجودة وتوسيع البنية التحتية لمواكبة المتغيرات الدولية. ناقش نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار مع عدد من مشايخ ووجهاء محافظة مأرب احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية، وأكد اللقاء ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية وتفعيل المبادرات لتحسين مستوى الخدمات الأساسية. كما تطرق اللقاء إلى أهمية معالجة ظاهرة الثأر وتغليب قيم التسامح وإصلاح ذات البين بما يخدم أبناء المحافظة. حضر نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أنس سفيان مناقشة أطروحة الدكتوراه للباحث محمد عبد الله البحم بجامعة صنعاء والموسومة بأثر نظم تخطيط موارد المنظمة في التحول إلى الحكومة الذكية إلى التحول إلى الحوكمة الذكية من خلال الحوسبة الحسابية. وقد منحت لجنة المناقشة الباحث درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز، مشيدة بمضمون الأطروحة وما شملته من معالجة علمية حديثة لقضايا التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي. ناقشت لجنة حوض عمران المائي في اجتماعها برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان وبحضور وكيلي المحافظة أمين فراس وحسن الأشقص 16 طلبا لحفر آبار جديدة، حيث وافقت اللجنة على 10 من الطلبات مستوفية للشروط ورفضت 6 أخرى. وأكد المحافظ جعمان أهمية الالتزام بالقوانين لمنع الحفر العشوائي وحماية المياه الجوفية من الاستنزاف، مشددا على ضرورة تعزيز الرقابة على تحرك الحفارات لإدارة الموارد المائية بصورة رشيدة. أكد محافظ البيضاء عبد الله إدريس خلال اختتام دورة تدريبية لمؤسسة بنيان التنموية أن تأهيل كوادر الجمعيات التعاونية يمثل ركيزة لتعزيز العمل المؤسسي والاكتفاء الذاتي، واستهدفت الدورة التي شارك فيها رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي ووكيل محافظة البيضاء إبراهيم سواد اكسب 18 مشاركا من جمعيتي وصاب العالي والزاهر مهارات حديثة في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأنظمة المالية والمحاسبية. افتتح مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة الدكتور علي الحداد ومدير مديرية الدريهمي محمد المواسى المركز الصحي بمنطقة كيلو 16 الذي ينفذ بمبادرة مجتمعية ودعم من مؤسسة أيادي إنسانية بتكلفة تبلغ 50,000 دولار، واطلعوا على أقسام المركز والخدمات التي سيقدمها. كما تفقد الدكتور الحداد والقيادات المحلية مستوى الخدمات الصحية في منطقتي المكيمنة ودير حسن، مؤكدين الحرص على توسعة الخارطة الصحية لتصل الخدمات لكافة العزل والقرى. وفي سياق متصل بالأنشطة الصيفية، تفقد وكيل محافظة ريما محافظ الواحدي برامج الدورات الصيفية في عدد من مدارس مدينة الجبين مستمعا إلى نماذج من تلاوات الطلاب وإبداعاتهم. وأكد الوكيل أهمية هذه الأنشطة بتعزيز الهوية الإيمانية وبناء الجيل الصاعد الذي تراهن عليه القيادة في الدفاع عن الوطن. وعلى ذات الصعيد أقيمت بمديريات الحزم وبرط والمصلوب والخلق والزاهر بمحافظة الجوف مسيرات راجلة أنشطة ثقافية ورياضية لطلاب المدارس الصيفية، رفع خلالها الطلاب العلم الفلسطيني تعبيرا عن الثبات مع الأشقاء في غزة، مؤكدين أهمية هذه الدورات في إعداد جيل واع ومحصن بالثقافة القرآنية. أصدرت التعبئة بل الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة برئاسة القاضي عبد الله النجار أحكاما في 19 قضية شملت الإنجاز بالمخدرات، الاتجارة بالمخدرات والحرابة والقتل والاختطاف، وقضت الأحكام بتأييد إدانة 27 متهما ومعاقبة أحدهم بالإعدام، وتراوحت عقوبات الآخرين بين الحبس 25 سنة و5 سنوات. منحت محكمة جنوب شرق الأمانة برئاسة القاضي جابر مغلس هيئة الدفاع في قضية مقتل هشام الكيال وزوجته فرصة للرد على تعقيب الأداء بشأن الادعاء في عوارض الدفع المقدمة. وكانت النيابة قد وجهت لسبعة من المتهمين تهمة التخطيط والتنفيذ للجريمة التي وقعت في شارع خولان في ديسمبر الماضي. ناقش الفريق الفني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للجودة بهيئة المواصفات برئاسة المدير التنفيذي للهيئة عبدالله العاطفي خطوات استكمال مرحلة التحليل والتقييم لكافة أنشطة الهيئة، وأكد العاطفي أهمية بناء الاستراتيجية القائمة على أسس علمية تساهم في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني بما يواكب متطلبات التنمية. دشنا بمديرية الزهرة بمحافظة الحديدة المخيم الطبي المجاني 27 لطب العيون لإجراء عملية إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات ل350 حالة ومعاينة 1000 مريض، فيما تعتزم جمعية الرعاية الصحية لتدشين المخيم الطبي 73 لجراحة العيون بمديرية دمت في محافظة الضالع غدا الاثنين بتمويل من هيئة الزكاة وتنسيق من وزارة الصحة مستهدفة الفئات الفقيرة لتخفيف معاناتها. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: يعلن المعهد العالي للعلوم الصحية وفروعه بالمحافظات عن فتح باب التنسيق والقبول للعام الدراسي 1448 الموافق 2026-2027 في مساق الدبلوم العام نظام 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمي أو شهادة الثانوية الصحية من معهد معترف به 3 سنوات بعد التعليم الأساسي. المعهد العالي فرع محافظة إب، فني تمريض، فني أشعة تشخيصية، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة ذمار، فني تمريض، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة الحديدة، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة حجة، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة المحويت، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة عمران، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني صيدلة، فني قبالة. المعهد العالي فرع محافظة صعدة، فني تمريض، فني صيدلة، فني قبالة، فني مختبرات طبية. المعهد العالي فرع محافظة صنعاء متنى بني مطر، فني تمريض، فني مختبرات طبية، فني قبالة، فني صيدلة. المعهد العالي فرع محافظة البيضاء، فني قبالة، فني صيدلة، فني مختبرات طبية. مدرسة مستشفى 70 للتمريض والقبالة أمانة العاصمة، فني تمريض، فني قبالة. شروط التنسيق: الحصول على الثانوية العامة القسم العلمي بمعدل لا يقل عن 60% أو الثانوية الصحية من معهد معترف به 3 سنوات بعد التعليم الأساسي، وألا يكون قد مر على عمر الثانوية أكثر من 12 سنة. فترة وآلية التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 من ذو القعدة 1447 الموافق 9 مايو 2026، ويستمر إلى بعد شهرين من إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 1447 الموافق 2025-2026. يتم التنسيق عبر البوابة الإلكترونية الموحدة لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي على الرابط التالي: hihs.org osyemen.net وبالحضور إلى مقرات فروع المعهد بالمحافظات لخريجي الثانوية الصحية. رسوم التنسيق والقبول مبلغ 5500 ريال فقط. للحصول على المزيد من المعلومات عن البرامج الأكاديمية ونظام الدراسة وشروط القبول يمكنكم الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد وتنزيل دليل الطالب المتضمن لتلك المعلومات عبر الرابط hihs.edu. للاستفسار التواصل عبر الأرقام التالية 770-519190 أو 777-00-3637. والله الموفق.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
8: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة لأهم الأحداث والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والإقليمية. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ توفيق الحميري، مستشار وزارة الإعلام. مرحبا بك أستاذ توفيق.
2: مرحبا بك وبكافة المستمعين الكرام.
1: نبدأ بأهم الأحداث على الساحة المحلية، وهو الحدث الأبرز لقاء تلفزيوني على قناة الميادين للأستاذ محمد الفرح عضو المجلس السياسي لأنصار الله، الذي كشف عن تناقض أخلاقي وقانوني فاضح في السياسة السعودية، واصفا إياه بأنها تمارس ازدواجية المعايير بشكل مهين للعقيدة الإسلامية من خلال فرض رسوم مالية على حجاج بيت الله الحرام لأداء الفريضة، بينما تنتقد إيران بشدة لأنها فرضت رسوم على مضيق هرمز وهو حق قانوني وسيادي لإيران. طيب أستاذ توفيق، كيف تفسر السعودية فرضها رسوما مالية على فريضة الحج كخدمة، بينما تدين رسوم إيران السيادية على مضيق هرمز وتصفها بالابتزاز؟ أليس هذا قلبا لموازين السيادة والقداسة معا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا فيما يتعلق ب السياسة السعودية التي تتحدث أو تحلل لنفسها ما ليس له أو ما لم يأتي به الله من سلطان، وفي نفس الوقت تتناقض من خلال منع الشعوب والدول من الاستفادة من مقدراتها الاقتصادية الحقيقية، بينما هي تستغل بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف في تحقيق معاربها السياسية أو في فرض الإتاوة على كل مسلم من خلال الرسوم التي تفرضها على الحجاج. التناقض السعودي يتحدث أيضا دائما في المنطقة بشكل كبير عن التدخلات التي تحدث من قبلها في أنظمة المنطقة العربية. نجد بأن ما عرفناه نحن في اليمن من تدخلات على مستوى 5 عقود إلى 6 عقود ربما يؤكد بأن النظام السعودي الذي ينخر في واقع الأمة العربية من خلال تدخلاته وخدمته للأجندات الأمريكية، وفي نفس الوقت يقوم بمحاولة أن تكون هذه المنطقة تحت أو تحظى بسيادة وباستقلال وبتمتع واضح بحرية شعوبها و أيضا على مستوى الثروات الاقتصادية والثروات السيادية. سنجد بأن السعودية أصبحت تمرر القرارات الأمريكية حتى فيما يتعلق بتسعير النفط العالمي من خلال التلاعب بالكميات والسيطرة على حركة أوبك التي أنشئت أساسا من أجل أن يكون النفط العربي أو العالمي مستقل من حيث تحديد السعر وتحديد الكمية، وأن يستفيد شعوب هذه الثروات من ثرواتهم، لكن وجدنا كيف انحرفت السياسة السعودية وحولت أيضا هذه المنظمة إلى أن تصبح في إطار التناول الأمريكي وأيضا القرار الأمريكي. أيضا نجد بأنه عندما يتحدث النظام السعودي عن عدم أحقية إيران في فرض رسوم على مضيق هرمز، بالمقابل هي تفرض رسوما أو إتاوات على زوار بيت الله الحرام وعلى الحجاج. يعني هذه الكارثة طبعا منذ أن بنى نبيي الله سبحانه الله إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام الكعبة إلى أن مرت البشرية بمراحل ووصلنا إلى حتى يعني نقدر نقول أنه كفار قريش والعهد الجاهلي ما فرضوا مثل ما اليوم النظام السعودي يقوم به. لم يتجرأ هؤلاء أولئك الكفار بأن يقوموا بابتزاز الحجاج وفرض الإتاوات عليهم كما يفعل النظام السعودي حاليا. استمر لا في عهد رسول الله ولا في عهد الخلفاء ولا في أي حقبة من حقب التاريخ الإسلامي فرض على الحجاج، يعني منذ أن بدأ الناس في أول الاستجابة لأول أذان في الناس للحج من قبل نبي الله إبراهيم إلى أن أتى النظام السعودي، لم يحدث أنه تم فرض أو إتاوة واستغلال وابتزاز للحجاج كما فعل النظام السعودي ويفعل حاليا. ناهيك عن أن هذه الرسوم تتضاعف، ناهيك عن أنه إذا ما تساءلنا إلى أين تذهب، يعني هذه الأموال أصبحت في الفترة الأخيرة بتروح لهيئات الترفيه وتذهب أيضا إلى صد عن سبيل الله. والله سبحانه وتعالى يعني وضع البيت مثابة للناس، قال وأيضا قال سواء العاكف فيه أو الباد ومن سواء، وهذه مخالفة صريحة أولا لتوجيهات الله سبحانه وتعالى. فعلا النظام السعودي قبل أن يتحدث عن، يعني كان يتحدث أيضا عن فرض الديمقراطية أو الأنظمة السياسية، بتدخلوا في أنظمة سياسية وفيها انتخابات أو فيها على الأقل حتى مستوى وهامش عالي من الحرية، وهم إذن عندهم حتى انتخابات رئيس فصل ولا عندهم حتى أي ممارسة تتحدث عن حقوق المواطنين وحق الشعوب وما يحدث في شعب الجزيرة العربية الذي يجثم عليه النظام السعودي منذ أكثر من قرن. هذا الذي يحصل اليوم على مستوى المقدسات الإسلامية التي هي حق لكل شعوب الأمة الإسلامية وكل مسلم، واحتكارها أيضا قدر أن النظام السعودي ليس فقط الابتزاز المادي بل هناك ابتزاز سياسي.
1: نعم، إذن ستوفيق
2: يعني
1: إذن ستوفيق
2: أنه من لا ينال رضا أمراء السعود ربما لن يحصل على تأشيرة الحج.
1: نعم، ستوفيق
2: ممكن يعني قدموا أنفسهم حتى على الله سبحانه وتعالى في من ينال رضا الله ويذهب إلى تلك المناطق لينال رضا الله. لا بد أن يحظى بنيل أولا برضاء السعود، هكذا حول هذا النظام الذي ينخر في واقع الإسلام وفي واقع العروبة بشكل كبير جدا ويتناقض بكثير.
1: نعم،
2: تجون داخل المملكة السعودية ممتلئة بسجناء الرأي العام
1: ستوفيق لو تكرمت، لدينا الكثير من الجزئيات ونريد أن ولدينا الكثير من المحاور والوقت يعني محدود هو نصف ساعة. إذن ستوفيق نذهب إلى الجزئية المختصرة من إحدى كلمات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن معاناة المسلمين عند أداء فريضة الحج بسبب القيود والإجراءات والتعقيدات التي يمارسها النظام السعودي. من ثم نعاود اللقاء بك، ابقى معنا، وكذلك أنتم أعزائنا المستمعين ابقوا معنا، من ثم نعاود اللقاء بكم وبضيفنا الكريم الأستاذ توفيق الحميري.
3: وللأسف الشديد فالمسلمون يعانون بشكل كبير فيما يتعلق بالتمكن من أداء فريضة الحج والفوز بما فيها من العطاء الكبير الذي يمن الله به على عباده المسلمين. يعانون في مسألة التمكن من أداء هذه الفريضة معاناة كبيرة بسبب القيود والإجراءات والتعقيدات التي يمارسها النظام السعودي تجاه المسلمين. وتنوعت هذه القيود، قيود وإجراءات وتكاليف مادية باهظة في المقدمة، أعاقت الكثير من المسلمين عن التمكن أصلا من أداء تلك الفريضة العظيمة والمباركة، لأن إجراءات السفر لها من أصعب الإجراءات، حتى نتكاد أن تكون أكبر تعقيدات في أي سفر يريد الإنسان أن يسافره إلى أي بلد أو إلى أي مناسبة. سيد التعقيدات الأكبر والإجراءات المعقدة بشدة تتعلق بأداء فريضة الحج على مستوى قيود، كذلك تحرم الكثير من أبناء الأمة من أداء هذه الفريضة على مستوى التكاليف المالية وهناك متاجرة من جانب النظام السعودي، متاجرة ليس له فيها أي حق أبدا تجاه فريضة الحج، فهو يبتز الحجاج ويأخذ مقدما الكثير من الأموال. في هذا الموسم نفسه، موسم هذه السنة، كان هناك في الالتزامات المالية، في الجباية المالية، في القيود المالية، كذلك زيادة مكلفة وباهظة ومؤثرة على الكثير من أبناء الإسلام، لا سيما مع الظروف الصعبة التي يعاني منها المسلمون. والشيء المؤسف أنه مجرد ابتزاز واستغلال وكسب محرم.
1: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين مرة أخرى، ومرحبا بضيفنا الكريم الأستاذ توفيق الحميري ومستشار وزارة الإعلام. استمعنا سويا إلى ما قاله السيد القائد في إحدى كلماته عن الحج ومعاناة الحجاج. طيب أستاذ توفيق، لماذا يعد فرض رسوم على عبور هرمز انتهاكا للقانون الدولي، بينما فرض رسوم على دخول بيت الله الحرام تنظيما مشروعا؟ أين يقع ميزان العقيدة هنا؟
2: حتى في معايير القانون الدولي لا يعتبر خرقا أو انتهاكا أو مخالفة للقانون الدولي، بل من حق إنه الدول أن تستفيد من ممراتها أو ثرواتها السيادية والجغرافية أيضا، وأيضا بشكل واضح ناحية عن أنه يعني الفكرة التي وضعت من قبل الجمهورية الإسلامية لم تكن يعني هي من ابتدعت هذا الطرح قبل أن يتم الاعتداء عليها. هناك بلد دمر باستهداف ألوان وخسائر وألحق وتعرض للضرر والأذى، وبالتالي هناك حصار أيضا استمر لأكثر من 40 عام على النظام الإيراني فيما يتعلق بتصدير الثروات النفطية، فيما يتعلق بالاقتصاد الإيراني، وكان يحاول أن يتفادى أن تتحول المنطقة إلى مواجهة عسكرية، نظرا لأن هنالك في الشق الآخر من الخليج دول خضعت ورضخت لأمريكا، وهي ستكون هذه الأنظمة وليس الشعوب من تتعرض للخطر إذا ما تم إجلاء أمريكا. عندما يغادر الأمريكي ويتم إزالة كيان العدو الإسرائيلي، سيصبح هذا المضيق وهذه المنطقة وثرواتها هي من حق أبناء هذه المنطقة ومن شعوبها، بدلا أن تذهب الثروات الخليجية اليوم إلى الخزانة الأمريكية، بدلا أن يصبح يعني عندما نتساءل أن هنالك 5 تريليون و100 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نهبها ترامب من هذه الأنظمة مقابل أن يقدم لهم الحماية قبل حتى، يعني لو قلنا يحميهم من من؟
1: نعم.
2: لكن تخيل أنه إجمالي سكان هذه الدول الخمس يصل إلى 27 مليون نسمة، بمعنى أنه أخذ تقريبا 185 ألف دولار أو أكثر من 1,100,000 ريال على كل أسرة، أو 185 ألف دولار على كل نسمة
1: مقابل الحماية هذا طبعا
2: من مواطني، مقابل أنه لم يحميهم، ولكن مقابل أنه دافع عن كيان العدو الإسرائيلي.
1: نعم.
2: هذا العبث وهذا الأنظمة وهذه السياسات قبل أن يتحدثوا عن القانون الدولي وقبل أن يتحدثوا عن الابتزاز وغيرهم، أكثر من يتعرض للابتزاز على مستوى العالم، أكثر عملية ابتزاز حدثت في تاريخ البشرية تعرض لها هذه الأنظمة من قبل الأمريكي.
1: نعم.
2: وبالتالي ما يحصل اليوم على مستوى هذا الخطاب الموجه من قبل النظام السعودي تجاه مضيق هرمز أو عدم أحقية إيران، أعتقد بأنه إذا ما قلنا من يحق له الحديث سيكون على النظام السعودي آخر من يتكلم مثل هكذا.
1: نعم.
2: قضايا، لأنه بكل ما تعنيها الكلمة وضع نفسه تحت الارتهان الذي حتى لم يتوقعه الأمريكي. يعني
1: نعم.
2: الأمريكي فرض 600 مليار لما وصل بن سلمان إلى داخل البيت الأبيض، قال له بين الدي تريليون.
1: نعم صح.
2: وبالتالي هؤلاء الأنظمة يجب عدم مثل هذه المرحلة، يعني تجاوز حتى ما يطرحوه، لا يضع له في ميزان قيمة، لأنه حقيقة على أرض الواقع لم يعد له قيمة. والأمريكي على المستوى العسكري هنالك اعترافات واضحة المشاهدها وتقارير تتوالى الحالة على مستوى القواعد العسكرية التي دمرت وعلى مستوى الاعترافات بالهزيمة الأمريكية. وهنالك مسار وضعه المحور بأن خروج الأمريكي من المنطقة هذا أصبح استحقاق شعبي.
1: وأصبح أحد الشروط
2: الخطوة لإزالة مدار العدو الإسرائيلي المزال حتما ولا محالة
1: بإذن الله تعالى. إذن نذهب إلى المحور التالي من قراءة أهم الأحداث والمستجدات على الساحة. سنقرأ أهم ما جاء في بيان الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله يوم الاثنين المنصرم، الذي أكد فيه أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر يهدف إلى سلب الحق واحتلال الأرض والمستقبل بالقوة، فيما تهدف المقاومة إلى تحرير الأرض وعدالة الحق. طيب أستاذ توفيق، إذا كانت الهدنة المعلنة تستخدم غطاء لعدوان أمريكي إسرائيلي يستهدف الأرض والمستقبل، فهل المطلوب اليوم إعادة تعريف وقف إطلاق النار نفسه، أم الاعتراف بأننا أمام حرب إبادة مقنعة بالقانون؟
2: هناك معادلة حصلت على مستوى 40 يوم ومكتسبات المعركة التي دارت ما بين المحور وما بين الأمريكي والصهيوني، ما بين شقي ما يسمى بالمخطط الصهيوني الذي يستهدف المنطقة.
1: نعم.
2: هذا المكتسب كان مسألة وحدة الساحات، وفي نفس الوقت تم ربط المنطقة لأنه أصبحت مستهدفة من طرف، أو هناك مخطط يستهدفها بشكل عام. وبالتالي أصبح الملف الأمني الاستراتيجي لهذه المنطقة مترابط. هذا المتغير الذي فرضه الميدان واقع المواجهة وأيضا واقع التصدي حتى لمخطط العدو، لابد أن يكون هناك من ترابطات متعلقة ما بين مكونات المحور، ويفترض والمفترض أن يكون حتى هؤلاء المنبطحون اليوم للكيان الصهيوني وأيضا للأمريكان لو لديهم نظرة صحيحة أنهم كانوا اصطفوا إلى جانب المحور لحماية أمنهم إذا كان لديهم من توجه، لكنهم حقيقة ربطوا مصيرهم بمصير بقاء الأمريكيين.
1: نعم.
2: وهذا شأنهم. أما شعوب المنطقة فهم المستفيد الأول من جلاء الأمريكي على مستوى المنطقة. عندما نتحدث بأنه أصبحت المنطقة ذات ارتباط أمني ملتصق أو موحد، فأن يتم يعني حتى كيان العدو الإسرائيلي بدأ يتعاطى مع هذا الوضع، أو هذا أثبت على الواقع عندما يتحدث كيان العدو الإسرائيلي أيضا لأنه لابد من إدراج ملف إيلات ميناء أم الرشراش كأي تفاهمات أمريكية أو إقليمية قادمة مع دول المحور. يعني كان العدو الإسرائيلي مدرك تماما ومسلم بمعنى بهذه الفرضية أو بهذه المعادلة التي وضعت على أرض الواقع بشكل متكامل، بينما نجد أن النظام السعودي أراد أن يبتز المقاومة اللبنانية بخيارات التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي من قبل الحكومة التي يفرض ثقله عليها من داخل، أو يفرض الرياض تفرض الرياض ثقلها على بيروت من خلال الحكومة، من ألا يكون هنالك تسوية على مستوى المنطقة. بمعنى لو لاحظنا في الشق الآخر عندما أعلن المجرم ترامب أنه وصل إلى تفاهمات أو هدنة أو غيره في مزمنة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم يقل بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فقط، قال ونيابة عن دول الشرق الأوسط. هذا يريد أن يقول بأنه نحن المتحكمون في إدارة ملف المنطقة، لأنه اليوم هو مطلوب منه كاستحقاق مغادرة المنطقة، وبالتالي هو يقول أنا باقي باسم شعوب المنطقة. هذا الموضوع يعني إذا ما طرحناها بالدارجة، من بيمشي كلامه اليوم على مستوى المنطقة؟ لمن الكلمة اليوم؟ هل ما زالت للأمريكي أم أن هنالك متغير شديد؟ وأصبح
1: نعم.
2: هنالك من يقول لا، هنا اليوم المنطقة تحت توازن وتحت معادلة قوى جديدة ومتغيرات جديدة. لم يعد الأمريكي عندما كان يقول الأمريكي أو يصرح أو يقرر فيما يتعلق بشؤون المنطقة، كان هنالك عصا غادعة متعلق متمثلة بالقوات المتواجدة والقواعد العسكرية المنتشرة على مستوى الدول والمنطقة والبحر، لكن هذه الرادعة التي أصبحت اليوم عبارة عن خاوية على عروش الأنظمة التي ما تزال متمسكة بها.
1: نعم.
2: بالتالي ما يحدث من داخل لبنان هو أنه يراد أن يبتز أو أن يفرض مسألة التطبيع مقابل أن لا يستمر الفعل المقاوم.
1: لكن
2: استطفئ كسر المعادلة على مستوى المنطقة.
1: نعم.
2: معنى عندما تقول أو يقول المحور بأنه لابد من أن يفرض التفاهم وإيقاف العدوان على جنوب لبنان وعلى لبنان بشكل عام.
1: لكن استطفئ لو سمحت
2: هذا الأمر.
1: نعم.

0: تساءل هل يوجد بلد في العالم تتفق سلطته مع العدو على مواجهة مقاومة البلد للمحتل؟ طيب تصريح الشيخ نعيم قاسم تصريحاته هي واضحة جدا، لكن ما الذي يدفع أو دفع السلطة اللبنانية أن تتفق مع عدوها الصهيوني على مواجهة مقاومة البلد للاحتلال؟ وهل يوجد بلد في العالم تتفق سلطته مع العدو على مواجهة المقاومة؟
1: الحكومة اللبنانية بأشقاء العميل لا تمثل اليوم الإرادة الشعبية اللبنانية.
0: لماذا؟
1: هي تمثل إرادة الخارج، تمثل السعودية وتمثل السياسة الأمريكية، لا تمثل الإدارة الشعبية اللبنانية
0: على حساب الوطن؟
1: يعني ما يحصل، يعني حتى عندما نلاحظ وطيرة المواجهات التي كانت ما بين حزب الله وما بين المقاومة اللبنانية وما بين كيان العدو الإسرائيلي خلال فترة 40 يوم، لم تكن بتلك الوتيرة التي صعدت عندما صرحت الحكومة المرتبطة بالسعودية والموالية للخارج بأنه لا يمكن أن تكون التسوية، أو أنه الشرط الذي قبلت به أمريكا ورضخ له كيان العدو الإسرائيلي عندما وضعته إيران فيما يتعلق بإيقاف العدوان على لبنان كان أيضا مبرر أو يعطي تبرير لي المزيد من الجرائم والمزيد من العربدة الصهيونية. هذا يمثل ارتهان واضح للخارج، وبالتالي ما طرحه سماحة الشيخ نعيم قاسم في بيانه الأخير وإذا ما طرح على مستوى الميدان وما يزال يطرح اليوم وتأكيد واضح بأن العدو مع أدواته يتحركون في إخضاع المنطقة، وأن هذه الأنظمة بما فيه يعني النموذج اللبناني اليوم المراد أن يفرض عليه أن يكون زي محمود عباس، زي سلطة محمود عباس، وهو المراد أن يبقى على مستوى المنطقة بهذا الشكل، يعني هو تنسيق أمني مع كيان العدو الإسرائيلي وفيما يتعلق بالثروة والسيادة وملكات هذه المنطقة يصبح تحت التصرف الأمريكي وتحت التصرف الصهاينة. هذا المقاومة اليوم، اليمن، إيران، هي ضد هذا التوجه الذي يستهدف المنطقة وإخضاعها بهذا الشكل.
0: نعم.
1: بالتالي أصبح هنالك شق يمارس أو يقوم بتمرير خطوات الاستباحة للمنطقة عبر أداة محسوبة على أنظمة عربية ومحسوبة على أنها تمثل شرعية أو غيرها، بينما حقيقة الأمر لم تعد تمثل إرادة الشعبية. ما طرحه الشيخ نعيم قاسم في بيانه الأخير يعني خطاب ربما أنا أعتقد بأنه كان فوق العقلانية والتعقل حتى فيما يتعلق بالعتاب والتساؤلات التي وضعها والاستفسارات للحكومة ولأطراف
0: حتى أنه
1: حتى من تمثلهم الحكومة على مستوى المنطقة. وبالتالي عندما نحن اليوم نقول بأننا بحاجة إلى دول ذات استقلال وسيادة غير مرتهنة للخارج، هذه نتائج الارتهان للخارج. عندما يتم وضع مصير بلد، مصير شعب بكامل سيادته بكامل حقيته في الاستقلال مقابل تنفيذ رغبات متعلقة بدولة أخرى، وهذه الدولة أيضا ما تزال يعني كما نقول يقال باليمني خدام خدام خدام الجراحي.
0: نعم، حتى أنه من عقلانية الطرح للبيان، الشيخ نعيم قاسم ناشد السلطة اللبنانية لمواجهة أهداف العدوان وتحرير الأرض بالوحدة الداخلية ليكتب النجاح معا من في لطرد العدو وتمكين السلطة من القيام بواجباتها.
1: حتى أن التحركات هي عبارة عن اللي تقوم بها الحكومة عبارة عن انقلاب على اتفاق الطائف الذي يعني بمعايير اليوم أو بمعايير يعني كان ملغم على مستوى سيادة لبنان وعلى مستوى أن تبقى السعودية تنخر في واقع داخل لبنان كما حدث يعني أو يحدث في اليمن منذ 2011 إلى 2015 عندما أو في اتفاقية 23 نوفمبر 69 وما تلاها من التدخلات على مستواها، تربط مصير هذه الدول باتفاقيات داخلية على بناء على صراعات نفوذ حصلت أو زرعتها هي، ثم بعد ذلك تصبح هي من تتحكم بخيوط اللعبة.
0: نعم.
1: خدمة، يا ريت أن هذه الأشياء تتجه في صالح حتى أمن السعودية أو حتى حفاظ على، لكنها

0: في خدمة كيان العدو الإسرائيلي وتصب في مصالح أو التوجه الأمريكي وإبقاء هذه الشعوب ضعيفة غير قادرة على
1: مرهونة للاحتلال. نعم مرهونة للاحتلال والتبعية الأمريكية.
0: خرج عن هذه القاعدة تمريرها على مستوى المنطقة وكذلك مكونات المحور.
1: نعم.
0: وبالتالي اليوم صراع الإرادات هو يصب في صالح ما يتبناه المحور يتلاقى اليوم مع إرادة الشعوب العربية وإرادة شعوب المنطقة.
1: نعم.
0: وكلما خرج وشذ هؤلاء اليوم ما حدث من بعد 7 أكتوبر هو تعرية كبيرة جدا لهؤلاء الذين زايدوا ونافقوا على مستوى ما كان يطرح من خطابات وبيانات وغيره عرتهم أحداث الأخيرة وعرتهم غزة
1: وهو كذلك
0: موقف
1: نعم.
0: اليمني صح. وعرهم موقف حزب الله
1: نعم.
0: وعرهم عمليات الوعد الصادق التي أكدت بأن الأمريكي بأنه مجرد قشة وبأنه لم يعد تلك القوة التي يمكن أن ترضخ
1: نعم.
0: شعوب المنطقة. ما تقوم
1: إذن
0: تطبيق لما صرح به المبعوث الأمريكي توم براك وقالها صراحة في حوار تلفزيوني بأن المطلوب من الجيش اللبناني محاربة حزب الله.
1: نعم. والآن الجيش اللبناني هو من يقوم عند في حدود النهر الليطاني هو من يقوم الآن بالحد ما بينه وبين الكيان الصهيوني. سد توفيق نذهب إلى من لبنان إلى جمهورية إيران الإسلامية. وأخر الأحداث التي جاءت من تصريحات القوات البحرية للحرس الثوري يوم أمس الأربعاء أنه مع تحييد تهديدات الطرف المعتدي والقصد هنا العدوان الأمريكي ووضع بروتوكولات جديدة سيتم ضمان مرور آمن ومستقر عبر للمضيق هرمز في إشارة إلى فتح مضيق هرمز أمام السفن. طيب أستاذ توفيق بين ساعة الحرية التي أعلنها ترامب وماتت خلال 48 ساعة والبروتوكولات الجديدة التي فرضها الحرس الثوري لضمان مرور آمن من مضيق هرمز، هل نحن أمام نهاية سياسة الغطرسة الأمريكية وبداية عصر جديد كتبته قواعد البحرية الإيرانية؟
0: ونتائج المعركة الأخيرة طب كل ما تعنيه الكلمة. اليوم الشيء الذي يمكن أن يعتبر كشاهد للمحور وأيضا على مستوى العالم وأيضا واقعي في الصراع العربي مع كيان العدو الإسرائيلي، هذا الشاهد هنالك صفعة غير مسبوقة تلقاها كيان العدو الإسرائيلي على المستوى الدبلوماسي أو السياسي وعلى مستوى البروتوكولات والاتفاقيات بمعنى.
1: نعم.
0: هذه الصفعة
1: والانتصار السياسي أيضا صح. نعم.
0: من قبل اليمن وكانت يعني اليوم هي درس على مستوى العالم وأيضا مرتكز ومنطلق للعمل السياسي على مستوى المحور فيما يتعلق بالانتصار العسكري الذي اليوم أيضا نحتفي بذكراه وانتصار الإرادة اليمنية والقوات البحرية اليمنية والقوات المسلحة اليمنية في كسر الهيمنة الأمريكية في البحر الأحمر بذكرى 6 مايو. هناك انتصار سياسي حققه اليمن لم يشعر بوجع هذا إلا كان العدو الإسرائيلي بهذه الصفعة ويحاول عدم إظهارها بشكل واضح. كانت هذه الصفعة متمثلة بتحييد وهو ما يتحدث عنه اليوم الإيراني بتحييد النفوذ الأمريكي والتدخل الأمريكي على مستوى المنطقة. جاء الأمريكي ليحمي كيان العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر ثم بعد ذلك أصبح بحاجة لأن يحمي سفنه ثم بعد ذلك رضي بأن تمر سفنه مقابل أن يخرج من الدفاع عن كيان العدو الإسرائيلي في مواجهته مع اليمن. وبالتالي لو لاحظنا أن كيان العدو الإسرائيلي منذ 67 لم يحدث أو لم يسبق أن وجهت له ضربة ولو بسيطة من أي مكونة أو من أي جهة ولا يرد عليها بقدر ما كان هذا متجليا من خلال ضربات اليمن الأخيرة في مشاركتنا في الحرب 40 يوم أو في عملية الوعد الصادق 4 والمساندة لأخوتنا في لبنان وإيران عندما نجد بأن كيان العدو الإسرائيلي لم يرد هذا الأمر، لأنه لماذا يعني ما هو ممكن نطرح سؤال منطقي، لأن الإسرائيلي هنا والعدو الإسرائيلي لم يعد يستند على الأمريكي إذا ما وجه ضربة لليمن. وبالتالي هنا هشاشة كيان العدو الإسرائيلي بدون أمريكا هو لا شيء، لو تركناه للمقاومة الفلسطينية لأجهزت عليه بمعنى ولا حققت انتصارات عليه. هذا الأمر عندما اليوم يتم تحييد التوجه السياسي الذي يتحرك فيه المحور هو بأن يتم فصل كيان العدو الإسرائيلي عن الإسناد الأمريكي.
1: لكن أستاذ توفيق، هل نحن من مأمن من ما سيقدم إليه ترامب، خاصة وهو يعني في كل مرة أو كل بداية مثلا دعوة إلى مفاوضات أو اتفاق بين الجانبين يبادر بالعدوان المفاجئ، هل نأمن مكر ترامب؟
0: لا طبعا، كلما عهد واحد نبدأه فريق منه.
1: بالضبط نعم.
0: فيما يتعلق بالمواجهة مع كيان العدو الإسرائيلي، هناك جولة قادمة حتمية، نلاحظ التحركات العسكرية، إعادة التسليح للمنطقة، محاولة يعني تقارير أمريكية تتحدث بأنه كانت ذخيرة الدفاعات على وشك النفاذ، وأيضا حتى المخزون العسكري ومخزون الأسلحة المتواجد في المنطقة. المدافع عن كيان العدو الإسرائيلي كان قد يعني أوشك على النفاذ، وبالتالي اليوم يحاول الأمريكي أن يستعيد تحضي أو حضور هذه القواعد لبهوزيتها، وبالتالي الانتقال لجولة قادمة. لكن هذا الأمر لا يعني بأن هنالك غفلة، بل أن هنالك تلقين لكيان العدو وأيضا للعدوان الأمريكي. اليوم الهيبة الأمريكية على مستوى حتى لم يعد بمقدور الأمريكي أن يضع نفسه محاميا للمنطقة كما كان في يضع نفسه في الجولة السابقة.
1: أستاذ توفيق الوقت
0: نعم
1: أستاذ توفيق لو سمحت وتكرمت، لدينا من الوقت دقيقتين فقط، ولدينا سؤال مهم سيكون ختامي لهذه الحلقة. خلال الأيام الماضية تم استهداف ميناء الفجيرة في أبوظبي، كانت هجمات غامضة. الإمارات اتهمت إيران صراحة بالوقوف خلف العملية، لكن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني صرح أنه لم تنفذ إيران خلال الأيام الماضية أي عمليات صاروخية أو بالطائرات المسيرة ضد الإمارات. طبعا ستوفيق ميناء الفجيرة حتى لكي يعني نصل معلومة للمستمعين، هو ليس مجرد ميناء، هو عقدة نفطية متكاملة، ميناء مصافي خزانات أنابيب، ويعتبر هذا الميناء بديل عن مضيق هرمز. طيب إذا كانت الإمارات تتهم إيران بضرب الفجيرة وإيران تنفي رسميا أي علاقة بالهجوم، برأيك من يقف وراء هذا الاستهداف؟ لأنه لو كانت إيران كان بتعلن رسميا.
0: الإيرانيين ليسوا بحاجة إلى أن يخفوا.
1: نعم بالضبط،
0: ضرباتهم يمتلكوا من الشجاعة ومن الجرأة أن يقولوا ما شاءوا.
1: نعم.
0: مع أنه من حقهم أن يكون هذا نوع من الرد، بمعنى أن يقولوا لم نضرب الإمارات، لكون الإمارات بتقول إحنا ما شاركناش في العدوان على إيران، ما شاركناش مع الأمريكي، وهنا أدلة دامغة بمعنى على هذا الأمر. لكن حقيقة الأمر تعالوا ننظر ماذا حدث قبل استهداف الفجيرة وماذا حدث بعد استهداف الفجيرة.
1: نعم.
0: سنجد بأنه قبل استهداف الفجيرة كان هناك قرار إماراتي بالخروج من أوبك.
1: نعم.
0: هذا الأمر عبارة عن ترجمة لحقيقة أو خروج للسطح للصراع الحاصل والخلافات التي ظهرت وأصبحت على مستوى واقعي ما بين النظام السعودي والنظام الإماراتي. وبالتالي
1: يعني
0: ماذا حدث بعد الضربة الإيرانية؟
1: نعم.
0: هناك تواصل سعودي من قبل على مستوى وزارة الخارجية إيراني. كانت تصريحات الخارجية السعودية بأنهم حريصون على الحفاظ على مستوى خفض التصعيد
1: والتهدئة
0: في المنطقة.
1: بالضبط نعم.
0: هذا يعني بأن هنالك محاولة لخروج عن السطر من قبل الإمارات وجر المنطقة أو جر دول الخليج إلى مواجهة مع إيران. أرادت السعودية أن تؤدب الإماراتي وتوجه ضربة، ربما حتى تقول أن نحن بدلا منكم يا إيران قبل ما تأدبوا أنتم إحنا بنأدب صاحبنا ونوجه له هذه الضربة خوفا من أن يتم جر دول الخليج، لأن اليوم الذي يمثل اللساء أو السياسة الإسرائيلية كان العدو الإسرائيلي على مستوى المنطقة بلسان عربي هي الإمارات. أيوة. والمصلحة كان العدو الإسرائيلي ألا تتوقف هذه الحرب، ألا يخرج الأمريكي مهزوما منها، لأنه إذا ما خرج الأمريكي من المنطقة أصبحت استحقاقات شعوب المنطقة بإزاحة كيان العدو الإسرائيلي رقما سهلا بمعنى أو هدفا قابل للتحقق بظروف أفضل وبقدرات أكبر، وبالتالي سنجد بأن أينما ذهب الكيان العدو الإسرائيلي سبقه الإمارات.
1: نعم.
0: إذن هذا الأمر إذن لا يعني بأن هنالك تغير في أيضا السياسات السعودية على مستوى علاقتها مع إيران، ولكن السعودية تلقت ضربات وتخشى أن تتعرض هذه الضربات من قبل إيران على شكرا مستوى المصالح وأيضا على المستوى العسكري.
1: شكرا جزيلا لك.
0: وبالتالي ما شكرا يحدث لك اليوم على مستوى المنطقة وما يحدث أيضا حتى في السياسة السعودية، ما حدث قبل العدوان على إيران وما بعده، نعم، نستطيع أن نلخصه بكلام: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إن معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستأذنون.
1: صدق الله العظيم.
0: مع
1: صدق الله العظيم. نعم. شكرا لك أستاذ توفيق. شكرا لك أستاذ توفيق. شكرا جزيلا للمحلل السياسي الأستاذ توفيق الحميري. هكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من قراءة لأهم الأحداث والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والأقليمية مع المحلل السياسي الأستاذ توفيق الحميري مستشار وزارة الإعلام. ولكم أعزائنا المستمعين تحايا الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، أحمد الوتري، محمد سنهوب، وأجمل التحايا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نياز الرازحي. وهي لكم مني عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين. رئيس مجلس الشورى ونائبه يتفقدان أنشطة المدارس الصيفية بدار الأيتام ومركز بدر العلمي في العاصمة صنعاء. العدو الصهيوني يواصل خروقاته في قطاع غزة مرتكبا جرائم اغتيال بحي الأمل وخان يونس. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ عمليات نوعية ضد تجمعات وآليات للعدو الصهيوني ضمن معركة العصف المأكول. قائد الثورة الإسلامية في إيران يوجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الأعداء بقوة. وطهران تسلم ردها على المقترح الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدة تمسكها بحقوق الشعب الإيراني. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح بحضور وزير النفط والمعادن دكتور عبدالله الأمير لمناقشة تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومستجدات الأوضاع الوطنية. وأكد اللقاء على حماية الثروات السيادية والأمن القومي الاقتصادي وإفشال مؤامرات العدو السعودي ومرتزقته لنهب مقدرات الشعب. كما استعرض الاجتماع جهود حكومة التغيير والبناء في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار التمويني وتوطين الصناعات وصولا إلى الاكتفاء الذاتي. تفاصيل أوفى في المتابعات الإخبارية عقب هذه النشرة. ترأس رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي جانبا من اجتماع لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بحضور وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري دكتور خالد الحوالي ووكلاء الوزارة، مطلعا على سير أداء اللجنة وما أنجزته في لقاءاتها بالجانب الحكومي. وجدد رئيس مجلس النواب التأكيد على استقلالية الصناديق الخاصة التي حققت نجاحا ملموسا في أداء مهامها وفقا لقوانين إنشائها، معبرا عن تمنياته للجان البرلمانية بالتوفيق في إنجاز المهام المحالة إليها، حيث واصلت اللجنة اجتماعها برئاسة عزام صلاح لمناقشة الإجراءات الحكومية المتعلقة بدمج بعض الصناديق والمصالح الحكومية، وأقرت تكليف وزير الخدمة المدنية بموافاة اللجنة بالردود الكتابية التفصيلية إزاء ذلك. التقى القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للشؤون الدبلوماسية السفير عبد الإله حجر ونائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس، حيث جرى خلال اللقاء الوقوف على المواضيع المتصلة بالأداء الدبلوماسي للجمهورية اليمنية على ضوء المستجدات الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني الأمريكي على إيران ولبنان. اللقاء أكد على موقف اليمن الثابت والمبدئي في دعم المقاومة والوقوف إلى جانب الأشقاء في إيران ولبنان كواجب ديني وأخلاقي، إضافة للوقوف ضد هيمنة وطغيان الرأسمالية الغربية المتصهينة بقيادة أمريكا. حضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد عقبات. زار رئيس مجلس النواب محمد حسين العيدروس ونائب رئيس المجلس ضيف الله رسام ومعهم أمين عام المجلس علي عبد المغني المركز الصيفي بدار رعاية وتأهيل الأيتام في مديرية السبعين، واطلعوا على الأنشطة التعليمية والرياضية لطلاب الدار البالغ عددهم 662 طالبا مقيما، حيث أشاد العيدروس باهتمام القيادة الثورية والسياسية بهذه الشريحة لبناء جيل واع متسلح بالثقافة القرآنية.
في سياق متصل، زار العيدروس ورسام الدورة الصيفية بمركز بدر العلمي في مديرية السبعين، حيث اطلعوا على البرامج التعليمية وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد الدكتور المرتضى المحطوري. وأكد رئيس مجلس الشورى أن المراكز الصيفية تمثل حواضن تربوية لحماية الناشئة من الحرب الناعمة، فيما أشار نائب رئيس المجلس ضيف الله رسام إلى أن استمرار العلم في ظل الظروف الراهنة هو رسالة صمود تؤكد تمسك الشعب بسلاح العلم والإيمان. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون منذ فجر اليوم جراء استهداف العدو الصهيوني مركبة مدنية ومجموعة من المدنيين في حي الأمل بخان يونس ومخيم المغازي بقطاع غزة. المصادر أفادت باستشهاد مدير مباحث خان يونس وسام عبد الهادي ومرافقه فادي هيكل، وذلك في عملية اغتيال نفذها طيران العدو. وتتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار إلى اليوم 13 بعد 200 على التوالي عبر القصف المدفعي والجوي المكثف واستهداف المناطق السكنية في رفح وشجاعية وشاطئ غزة، وسط محاولات مستمرة لتجريف المباني المدنية في المناطق الشرقية للمدينة. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم مقرا قياديا وجرافة عسكرية من نوع D9 و4 تجمعات لجنود جيش العدو وآلياته في مناطق بنت جبيل ودير سريان والخيام ورشاف. المقاومة أكدت في بياناتها العسكرية أن العمليات نفذت بمحلقات انقضاضية وبصواريخ موجهة وبقذائف المدفعية، وحققت إصابات مؤكدة ضمن معركة العصف المأكول. هذه العمليات جاءت ردا على خروقات العدو المتكررة واعتداءاته التي طالت القرى الجنوبية مسيرة عند اتقاء شهداء مدنيين. وقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني خلال 48 ساعة مضت إلى 87 شهيدا و181 جريحا، لتصل الحصيلة التراكمية بين الشهداء إلى 2846 شهيدا منذ بداية التصعيد. وردا على العدوان والتهديدات الأمريكية الصهيونية، وجه قائد الثورة الإسلامية في إيران سيد مجتبى الخامنئي القوات المسلحة باتخاذ إجراءات جديدة ومبتكرة لمواجهة الأعداء بقوة، مشيدا بالانتصارات الباهرة التي أحبطت مساعي الخصوم. من جانبه حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نايا من أن أي خطأ في حسابات العدو سوف يقابل بردود مفاجئة تشمل معدات أكثر تطورا وتكتيكات غير تقليدية في ساحات غير متوقعة، مؤكدا سيادة إيران الكاملة على مضيق هرمز. في السياق السياسي، سلمت طهران اليوم ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، حيث أوضح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن أي حديث عن التفاوض يهدف لاستعادة حقوق الشعب الإيراني والدفاع عن المصالح الوطنية ولا يعني استسلاما أبدا. فحيث أكد قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله أن حدود أن جنود الإسلام على أتم الجاهزية الدفاعية والهجومية استعدادا للرد الحاسم على أي عدوان.

النبأ الأخير. أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم مقتل 14 فردا من أفراد الأمن جراء انفجار سيارة ملغومة استهدفت مركزا للشرطة شمال غرب البلاد. وأوضح المسؤولون أن الهجوم بدأ بانفجار أعقبه كمين مسلح استهدف قوات الدعم التي هرعت إلى المكان، واستخدم فيه المسلحون طائرات مسيرة وأسلحة نارية. وقد أعلن تحالف مسلح يعرف باسم اتحاد المجاهدين مسؤوليته عن العملية، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في مستشفيات منطقة بانو بهدف إسعاف الجرحى. كان ذلكم سامعين الأكارم، هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: رئيس مجلس الشورى ونائبه يتفقدان أنشطة المدارس الصيفية بدار الأيتام ومركز بدر العلمي في العاصمة صنعاء. العدو الصهيوني يواصل خروقاته في قطاع غزة مرتكبا جرائم اغتيال بحي الأمل وخان يونس. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ عمليات نوعية ضد تجمعات العدو وآلياته ضمن معركة العصف المأكول. قائد الثورة الإسلامية في إيران يوجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الأعداء بقوة. طهران تسلم ردها على المقترح الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني وتؤكد تمسكها بحقوق الشعب في إيران. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء والتي تستمعون فيها. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية وحدة الصف لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحاك ضد بلادنا. كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء ندوة سياسية حول الحرب العدوانية على جمهورية إيران الإسلامية، فأهلا بالجميع.

رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء. وفي مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس النواب أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوحيد الجهود وصولا إلى تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية لما من شأنه إيجاد الحلول وتجاوز الاختلالات وأوجه القصور أينما وجدت. وقال إن اليمن بفضل الله تعالى وبحكمة وشجاعة قيادتي الثورية والسياسية أصبح يمتلك ما يكفي لمواجهة كافة المؤامرات والتحديات. فاليمن الذي واجه تحالف العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي لأكثر من 11 عاما قادر على الصمود والمواجهة حتى اكتمال النصر وإسقاط كافة الرهانات الخاسرة. وشدد الأخ يحيى علي الراعي على أهمية تعاون وتكاتف جهود الجميع وحشد الطاقات لمواجهة كافة المؤامرات والمخططات الخارجية التي تستهدف اليمن ووحدته وأمنه وسياسته واستقراره ومقدراته، حثا الحكومة على التضافر وتكامل الأدوار لمواجهة التحديات الراهنة وإفشال كافة المخططات التآمرية. ولفت إلى أبعاد ومخاطر ما يسمى بمشروع مذكرة التفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة على مقدرات الشعب اليمني وثرواته ومقدراته السيادية. وأهاب رئيس مجلس النواب حكومة التغيير والبناء اتخاذ التدابير والإجراءات الرادعة واللازمة حيال صفة منتحلي صفة جهات الاختصاص وبما يضمن وضع حد للتجاوزات التي تمارسها دول تحالف العدوان في فرض سيطرتها على السيادة اليمنية. كما شدد على أهمية وضع الأطر والأسس النقدية بل والأسس التقنية للتشريعات المستقبلية ومعالجة وتحليل البيانات الخاصة بالثروات والمعادن اليمنية لضمان الحد من نهبها أو العبث بها. وثمن الأخ يحيى علي الراعي الجهود التي تبذلها الحكومة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الصعوبات الناتجة عن تداعيات العدوان والحصار، مؤكدا أهمية تقديم الدعم والتسهيلات للتجار والمستثمرين وفقا للمزايا التي تضمنها وتضمنها قانون الاستثمار والعمل على تذليل الصعوبات والحفاظ على استقلالية الصناديق التي حققت نجاحا ملموسا في أداء مهامها وفقا لقوانين إنشائها. وأبدأ استعداد المجلس استقبال مشاريع القوانين وتعديلاتها وبما يواكب التحديث والتطوير ومتطلبات المرحلة الراهنة ومقتضيات عملية التغيير والبناء، داعيا الجميع إلى رفع مستوى الوعي والجهوزية للتصدي لكافة المخططات التآمرية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا. بدوره ثمن القائم بأعمال رئيس الوزراء جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ومواقف المجلس في الاهتمام بمتابعة قضايا الوطن والمواطن وآخرها موقف مجلس النواب في التحذير من أبعاد ومخاطر ما يسمى بمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وكذلك حكومة المرتزقة وما تتضمنه تلك الإجراءات من مخاطر تستهدف مقدرات الشعب اليمني وثرواته السيادية. واعتبر موقف مجلس النواب بهذا الشأن رسالة مثلت ضمير الشعب اليمني وإرادته الحرة لقطع الطريق أمام الطامعين والطامحين في نيل من وحدة اليمن وسيادته ومقدراته. وثمن العلامة مفتاح الجهود الإعلامية لإبراز دور مجلس النواب ومواقفه في دحض افتراءات دخول بل دول العدوان والمرتزقة، لافتا إلى الأطماع الخارجية بحقوق ومقدرات وكرامة وسيادة الشعب اليمني باعتباره عملا تآمريا عدوانيا مع عصابات منظمة لنهب ثروات اليمن ومقدراته. وتطرق إلى كمية المعادن التي تم نهبها وتجريفها من المحافظات اليمنية المحتلة وحرمان أبناء الشعب اليمني من الاستفادة منها في صرف المرتبات وتحسين الخدمات، معتبرا استمرار وتمادي العدوان ومحاولات نهب الثروات اليمنية انتهاكا للسيادة اليمنية
وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أن حكومة التغيير والبناء لن تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية والتدابير اللازمة لوقف تلك الانتهاكات، ما يستدعي توحيد الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتزام الحكومة بكل القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس النواب. وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا المهمة، ومنها التعديلات للقوانين التي تتطلبها المرحلة، وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل حكومة التغيير والبناء لمواجهة تداعيات العمل بل تداعيات العدوان والحصار. واعتبر اللقاء ما جاء في مذكرة التفاهم المشار إليها إجراء غير قانوني صادر عن مرتزقة لا يمثلون اليمن، مؤكدا أن البيانات الجيولوجية تندرج ضمن الأمن القومي الاقتصادي لليمن. واستمع رئيس مجلس النواب القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى إيضاح عن جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وتوصيات المجلس، وكذا جهود إعادة تأهيل الطرق والجسور وإعمار المنشآت الحيوية التي استهدفها العدوان، إضافة إلى خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة لمواجهة تداعيات العدوان والحصار. كما استمع إلى شرح حول إنجازات حكومة التغيير والبناء فيما يتعلق بتوطين الصناعات وتحقيق الاستقرار التمويني من خلال توفير المواد التنموية والتموينية والغذائية، وبما يغطي احتياجات السوق المحلية.

0: نظم مركز آفاق اليمن للأبحاث والدراسات اليوم بصنعاء ندوة سياسية ثقافية بعنوان الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قراءات تحليلية للأهداف والمسارات والآفاق المستقبلية. وفي ندوة قدم الدكتور هاني المغلس عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء محاضرة علمية استعرض فيها الأهداف الأمريكية الصهيونية من وراء العدوان على جمهورية إيران الإسلامية، وقال إن الحرب التي شنت على إيران فشلت فشلا ذريعا، ولم يحقق هذا العدوان الإجرامي أي من تلك الأهداف المصطنعة، مؤكدا أن إيران وقفت أمام هذا العدوان الإجرامي الكبير ولقنت المعتدين دروسا سيكتبها التاريخ بماء من ذهب. وأشار إلى أن هذا العدوان ليس له قرار معين مطلقا بل متخبطا يريد قتل الشعوب ونهب ثرواتها.
1: أن هذه الحرب هي من أكثر الحروب في التاريخ المعاصر وضوحا. لماذا أقول ذلك؟ وضوحا من حيث أهدافها ومن حيث سياقها، لأنها جاءت على خلفية حرب إبادة شنها العدو الصهيوني على غزة، على فلسطين، وشاركته فيها الولايات المتحدة كما هو معروف، وكثير من الأطراف التي شاركت في تلك الحرب أو تواطأت فيها انتقلت لمرحلة أخرى متمثلة في الحرب الراهنة. ولأن هذه الحرب لا تخفي أهدافها، لا تخفي شيئا، فهي واضحة. ليس هناك خطاب أمريكي مثلا يتحدث في هذه المرحلة عن نشر الديمقراطية أو عن حقوق الإنسان، وإنما هي حرب تأتي وفقا لقاعدة أو لمنطق فرض السلام بالقوة. وفرض السلام بالقوة كاستراتيجية تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة عن كل ما يتعلق بالحقوق ومنطق الحقوق، وهي حرب واضحة كذلك، لأنها أيضا تنطلق من خلفية يمكن أن نسميها دينية إلى حد بعيد أو حضارية، يحضر فيها الرمز الديني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لإسرائيل. وهذه أمور أصبحت ملاحظة وربما لا تحتاج منا إلى حديث أو تفصيل فيها. فإذا ما قيمة التحليل السياسي في وضع كهذه؟ أهداف الحرب ليست خفية في حقيقة الأمر، ومن يدير هذه الحرب يتحدث بشكل صريح ومعلن حول أهداف هذه الحرب. ربما القراءة التحليلية ستعنى بشكل أساسي بالربط بين الوقائع والأحداث لمزيد من تعميق الفهم حول هذه الحرب وحول مجرياتها وربما المآلات المستقبلية لهذه الحرب.
0: وللمزيد من الإيضاح حول هذه الندوة تحدث لإذاعة صنعاء البرنامج العام الدكتور عبد الملك عيسى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء.
2: هذه الندوة أهميتها أنها أتت عبر مركز آفاق للأبحاث الذي هو مركز مهم جدا ويلقي الضوء على هذه ويناقش القضايا الواقعية. فعندما يستضيف الدكتور هاني مغلس عميد كلية التجارة ورئيس قسم العلوم السياسية وهو الخبير المحنك الذي يستطيع أن يلقي الأضواء على هذه المسألة، فهي مسألة مهمة جدا، لأن المراكز التي تريد أن تستضيف فقط الأشخاص المؤيدين لها والطرف أو ذاك تخسر من جمهورها. لكن هذا المركز أهمية ما أتابه أنه أحضر أكبر خبير سياسي في اليمن وهو الدكتور هاني مغلس للتكلم عن قضية واقعية وحقيقية نلمسها اليوم، وهي الحرب العدوانية على الشعب الإيراني. واستفاد كثير من الأشخاص عندما تأتي من سياسي محنك الدكتور هاني مغلس يشرح هذه الحرب العدوانية وما هي أهدافها وما هي استراتيجيتها من الأمور الهامة. فعندما نسمع الدكتور هاني مغلس يقول أن المعركة هي معركة ضد اليمن، ضد سوريا، ضد السعودية، ضد دول الخليج، وأن على الدول يجب أن تناصر الجمهورية اليمنية، تناصر الجمهورية الإسلامية في إيران، لأن الجمهورية الإسلامية في إيران تقوم بمعركة حقيقية للدفاع عن الأمة بأكملها. فهذه من أهم الفوائد التي يخرج بها الإنسان من هذه الندوة.
0: وكانت الندوة قد أثريت بالعديد من النقاشات من قبل الأكاديميين والباحثين والسياسيين الذين حضروا الندوة، مؤكدين أن ما جاء في هذه المحاضرة الخاصة بالعدوان الأمريكي على إيران كان مطابقا للواقع الذي تعيشه المنطقة في ظل الدفاع الإيراني العظيم الذي تصدى لهذا العدوان بكل جدارة وأرغمه على إيقاف عدوانها الهمجي على الإسلام والمسلمين، مؤكدين في نقاشاتهم أن الحرب الأمريكية الصهيونية هي حرب بين الحق والباطل، إلا أن الأمة ما زالت في سبات عميق لا تدري ماذا يحاكى لها من قبل أمريكا والصهيونية العالمية.

ختاما مستمعين الكرام، لكم أجمل وأرق التحايا من الإعداد محمد عوض الضبري، طباعة وأنترنت الزميلة صيمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحيتي أنا أفراح العزب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: تعلن الكلية الوطنية الجامعية للعلوم الصحية عن فتح باب التنسيق والقبول للعام الدراسي 1448 الموافق 2026-2027. أولاً، مساق البكالوريوس العام في التخصصات التالية: تمريض، قبالة، علاج طبيعي، صيدلة، مختبرات طبية، معلوماتية صحية، تغذية علاجية وحميات، أشعة تشخيصية، صحة المجتمع. شروط التنسيق: الحصول على الثانوية العامة القسم العلمية أو شهادة الثانوية الصحية نظام 3 سنوات بعد التعليم الأساسي بمعدل لا يقل عن 69% لجميع التخصصات عدا الصيدلة بمعدل 71%، وأن لا يكون قد مضى على الحصول على شهادة الثانوية أكثر من 12 سنة. فترة التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 منذ القعدة 1447 الموافق 9 مايو 2026، ويستمر إلى بعد شهر كامل من إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 1447 الموافق 2025-2026. آلية التنسيق: يتم التنسيق بمقر الكلية شارع الزراعة جوار مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة مع اصطحاب ملف يتضمن الوثائق التالية: صورة من استمارة الثانوية العامة القسم العلمي أو شهادة الثانوية الصحية نظام 3 سنوات بعد التعليم الأساسي على ألا يقل المعدل عن 69% عدا الصيدلة بمعدل 71%، مع إحضار الأصل أو صورة طبق الأصل لغرض المطابقة، وألا يكون قد مضى على الحصول على شهادة الثانوية العامة والصحية أكثر من 12 سنة. صورة من البطاقة الشخصية مع إبراز الأصل للمطابقة. سند رسوم التنسيق مبلغ 5500 ريال. ثانيا، مساق البكالوريوس التكميلي التجسير في التخصصات التالية: تمريض، قبالة، علاج طبيعي، مختبرات طبية، أشعة تشخيصية، صحة المجتمع، المعلوماتية الصحية. شروط التنسيق: أن يكون حاصلاً على دبلوم نظام 2 أو 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمي أو بعد الثانوية الصحية بمعدل لا يقل عن جيد في مجال تخصص البرنامج المطلوب الالتحاق به. فترة التنسيق: يبدأ التنسيق من 22 منذ القعدة 1447 الموافق 9 مايو 2026، ويستمر إلى 29 من محرم 1448 الموافق 15 من يوليو 2026. آلية التنسيق: يتم التنسيق بمقر الكلية شارع الزراعة جوار مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة مع اصطحاب ملف يتضمن الوثائق التالية: صورة من الدبلوم نظام 2 أو 3 سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمي أو صورة الدبلوم بعد الثانوية الصحية في مجال تخصص البرنامج المطلوب الالتحاق به. صورة استمارة الثانوية العامة القسم العلمي أو الثانوية الصحية. صورة من البطاقة الشخصية مع إبراز الأصل المطابقة. سند رسوم التنسيق مبلغ 5500 ريال. للتواصل والاستفسار على الأرقام التالية: 777-00-3637 أو 770-51-9190 أو 771-92-3444. والله ولي التوفيق.
1: مواليد اليوم صداع المستقبل.
5: في المستشفى العربي الدولي
1: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
5: مركز الأمومة والطفولة،
1: أطباء أطفال على مدار الساعة،
5: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
1: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
5: قسم خاص بالنساء فقط،
1: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
5: الدكتورة إيمان جار الله،
1: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
5: استشاريات النساء والولادة.
1: المستشفى العربية الدولية،
5: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
1: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: قومي شعب الجزيرة مع تراها الياس،
1: قومي شعب الجزيرة مع تراها الياس،
0: الفرج بايجي والخير والصالح،
1: الفرج بايجي.

0: في اليمن عن مواقفه المبدئية في دعم قضايا الأمة وشعوبها المظلومة في فلسطين وفي غيرها. نعم، كانت أسرار تلك الحرب المعاشية والحياتية على الشعب اليمني لكسر إرادته وكبح ثورته التحررية المباركة، ومفاتيحها رهن الأروقة المعتمة لنشاط السفير الأمريكي وطواقم جيش سفارته الأمني والاستخباري والجاسوسي وحركة التوجيهات والدولارات التي تزرع الخراب بفتاتها في كل جوانب حياة اليمنيين على نحو ما زلنا نعاني منه حتى اليوم. ولذلك يجب الوقوف المتأني والمتعمق والمستخلص أمام كل كلمة من اعترافات الشبكات الجاسوسية المضبوطة بالتوالي، والتي كما نعلم من أخطر مهامها استقطاب المسؤولين والشخصيات في كل المجالات، ولا شك في أنها قطعت أشواطا كبيرة في هذا الصعيد. ولذلك يجب البناء على ما في تلك الاعترافات في التقصي لكل آثار ذلك النشاط الهدام، وتنظيف وتطهير مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها وتنظيمها، والتحصين المستقبلي لها من الآفات والمخاطر التي في صدارتها مخاطر التآمر الأمريكي الصهيوني وأدواته في الإقليم وفي الداخل، والتي لا تتوقف أبداً ولو للحظة واحدة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: هي
6: وهو،
5: هم
6: وأنتم،
5: نواة المجتمع وأساسه،
6: بناة الجيل ورعاته،
5: وكل شؤون الأسرة
6: في دائرة اهتمامنا.
5: فعونكم في محط عنايتنا
6: عبر مساحة أسبوعية
5: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
6: في القلب أنتم،
5: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح. من إخراج أسمهان يحيى.
7: السلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامج في القلب أنتم. سنتحدث وإياكم عن أطفالنا الذين يشبهون في مرحلة طفولتهم العمرية الإسفنجة، هذه الإسفنجة التي تمتص كل ما أمامها عند استخدامها. فالطفل ينشأ يتعلم من عمليات النمذجة

التي أمامه، لا يفرق بين الصح والخطأ. لذلك صديقنا الأب، صديقتنا الأم، لا داعي للتذمر والشكوى من سلوك الطفل، أكان في حركته أو في كلامه، فهو يأخذ ويقلد نموذجه الذي يعيشه أكان في المنزل أو في المدرسة أو في الشارع أو في المسجد، من أي مكان يتواجد فيه أو يزوره، حتى من الأشخاص الذين يقابلهم حتى للحظات زمنية بسيطة. لذلك يفضل الانتباه لما يحدث أمام هذا الطفل. إن كان هناك كذب من أحد الأبوين بقصد إلهائه وينفذ ما يطلب منه، هنا ستكون ثغرة في تربيتكم، وأنتم نموذج له في الكذب. غدا سيكذب عليكم أنتم وعلى الآخرين. هكذا في مختلف سلوكيات الحياة، قد يتعلم الطفل سلوكيات خاطئة من أقرانه ويعمل على تطبيقها. ستنزعجون أنتم بكل تأكيد، ولكن دوركم ليس بالصراخ في وجهه بترك هذا السلوك أو الصفة التي اكتسبها، وإنما بأسلوب هادئ بتوضيح وشرح لسلبيات ما تعلمه ويأتيه تطبيقا، وإلا كانت النتيجة عكسية. سيدخل في مرحلة عناد، يتمسك بما منع منه، وأكثر ما يقابلنا أيها الأحبة من الأطفال هو الكلمات أو الألفاظ السيئة النابية نسمعها. هنا الطفل لا يعلم ما هو القبيح وما هو الرديء، لا يدري هو بماذا ينطق. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ويقول: وأصلح في ذريتي. فالأبناء هم قرة أعين للآباء، يجلبون السعادة والسرور، ولتحقيق ذلك ينبغي الاهتمام بتربيتهم، بصلاحهم، ليس بالإنفاق عليهم فقط، بل من خلال متابعتهم، إرشادهم، تقويمهم، بغرس المبادئ والمثل السامية في نفوسهم بالأفعال وليس بالأقوال فقط. فكما تعلمون، ما يشاهده الطفل أمامه هو ما يترسخ في عقله ويأتي بمثله. أصلح الله أولادكم وأسعدكم بهم.

0: في القلب أنتم. أيها الكرام، العلاقات المسمومة هي المؤذية لأحد الأطراف، قد تكون بين الزوجين أو بين الصديق وصديقة، وكذلك بين الصديقات أو حتى بين الزملاء والأقارب في المجتمع بشكل عام، فهي تستنزف الطاقة النفسية للشخص وتسبب ألماً وحزناً واكتئاباً وغيرها من المشاعر السلبية. من رسائل هذه الفقرة رسالة المستمعة غنى تقول: زوجها لا يعترف بخطئه أبداً، وإنما يجعلها هي الغلطانة بشكل دائم، ما يشعرها بالحزن والقلق الدائم والتعب النفسي. أيضاً علي زوج يقول: أم زوجته تشعره دوماً أنه مقصر في حق ابنتها، أي بحق زوجته، رغم أنه لا يقصر بشيء، بل إنه أيضاً يحث زوجته في إعطاء أهلها من مصروف ومستلزمات البيت. هذا يجعله يشعر بآلام نفسية، وأصبح يتوه فعلاً، لا يدري ما الذي يتوجب عليه وما الذي يجب أن يقوم به. هل يقطع علاقته بأهل زوجته ويحرمها التواصل مع والدتها؟ أيضاً مراد صديقه يقول أن هذا الصديق يلومه بشكل دائم، أصبح يشعر بالاختناق منه رغم أنه صديقه الوحيد. أيها الأحباء، يسرنا في هذه الفقرة أن نرحب معنا بالأخصائية النفسية الأكلينيكية نونا سعد العكوري. مرحبا بك معنا أستاذة نونا.
1: حيا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك. طبعا أستاذة نونا، هذه العلاقات المسمومة كيف ينبغي التعامل معها؟ كذلك ما هي الأسباب أو العوامل التي أفرزتها؟
1: أولا ما هي العلاقات السامة؟ يعني ما هي تعرفها؟ كيف نعرفها؟ العلاقات السامة هي علاقات تسبب لك الأذى النفسي أو العاطفي، وأحيانا الأذى الجسدي. بدل ما تكون العلاقات هذه بينك وبين أي شخص ثاني علاقة تكون مصدر راحة ودعم، بمعنى آخر هي علاقات تستنزف الطاقة وتشعر الشخص بالسوء تجاه نفسه أو حياته. طبعا أبرز علامات هذه العلاقات السامة هي التحكم والسيطرة، مثل شخص يحاول يفرض عليك قرارات أو يحد من حريتك، قلة الاحترام، الاستهزاء، الإهانة، التقليل من قيمتك، الانتقاد المستمر بدون تقدير أو دعم، التلاعب العاطفي مثل الشعور بالذنب أو لعب دور الضحية للضغط عليك، أو الغيرة المفرطة، وعدم الشعور بالأمان أو الراحة عندما تكون مع الشخص. وأيضا أخذ أكثر، والشخص السام يأخذ أكثر مما يعطي، تكون علاقة غير متوازنة. هذا هو تعريف العلاقات السامة، مثل علاقة عاطفية فيها إهانة، صداقة تستنزفك، علاقة عائلية مليئة بالضغط والتحكم واللوم.
0: كيف نتعامل معها؟ وأيضا أنت تقريبا تحدثت عنها، ومن هنا نعرف ما هي العوامل أو الأسباب، كيف نتعامل معها؟
1: شوفي، غالبا الأسباب تكون أسباب تربوية. شخص تربى على أن الاعتراف بالخطأ ضعف، أو تكون أنانية، أو ضعف في النضج العاطفي، وأيضا الخوف من فقدان السيطرة، يعني يبدأ باللوم أو التلاعب، وكمان ضعف مهارات التواصل، وأيضا تراكمات قديمة غير محلولة للشخص السام. كيف نتعامل مع هذه العلاقات؟ أولا أعترف أن العلاقة مؤذية. ثانيا ضع حد واضح مع الشخص السام، قلل الاحتكاك أو ابتعد عنه تدريجيا، اطلب دعم من شخص تثق فيه، وإذا كان الأذى كبير فكر بإنهاء العلاقة.
0: هذا طبعا في حال مثلا المعرفة، في حال الصداقة، لكن كثيرا ما تظهر هذه العلاقة السامة بين الأزواج، كحال رسالة المستمعة غنى، قالت زوجها لا يعترف بخطئه ويعكس ذلك عليها بأنها هي من تغلط، ما يجعلها تشعر بالألم النفسي. هنا كيف يتم التعاطي أو التعامل؟
1: طيب شوفي، طبعا العلاقة السامة مع الأزواج لها موضوع آخر، يعني صحيح. شيء ثاني، يعني زوج لا يعترف بخطأه، هو يلقي اللوم على زوجته،
0: وأحيانا العكس
1: يسمى تلاعب. أو قلب الحقائق، يخليك دائما تشك بنفسك هذه العلاقة.
0: نعم.
1: طيب كيف تتعامل هذه الزوجة؟ أقول للزوجة لا تدخلي في جدال، من الغلطان أنا أو أنت، لا تدخلي في جدال أبدا، في كل مرة لا تدخلي في جدال معه، ركزي على المشاعر، يعني تكلمي معه قولي أنا أتألم عندما يصير كذا، بدل ما تقول له أنت غلطان. كيف تتعامل مع الزوج؟ هذا بالنسبة للزوج. ضعي أيتها الأخت حدود، لا تقبلي استمرار في النقاش إذا فيه إنكار أو هجوم، كرري طلبك بهدوء، أحتاج اعتراف أو على الأقل تفهم. يعني هكذا ممكن تتعاملي مع العلاقة السامة، مع هذا بالنسبة للأزواج. أما بالنسبة للزوج، يجب عليه أن يفهم أن الاعتراف بالخطأ قوة وليس ضعف، وأن العلاقة ليست معركة كسب وخسارة، يجب أن يفعلها الزوج هذا الشيء. طيب السؤال الثاني هو الزوجة ولا إيش؟
0: بين الرسالة التي وصلتنا بين الزوجة وأهل زوجها أو العكس، كحال رسالة علي الذي تحدث عن أم زوجته تشعره بالتقصير رغم أنه يوفر كل ما تحتاج إليه الزوجة بل أيضا إلى الأهل. كيف يجب أن تكون العلاقة هنا مستقرة؟ مثلا امتنان ليس كما يذكر علي، ماذا كيف في هذه الحالة؟ هل سؤاله طبعا أن يقطع الصلة والتواصل مع الأم، وأم هناك معايير يتم التعامل بها لعملية الإصلاح والتفاهم؟
1: في حالة أم الزوجة، أنا شوفي الصوت مش واضح، بس في حالة أم الزوجة هذا سببه غياب الحدود، يجب أن يكون حل متوازن. يعني الزوجة هي مفتاح، لازم تضع حدود مع أمها بلطف واحترام. الزوج لا يقطع العلاقة بالكامل لأنه غالبا يحدث مشكلة، لكن يقلل الاحتكاك، يرفض التدخل الزائد، لا يعطي على حساب راحته النفسية. القاعدة بر الأهل لا يعني السماح لهم بإيذاء العلاقات الزوجية.
0: إذن أستاذ نونة، متى ينبغي قطع مثل هذه العلاقات؟ كحال رسالة مراد بوصفه لصديقه الوحيد أنه يعمل على لومه بشكل دائم ما أشعره بالاختناق.
1: طيب طبعا العلاقة بين الصديقين هي علاقة استنزاف عندما تكون علاقة سامة، فلذلك الحل هو مصارحة مباشرة. أسلوب اللوم هذا يتعبني، يعني الصديق الضحية يجب أن يوجه هذا السؤال، الكلام المباشر وصريح، أسلوب اللوم هذا يتعبني، يقول لصديقه. وإذا استمر يخفف التواصل تدريجيا، لا يبقى فقط أنه صديق، أنه الصديق الوحيد، يعني هناك أصدقاء كثيرين غير سامين.
0: صحيح.
1: يبتعد عن الحلاقة، عن هذه العلاقة، ابتعد عما يؤذيك. الوحدة أحيانا أهون من علاقة تخنقك. متى تصبح العلاقة خطيرة؟ إذا كان هناك تكرار الأذى بدون أي تغيير، استهزاء أو تقليل دائم، تلاعب نفسي واضح، شعور دائم بالحزن أو القلق، استنزاف مستمر بدون مقابل، هكذا تكون العلاقة خطيرة جدا ويجب الابتعاد عنها.
0: نعم، إذن نفهم أنه ممكن أن تتم علاقات جديدة، صداقة فيها الندية، فيها التقدير، فيها الاحترام، وليس عملية الاستغلال كحال العلاقة تسمى هذا. إذن النصيحة بعيدا عن الأزواج وأهلهم والتي لها الخصوصية كما ذكرنا، هل قطع الصلة وتكوين صداقات أخرى عملا بالمثل الشعبي باب يأتيك منه الريح سده واستريح؟
1: نعم طبعا بالنسبة للأزواج هذا يريد يحتاج شوية جهد، لأن هذه علاقة مستمرة وعلاقة، لكن بالنسبة للأصدقاء نعم يقطع العلاقة، الباب
0: الزملاء
1: سده والتريح.
0: نعم.
1: وكمان أيوة، وبعدين في حدود، شوف خفف من العلاقات إذا هي من البداية تؤذيك، خفف من العلاقات، قلل التواصل، قلل التوقعات، إذا لم يتغير فيجب قطع العلاقة.
0: نعم.
1: فهناك نصيحة مهمة
0: وهي
1: لا تحاول إصلاح شخص لا يرى نفسه مخطئا.
0: وبهذه النصيحة أستاذة نونة سعد العكوري الأخصائية النفسية الأكلينيكية نصل إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم ويعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك، مع السلامة.
0: مع السلامة. في القلب أنتم، أيها الكرام، من أهم ما يحتاجه الجسم من الفيتامينات والمعادن الكالسيوم. هذا المعدن الذي يمثل ركيزة وأسا في قوة عظام الجسم، فهو المسؤول الأول في تقوية الأسنان إلى جانب العظام، يحافظ على صحة وعمل العضلات وتنظيم ضربات القلب، يدعم أيضا الجهاز العصبي. أعراض نقص هذا المعدن تظهر بالشعور بالتعب، بالإرهاق المستمر، تجنج العضلات، تنميل الأطراف اليدين أو القدمين، ضعف في الأسنان، قد يصل الحال إلى أن تتكسر، أيضا هشاشة العظام بالحالة الشديدة. ويحدث نقص الكالسيوم لسوء التغذية، النقص في فيتامين د، الحمل والرضاعة إذا لم تكن التغذية جيدة، عدم تناول الألبان. ومن أهم المصادر التي يمكن الحصول عبرها على هذا المعدن المهم للجسم الخضروات الورقية كالسبانخ، الحليب ومشتقات الحليب، السمسم، الأسماك، المكسرات خاصة اللوز منها، إلى جانب التعرض للشمس لما للارتباط الكبير ما بين الكالسيوم وفيتامين د. دوما لكم الصحة.

0: في القلب أنتم. سامعين الأحباء، تحدثنا في حلقة سابقة عن الأغذية المفيدة لصحة القلب. تلقينا رسائل شكر على البرنامج وتقدير مرسل إلى كل من يتعاون معنا من الأطباء والأخصائيين التربويين والاجتماعيين والنفسيين، ولكل من يتم استضافتهم في البرنامج. بدورنا نقدم ونقدر تفاعلكم معنا أيها الأحباء، ونعمل دوما لتقديم ما يضيف لكم ويفيدكم، وأيضا للإجابة على تساؤلاتكم التي تصل إلينا. الرسائل التي وصلتنا اليوم أيها الكرام فيها الكثير من الحديث حول موضوع أمراض القلب. نتوجه معكم ومع ضيفنا الكريم إلى الرسائل التي وصلتنا. هذه وردة في رسالتها تعاني من عدم مقدرتها على التنفس بشكل طبيعي، وهي تعاني دهون في الدم. الأخ علي يقول يشعر أن هناك كما يتوقع خثرة دموية أو دهون تتحرك تتنقل ما بين قلبه ورقبته ويده اليسرى مع آلام. أيضا رسالة عليا تقول لا تستطيع النوم على الجهة اليمنى خوفا من عدم قدرتها على التنفس، تفضل النوم على الجهة اليسرى رغم الضغط على القلب، إلا أنها تشعر بنفسها أفضل، وهي تعاني من ارتفاع الكوليسترول. الرسائل كثيرة لن نتمكن من عرضها، إلا أن المحتوى واحد، خاصة ممن كشفوا وأجروا الفحوصات. آلام، صعوبة في التنفس، كوليسترول مرتفع. يسرنا أيها الكرام أن نرحب بضيفنا العزيز الدكتور أكرم الأشول، استشاري أمراض القلب والقصر القلبي التداخلية. مرحبا بكم معنا الدكتور أكرم.
1: أهلا وسهلا بكم
0: دكتور. طبعا الأسباب للمعاناة وأمراض القلب، خاصة أن البعض فحص ولديه كوليسترول أو هناك تدلي في الأوردة، هل هي أعراض للإصابة بالقلب أم آلام نتيجة عضلات متصلة أو متصلبة لعدم الحركة الرياضية أم ماذا؟ سنتحدث أولا عن الأسباب للمعاناة وأمراض القلب.
1: بالنسبة لأمراض الأسباب كثيرة، ويختلف السبب لكل سن. فمثلا في الأطفال الصغار أو الشباب ينتشر أكثر شيء أمراض الروماتيز التي تؤثر على الصمامات. بالنسبة لكبار السن اللي هي أمراض الشرايين، والتي غالبا بسبب تراكم الدهون أو ارتفاع الكوليسترول في الدم.
0: طيب الأسباب التي أدت إلى أن يكون هناك مثلا ارتفاع في نسبة الدهون في الدم،
1: ارتفاع نسبة الدهون قد تكون أغلب الأحيان نتيجة شيء وراثي أو أمراض وراثية تؤدي إلى زيادة في نسبة الدهون، وأيضا لها علاقة بقلة الرياضة أو بالنظام الغذائي.
0: يعني نقول عدم الحركة وسوء التغذية ليست جيدة.
1: بالضبط.
0: ماذا عن تدلي في الأوردة؟ هل له دور أيضا؟
1: بالنسبة لتدلي الأوردة هذه مشكلة أخرى ليس لها علاقة بالكوليسترول أو ارتفاع الكوليسترول في نسبة الدم
0: أو في أمراض القلب.
1: هو يسمى بالدوالي، والدوالي هي مشكلة في الأوردة السطحية للجسم.
0: نعم. ألا تؤثر مثلا في عملية التنفس؟
1: لا، بالنسبة للدوالي ليس لها علاقة بالتنفس أو صعوبة في التنفس.
0: طب دكتور، أعراض الإصابة بالقلب هل مثلا ممكن أن تكون متداخلة مع آلام نتيجة عضلات متصلبة لعدم الحركة الرياضية أم ماذا؟
1: عدم الحركة الرياضية يعتبر من عوامل الفطورة وليس سبب مباشر للإصابة بأمراض القلب.
0: نعم. طب الأعراض الأخرى؟
1: الأعراض الأخرى على حسب المرض أو الإصابة في القلب. وهناك أحب أوضح شيء معين بالنسبة لارتفاع الكوليسترول في الدم. ارتفاع الكوليسترول بحد ذاته لا يسبب أعراض.
0: نعم.
1: يعني أنا لو عندي الكوليسترول مرتفع فوق 200-300 ليس بالشرط أنه يسبب لي أعراض، وإنما مشكلة ارتفاع الكوليسترول تسبب أعراض على المدى الطويل نتيجة تصلب في الشرايين، ارتفاع في ضغط الدم مما يؤدي إلى حدوث جلطات وما إلى ذلك.
0: هل نستطيع ربط ذلك بعملية التنفس، بعدم المقدرة على التنفس بشكل صحيح؟
1: عدم المقدرة على التنفس لأسباب كثيرة، واحد من الأسباب هو القلب، وأيضا قد تكون مشكلة في الجهاز التنفسي وكما ورد في الرسالة في صعوبة في التنفس في جهة معينة، وعندما تقترب على الجهة الأخرى يتحسن التنفس، هذا غالبا ليس له علاقة بالقلب.
0: إذا نستطيع القول مثلا عملية حركة أو تنقل الدهون؟
1: الدهون هو داخل الأوعية الدموية وهي نعم. تترسب في الشرايين
0: نعم.
1: ولا تسبب أعراض مباشرة وليس لها علاقة ولا تتنقل بشكل سطحي تحت الجلد.
0: إذن ماذا نقول لمن بعث بالرسائل أنه لا يستطيع التنفس بشكل واضح أو بشكل صحيح؟
1: صعوبة التنفس قد تكون بسبب ضعف عضلة القلب وهذا محتاجين إلى التشخيص ومحتاجين إيكو لكي نعرف أن هناك ضعف في عضلة القلب لكي نقول أن السبب هو القلب. أيضا من الأسباب الأخرى المنتشرة عند الشباب اللي هي أمراض الروماتيزم التي تؤثر على الصمامات ما يؤدي إلى وجود تضيق أو ارتجاع في الصمام، وهذه من أكثر الأسباب في الشباب التي تؤدي إلى ضيق في التنفس.
0: نعم. إذن ما الذي يتوجب القيام به خاصة لمن فحص وأخبره الطبيب أن التدلي كما ذكرتم أيضا لا خطر منه؟
1: التدلي لا خطر منه، مشكلة التدلي أو الدوالي كما ذكرنا سابقا هو يسبب فقط آلام، ومع المدى الطويل لو زاد الموضوع ممكن سبب التهابات احمرار في الجلد، وعلى المدى الطويل ممكن يؤثر على الدورة الدموية، وإنما بحد ذاته هل يسبب ضيق في التنفس فليس له أي علاقة بضيق التنفس.
0: إذن في مثل هذه الحالات ما الذي يتوجب القيام به مثلا؟ هل إجراء عملية أم ماذا؟
1: والله يعتمد على حسب مستوى الدوالي، فغالبا في البداية ولو الموضوع في البداية فيبدأ بعلاج تحفظي، علاج تحفظي اللي هو تجنب الوقوف الفترة الطويلة، الجلوس الفترة الطويلة، ينصح بالتمارين والرياضة والمشي. إذا في المراحل المتقدمة ممكن يلجأ إلى عملية ليزر، أو في المراحل المتقدمة جدا ممكن عملية جراحية.
0: طب دكتور أيضا ماذا عن الذي يشعر بتنقل ما يشبه الدهون في جسمه أو كما جاء في الرسالة كأن هناك خثرة دموية من الجهة اليسرى خاصة عند تناول مميعات الدم كالإسبرين؟
1: بصراحة لو حصل خثرة تحت الجلد الخثرة يمكن أن تتنقل من جهة لجهة، طيب تكون موضوعية في مكان واحد، وإنما قد تظهر بقع نتيجة تناول مسيلات الدم، هذه البقع قد تنتقل من مكان لا مكان، ولكن كخثرة بحد ذاتها تنتقل من جهة لجهة فهذا غير وارد.
0: ماذا تقصدون بقع؟
1: ما يسمى بالتغير في اللون بيكون تحت الجلد.
0: الجلد نعم. إذن دكتور إكرام ماذا نقول للمريض؟ ما هي النصائح حسب الرسائل التي ذكرناها لكم؟
1: ننصح بالرياضة وبالذات مفيد جدا لصحة القلب، النظام الغذائي المتوازن، الابتعاد عن الدهون وتقليل السكريات.
0: دكتور هل كل الدهون غير مفيدة؟ مثلا هناك دهون كالسمن البلدي كزيت الزيتون، هذه من الدهون المفيدة، هل لمن يعاني مثلا كوليسترول عليه ألا يتناولها حتى وإن كانت صحية؟
1: في الحقيقة أن الدهون الحيوانية أو السمن البلدي هي أقل ضررا من الدهون النباتية، ولكن لا ينصح بالإكثار منها،
0: يعني شيء بسيط جدا،
1: ليست ممنوعة على بالذات على مريض القلب ولكن لا ينصح بالأكثر منها.
0: نعم. أيضا ماذا نقول للشخص السليم في عملية الوقاية حتى لا يصل للإصابة؟
1: كما ذكرت سابقا الرياضة والنظام الغذائي المتوازن والفحص الدوري.
0: نعم. إذن دكتور بحكم الزوار الذين يحضرون إليكم ما هي الخلاصة التي ممكن أن نقولها كنصيحة للجميع؟
1: النصيحة المتابعة الدورية، وبالذات الأشخاص الذين يعاني من عوامل خطورة مثل ارتفاع في ضغط الدم، أمراض السكري، أو الأكثر عرضة للإصابة على المدى الطويل بأمراض القلب، فينصح بالمتابعة الدورية وتضبيط السكر والضغط بشكل لذيذ.
0: دكتور قبل أن نختم، هناك من يقول قد يكون مثلا في عوارض مشتركة ما بين تصلب العضلات وأيضا عملية التنفس، هل هناك ارتباط في ذلك؟
1: تصلب العضلات هذه مشكلة أخرى، ما يسمى بالشد العضلي، فأحيانا عند حدوث شد عضلي يكون في صعوبة في التنفس، وذلك لصعوبة تمدد القفص الصدري لدخول الهواء، فعندها يشعر المريض بصعوبة في التنفس.
0: إذن قد تكون كما ذكرتم عضلات، ولكن من يعاني يقول بأنه القلب وهنا يصاب بعملية القلق،
1: ما هي هذه المشكلة، فعشان كده بنقول لازم المريض لما يشعر بحاجة أو قلق لازم يتابع الطبيب لتشخيص الحالة وإعطاء العلاج المناسب.
0: نعم. وبهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء، التحية والتقدير لكم دكتور أكرم الأشول استشاري أمراض القلب والقصر القلبي التداخلي، شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا. شكرا لكم.
0: الله معك. في القلب أنت والله. يقول الإمام علي عليه السلام: من عرف بالكذب لم يقبل صدقه. كن يا صديقنا كالنحلة، إذا أكلت أكلت طيبا، وإذا وضعت لا تضع إلا طيبا، وإذا وقعت على عود لم تكسره.

0: وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: عمالقة مسلمون.
1: عمر المختار.
0: برنامج يكتبه فوزي خضر. بطولة عمر الحريري، هالة فاخر، أشرف عبد الغفور، رباب، إيمان حمدي، عيدة فهمي، وسيد القاضي. عمالقة مسلمون، محمود يوسف.

0: لا.
1: ماذا تقولين يا امرأة؟
0: أقول لك لا، لن تخرج من الدار يا محمد.
1: لابد أنك جننت عزة.
0: جننت لأني أحافظ عليك، جننت لأني أحافظ على زوجي وأبي أبنائي
1: وبلادنا. أنتركها للإيطاليين ينتزعونها من أيدينا ونحن أصحابها؟ تكلمي يا عزة، أنتركها لهم؟
0: يا محمد، أليس في البلاد الليبية سوى برقة حتى يدفع بأهلها إلى المواجهة؟
1: كل البلاد الليبية دفعت برجالها للجهاد.
0: ما دام الجميع ذاهبين للجهاد فلن يؤثر فيهم إذا تأخرت عنهم يا محمد، فأنا أحتاج إليك وأبناؤك يحتاجون إليك.
1: لو كل امرأة قالت ذلك لزوجها أو ابنها وأطاعها لما كان هناك مجاهدون يدافعون عن الأرض. أنا ذاهب إلى معسكر المجاهدين.
0: ومتى تعود يا محمد؟
1: لا أحد يدري يا عزة،
0: لكن الأوضاع تنتقل من سيء إلى أسوأ.
1: من أجل هذا لا يجب أن تعطليني أكثر من ذلك يا زوجتي الحبيبة، فقد تم تعيين قائد جديد لقوات المجاهدين، وأظن أنه سوف يتحدث إلينا.
0: ومن ذلك القائد الجديد يا محمد؟
1: عمر المختار.
0: من هو عمر المختار؟ فأنا لم أسمع عنه من قبل.
1: تعلمين أن أئمة الزوايا والمساجد قد اصطحبوا أتباعهم وانضموا إلى المجاهدين.
0: نعم نعم أعلم ذلك.
1: عمر المختار هذا هو إمام زاوية القصور، وهو واحد من الأئمة الذين سارعوا بأتباعهم من أجل الجهاد.
0: ولماذا اختاروه قائدا؟
1: حينما أعود إليك إن شاء الله سوف أقول لك كل ما تبغين معرفته.
0: محمد،
1: دعيني الآن قبل أن يستيقظ الأولاد.
0: ألن تسلم عليهم قبل ذهابك؟
1: بل سوف أسلم عليهم حينما أعود.
2: أيها المجاهدون، قد أسندت إلي مسؤولية قيادة المجاهدين في الأراضي الليبية، أراضينا وأراضي آبائنا وأجدادنا. تعلمون جميعكم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، والمسؤولية تقع على كواهلنا جميعا. أنا لست إلا واحدا منكم، مهمتي تنظيم صفوفكم بالإضافة لكوني مجاهدا منكم.
3: حياك الله، نحن معك، نحن وراء إشارتك.
2: أيها المجاهدون أدعوكم إلى الاتجاه لله عز وجل بقلوب كلها إيمان.
3: الله أكبر.
2: وعليكم أن تكونوا على يقين من أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
3: الله أكبر.
2: فارفعوا سلاحكم في وجه عدوكم وعدو دينكم، فالحق معنا ولا يموت الحق طالما لا يتوقف صاحبه عن المطالبة به والجهاد لاستعادته.
3: نحن معك يا مختار، نحن معك يا عمر.
2: تعلمون أنه لا عمل بلا نظام، لذلك سوف نبدأ بتنظيم صفوفنا. سوف أعين قادة لقواتنا، وسوف أعين مساعدين ورؤساء للمعسكرات، وعلى كل فرد أن يطيع رئيسه، مع العلم أننا جميعا إخوة وجميعنا في سبيل واحد، والرئاسة ليست تكريما إنما هي نوع من التنظيم.
0: انتظر يا غلام، لا تفتح الباب، ادخل هناك. من بالباب؟
1: أنا يا عزة.
0: محمد، الحمد لله على سلامتك يا زوجي الحبيب.
1: سلمك الله يا عزة، كيف حالك؟ وكيف حال الأولاد؟
0: جميعنا بخير والحمد لله، أنت كيف حالك؟
1: ألم تصل إليكم أخبارنا؟
0: بلى، لقد سمعنا أنكم هاجمتم الكثير من معسكرات الإيطاليين.
1: لقد وضع عمر المختار خطة جعلت الإيطاليين في ارتباك ليس بعده ارتباك يا عزة.
0: وما هي يا محمد؟
1: دعيني أقبل الأولاد أولا ونتناول طعامنا معا، ثم نثرثر بعد ذلك كيفما نشاء. أنا لم أشرب شايا منذ ذهابي للمعسكر.
0: بالهناء والشفاء والصحة والعافية أيها الزوج الحبيب.
1: بارك الله فيك يا عزة.
0: خبرني الآن يا محمد، ما تلك الخطة التي وضعها عمر المختار وجعلت الإيطاليين يرتبكون؟
1: كنا نراقب معسكراتهم، فإذا خرجت قواتهم منها ننقض على من بقي من الإيطاليين في المعسكر فيفاجؤون بنا فنقتلهم شر قتلة.
0: مكسب كبير أن تقتلوا هؤلاء الملاعين.
1: المكسب ليس في قتلهم.
0: وفيما المكسب إذن؟
1: في مخازنهم.
0: لا أفهم يا محمد.
1: بعد أن نقتل الجنود الإيطاليين الموجودين في المعسكر ندخل إلى مخازنهم.
0: أيقيمون مخازن في معسكراتهم؟
1: نعم يا عزة.
0: وماذا يضعون في تلك المخازن؟ يضعون أطعمة يا محمد؟
1: يضعون فيها الكثير يا زوجات الحبيبة، فيها أطعمة وخيام وأغطية وملابس، وفيها خيول وحمير، وفيها ما هو أهم وأخطر من ذلك.
0: وما هو؟
1: السلاح. السلاح يا عزة والذخيرة.
0: ولكن كيف تنقلون كل ذلك إلى معسكراتكم؟
1: نأخذ دواب النقل من معسكر الإيطاليين ونحملها بالغنائم والسلاح والذخيرة، وننطلق عائدين إلى معسكرنا فرحين سعداء بانتصارنا.
0: والإيطاليون لا يعرفون مكان معسكركم عبر كل ذلك؟
1: بل لقد عرفوا مكانه.
0: وبعد يا محمد؟
1: تركنا المعسكر.
0: إلى أي مكان تركتموه؟
1: إلى الواحة الجنوبية مؤقتا.
0: ماذا تعني بقولك مؤقتا؟
1: قال عمر المختار إنه وصلته أخبار أن القائد الإيطالي قد قسم جيشه إلى جماعات تكون على استعداد لمقابلة هجمات عليهم، وتكون على استعداد للإغارة على مراكز المجاهدين.
0: إن في هذا خطورة شديدة عليكم.
1: بل فيه خطورة على من يستقر في مكان واحد.
0: ماذا تعني يا محمد؟
1: لقد أخبرنا عمر المختار أنه لن يكون لنا مكان ثابت، بل سننتقل من مكان إلى مكان، من إحدى الواحات إلى مغارة في الجبل إلى سفح إحدى الهضاب.
0: هذا مجهود كبير والله.
1: لكن هذا المجهود يحمينا.
0: فليحفظكم الله يا محمد.
1: أنت لا تعلمين عظمة وذكاء هذا الرجل يا عزة.
0: من تعني؟
1: عمر المختار، إنه رجل عجيب.
0: كيف يا محمد؟
1: إنه ليس قائدنا فحسب، إنما هو إمامنا، يصلي بنا ويخطب فينا فيعلمنا الكثير مما لا نعلمه عن ديننا، بل ويحكي لنا تاريخ بلادنا. أما ذكاؤه فلا مثيل له، وأما شجاعته فهي مضرب الأمثال.
2: تعال يا محمد، ماذا تريد؟
1: أريد أن أفهم يا سيدي عمر المختار.
2: تفهم ماذا؟
1: ما حكاية الحرب العالمية هذه؟ أنا أفهم أن دولة تحارب دولة، فهل في الحرب العالمية يتحارب العالم؟
2: تقريبا. فقد قامت الحرب وانقسمت دول العالم إلى فريقين
1: يحارب كل منهما الآخر.
2: بالضبط يا محمد، فألمانيا وإيطاليا وتركيا والنمسا في جانب، وبقية دول العالم في الجانب الآخر.
1: ونحن يا سيدي؟
2: نحن قد خطونا خطوة لا بأس بها، فقد كان أحد أمراء السنوسيين يحكم ورقة وأحدهم يحكم طرابلس.
1: نعم،
2: لقد توحدت الكلمة على أن يكون محمد بن إدريس السنوسي حاكما لبرقة وطرابلس معا، وهذا يعني اتحاد الدولة الليبية من شرقها إلى غربها.
1: إذن فالحاكم هو الأمير محمد بن إدريس السنوسي؟
2: بالضبط.
1: وأنت يا سيدي عمر؟
2: أنا قائد المجاهدين يا رجل.
1: أنا لا أدري والله يا سيدي كيف احتلت إيطاليا بلادنا فجأة هكذا.
2: إيطاليا لم تحتل بلادنا فجأة يا محمد، إنما احتلتها على مراحل عديدة متلاحقة.
1: ماذا تعني أبقاك الله؟
2: في البداية توجه نظر إيطاليا إلى الأراضي الليبية فأرسلت بعض الرجال للتجارة.
1: نعم يا سيدي عمر.
2: بعد ذلك ازداد عدد الإيطاليين في أراضينا وأخذوا يتملكون البيوت والأراضي والمتاجر.
1: أما كان ذلك أيام حكم الوالي العثماني لبلادنا؟
2: بلى، ومنذ 3 سنوات جاءت السفن الإيطالية فحاصرت ميناء طرابلس كما تعلم، بحجة حماية مصالح الرعايا الإيطاليين في الأراضي الليبية.
1: نعم،
2: ضربت المدافع الإيطالية طرابلس فانسحبت منها الجالية العثمانية، وبدأ المجاهدون يجمعون صفوفهم، فتجمع ألوف المجاهدين فوضعوا حياتهم في كفة، وتحرير البلاد من المحتل في كفة أخرى.
1: نعم يا سيدي عمر.
2: ولكن لم يمر عام إلا وكانت القوات الإيطالية الكثيفة قد احتلت طرابلس وطبرق ودرنة وبنغازي.
1: لقد سمعت أن الإيطاليين قد ارتكبوا فظائع هناك.
2: صدقت يا محمد، لذلك خرجت بأتباعي من زاوية القصور، وكلما مررت على زاوية كان ينضم لنا إمامها بأتباعه، فما وصلت بالقرب من برقة إلا وكان يتبعني الألوف من المجاهدين.
1: وبعد يا سيدي؟
2: كنا نعتمد على أسلحة العثمانيين،
1: لكنهم انسحبوا.
2: لقد اضطروا لتوقيع معاهدة مع الدول الأوروبية على الانسحاب، وآنذاك قامت معركة الجبل الأخضر. إني أتذكر هذه المعركة جيدا، لقد انتصرنا فيها انتصارا ساحقا على الإيطاليين، فازداد حماسنا. أسميناها معركة يوم الجمعة، وفيها انسحب الإيطاليون من الجبل الأخضر، لكن الصعوبات أحاطت بنا بعد ذلك.
1: لماذا يا سيدي عمر؟
2: كان السلاح قليلا، ولم يكن معنا ما يكفي من الذخيرة، وقل الطعام جدا.
1: أما كانت القوافل تأتي من مصر بالزاد في ذلك الوقت؟
2: تعلم أن الإنجليز يحتلون الأراضي المصرية يا محمد.
1: نعم يا سيدي،
2: لقد منعوا القوافل القادمة من مصر محملة بالزاد، كما منعوا مرور القوافل التجارية.
1: حقا، إنها ظروف صعبة.
2: في تلك الظروف الصعبة يا ولدي توليت أمر المجاهدين.
1: لكنك استطعت أن تقهر الإيطاليين في المعارك التي خضناها يا سيدي.
2: حقا، لكنها معارك صغيرة، لكنها في النهاية تؤدي إلى المعركة الكبرى الحاسمة، ونسأل الله عز وجل أن ينصرنا فيها.
0: كيف أطمئن يا محمد؟
1: سوف تنصلح الأحوال يا عزة إن شاء الله.
0: من يدري؟
1: هذا كلام أكيد.
0: ومن أين جاءك هذا التأكيد؟ إن الأحوال تزداد سوءا يوما بعد يوم.
1: الأمير محمد بن إدريس السنوسي يجري مفاوضات.
0: مفاوضات؟ مع من؟
1: مع الإنجليز من جهة، ومع الإيطاليين من جهة أخرى.
0: وما الفائدة التي تعود علينا من مفاوضاته تلك؟
1: لقد أخبرنا سيدي عمر المختار أن الأمير السنوسي يهدف إلى إنهاء حالة الحرب.
0: أحقا يا محمد؟
1: نعم، ويطالب باحترام الشعائر الإسلامية، وكذلك رفع الأضرار التي لحقت بالشعب الليبي، والمختار قد عرف ذلك من الأمير نفسه. أتعلمين؟
0: ماذا يا محمد؟
1: لو نجحت مفاوضات الأمير السنوسي سوف ينفك هذا الضيق الذي نعيش فيه.
0: كيف ذلك؟
1: سوف ترفع عنا الأضرار، وسوف تعود القوافل تحمل الزاد لنا من مصر.
0: أيمكن هذا يا محمد؟ من؟
1: أنا يا عزة، أنا محمد. افتحي.
0: ما هذا؟
1: خذي مني أولا يا امرأة، ثم اسألي بعد ذلك.
0: هاتي يا محمد.
1: دعي الجوال الذي على كتفي، خذي هذا الصندوق الذي في يدي.
0: حسنا.
1: أغلق الباب.
0: ما هذا يا محمد؟
1: زاد يا عزة، طعام كثير. لقد نجحت مفاوضات الأمير السنوسي، وجاءت القوافل من مصر محملة بطعام لا آخر له، فعدي طعاما وكلي أنت والأولاد حتى.
0: ليتك جئت بالأمس يا محمد.
1: بالأمس؟
0: نعم بالأمس.
1: لماذا؟ ما الذي حدث بالأمس؟
0: ابنتك الصغرى
1: رقية، ما بها؟
0: ماتت.
1: ماذا تقولين؟
0: ماتت.

استولوا على المناطق المحيطة بطرابلس، ولم يعد من قوة تقف في وجوه المحتل سوانا، فاجتهدوا في الدفاع عن بلادكم، واعلموا أن النصر للحق مهما طال الزمان.

0: من
1: افتحي بسرعة يا عزة.
2: ما الأمر يا محمد؟
1: أسرعي بجمع حاجياتنا، سوف نرحل عن برقة.
0: ما الذي حدث؟
1: الإيطاليون في طريقهم إلى هنا.
0: إلى برقة؟
1: نعم، أسرعي بأم الحاجيات وهاتي الأولاد.
0: ولكن إلى أين سنذهب يا محمد؟
1: لا أدري.
0: هل سنخرج هكذا إلى الطرقات؟
1: بل سنذهب إلى المعسكر ومن هناك نتحرك.
0: إلى أين؟
1: إلى حيث يأمرنا عمر المختار.
3: تحركوا في هذا الاتجاه.
1: إلى أين سنذهب يا سيدي عمر؟
3: إلى الجبل الأخضر، من هناك يمكننا أن نقوم بهجماتنا على دوريات العدو، وهناك سوف يكون الأطفال والنساء في حالة أكثر أمانا.
0: محمد،
1: ماذا يا عسل؟
0: كيف سيمكننا أن نعيش في الجبل؟
1: لابد أن نكيف أنفسنا مع الظروف.
0: ومن أين سنحصل على الطعام حينما ينفد طعامنا؟
1: قال عمر المختار إننا سنحصل على الطعام والزاد من واحة الجغبوب.
0: إنها في أقصى الجنوب، فكيف سيمكن أن...
1: سيدي عمر سوف يتصرف في كل هذه الأمور، فلا تتعبي رأسك في التفكير فيها ولا تتعبيني معك.

0: محمد،
1: أمرك سيدي عمر.
0: سوف تذهب إلى واحة الجغبوب.
1: أنا طال أمرك يا سيدي، ولكن
0: ولكن ماذا يا بني؟
1: لقد وصلتنا منها مؤن كثيرة بالأمس، وما لدينا الآن يكفينا لمدة شهر، فلماذا سترسلني لهم لكي تطلب مؤنا أخرى؟
0: لن تذهب إليهم لتطلب مؤنا يا محمد، إنما ستذهب إليهم كي تبلغهم رسالة.
1: وما هي سيدي؟
0: تقول لهم: الزعيم عمر المختار يأمركم بالإسراع بإخلاء الواحة والرحيل عنها.
1: ولكن لماذا يا سيدي عمر؟
0: أرأيت ذلك الغلام الذي كان يتحدث إلي منذ قليل؟
1: نعم، لقد كان يبدو عليه الإجهاد.
0: لقد علم أن الإيطاليين جمعوا قوات ضخمة ليهجموا بها على واحة الجغبوب بعد أن علموا أننا نتزود منها بالمؤونة.
1: الأمر إذن يحتاج للسرعة.
0: بالضبط يا محمد. سوف تأخذ جوادا قويا وتذهب لتبلغ الرسالة، وسوف يصحبك في رحلتك ياسر بن عبد الله الصباغ.
1: طوع أمرك يا سيدي.
0: نادي ياسرا فهو يسير هناك.
2: ياسر، يا ياسر، ياسر يا ابن عبد الله.
3: ألم يجد غيرك يرسله في هذه المهمة الشاقة يا محمد؟
1: ناوليني قربة الماء يا امرأة.
3: ماذا ستفعل إذا أدركتك سيارات الإيطاليين في طريق عودتك؟
1: الأعمار بيد الله يا عزة، انتبهي أنت للأولاد.
3: إن في المعسكر كثيرا من الشباب ليس لديهم زوجات ولا أولاد، فلماذا اختارك أنت؟
1: لقد أحسن عمر المختار اختياره لي، والياسر بن عبد الله الصباغ أحسن الاختيار فعلا.
3: ولما يا محمد؟
1: لأننا أكثر رجال المعسكر إجادة لركوب الخيل. ناولين قربة الماء، فالدقائق قد تودي لمقتل الألوف. هاتي.
3: صاحبتك السلامة يا محمد، صاحبتك السلامة، وأعادك الله سبحانه وتعالى إلينا سالما إن شاء الله.
0: أتعلمون لماذا جمعتكم اليوم أيها المجاهدون؟
1: لماذا يا سيدي عمر؟
0: رأيتم ذلك الرجل الذي كان عندي منذ قليل؟
1: إنه زعيم إحدى القبائل.
0: هو لم يشارك في الحرب كما تعلمون.
1: نعم يا سيدي.
0: لقد جاء يحمل إلي رسالة من الإيطاليين.
3: من الإيطاليين؟ هذا أمر غريب.
1: انتظري يا عزة لنعلم ما الأمر.
0: إنهم يعرضون علي مبالغ طائلة من الأموال، مع الوعد بتعييني في وظيفة ممتازة.

0: تضمن لي حياة مرفهة.
1: وبما أجبت أرضاهم يا سيدي عمر؟
0: لقد قلت له هل خيل إليهم أنهم يستطيعون شرائي بالذهب والمركز الممتاز؟ عد إليهم فأبلغهم أني لا أبيع قضية بلادي بأموال الدنيا كلها.
2: ما أحسن الرد.
0: لذلك أيها المجاهدون عليكم أن تعلموا أن المواجهة الحاسمة مع العدو قريبة.
1: نحن مستعدون لهم يا سيدي عمر.
0: في ضوء ما نتوقعه قد قررت قرارا يهمني أن تعرفوه جميعكم.
1: ما هو يا سيدي؟
0: لقد قررت إبعاد من لا يقدرون على حمل السلاح إلى منطقة بعيدة عن ميادين القتال.
2: من تعني بالضبط يا سيدي؟
0: أعني كبار السن والنساء والأطفال.

0: سيدي عمر، سيدي عمر المختار.
1: ما الأمر يا محمد؟
0: يقول هذا الرجل إن الإيطاليين يتقدمون إلى الجبل الأخضر في جموع وحشود لا تصل العين إلى آخرها.
1: أيها المجاهدون، أيها المجاهدون، حان وقت القتال. فاعلموا أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. فإلى التضحية في سبيل الوطن يا رجال، فإنه النصر أو الشهادة. فالمعارك القادمة هي المعارك الفاصلة، لن تكون معركة واحدة لكنها معارك عديدة. فاستعينوا بالله واعلموا أن الغلبة للحق في النهاية.
2: محمد،
0: كيف حالك يا عزة؟
2: الحمد لله. ولكن أتعرف كأنك كبرت 20 سنة في 5 سنوات الأخيرة.
0: لقد خضنا معارك مريرة يا عزة، هزمنا في قليل منها لكننا انتصرنا في معظمها. ولكن وصلنا خبر بالأمس أفزعنا.
2: أفزعكم؟
0: نعم يا عزة.
2: أي خبر هذا يا محمد؟
0: تم تعيين قائد إيطالي جديد اسمه جرازياني.
2: وما الفرق بين جرازياني وباديولو وغيرهما؟ جميعهم إيطاليون مجرمون، يقتلون الرجال ويبقرون بطون النساء ويذبحون الأطفال.
0: إن جرازياني أكثرهم إجراما يا عزة.
2: كيف ذلك يا محمد؟
0: لقد جاء لينتقم من الليبيين كلهم ومن سيدي عمر المختار بصفة خاصة.
2: جميعهم كانوا كذلك.
0: نعم، لكن هذا الرجل جاء بقوات لا حصر لها وجاء بسلاح لا ينتهي.

0: لا تيأسوا، قواتهم اضطرتنا للانسحاب يا سيدي عمر.
1: ليست المرة الأولى التي ننسحب فيها يا محمد. أما انسحبنا من قبل وعدنا أكثر قوة وإقداما؟
0: بلى يا سيدي، لكن جرزياني أغلق علينا طرق الإمداد من الغرب.
1: إذن لا تيأسوا يا رجال، سوف ننقل معسكرنا إلى الجهة الشرقية كي نكون قريبين من الحدود المصرية، حيث يمكننا الحصول على الإمدادات بسهولة.

0: الزاد قليل والسلاح قليل والذخيرة قليلة يا سيدي عمر.
1: أيها المجاهدون اصبروا وصابروا وجاهدوا، فإنكم في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام:
1: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وأنتم تقاتلون من أجل كل ذلك أيها المجاهدون، فلا تهنوا ولا تضعفوا، وجاهدوا الأعداء بكل ما أوتيتم.
2: وبعد يا محمد،
0: ظل عمر المختار يقتل في الإيطاليين حتى نفدت ذخيرته، ثم قبضوا عليه وعلقوه في المشنقة فانقطع به الحبل، فأعادوا شنقه بين بكاء الناس، وذهب شهيدا في أشرف الساحات.
2: رحمك الله يا سيدي عمر.
0: سوف يذكر الناس عمر المختار دائما، فقد خلف تاريخا بطوليا عظيما، وخلف درسا ومثلا أعلى في الكفاح لنا جميعا، لكي نواصل مسيرة الكفاح من بعده، ولا نيأس ولا نتوقف عن الجهاد إلا إذا طردنا كل إيطالي من الأراضي الليبية.
2: كان الله معك ومع زملائك من المجاهدين يا محمد.
0: لقد علمنا عمر المختار الكثير، وأثبت لنا أنه فعلا عملاق من العمالقة المسلمين.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي مع القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. وفي مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس النواب أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوحيد الجهود وصولاً إلى تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية لما من شأنه إيجاد الحلول وتجاوز الاختلالات وأوجه القصور أينما وجدت. بدوره ثمن القائم بأعمال رئيس الوزراء جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ومواقف المجلس في الاهتمام بمتابعة قضايا الوطن والمواطن، وآخرها موقف مجلس النواب في التحذير من أبعاد ومخاطر ما يسمى بمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة وما تتضمنه تلك الإجراءات من مخاطر تستهدف مقدرات الشعب اليمني وثرواته السيادية. عبرت رابطة علماء اليمن عن رفضها لأي اتفاقيات تبرمها السعودية مع المرتزقة فيما يتعلق بنهب الثروات السيادية وحرمان الشعب اليمني من حقوقه وثروته الطبيعية. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون منذ فجر اليوم في استهداف جوي إسرائيلي لمركبة مدنية بحي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستهداف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المدنيين في مخيم المغازي وسط القطاع. اعتقلت قوة العدو الإسرائيلية اليوم مواطناً مقدسياً صاحب إحدى المنشآت المهددة بالهدم في منطقة المشتل ببلدة العزيرية شرق القدس المحتلة، واعتدت على شقيقه. وفي طول كرم اقتحمت قوات العدو بلدات صيدا وعلار وعيتل في منطقة الشعراوية شمال طول كرم ونشرت آليتها العسكرية في الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية. ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم إلى 2846 شهيداً و 8693 جريحاً منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان جرافة عسكرية ومقرا قياديا وخمسة تجمعات لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في جنوب البلاد المحتلة. حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب فرنسا وبريطانيا من أي نشر لمدمرات عسكرية في محيط مضيق هرمز، وذلك بذريعة حماية الملاحة يمثل تصعيدا للأزمة وعسكرة لممر مائي حيوي، فيما أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني أن زمن فرض الإملاءات على الشعب الإيراني قد انتهى، مشددا على أن مضيق هرمز لن يفتح عبر أي عملية عسكرية. ختاما، أعلنت الشرطة في باكستان مقتل 14 من أفراد الأمن جراء انفجار سيارة ملغومة وقع في مركز شرطة بشمال غرب البلاد. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
4: وتتنوع قضاياه،
5: نجمع لكم الخبر
4: والحدث
5: والقصة،
4: نقرأها
5: ونحللها
4: في
5: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة
0: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة شاملة كاملة. وسنكون معكم فيها من الإعداد سميح عز الدين تقي، من الإخراج جميل الورافي. وفي عناوين هذه الدقائق: موضوع الساعة، حزب الله يسقط عقيدة الحرب الخاطفة ويفرض على كيان العدو استنزافا طويل الأمد. القدرات العسكرية الأمريكية في حالة مزرية، والعدو الصهيوني يسعى لخلط الأوراق في وراء الأحداث. تداعيات العدوان على إيران تضرب قطاع الخدمات الأمريكي وتضاعف الأجزاء التجاري مع أوروبا. في المرصاد، الذكرى الأولى لفشل العدوان الأمريكي على بلادنا من فتح الجحيم إلى وقف النار. في ظل الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، ما هو الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في شاهد وشواهد؟

0: وفي موضوع الساعة، حزب الله يسقط عقيدة الحرب الخاطفة ويفرض على كيان العدو استنزافا طويل الأمد.
1: مسألة المقاومة في لبنان كان دائما يتحدث عن تساؤل، لكنه إلى ما قبل العام 2000 لم يتحدث عن زمن، كان يتحدث عن مبدأ الانتصار، وكان يقول لنا أنه مؤمن بانتصار الأمة بناء على فهمه العقائدي لقوله تعالى إن تنصر الله ينصرك. من يقول لنا ليش الله بيمزح؟ الله ما عم يمزح. بهذا التبسيط، الله يتكلم معنا بجدية ويقول إن تنصر الله ينصرك. هذه المقاومة تنصر الله والله ناصرها حتما.
0: تدخل المواجهة على الجبهة اللبنانية مرحلة أكثر تعقيدا على الكيان الصهيوني مع تصاعد عملية حزب الله المنكلة بهذا العدو، ما جعله يدخل رغم خفض التصعيد حرب استنزاف تتآكل فيها قدراته وقواته تدريجيا تحت ضغط العمليات اليومية للمقاومة، ليجد نفسه محاصرا بين كلفة الاستمرار وتبعة الاستسلام. وأمام هذا المشهد يحاول العدو تعويض عجزه الميداني عبر توسيع دائرة العدوان واستهداف المدنيين والبنية السكنية في لبنان، بالتزامن مع محاولة الحصول على نقاط ثابتة في الحدود، لكنها تحولت إلى نقاط مميتة. وتمكنت المقاومة من كشف قوى هذا العدو واستهدافها بعملية خاطفة تبرز في مقدمتها المسيرات الانقضاضية التي قلبت كل حسابات العدو، وتتزايد مؤشرات الإرباك داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية على وقع فشلها في تثبيت نقاط عسكرية داخل القرى الجنوبية، في وقت تتعاظم فيه خسائر قوات كيان العدو الصهيوني البشرية والمادية إلى جانب الخسائر الاستراتيجية. هذه المعطيات جعلت الجبهة اللبنانية جزءاً من معادلة إقليمية أوسع ترتبط بمسار التفاوض الإيراني الأمريكي، ما جعل واشنطن وكيان العدو الصهيوني تحت ضغوط مربكة وأيضاً مركبة، بعد أن كان يسعيان من وراء العدوان والتصعيد ضد لبنان للحصول على أوراق ضاغطة. وفي هذا السياق أشار الخبير في الشؤون الأمنية والسياسية العميد مالك أيوب إلى أن الاحتلال اضطر للانتقال من عقيدة الحروب الخاطفة إلى حروب النفس الطويل، ما جعل عامل الوقت أمام العدو مساحة في تكبده للمزيد من الخسائر.
2: حزب الله اليوم نجح في استدراج العدو الإسرائيلي إلى حرب، يتبع نفس الأسلوب الذي يستخدمه حزب الله، أي أنه كذلك استطاع أن يواجه حزب الله بحرب استنزاف بالمقابل، لأن اليوم العدو الإسرائيلي تخلى عن فكرة الحروب القصيرة والخاطفة إلى حروب النفس الطويل. نلاحظ أنه في اليوم التالي لسبعة أكتوبر 2023 دخل حزب الله معركة الإسناد نصرة لغزة، وبعد فترة قصيرة دخل اليمن كذلك معركة الإسناد، بمعنى أن كان الإسرائيلي يقاتل على الجبهة اللبنانية وفي قطاع غزة، وكذلك يقاتل على الجبهة اليمنية. نحن دخلنا في العام الثالث ولا يزال هذا العدو يقاتل، هذا دليل أن الإسرائيلي اليوم غير عقيدته العسكرية ويعتمد أسلوب المقاومة في حرب الاستنزاف من خلال تكثيف الغارات الجوية على قرى جنوب الليطاني وعلى قرى شمال الليطاني، كذلك يعمل على استنزاف قدرات حزب الله على خطوط التماس وما يسمى بالخط الأصفر. فضلا عن ذلك يقوم بين الفينة والأخرى باغتيالات لقادة عسكريين سواء في الجنوب أو في بيروت أو في البقاع. رابعا، أنه اليوم يعمل على تهجير المزيد من السكان الجنوب باتجاه العاصمة وباتجاه منطقة البقاع من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية والضغط على المقاومة وبيئة المقاومة. بالمقابل حزب الله يستنزف قدرات الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة الصفراء من خلال تكثيف استخدام للمسيرات على اختلاف أنواعها، وأهمها المسيرات التي تعمل بالألياف البصرية والتي عجز العدو الإسرائيلي لغاية اليوم عن إيجاد حلول لهذه المعضلة رغم استعانته بضباط من أوكرانيا لمعالجة هذه المشكلة، ولكنها بقيت دون جدوى. لذلك فإن حزب الله اليوم كذلك يترصد تحركات العدو من خلال عدة وسائل: الاستعلام الاستخباراتي، ومن خلال الكلمات الحرارية المزروعة في كل مكان في الجنوب لرصد حركة العدو إما للمشاة

0: وإما للآليات. واليوم كنتم أنتم بصدد عرض مشاهد لفيديوهات عرضتها المقاومة الإسلامية لاستهداف تجمعات العدو سواء في البياضة أو في خشاف أو في دير سريان وفي على طول خط الجبهة. يعني اليوم تم يعني لغاية هذه اللحظة 28 عملية للمقاومة الإسلامية خلال 24 ساعة. هذه لم تعد هدنة ولم يعد هناك ما يسمى بوقف إطلاق النار. ما يمكن قوله إنها حرب بكل ما للكلمة من معنى، ولا يمكن تفرقتها عن الحرب الشاملة.
1: من جهته يؤكد الخبير بالشؤون العسكرية العميد علي أبي رعد أن جيش العدو يواجه استنزافا تدريجيا عميقا في جنوب لبنان، وقد فشل في تثبيت مراكزه.
2: يمكن وصف المشهد بأن هناك استنزاف تدريجي واستنزاف عميق للكيان الصهيوني وتحديدا لجيش الاحتلال الذي أصبح اليوم في مأزق كبير داخل الأراضي اللبنانية، بعد أن كان يتباهى بأنه دخل إلى الأراضي اللبنانية بعمق 6 إلى 8 كيلومتر أو ما شابه. لكن حتى هذا الدخول اليوم لم يعد متاحا، والدليل والمؤشر على ذلك هو سحبه لفرقتين من الفرق الخمسة التي أدخلها إلى جنوب لبنان، لأن هذا التحشد الكبير أساسا لم يجدي نفعا، يعني لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز ميداني سوى التدمير والقصف والضرب، ورأينا يعني المعارك البطولية والإعجازية التي حصلت على طول الخط، يعني بدءا من بلدة لخيام في الشرق من جبهة جنوبية وصولا إلى البياضة وحتى إلى الناقورة، وتحديدا أكثر في بنت جبال. يعني إلى اليوم بالرغم من تباهيه بالتقاط صور في داخل ملعب بنت جبال حيث خطاب أوهم بيت العنكبوت، لغاية اليوم لم يستطع تثبيت أي مركز في هذا الخط، بل أنه فوجئ وكان هناك مفاجأة كبيرة وإرباك استراتيجي. يعني المشهد لم يعد يتكل على تكتيكات تقوم بها المناورة، بل على خطة وضعت بإحكام من قبل المقاومة، يعني وضعت بشكل مركزي وتم التنفيذ لا مركزيا، وهذا لب القصيد وهذا المقصود بعمل المقاومة التي تعتمد على الكر والفر. هذه المحلقات جعلت هذا العدو يتطاير مثل البط، هو وصف نفسه أن جنوده أصبحوا مثل البط. نرى أن هذه المحلقات أوجدت إرباك لدى الاحتلال الذي لغاية اليوم تحديدا اليوم بعد الظهر كان هناك يعني عدة كتابات وعدة تقارير من مراكز أبحاث داخل الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا إمكانية لربط هذه المسيرات أو حتى رصدها سوى استعمال يعني وسائل بدائية جدا. هذا الاستنزاف لجيش الاحتلال تمثل برد الفعل أساسا من قبل الصهيوني، عندما نرى يعني نسمع أن هناك مشكلة حصلت ما بين قادة كتائب لدى الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الأركان وقادة الفرق الذين لم يريدوا التوقيع على، تخيل أن هذا الجيش الذي يعتبر الجيش الأكثر أخلاقية كما ادعى النتن، رفضوا أن يوقعوا على تعهد بعدم السرقة. هم لا عمل لهم اليوم إلا تفجير المنازل، جرف المنازل وسرقة المنازل والمحال، لم يدعوا شيء إلا وسرقوه. الأمر الآخر أن خط الذي وصل إليه الاحتلال الإسرائيلي وأعلن عنه أنه خط أصفر لغاية اليوم لم يستطع، رأينا أن المقاومة تقوم برصد التحركات لهذا العدو والتوغلات التي يقوم بها وتتصدى له سواء بالمحلقات سواء حتى بخزائف مدفعية. يعني نرى أن قذائف المدفعية تطال البقعة اللوجستية الخلفية. يعني لأعطي مثال، اليوم صباحا كان هناك استهداف بقذائف المدفعية لمنطقة حولة ومنطقة مارون الراس، يعني هذه مناطق تبعد عن الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة أقل من 800 متر. معنى ذلك أن المقاومة لديها الإمكانية على الرصد وعلى تتبع العدو وإيلامه بحيث تستطيع. يعني مثلا في البياضة التي يحاول تجاوز هذه البلدة وصولا إلى ما يدعى مزرعة السياد ومنصوري، لغاية اليوم بعد 6 أيام من القتال لم يستطع تثبيت مراكزه حتى في قلب البياضة، بل أن المحلقات دخلت إلى حيث يوجد رادار لرصد المحلقات، لكن بطبيعة الحال ليست تعمل بسلكتك بألياف الضوئية.
1: بدوره أوضح الكاتب والباحث في الشؤون السياسية علي مراد أن الإعلام الحربي أدخل العدو في مأزق، والصورة اليومية تكشف حجم خسائره وأيضا تفقده القدرة على إخفاء الحقيقة.
3: يعني بداية هنا أستحضر كلام السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه في عام 2024، وحتى قبل ذلك كان له أكثر من خطاب تحدث فيها عن أن في المواجهة القادمة شباب المقاومة سوف يتيحون لبيئة المقاومة وللعالم كله فرصة مشاهدة عملية قتل هؤلاء الصهاينة الغزاة بالصوت وبالصورة. والآن وصلنا أنا باعتقادي إلى هذه المرحلة، بحيث أن المشاهد التي تخرج والتي ينشرها كل يوم الإعلام الحربي التابع للمقاومة الإسلامية في لبنان لم يدع أي مجال للعدو لكي ينفي أو لكي يعتم على حقيقة ما يحصل في أودية وتلال ونواحي قرى جنوب لبنان. العدو كان ربما يعني يمن النفس بأن يقوم بعملية غزو سهل لقرى جنوب لبنان، معتمدا على فكرة بأنه هناك استهداف للوسائل الإعلام. علينا دائما أن نتذكر اليوم الأول للعدوان على لبنان في 2 آذار مارس الفائت، بدأ العدو عدوانه بقصف قناة المنار وإذاعة النور، وهذا كان مؤشر على أنه العدو يريد بأن يطمس الصورة من جانب يعني المقاومة، أن لا يسمح بأن يكون هناك رواية مضادة موجودة تظهر حقيقة المواجهة التي ستحصل. وبالفعل نحن عندما دخل هذا السلاح النوعي إلى ساحة المعركة بدأنا نرى بأنه ما كنا قد وعدنا به نراه بأم العين ويراه العالم كله، ومن ضمن هذا العالم أيضا الجمهور الصهيوني. العدو يعتمد تكتيك عدم الاعتراف بخسائر

0: من التقارير التي تنشرها مستشفيات شمال فلسطين المحتلة. تعرفون بأن مستشفيات كيان العدو تنشر يعني بشكل تقريبا شبه يومي وربما أسبوعي لعدد الإصابات التي استقبلت في هذه المستشفيات. إذا ذهبت إلى الرقم الإجمالي وحاولت بأن تستخرج معدل يعني وسطي لعدد الإصابات يوميا، ستكتشف يعني منذ إعلان ما يسمى وقف إطلاق النار في 17 من نيسان أبريل الفائت أو حتى منذ 8 من أبريل الفائت، ستكتشف بأنه معدل الإصابات اليومي هو بحدود 20 إصابة. هذا رقم كبير، يعني هذا الرقم إذا عدنا إلى بالذاكرة إلى الوراء في حقبة التسعينيات كان المقاومون يعني يجهدون في عملياتهم ليصلوا إلى هذا الرقم خلال أسبوعين أو 3 أسابيع. اليوم هذا الرقم يحقق بيوم واحد، وهذا باعتقادي تطور مهم، لأنه أيضا لدينا الصورة. يعني الآن نحن لا نتحدث فقط عن يعني تقديرات بناء على تقارير العدو، أيضا نستطيع أن نطابقها مع ما نشاهده في الصورة، يعني الكاميرات التي تصور هذه العمليات النوعية والتي تفضح كيف أن العدو لا يجرؤ على أن يتجول بجنوده يعني راجلا على الأرض. هم يختبئون إما في بيوت أو في المدرعات، حتى في المدرعات المحلقات الانقضاضية تدخل إليهم من فتحة يعني الباب الخلفي للمدرعات النميرة، وأيضا تصل إلى فوهات دبابات المركبة. وهذا باعتقادي يعني يصيب رواية العدو في مقتل، ونحن نقرأ بشكل يومي تقارير المعلقين وما يقولونه في قنوات التلفزة الصهيونية بأن هناك فعليا حرفيا صيد بط.
1: قبل 5 سنوات وقفت هنا وقلت لكم جميعا إن علينا أن نتواضع أمام الانتصار، ولكن بعد 5 سنوات ومن نفس هذا المكان وفي ظل الأجواء الحاضرة اسمحوا لي أن أقول، إذا كان هناك أحد يحق له أن يوزع شهادات في الوطنية فهي المقاومة.

0: 60 دقيقة ووراء الأحداث. تعيش الإدارة الأمريكية حالة من التخبط الواضح، فالدولة العريقة تحرك الخيوط من خلف الستار ضمن ما يعرف بالدولة العميقة التي تحكم الولايات المتحدة والتي يتحكم فيها الصهاينة اليهود. وباتت الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة في حالة مزرية رغم تفوقها العسكري في ظل إدارة ترامب النرجسي والمعتوه نفسياً كما يصفها الكثير من المحللين. ويرى الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية أن هناك فجوة هائلة بين القدرة العسكرية الأمريكية وبين النتائج المحققة على الأرض، وأشار إلى أن الولايات المتحدة فشلت في ترجمة قواتها إلى مكاسب سياسية أو اقتصادية ستشهد تراجعاً في هيبتها في الممرات المائية الحيوية.
1: بات يعلم الجميع بأنه الذي يحكم واشنطن ليس الواجهة الموجود، إن كان من المعتوه بايدن في الماضي وكيف استمر 4 سنوات وهو يحاكي نفسه وكان يسلم على نفسه، كما أنه الذي يحكم واشنطن حاليا هو شخص معتوه نفسيا ونرجسي إلى أقصى حدود. إذن هناك من يحرك الحالة الأمريكية من الداخل، وما بدنا نفوت بموضوع ندخل بموضوع الدولة العميقة وغيره، ولكن دعني أقول بأنه الحالة الاستراتيجية الأمريكية هي

0: حالة مزرية. الحالة العسكرية ما تزال قوية، ولا يمكن لأحد إنكار القدرات العسكرية الأمريكية، ولكن النتائج الاستراتيجية مزرية حاليا للولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الحربية، ومن الناحية حتى الميدانية حاليا تتراجع في الحالة الأمريكية. وتجربة أو إدخال المدمرات لجص نبض الإيران إلى مضيق هرمز، وبالتالي لم يستطع. إذن الموضوع الاقتصادي لا يمكن أن يتم عبر الحالة العسكرية ولا الحالة الحربية ولا الحالة الميدانية، ولكن يمكن أن يتم عبر اتفاقات تقود إلى نتائج استراتيجية تكون مرضية لداخل الولايات المتحدة، وهذا ما لم يقدم عليه الأمريكي بعد. إذا النقاط الـ14 التي طرحت من الجمهورية الإسلامية في إيران، ومنها ما هو عائق حاليا والتي تقوم بإعاقته دولة العدو الإسرائيلي الكيان الصهيوني، مما يعني بأن هناك عوائق. كل ما ذكرت إيران لبنان من ضمن وقف إطلاق النار، وكل محور المقاومة من ضمن وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، تقوم إسرائيل بضرب لبنان، ضرب عشوائي، قتل المدنيين، قتل تدمير البنى التحتية.
1: إسرائيل زائلة لا محالة، ولا ينبغي أن تبقى، وسوف لا تبقى بإذن الله تعالى. لا تثقوا بأمريكا والناتو، هؤلاء لا يفكرون بمصالحكم ومصالح شعبكم، فلا تعقدوا عليهم الآمال ولا تخافوهم. معادلة المقاومة في المنطقة قد تغيرت بمساعدة الجمهورية الإسلامية، وارتقاء الحجر في يد الفلسطينيين إلى صاروخ في جواب الصاروخ. في غزة وسائر فصائل المقاومة الإسلامية أمام
2: يؤكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حكم أمهزة أن ترامب يحاول الضغط في الملفات الاقتصادية والتكنولوجية المرتبطة بعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين، والملفات المرتبطة بالأزمات الإقليمية، وشدد على أن الرد الإيراني المباشر وضع حداً لهذه المناورات.
3: شوف، أولاً يجب أن نتحدث عن توقيت هذه الشبكات. هي تأتي في توقيت حرج جداً بالنسبة إلى الأمريكي وبالنسبة إلى الإيراني، بالنسبة إلى الأمريكي أكثر. لماذا؟ لأنه نتحدث عن أن هناك مفاوضات تجري في شكل غير مباشر حتى الآن، يعني في باكستان، وهناك انتظار للردود الإيرانية على التعديلات الأمريكية، وأيضا هناك زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. بطبيعة الحال كلا الحالتين تحتاج إلى أوراق قوة للولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان في المفاوضات للضغط على إيران من أجل تحقيق تنازلات من إيران، وفي الزيارة أيضا الصيني إلى الصين يحتاج ترامب إلى أوراق قوة ليستخدمها مع الرئيس الصيني، سواء فيما يتعلق بموضوع العلاقات الثنائية، وهي المرتبطة تحديدا بالموضوعات الاقتصادية والتبادل التجاري والتكنولوجي، وأيضا فيما يتعلق بموضوع الأزمة في المنطقة، لأن المنطقة الشرق الأوسط هي مهمة جدا بالنسبة إلى الصين وبالنسبة إلى أمريكا. وبالتالي كلما كان أي طرف من هذين الطرفين لديه أوراق أقوى، كلما ضغط على الطرف الآخر. من هذا المنطلق أنا بتقديري أن ما حصل هو يأتي في إطار جس النبض الأمريكي لإيران، يعني أنه في قبل يومين كانت هناك محاولة أيضا من قبل الأمريكيين من خلال ما أسمي بمشروع الحرية لاختراق مضيق هرمز، وتصدى الإيرانيون لهذا العدوان وأفشلوا. أيضا حاول الأمريكي يعني بالأمس أن يقوم بحركة مماثلة، وأيضا الإيرانيون تصدوا، ولكن على بطريقة أخرى. في الفترة الماضية، يعني في أعتقد الخميس الماضي، عندما تقدم الأمريكيون بمدمرتين بحريتين، قام الإيرانيون باستهدافهما تحذيريا، يعني القصف الإيراني الصاروخي والمسير استهدف محيط هاتين المدمرتين يعني إشارة تحذيرية، ولكن في الأمس الإيرانيون استهدفوا مباشرة المدمرات الثلاثة وبالتالي أصابوها، وعلى هذا الأساس يعني كما يقولون جن الجنون الأمريكي. ولكن المهم في هذا الإطار أنه كلا الطرفين لا يمكن أن تفلت الأمور من عقالها وتعود إلى نقطة الصفر. فلذلك يعني بالنسبة إلى الإيراني هو موقفه معروف لأنه لا يريد الحرب، وبالنسبة إلى الأمريكي كما قلنا هو في انتخابات في مفاوضات وأيضا في زيارة إلى الصين، فلذلك بقيت الأمور منضبطة في إطار القواعد يعني المحكمة حتى لا تذهب الأمور بعيدا. وبالتالي تبين للأمريكي أن جس النبض هذا فشل كما فشلت المحاولات السابقة من قبل الأمريكيين سواء كان في موضوع مضيق هرمز أو في غيرها من المواضيع الأخرى. من هذا المنطلق أنا أعتقد أنه لا أو بشكل أدق لا أعتقد أن الأمريكي سيكرر هذه المحاولة طالما أن هذه المحاولة فشلت مرتين ولأنها جرت في نفس الظروف وفي نفس المعطيات.
2: وفي وراء الأحداث أيضا في الوقت الذي كانت الإدارة الأمريكية تراهن فيه على توظيف الحرب والضغوط العسكرية لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية، جاءت التطورات المتسارعة في مضيق هرمز لتكشف حجم الهشاشة التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي بعدما تحولت تداعيات المواجهة إلى ارتداءات عميقة أصابت الأسواق والمؤسسات المالية وسلاسل الإمداد وحالة الثقة داخل الولايات المتحدة وفي خارجها. ومع تصاعد تداعيات التصعيد الأمريكي وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والطاقة، بدأت المؤشرات الاقتصادية الأمريكية تسجل تراجعات حادة وسط تنامي المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود تضخمي وفشل السياسات التي تبناها ترامب في معالجة الاختلالات التجارية والمالية، بالتزامن مع تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين بقدرة واشنطن على احتواء الأزمة. في هذا السياق يرى خبراء الاقتصاد إن الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة ضد إيران تجاوزت الاستنزاف الاقتصادي المباشر الذي تعانيه واشنطن للكشف عن أزمة مركبة تضرب النظام الاقتصادي الأمريكي، وعن تراجع قدرة واشنطن على فرض هيمنتها التجارية والمالية عالمياً في ظل صعود قوى دولية منافسة وتآكل الثقة بحلفاء الولايات المتحدة. يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية رشيد الحداد: التباطؤ الاقتصادي الأمريكي كان متوقعا منذ بداية أزمة مضيق هرمز، وأكد أن تداعيات غير المباشرة للأزمة تحولت إلى صدمات كبيرة للاقتصاد الأمريكي رغم محاولة ترامب التقليل من أهمية المضيق.
4: هذا التباطؤ هو كان متوقعا، خاصة وأنه ارتداد أزمة مضيق هرمز على الأسواق الأمريكية حتى وإن كانت غير مباشرة، كما كان يزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يستفيد من مضيق هرمز، لكن تداعيات الغير مباشرة أصبحت اليوم صادمة للاقتصاد الأمريكي. هذه المؤشرات تؤكد بأنه الاقتصاد الأمريكي يتضرر بشكل كبير، وأيضا يعني المؤشرات تتضاعف من شهر لآخر، بمعنى بأن قطاع الخدمات، هذا القطاع المهم جدا الذي يأتي في إطاره أكثر من 5 قطاعات، منها القطاع الصناعة، منها قطاع الخدمات الأخرى، منها أيضا قطاع السياحة، قطاع النقل، يؤكد على أنه أزمة مضيق هرمز تسببت في أزمة سلاسل في الإمداد، في ارتفاع كلفة الإنفاق، أيضا في ارتفاع كلفة الواردات وخاصة المواد الأولية التي تحتاجها المصانع الأمريكية، وخاصة وأنه مثلا أشباه المواصلات في الولايات المتحدة الأمريكية وقطاع التكنولوجيا أيضا تضرر نتيجة توقف مثلا واردات الهيليوم التي كانت تعبر عبر مضيق هرمز، يضاف إلى ما يحدث من أزمة في النقل البحري الدولي، وخاصة بأنه أقساط التأمين على السفن الأمريكية ارتفع بشكل كبير جدا، يضاف إلى اضطراب سلاسل الإمدادات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى بأنه هذه الأرقام التي تؤكد بأنه الاقتصاد الأمريكي يتعرض لصدمات كبيرة تتعاظم من شهر لآخر، يؤكد بأنه الاقتصاد الأمريكي يدفع ثمن كبير لأزمة مضيق هرمز الذي يقف وراءها دونالد ترامب، ويتخيل بأنه بابتزازه للعالم من خلال إغلاق مضيق هرمز أو محاصرة الموانئ الإيرانية أو منع مرور السفن وغيرها، بأنه سيضغط على أو سيحقق نتائج اقتصادية. لكن الورقة الاقتصادية في مضيق هرمز لم تعد ذات فاعلية، وفاعليتها فقدت، خاصة وأن الآثار كبيرة جدا على الاقتصاد الأمريكي قبل أن يضر الاقتصاد الإيراني. لذلك اليوم الأزمة كبيرة جدا، ليس فقط في هذا القطاع المهم والاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما في القطاعات الأخرى. عندما تلاحظ بأنه مثلا ثقة المستهلك الأمريكي، ثقة المستثمرين أيضا بالاقتصاد الأمريكي تراجعت بشكل كبير جدا. اليوم هناك حالة عدم يقين يعاني منها الاقتصاد الأمريكي حتى على مستوى الدول التي تربطها علاقات تجارية بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تتراجع وتبحث عن وسائل أخرى وعن مسارات أخرى، خاصة بما يتعلق بالاستيراد وغيره. لذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعزل نفسها عن المجتمع الدولي بشكل عام، وعن حتى على مستوى الدول القريبة منها والدول التي كانت تربطها بها علاقات تجارية كبيرة. والسبب يعود إلى استغلالها وإلى قيامها أيضا بإحداث اختناق للاقتصاد العالمي. اليوم مؤشرات الاقتصاد العالمي وفقا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تؤكد بأن مؤشرات النمو التوقعات النمو الاقتصادي للاقتصاد العالمي تراجعت من 4.4 إلى 3.1%. يعني هناك حالة تشاؤم وحالة عدم يقين، وهذا كله يؤكد بأنه حتى على مستوى الداخل الأمريكي يؤكد بأنه فقدوا الثقة بشكل عام بسياسة دونالد ترامب الاقتصادية، التي أدت إلى أيضا اضطرابات كبيرة على مستوى القطاعات الاستراتيجية الاقتصادية الانتاجية الصناعية الأمريكية أو الخدمية، بمعنى بأنه الاقتصاد الأمريكي يخسر بشكل أكبر، والمواطن دافعي الضرائب الأمريكيين أيضا يدفعون ثمنا باهظا بشكل يومي لهذه الأزمة المفتعلة من قبل دونالد ترامب.
5: بعد أن كان يريدها في يومين أو ثلاثة، وقع ترامب في الفخ، ومع تهاوي أهداف الحرب الأمريكية أول الأهداف الإيرانية تحققت، إطالة زمن الحرب ورفع الكلفة. يقال في العلم العسكري أقدم أفخاخ الحروب الحديثة هو الاعتقاد بأن عملية عسكرية سريعة ودقيقة تؤدي إلى نتائج سريعة ودائمة. وقع ترامب في فخ الأفخاخ إذن، لكنه لم يقع وحده، جر معه العالم برمته. مغامرة ترامب غير المحسوبة فجرت أزمة طاقة غير مسبوقة عالميا وداخليا، استطلاعات رأي سلبية جدا. الحرب الأخيرة كشفت خللاً عميقاً في الاستراتيجية العسكرية والأخلاقية الأمريكية. أقرأ أمامكم هذه الكلمات وأذكر أننا نمر في ذكرى انسحاب ترامب من اتفاق عام 2015، ولو بقي حينها لما وصلنا إلى هنا، لكن من يدعي بأنه أنجح رجل صفقات يعيد الأخطاء القاتلة نفسها، والفاتورة لا تزال مفتوحة.

0: 60 دقيقة وفي المرصد. الذكرى الأولى لفشل العدوان الأمريكي على اليمن من فتح الجحيم إلى وقف النار.
1: الأمريكي يفشل في تحقيق أهدافه من العدوان، لم يستطع أن يضعف القدرات ولا أن ينهيها، لم يتمكن من إيقاف العمليات. البحر مغلق على العدو الإسرائيلي وعلى الأمريكي أيضا، البحر مغلق على العدو الإسرائيلي وعلى الأمريكي أيضا، وكذلك لم يتمكن من كسر الإرادة والروح المعنوية لشعبنا العزيز. هذا أهم جانب على الإطلاق.
0: نعيش هذه الأيام الذكرى الأولى لانكسار تحالف العدوان الأمريكي على اليمن تحت مسمى تحالف الازدهار، الذي أعلن عنه المجرم ترامب في 6 مايو 2025 بهدف إيقاف العمليات اليمنية المساندة لغزة، ليقف العالم أمام مشهد استثنائي جديد يكرس هزيمة مدوية لواشنطن ولفشلها الذريع في تطويع الإرادة اليمنية المساندة لقضايا الأمة الإسلامية في مقدماتها فلسطين. وتوثق هذه الذكرى اعترافاً أمريكياً ضمنياً بالعجز، حيث لم تفلح القوة المميتة التي توعد بها المجرم ترامب في 15 مارس 2025 في تأمين الملاحة أو وقف الهجمات لتتحول مياه البحر الأحمر إلى مصيدة استنزاف للهيبة العسكرية وللموارد المادية لواشنطن. وتفصح اليوم الأوساط الدولية عن نموذج يمني كسر غطرسة القوة العسكرية الأعظم، وأثبت أن التفوق التكنولوجي والعدد الهائل من القطع البحرية يسقط أمام تكتيكات الصمود والعمليات المركزة لتطوي واشنطن صفحة 52 من الأيام من التصعيد العقيم. وتقر بسيادة اليمن وفشل محاولات عزل مساره العسكري عن قضية فلسطين.
2: واجهنا فجوة استخباراتية على مستوى مجتمع الاستخبارات المركزي التي لم يمتلك صورة دقيقة عن قدرات الحوثيين.
1: في المقابل الأمريكي يحاول، ومنذ أعلن عدوانه على بلدنا وهو البريطاني إسنادا منهما للعدو الإسرائيلي، يحاول أن يوقف عمليات الجيش اليمني، ويواصل مساعيه الأمريكي في توريط الآخرين، لأنه اتضح أنه في موقف ضعف الأمريكي، كسرت وحطمت هيبته نفوذه أمام كل العالم.

0: إذلال لم يسبق لهم منذ القرن التاسع عشر.
1: في سياق يؤكد رئيس تحرير صحيفة البناء الأستاذ ناصر قنديل أن الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من المواجهة في البحر الأحمر بنسخة ثانية من الانسحاب المذل بعد عدوان استمر لأكثر من 50 يوم في محاولة لوقف إسناد اليمن لغزة وفتح البحر أمام الملاحات الصهيونية.
2: في الحقيقة إذا عدنا إلى السياق التاريخي سوف يصبح الأمر أكثر وضوحاً. عندما بدأ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وبدأت جبهات المقاومة تتساند من أجل الوقوف إلى جانب غزة بعد الحرب الإجرامية التي بدأها كيان الاحتلال مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوة آنذاك ومن كل الدول الأوروبية بصورة عامة، حيث لم يبقى حتى الدول الغربية عموما لم يبقى رئيس دولة أو رئيس حكومة إلا وزار الكيان وشد من عضده، ووصل البعض إلى حد المزايدة على الكيان بالدعوة إلى حملة عالمية من أجل تصفية المقاومة الفلسطينية كما فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لتل أبيب. في هذا المناخ وبدأت تحدث المجازر، وفشل الإسرائيلي في الاشتباك المباشر مع المقاومة الفلسطينية، وبدأ يتشكل وعي عربي عام يقول إن الذي يجري فوق طاقة غزة أن تقاومه وحيدة، لأن ما يجري هو حرب لإبادة الشعب الفلسطيني. هب اليمن، كان لبنان قد بدأ حربه الإسنادية وجبهة الإسناد في 8 أكتوبر. دخل اليمن في شهر كانون أول بإقفال البحر الأحمر. قبل ذلك في شهر 20 أطلق عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه المواقع الحساسة لكيان الاحتلال، وتشاركت جبهات الدفاع الجوي التي يديرها الأمريكيون في البلاد العربية وداخل الكيان للتصدي لهذه الصواريخ والطائرات المسيرة. وصرنا أمام جبهتين عمليا إقليميتين، جبهة مساندة من حركات المقاومة وجبهة دفاع عن الكيان تتشارك فيها حكومات ودول في المنطقة من أجل منع صواريخ وطائرات اليمن من الوصول إلى الكيان، وبعدها منع صواريخ وطائرات العراق المسيرة أيضا من الوصول إلى مؤسسات الكيان. في شهر كانون أول وفي أواخره أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سوف يبدأ مهمة التصدي لأنصار الله في اليمن ولمنع الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية من الوصول، خاصة عندما أعلن سيف الحوثي قائد الجمهورية وقائد الثورة في اليمن أنه سوف تمنع كل السفن العابرة للبحر الأحمر والذاهبة إلى موانئ الكيان وخصوصا السفن التابعة للكيان. قررت أمريكا الدخول إلى الحرب لاعتقادها وفق التشاور مع قيادة الكيان وجيش الاحتلال أن الخبرة الإسرائيلية في اليمن محدودة وأن الإسرائيليين ليست لديهم بنوك أهداف، بينما الخبرة الأمريكية من موقع الدور المحوري في إدارة الحرب العدوانية منذ عام 2015 على اليمن، وكلنا يعلم أن غرفة العمليات كانت أمريكية، فإن الأمريكيين أولى بالمهمة. وبدأ الاشتباك وبدأت المواجهة، لكن في كانون الثاني في 20 كانون الثاني كانت الهدنة التي طلبها دونالد ترامب من بنيامين نتنياهو في غزة ووفق 3 مراحل، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى. في شهر شباط وصل نتنياهو إلى واشنطن واجتمع بدونالد ترامب، وبدأ واضحا أن هناك اتفاقا لم تعلن تفاصيله. التفاصيل بدأت تظهر مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة الذي كان يتشكل من 3 مراحل. المرحلة الأولى فيه قاربت على النهاية، وأعلن نتنياهو أنه لن يكمل تنفيذ المراحل، وبارك له ترامب ذلك. فجأة رأينا أن الأمريكي يدخل إلى اليمن، إلى حرب اليمن وجبهة اليمن على قاعدة تقاسم جديد للمهام، أن عملية حرب الإبادة التي بدأت آنذاك بصورة فعلية بحق أهلنا في غزة كان الإسرائيلي فيها قلقا من الجبهة اليمنية، وأخذ ترامب على عاتقه مسؤولية تدمير القدرة اليمنية وأعلن ذلك: سوف أفتح أبواب الجحيم على اليمن، إنهم لم يروا بعد ما يجب أن يروه، لقد كان بايدن يتعامل بنعومة، أنا الآن سوف أريهم وسوف أذيقهم ما لا يمكن أن يتحملوه.

0: كانت حملة الأمريكية التي بدأت تقريبا مع مطلع شهر نيسان من العام الماضي. خلال أقل من 40 يوما كان اليمنيون يتحملون كل أنواع التضحيات وكل الهجمات التي استهدفت المساكن والمطار والأماكن المدنية ومحطات الكهرباء ومخازن الوقود. لكن في النهاية لم يكن فقط أن الأمريكي قد فشل أو منع إمكانية الاستمرار في حربه بعد أن فشل في منع اليمنيين من مواصلة إسنادهم لغزة. القضية هي أن الفشل الأمريكي في البحر الأحمر كان على 4 مستويات. المستوى الأول هو المستوى العملياتي، أي أن وقف إطلاق النار الذي اضطر الأمريكي للتفاوض عليه مع اليمنيين تضمن أن اليمن يستمر في حربه لإسناد غزة والأمريكي ينسحب من حربه لإسناد كيان الاحتلال. هذه معادلة غير عادية، وهذه معادلة تقرب إلى القول أنها إعجازية. أمريكا تنسحب من إسناد الكيان مقابل القبول والموافقة بأن اليمن يواصل إسناد غزة؟ نعم، هذا الذي جرى، وانسحب الأمريكيون، انسحبت الأساطيل، وكل ما حظي به الأمريكيون هو أنهم كما كانوا قبل التدخل، اليمن لا يستهدفهم ما لم يدخلوا لإسناد إسرائيل، عاد اليمن كذلك. المستوى الثاني كان في الحقيقة هو ما أظهرته التجربة على مستوى قيادة البحرية الأمريكية التي قالت إن ما نفد لديها من الذخائر وما أصيب لديها وكاد يغرق من السفن يقول بأن هذه المعركة يجب أن تتوقف. وفي الحقيقة لم يكن ترامب الرجل الغريب كما قال التقرير الإسرائيلي، كان ترامب يستجيب لضغوط القيادة العسكرية التي قالت نحن لا نستطيع مواصلة الحرب، لم يعد لدينا ما يكفي من مخزون احتياطي للذخائر الهجومية والذخائر الدفاعية، الصواريخ التي نطلقها تكاد تنفذ في المخازن، وصواريخ الدفاع الجوي التي نحاول أن نصد بها الطائرات المسيرة اليمنية أيضا تكاد تنفذ. الخلاصة الثالثة هي مسألة البحر الأحمر نفسه. في كل التقارير الاستراتيجية التي تصدر عن البنتاغون سنويا فصل خاص للبحر الأحمر بصفته أمن قومي أمريكي، قال الأمريكيون سندافع عن السيادة في البحر الأحمر من بوابة حماية أمن إسرائيل، لكنهم في الحقيقة خسروا وفشلوا في الحربين، لم ينجحوا بحماية أمن إسرائيل وخسروا ثمرة استراتيجية هامة اسمها السيادة على البحر الأحمر، حيث أثبت اليمن سيادته على البحر الأحمر. المستوى الرابع في الفشل في الحقيقة يتصل بمستقبل المنازلة مع الصين الذي تحدث عنه كوبر قائد القوات البحرية التي كانت في اليمن والذي هو الآن قائد القوات المركزية القيادة المركزية والذي يتشدق ويتحدث عن التفوق. هو الذي قال إن منازلتنا القادمة مع الصين يجب أن تأخذ في الاعتبار دروس حربنا في البحر الأحمر، حيث على السفن الثقيلة وحاملات الطائرات أن تبقى على مسافة بين 500 كيلومتر و1000 كيلومتر من نقاط الساحل، لأننا سنعرض وحداتنا للغرق. وصل بعض المحللين الأمريكيين للقول إن اليمن قال للأمريكيين اذهبوا بحاملات الطائرات إلى المتاحف، لقد أصبحت جزءا من ذاكرة الحروب الماضية ولم تعد أداة صالحة لحروب المستقبل.
1: أقوى جيش في العالم في مواجهة شعب مؤمن بإرادة حديدية، معركة غير متكافئة كانت نهايتها مفاجأة للعالم. بالتكتيك الذكي والصمود والإيمان بالله قلب اليمن موازين القوة، فالمقاتل اليمني لم يخش طائرات أمريكا لأنه يعلم النصر من عند الله. لم يكن السلاح سرهم بل الإيمان بالله والقيادة الحكيمة والثقة بأن النصر آت، فأمريكا أنفقت المليارات واليمن أنفق الإيمان في معركة الموت فيها شرف والهزيمة مستحيلة. رغم كل القصف والحصار فشلت أمريكا في كسر إرادة الشعب اليمني، لأن الأمة التي تؤمن بعدالة قضيتها لا تهزم أبداً مهما بلغت قوة عدوها.
2: موقفنا ثابت بشكل متكامل في الإسناد للشعب الفلسطيني، سواء بالقصف الصاروخي وبالطائرات المسيرة إلى عمق فلسطين المحتلة أو بالحظر على السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وباب المندب. موقفنا لم ينقص، لم يتراجع، لم يضعف، هو بكل ما هو عليه من قوة وتكامل.

0: في ظل الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، ما هو الدور الذي تؤديه دولة الإمارات؟
1: حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي.
2: نحن عندنا تاريخ يرجع إلى آلاف السنين.
3: ناسين أنكم مجرد دولة لا تتجاوز عمرها 50 عام. الفنانة صباح أكبر منا.
0: في ظل المواجهات العسكرية المباشرة القائمة حاليا بين إيران من جهة والولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة أخرى، انتقلت دولة الإمارات من سياسة تصفير المشاكل إلى الانخراط في دور وظيفي استراتيجي جعلها في قلب الصراع، ما أدى لقطيعات شبه تامة مع طهران. هذا المشهد بتفاصيله حديث الكاتب والمحلل السياسي فادي بودية، رئيس شبكة مرايا الدولية.
4: الإمارات ضيعت من إيدها فرصة أن تكون المركز المالي والتجاري في العالم لو استطاعت أن تحافظ على توازن في علاقاتها. مشكلة الإمارات أنها تحولت مع الوقت وانغماسها في المشروع الإسرائيلي والمشروع الصهيوني بالتحديد، تحولت إلى ما تشبه قاعدة عسكرية أمريكية إسرائيلية متقدمة في المنطقة. وبالتالي إذا جينا نعمل سكانر سريعة، من هي الإمارات؟ ما هي الإمارات؟ الإمارات بالعام 2024 مثلا كان عدد زوار الإسرائيليين يتراوح حوالي 750 ألف إسرائيلي ما بين سائح وعمل. في العام 2025 مليون ونص زائر إسرائيلي في الإمارات، يعني ما يعادل ضعف الشعب الإماراتي تقريبا. بالتالي هذه الهجمة على الإمارات جعلت منها قاعدة متقدمة إماراتية إسرائيلية في المنطقة. سواء كان على المستوى الإعلامي، لو ذهبت إلى المركز الإعلامي في دبي لو وجدت أن من يتحكم في ذهنية الإعلام هناك وإدارة الإعلام ينسجم مع المشروع الإسرائيلي والصهيوني. الإمارات لديها الكثير من التمويل، تدفع لهذا التلفزيون، لهذه القناة، لهذا الراديو، لهذا الويب سايت، لهذا كذا، يدفع لينفذ هذه الأوامر. وبالتالي تصبح الإمارات تلعب بهذه اللعبة المتفرعة على المستوى الإعلامي. ضيف إلى الإعلام، هل هناك قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات؟ لا يتحدث بشكل رسمي عن قواعد أمريكية في الإمارات، يتحدث عن شيء ما هو أخطر من ذلك، أن الأمريكيين يستخدمون المنشآت العسكرية الإماراتية لصالحهم، بغلف هذا العنوان تحت عنوان التعاون الاستراتيجي والأمني. في بالإمارات 3 قواعد: قاعدة الظفرة الجوية، وهي هذه القاعدة التي تعتبر مركز عمليات عسكرية جوية للقوات الأمريكية.
5: سيمورغ طائر أسطوري يرمز للدفاع عن أبطال إيران وحروبهم المصيرية، وأراش رامي سهام وسع حدود بلاده وما تبعدها بعد حرب بين الإيرانيين والتورانيين. اليوم نحن في عام 2026، أبناء هذه البلاد العريقة يقارعون الشيطان الأكبر والأصغر معا، طواغيت العصر والقوة العظمى، ويصنعون أسطورة واقعية جديدة. الأساطير القديمة والحديثة يجمعها وجود مقاتلين أبطال دافعوا عن بلادهم وانتصروا. أراش القديم تحول اليوم إلى أعظم مسيرة ترصد وتضرب الهدف، أبو مهدي وقاسم سليماني صواريخ تشق عنان السماء، لا يقل عنها أبراج شامخة وتطور عمراني، موقع جيوسياسي مهم، تقدم طبي وتكنولوجي وفضائي، أدوية لا مثيل لها تصدر إلى كل دول العالم. إيران جمعت مرتكزات قوتها وأعلنتها لا تراجع، نحن الآن قوة إقليمية.
0: وبهذا سامعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا. في الإعداد سمع الزدين تقي، والإخراج جميل الورفي.
6: 60 دقيقة
7: 60 دقيقة

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب يلتقي القائمة بأعمال رئيس الوزراء لمناقشة مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. شهداء وجرحى جراء توصل العدوان الصهيوني المستمر على فلسطين ولبنان. وحزب الله ينفذ عمليات نوعية ضد تجمعات وآليات للعدو الصهيوني. قائد الثورة الإسلامية في إيران يوجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الأعداء بقوة. بعد تلقيه الرد الإيراني، رئيس وزراء باكستان يؤكد مواصلة الجهود من أجل السلام. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة مفتي مديرية الدريهم بمحافظة الحديدة الشيخ المجاهد محمد عمر عبد الله فاشق الأهدل، الذي وفاه الأجل عن عمر ناهز 75 عاما. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد عبد الودود وإخوانه، أشاد بمناقب الراحل وإساماته في خدمة وطنه ومجتمعه، حيث كان من المجاهدين السباقين ومن أوائل من احتضن المسيرة القرآنية في المحافظة وكرس حياته لخدمة العلوم الشرعية. وأشار إلى أن الوطن خسر برحيل الشيخ الأهدل أحد العلماء الذين تركوا بصمات في ميدان الفقه والإفتاء وخدمة المجتمع. وعبر الرئيس المشاط عن خالص التعازي وصادق المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل الأهدل كافة وطلابه ومحبيه بهذا المصاب، سائلنا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ناقش رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي مع القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. وفي مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس النواب أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوحيد الجهود وصولا إلى تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما من شأنه إيجاد الحلول وتجاوز الاختلالات وأوجه القصور أينما وجدت. وقال إن اليمن بفضل الله تعالى وبحكمة وشجاعة قيادته الثورية والسياسية أصبح يمتلك ما يكفي لمواجهة كافة المؤامرات والتحديات. فاليمن الذي واجه تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لأكثر من 11 عاما قادر على الصمود والمواجهة حتى اكتمال النصر وإسقاط كافة الرهانة الخاسرة. وشدد الأخ يحيى علي الراعي على أهمية تعاون وتكاتف جهود الجميع وحشد الطاقات لمواجهة كافة المؤامرات والمخططات الخارجية التي تستهدف اليمن ووحدته وأمنه وسيادته واستقراره ومقدراته، حثا الحكومة على تضافر وتكامل الأدوار لمواجهة التحديات الراهنة وإفشال كافة المخططات التآمرية. بدوره ثمن القائم بأعمال رئيس الوزراء جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ومواقف المجلس في الاهتمام بمتابعة قضايا الوطن والمواطن، وآخرها موقف مجلس النواب في التحذير من أبعاد ومخاطر ما يسمى بمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة وما تتضمنه تلك الإجراءات من مخاطر تستهدف مقدرات الشعب اليمني وثرواته السيادية. وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا المهمة ومنها التعديلات للقوانين التي تتطلبها المرحلة، وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل حكومة التغيير والبناء لمواجهة تداعيات العدوان والحصار. واستمع رئيس مجلس النواب من القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى إيضاح عن جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وتوصية المجلس، وكذا جهود إعادة تأهيل الطرق والجسور وإعمار المنشآت الحيوية التي استهدفها العدوان، إضافة إلى خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة لمواجهة تداعيات العدوان والحصار، كما استمع إلى شرح حول إنجازات حكومة التغيير والبناء فيما يتعلق بتوطين الصناعات وتحقيق الاستقرار التمويني من خلال توفير المواد التموينية والغذائية وبما يغطي احتياجات السوق المحلية. رأس رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي جانبا من اجتماع لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بحضور وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي ووكلاء الوزارة، واطلع الأخ يحيى علي الراعي على سير أداء اللجنة وما أنجزته في لقاءاتها بالجانب الحكومي. وجدد رئيس مجلس النواب التأكيد على استقلالية الصناديق الخاصة التي حققت نجاحا ملموسا في أداء مهامها وفقا لقوانين إنشائها، معبرا عن تمنياته للجان البرلمانية بالتوفيق في إنجاز المهام المحالة إليها. من جانبها وصلت اللجنة اجتماعها برئاسة عزام صلاح لمناقشة الإجراءات الحكومية المتعلقة بدمج بعض الصناديق والمصالح الحكومية، وأقرت تكليف وزير الخدمة المدنية بموافاة اللجنة بردود كتابية تفصيلية إزاء ذلك. التقى القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للشؤون الدبلوماسية السفير عبد الإله حجر ونائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس. جرى خلال اللقاء الوقوف على المواضيع المتصلة بالأداء الدبلوماسي للجمهورية اليمنية في ضوء المستجدات الوطنية والإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني الأمريكي على إيران ولبنان. وأكد اللقاء على موقف اليمن الثابت والمبدئي في دعم المقاومة الحرة والوقوف إلى جانب الأشقاء في إيران ولبنان كواجب ديني وأخلاقي، وكذا الوقوف ضد هيمنة وطغيان الرأسمالية الغربية المتصهينة بقيادة أمريكا. حضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد عقبات. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون منذ فجر اليوم في استهداف جوي إسرائيلي لمركبة مدنية بحي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستهداف مسيرة صهيونية لمجموعة من المدنيين في مخيم المغازي وسط القطاع. في الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو اليوم مواطنا مقدسي صاحب إحدى المنشآت المهددة بالهدم في منطقة المشتل ببلدة العزرية شرق القدس المحتلة واعتدت على شقيقه، كما اقتحمت قوات العدو قرية كفر مالك شمال شرق رام الله وبلدات صيدا وعيتل في منطقة الشعراوية شمال طول كرم. إلى ذلك ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم إلى 2846 شهيدا و 8693 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. وبحسب تقرير إحصائي يومي لوزارة الصحة اللبنانية نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان خلال 48 ساعة الماضية بواقع 87 شهيدا و 181 جريحا. أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء اليوم بأنها قصفت تجمعا لآليات وجنود العدو الصهيوني ومعداته عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة وقلة راج في بلدة دير سريان وبلدة رشاف بصليات صاروخية، كما دكت تجمعات لجنود العدو عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان وفي محيط موقع جل العلام وعند قلة راج في بلدة دير سريان، وذلك بمسيرات انقضاضية، كما أشارت إلى أن مجاهديها استهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي وهمر اتصالات تابع للعدو في بلدة طير حرفة ومركزا قياديا مستحدثا لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بمسيرات انقضاضية، كما استهدفت تجهيزات فنية مستحدثة في بلدة البياضة بقنبلة ألقتها مسيرة. وأكدت المقاومة بأنها حققت إصابات مباشرة، كما لفتت إلى أن المجاهدين استهدفوا دبابة ميركافة في موقع جل العلام وجرافة دي 9 في بلدة بن جبيل بمسيرات انقضاضية وحققوا إصابات مباشرة. وجه قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي القوات المسلحة باتخاذ إجراءات جديدة ومبتكرة لمواجهة الأعداء بقوة، مشيدا بالانتصارات الباهرة التي أحبطت مساعي الخصوم. ومن جانبه حضر مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي حضر فرنسا وبريطانيا من أن أي نشر لمدمرات عسكرية في محيط مضيق هرمز بذريعة حماية الملاحة يمثل تصعيدا للأزمة وعسكرة لممر مائي حيوي، فيما أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي نيكيزاد أن زمن فرض الإملاءات على الشعب الإيراني قد انتهى، مشددا على أن مضيق هرمز لن يفتح عبر أي عملية عسكرية. وفي وقت سابق وفي السياق السياسي أيضا، سلمت طهران اليوم ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب. وأوضح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن أي حديث عن التفاوض يهدف لاستعادة حقوق الشعب والدفاع عن المصالح الوطنية ولا يعني الاستسلام أبدا. وفي ذات السياق قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إننا تلقينا أحدث رد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤكدا أن إسلام أباد ملتزمة بمواصلة جهودها الصادقة من أجل التوصل إلى سلام مستدام. الخبر الأخير، أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم مقتل 14 من أفراد الأمن جراء انفجار سيارة ملغومة استهدف مركزا للشرطة شمال غرب البلاد. وأوضح المسؤولون أن الهجوم بدأ بانفجار أعقبه كمين مسلح استهدف قوات الدعم التي هرعت للمكان، واستخدم فيه المسلحون طائرات مسيرة وأسلحة نارية. وقد أعلن تحالف المسلح يعرف باسم اتحاد المجاهدين مسؤوليته عن العملية. ختام النشرة سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس النواب يلتقي القائمة بأعمال رئيس الوزراء لمناقشة مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الصهيوني المستمر على فلسطين ولبنان. وحزب الله ينفذ عمليات نوعية ضد تجمعات وآليات للعدو الصهيوني. قائد الثورة الإسلامية في إيران يوجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الأعداء بقوة. بعد تلقيه الرد الإيراني رئيس وزراء باكستان يؤكد مواصلة الجهود من أجل السلام. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعينا الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: بسم الله لا الله توكلنا على الله،
3: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر. يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة مباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوا المشركين الزيون.
1: خطة مباركة، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم، يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

الشعب الفلسطيني ومجاهديه نقول بكل صدق وجد، لستم وحدكم، الله معكم، شعبنا معكم، كل الأحرار في هذا العالم معكم، ومعكم حتى النصر بالقول وبالفعل، ونحن واثقون بالنصر والعاقبة للمتقين.

يمن صمودة معكم أيها الأحرار بكل جديدة وبمواكبة لكل الأحداث والمستجدات وكل الأخبار.

وفي يمن الصمود البداية قبل التحايا. في آخر الأخبار، وكالة تسنيم عن المصدر المطلع النقاط التي طرحتها وول ستريت جورنال فيما يتعلق بمسألة المواد النووية غير صحيحة. وكالة تسنيم عن المصدر المطلع: الرد الإيراني على المقترح الأمريكي يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب بكل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز. الرد الإيراني أكد على ضرورة إنهاء الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة فور توقيع التفاهم الأولي.

الرئيس الأمريكي المدلوز والمجرم ترامب: رد إيران لم يعجبني وغير مقبول على الإطلاق. حشها ويترجموا على ما عجبهش الرد الإيراني، ما يفعل؟ يلا اتصل بنتنياهو يأخذ الأوامر من نتنياهو. من يتابع إعلام عملاء إسرائيل في لبنان وفي العالم العربي من الطبيعي ألا يعرف ماذا يحل بجنودهم في جنوب لبنان، ويعتقد أن الحرب من جانب واحد. البعض لا يتابع إلا هذا الإعلام العميل لهذا الكيان الصهيوني من قنوات عربية تتحدث بلسان عبري، الذي لا يريد أن يصدق إعلام المقاومة. نضعكم في إعلام العدو، فهو أكثر موضوعية من إعلام عملائه بكثير. إعلام العملاء يتحدث فقط عن غطرسة العدو فيحبط الأحرار، ولا يتحدث ولا يناقش ما يدور فعلا على الأرض في الجبهات، ما يتعرض له جيش العدو بسبب مسيرات حزب الله. ليست مجرد حوادث عرضية أو ضربات حظ، بل عمليات صيد احترافية منظمة وفعالة جدا تؤدي إلى تراكم الخسائر البشرية والمادية للعدو وبشكل كبير وبسرعة عالية. ما يحدث هو رعب حقيقي للصهاينة. كذلك الحال في الحدث الإيراني والرد الإيراني وما يحدث من عدوان على إيران. لذلك نضعكم في قبل التحايا ومن وسائل العدو، وسائل إعلام العدو نفسه.

قبل التحايا من القناة الرابعة عشر الصهيونية، سكان شلومي غاضبون تجاه قيادة الجبهة الداخلية إثر تلقيهم تعليمات بالدخول للمناطق المحمية بسبب طائرة مسيرة دون أي تعليمات إضافية. القناة الرابعة عشر الصهيونية عن سكان مقتصبة شلومي معلقين عن هذا الإخفاق: نحن داخل الغرفة المحصنة دون قدرة على معرفة ما سيحدث لاحقا. قبل التحايا، هيئة البث الصهيونية إخلاء قاعدة عسكرية أنشأها الجيش مؤخرا قرب الحدود الشمالية بعد يوم واحد من تمركز الجنود فيها. قبل التحايا، المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله وسادة المجاهدين قصفنا موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بسرب من المسيرات الانقضاضية، واستهدفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي قرب مرفأ الناقورة بمسيرة انقضاضية، كما استهدفنا مقرا قياديا مستحدثا تابعا للجيش العدو الإسرائيلي في البياضة بصلية صاروخية. قبل التحايا، إعلام العدو الصهيوني قتيل في صفوف الجيش جراء استهداف مسيرة تابعة لحزب الله قاعدة عسكرية في الشمال. من وسائل إعلام العدو الإسرائيلي

كنيست الجيش بحاجة فورية لآلاف الجنود. ومنصة إعلامية إسرائيلية حادثة صعبة في قاعدة للجيش بالقرب من الحدود مع لبنان عقب استهداف بمحلقة متفجرة لحزب الله. قبل التحايا، وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني نعتقد أن المخاطر الجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل ستظل مرتفعة. بالعودة إلى وسائل إعلام العدو الصهيوني جيروزاليم بوست، الأسابيع القليلة الماضية أوضحت أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا تماما لسرعة وقوة وتطور سلاح المسيرات لدى حزب الله. قبل التحايا، عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وآي 24 نيوز، فضيحة تجسس تهز إسرائيل بعد الكشف عن جنود نقلوا معلومات حساسة إلى إيران مقابل مبالغ مالية. آي 24 نيوز، الإيرانيون نجحوا في تشغيل جنود فعليين وليس فقط مدنيين سذج من الشارع كما كان يحدث سابقا. قبل التحايا، القناة 12 العبرية الإسرائيلية، حزب الله ينجح في إبقاء الجيش الإسرائيلي بحالة دفاع واستنزاف دائم. وعبر وسائل إعلام العدو، رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، المعركة في الشمال هي فشل لنتنياهو ومن الجيد أننا خرجنا من لبنان. نقلا عن جيش الاحتلال، وسائل إعلام إسرائيلية تقول المحلقات المفخخة أصبحت التهديد الأخطر على قواتنا في لبنان. أما الجنرال الاحتياطي إسحاق بريك عبر القناة 15 العبرية يقول لم نحقق أي هدف ووضعنا أسوأ مما كان عليه في بداية الحرب. وسائل إعلام صهيونية عن المؤسسة الأمنية والعسكرية، الجيش لا يمتلك حتى الآن حلا حقيقيا لمواجهة المحلقات المفخخة التابعة لحزب الله. بالعودة إلى القناة آي 24 نيوز الإسرائيلية، ما زالت المبادرة بيد حزب الله عبر الطائرات المسيرة التي تشكل تحديا كبيرا لقوات الجيش. وسائل إعلام إسرائيلية تقول حزب الله يثبت أنه ما زال قادرا على الصمود ولا يوافق على نزع السلاح، وحتى حماس تعيد بناء قدرتها. قبل التحايا، وسائل إعلام إسرائيلية تقول الجيش الإسرائيلي يزود الجنود في لبنان بمناظير ذكية لمواجهة محلقات حزب الله المفخخة. قبل التحايا، الجيش الإيراني في بيان الله، من الآن وصاعدا ستواجه الدول التي تفرض مع الولايات المتحدة عقوبات على إيران صعوبات في العبور من مضيق هرمز. قبل التحايا، في تصريحات عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني لرئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك يقول حقيقة أن حزب الله بعد عامين ونصف من اندلاع الحرب ما زال قائما، هذه الحقيقة تمثل فشلا استراتيجيا للحكومة، ولا شك أن نتنياهو جر ترامب، لكن نتيجة بيعه للأوهام كما يبيع الأوهام للإسرائيليين. إيهود باراك، نتنياهو بدأ يصدق هذه الأوهام بنفسه وهو في داخل هذا الفراغ الكبير من بيع الأوهام، وبدأ يعتقد أن كل ذلك حقيقي. قبل التحايا، صحيفة معاريف العبرية، وتحت عنوان الآن يمكن رواية ذلك، تقول

هدف القاعدة السرية في العراق تقديم فرق إنقاذ ووحدات كوماندوز مثل وحدة شيلداغ ووحدة سييرت ميتكال. وقبيل نهاية العملية وقع حادث عملياتي دراماتيكي انتهى بمعجزة من دون إصابات ومع أضرار لحقت بمروحيتين تابعتين للسلاح الجو. قبل التحايا، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي يقول انتهت مرحلة ضبط النفس اليوم، وأي اعتداء على سفننا سيقابل برد، وابتداء من اليوم انتهت مرحلة ضبط النفس، الرد سيكون قوي وحاسم من إيران ضد السفن والقواعد الأمريكية، والوقت يمضي وهو ليس في صالح الأمريكيين، ومن الأفضل لهم ألا يرتكبوا أي خطأ وألا يغرقوا أكثر في المستنقع الذي وقعوا فيه. إبراهيم رضائي يقول أيضا أفضل حل هو الاستسلام وتقديم التنازلات والاعتياد على النظام الإقليمي الجديد. قبل التحايا، قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني يقول الغواصات الخفيفة إيرانية الصنع تتناسب مع التهديدات في مضيق هرمز، والغواصات الإيرانية جاهزة للعمل وتنتشر وتستقر في قاع البحر. الأدميرال شهرام إيراني يقول استقرار الغواصات الإيرانية في قاع البحر هو مسار لتعزيز القوة في مضيق هرمز لفترات طويلة والتصدي للسفن، وغواصتنا تعرف باسم دلافين الخليج، وقد نفذت مناورات تكتيكية خلال الحرب وعادت إلى أعماق البحر لمواصلة مهمتها. وكالة بلومبرغ تقول الحرب الإيرانية تستنزف مخزونات النفط بوتيرة غير مسبوقة مع تقلص تدفقات النفط من الخليج وتآكل المخزونات. أما الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو فيقول العالم خسر نحو 1,000,000,000 برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وأسواق الطاقة ستستغرق وقتا للاستقرار حتى لو استؤنفت التدفقات بسبب اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز. أما واشنطن بوست فتقول حرب إيران تفاقم معاناة المزارعين في آسيا وتهز الأمن الغذائي العالمي. نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي نيكزاد يقول مضيق هرمز لا يفتح بالعمليات العسكرية. وعلى العالم أن يدرك أنه يواجه قوة عالمية لا تستسلم أمام أي ضغط. قبل التحايا، التلفزيون الإيراني رد إيران على المقترح الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني ينص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات ولا سيما لبنان. قبل التحايا، من وسائل إعلام العدو الإسرائيلي ونقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي في جلسة سرية للكنيست يقول جيش الاحتياط سينهار بسبب تقليص مدة الخدمة في الجيش. رئيس الأركان إيال زميل في إحاطة سرية أمام لجنة الخارجية والأمن يقول لم يتم تحديد هدف للجيش الإسرائيلي يتمثل في نزع سلاح حزب الله. وقال أيضا رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي من بين أهدافنا المحددة التوغل وتهيئة الظروف لكي تتمكن الحكومة اللبنانية من نزع سلاح حزب الله. وشو عليهم؟ على الحكومة اللبنانية، يعني الجيش الإسرائيلي والحكومة اللبنانية في خندق واحد. اسمع قبل التحايا، وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تقول فيديو حزب الله لاستهداف القبة الحديدية على الحدود الشمالية يعمق حالة القلق داخل المؤسسة العسكرية.
أما القناة 14 العبرية عن رئيس حركة الأمنيين العميد احتياط أمير أفيفي يقول: حزب الله لم يستخدم بعد أكثر المحلقات تطورا، والخطر قد يتوسع إلى أسراب من محلقات حزب الله بالمئات وممكن بالآلاف. رئيس أركان جيش الاحتلال يائيل زمير يقول: من المتوقع أن يفقد الجيش الإسرائيلي بحلول العام المقبل آلاف الجنود الإضافيين، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير. قبل التحايا من مواقع ووسائل إعلام العدو نفسه، يعني بلسان العدو، عبر صحيفة معاريف العبرية: بعد أن حاول الجيش الإسرائيلي إخفاء الأمر، كشف حزب الله لحظة استهداف بطارية القبة الحديدية عبر فيديو، ونجح حزب الله في الإضرار بصورة منظومة الدفاع الجوي التابعة للسلاح الجوي الإسرائيلي. أما القناة 13 العبرية عن العقيد احتياط كوبي ماروم يقول: الخسائر والإصابات التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي في لبنان حاليا ليست مقبولة. إلى قناة كان العبرية، حيث قالت: جنودنا خائفون لعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم في وجه محلقات حزب الله المفخخة. موقع حتشوت هيبيزك الإسرائيلي يقول: انفجار طائرة مسيرة في كيبوتس المنارة عند الحدود اللبنانية. قبل التحايا، ومن قنوات ووسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر القناة 14 الإسرائيلية، رئيس الأركان أكد أمام لجنة الخارجية والأمن أننا سننهي الحملة ضد إيران من دون إسقاط النظام. إلى منصات إعلامية إسرائيلية، وإحدى المنصات تقول: الجيش الإسرائيلي يختار إخفاء الوضع عن الجمهور على الحدود الشمالية. الجيش الإسرائيلي يفرض رقابة على أحداث ذات خطورة منخفضة ومتوسطة في الشمال، مع طلب إزالة تقارير وأخبار. بيخفوا كل شيء ما يحدث في الشمال، فضايح، خسائر يتكبدها هذا الجيش أمام حزب الله. سادة المشاهدين، أيضا في قبل التحايا عبر وسائل إعلام العدو وقناة كان العبرية، نقلا عن جنود احتياط في لبنان يقولون: نحن مكشوفون بالكامل ونواجه مسيرات حزب الله بشباك صيد وسط غياب حلول حقيقية. القناة 13 العبرية تقول: يواصل حزب الله مهاجمة جنودنا خصوصا عبر المحلقات المفخخة، وهذا السلاح الفتاك لا نملك له حتى الآن أي حل. قبل التحايا، بعد تهديد إيران لفرنسا وألمانيا بعدم التدخل والمهام العسكرية في مضيق هرمز، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول: فرنسا لم تفكر أبدا في نشر قوات بحرية في مضيق هرمز، بل كانت تتحدث عن مهمة أمنية ومنسقة مع إيران. ما لكم؟ اللينا قل لكم غلطان، لا ولا لكم إلا اللي يرضيكم. لا إله إلا القوة عز. القناة 13 الإيرة الإسرائيلية: حزب الله يوسع نطاق النار، وتهديد المحلقات المفخخة بات يصل إلى البلدات والقواعد داخل إسرائيل. القناة 13 الإسرائيلية: حزب الله يضاعف جهوده باستخدام المحلقات المفخخة بعدما بات يعتبرها نقطة ضعف واضحة لدى الجيش الإسرائيلي، وهدف حزب الله هو استخدام المحلقات المفخخة لتقويض قدرة الدفاع الجوي لحماية البلدات والقواعد العسكرية. ونحن أمام يوم معقد جدا على الجبهة اللبنانية للأسف، مع سلسلة طويلة من الأحداث
والتطورات الميدانية. القناة 13 الإسرائيلية. الأخطر أن حزب الله بدأ يركز على استهداف بطاريات القبة الحديدية نفسها. قبل التحايا، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي يقول: بعض دول المنطقة أرسلت رسائل لإيران، والبحرين والإمارات لا تزالان تسلكان طريقا خاطئا. ويقول أيضا: لن نسمح بتشكيل خط الإمارات إسرائيل في المنطقة، ولن يتمكنوا من تمرير لتر واحد من النفط عبر مضيق هرمز دون إذن إيران. قبل التحايا، قناة آي 24 نيوز: المحلقات المتفجرة تضع سكان الشمال بواقع صعب لا يمكن فيه الاحتماء من تهديدات محلقات حزب الله. إعلام العدو الصهيوني أيضا يقول: الصراع على التفوق الجوي في الحيز القريب من سطح الأرض سيستمر في تشكيل أحد التحديات أمام الجيش الإسرائيلي في لبنان خلال الفترة المقبلة، وغالبا ما يتم رصد الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله، لكن بعد فوات الأوان. إعلام العدو الصهيوني يعلن أن طائرة F-35 أمريكية أعلنت عن حالة طوارئ أثناء تحليقها فوق خليج عمان.

قبل التحايا. استمرار تظاهرات الشعبية في طهران ومختلف المحافظات تأييدا للقيادة والقوات المسلحة وتنديدا بالحصار الأمريكي.

دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية لأن نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل على القتال للقتال.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العربي. لكم التحايا أينما كنتم، لكل الأحرار، لكل الصامدين ولكل الصامدات، وألف سلام لرجال الله في كل الجبهات، والتحايا لكم من طاقم هذه الليلة. أحمد هائل، بسام الحمامي، أحمد عامر، بشير العريقي، مجيد المشامي، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي شرفي.
1: المروة والبطولة والوفاء عادتنا، كل صالة كل جولة.
0: يمن الصمود، الجبهة الإعلامية الأولى والصوت الأول في مواجهة العدوان. إخراجا إذاعيا للمخرج حفظ الله علي الحرزي. أحيا والله دنينا، وهذه تحياتي، أخوكم سند عبد الخمين.

على وقع طبول حرب لم تهدأ، تعلن باكستان تلقي الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. وبينما تتمسك طهران بأولوية إنهاء العدوان في المنطقة، يبرز المجرم الصهيوني نتنياهو في غمرة تصعيد باتجاه لبنان وغزة ليصرح بأن الحرب لم تنتهي بعد، مستبقاً الرد الأمريكي كما لو أنه ضابط المايسترو وصاحب القرار، ما لم يظهر ساكن البيت الأسود عكس ذلك. وحتى لا يذهب العدو بعيداً في أحلامه وأوهامه، تؤكد طهران أن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام، وتصدر من أعلى مستوياتها القيادية ممثلة بمرشدها توجيهات صارمة لمقر خاتم الأنبياء بمواصلة الإجراءات والتصدي القوي للأعداء. والجمهورية الإسلامية هنا تؤكد للأعداء والمتربصين معا أنها جاهزة للحرب والسلام، وترمي الكرة في الملعب الأمريكي. فهل سيواصل المجرم ترامب إعلاء مصلحة كيان العدو على مصالح الشعب الأمريكي وحلفائه الأوروبيين والخليجيين في ظل تفاقم أزمة الطاقة وتراكم خسارة سوق النفط التي تجاوزت عتبة مليار برميل، أكثر الخاسرين فيها دول الخليج وأكثرهم خسارة المملكة السعودية؟ تساؤلات تفرضها مساحة حرجة تدخلها المنطقة وتتأرجح بين التصعيد أو التسوية، وفي كلا الحالتين فإن اليد العليا لأصحاب الحق وإن جندنا لهم الغالبون.

إذن المفاوضات مستمرة بين إيران وأمريكا عبر رسائل عبر الوسيط الإيراني الباكستاني. بعد هذا الزامل نضعكم في عقدة هذه المفاوضات.

إذن هذه المفاوضات التي تدور الآن عبر الوسيط الباكستاني برسائل أمريكية وإيرانية، هناك نوايا مختلفة بين الطرفين. ترامب أعلن قبل قليل بأن الرد الإيراني غير مقبول، وقال الرد الإيراني ما عجبهش ومرفوض. الخلاف فيما بين الطرفين يكمن في اختلاف النوايا وأهداف كل طرف حول هذه المفاوضات. الأمريكي الذي تحرك لمصالح صهيونية وحرك نتنياهو تحت ضغط وتهديد ملفات أبستين وورط في هذه الحرب، يريد تحقيق أهداف العدوان على إيران ولكن عبر المفاوضات. صرح في أكثر من مرة بأن أمريكا قوة عظمى، وصرح بأنه مستغرب وأكثر من مرة بأن إيران لم تستسلم بعد. وإيران ردت في أكثر من تصريح بأن المفاوضات لا تعني الاستسلام، وإنما ضمان لحقوق الشعب الإيراني، وأنها جاهزة للخيارين، إما حرب أو سلام، ولكن سلام مشرف ومفاوضات لا تكون تحت الضغوط الأمريكية، وعلى الأمريكي أن يتعلم كيف يفاوض. ترامب يريد من خلال هذه المفاوضات أن يحقق أهداف العدوان، وهو أن تكون أو يكون هذا الاتفاق مؤقت، يعني محدود الزمن، يستطيع في أي وقت يريده أو أي وقت يضغط عليه نتنياهو مرة أخرى بأن يشن عدوان جديد على إيران، الغرض من فرض الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة وعلى الإقليم. المشكلة والمصيبة أنه بيتآمر مع في هذا الأمر دول عربية وخليجية من أجل أن ينفذوا أجندات الكيان الصهيوني عبر الأمريكي وعبرهم. أما الطرف الآخر إيران فأهدافه غير الأمريكي، لذلك هناك تباين كبير. الإيراني يريد من هذه المفاوضات أن يصل إلى حل نهائي ينهي فكرة معاودة العدوان عليه بضمانات ألا يعود الأمريكي أو الصهيوني إلى شن عدوان على إيران، ويريد من خلال هذه المفاوضات إنهاء الأزمة التي تعصف بالمنطقة، وأن ينهي أي عدوان على جبهات محور المقاومة نهائيا، ويريد من خلال المفاوضات استقرار المنطقة بأكملها حتى دول الخليج، وذلك بخروج القواعد العسكرية الأمريكية والخروج الأمريكي من المنطقة. يعني الإيراني مش بيعارض بوجود، لا يعارض وجود أي قوة في دول الخليج على الأمريكية فقط، هذا اللي بيعارض عليها. يعني بالأمس هناك أنباء أن هناك قوة مصرية رمزية وصلت إلى الإمارات، إيران بتقول لا مشكلة، قوة مصرية، قوة باكستانية، أيا كانت قوة إسلامية، ليس هناك أي ضرر، ما بش خلاف، الخلاف أن تكون هذه الدول منطلقا لعدوان أمريكي صهيوني، وجود قوات أمريكية أو صهيونية، لأن إيران أصلا لا تنوي الضرر على دول الخليج، دول الخليج هي من تنوي بالضرر على إيران لتنفيذ مخططات صهيونية فقط. لذلك الوصول إلى اتفاق صعب جدا، وإيران تفهم ذلك، ولكن مثل ما صرح اليوم الرئيس الإيراني بأن المفاوضات لا تعني الاستسلام، لا يعني الاستسلام أبدا، ولكن إقامة حجة وأمام كل العالم بأننا جاهزون لأي حل سلمي يكون فيه ضمان لسلام مستدام في المنطقة وإنهاء الصراع نهائيا، مش بعد 14-13 ويرجعوا بعدوان جديد تحت مبررات واهية كي يتم الاعتداء على إيران أو على أي دولة في المنطقة. الخلاف سيستمر،
والنهاية ستكون إما باستسلام أمريكي وخروج المدلوز ترامب عبر تصريحات وهطرقات يعلن فيها النصر وينسحب، أو وصول الطرفين إلى اتفاق لصالح إيران وليس لصالح أمريكا ولا إسرائيل.

تقرير لنيويورك تايمز يقول الحرب على إيران بدأت تحدث تحولا كبيرا في الرأي العام الأمريكي مع تراجع الدعم الإسرائيلي حتى داخل الحزب الجمهوري وظهور تيار يميني يتهم إسرائيل بجر أمريكا إلى الحرب مقابل محاولات من مقربين من ترامب للدفاع عن التحالف معها ومنع انقسام أو انقسام مؤيدي ترامب. الرئيس الأمريكي ترامب: لقد قرأت للتو الرد الإيراني ولم يعجبني إطلاقا وهو غير مقبول بتاتا. على أساس أن الأمر بيده وبيصرح أنه ممكن عمليات عسكرية لمدة أسبوعين محدودة، وكأن الطرف الآخر صامت يتلقى الضربات حسب رغبات أمريكا أسبوع أسبوعين ويوقفوا براحتهم. عندما يقول لك مدلوز لأنه حانب ورغم ذلك ملغج، لا زال بعنترياته وغطرسته وكبره بيورط نفسه أكثر وأكثر.

المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العميد إبراهيم ذو الفقار يقول: لا أحد في إيران يضع خططا لإرضاء ترامب. فريق التفاوض يضع خطط تراعي حقوق إيران فقط، ومن الطبيعي أن يكون من الأفضل ألا يرضي ترامب أو ألا يرضى ترامب عنها. شوفوا اللهجة، يعني فريق التفاوض بيتفاوض على حقوق الشعب الإيراني مش علشان يرضي بها ترامب، بل والأفضل أن تكون هذه الشروط غير مقبولة لدى ترامب، ألا ترضي ترامب. هذا هو اللي بيحاولوا أنهم يصلوا إليه، بس بمفاوضات مقبولة عادلة

محسن رضائي مستشار آية الله مجتبى خامنئي للشؤون العسكرية يخاطب العرب والمسلمون. أيها العرب، أيها المسلمون، هدف الكيان الصهيوني هو إشعال الفتنة بين بلداننا لفرض هيمنته على أراضيكم والتحكم بمصيركم. المشاركة في هذا المشروع الخطير له تبعات وعواقب وخيمة.

الرئيس ترامب صرح لموقع أكسيوز أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو في وقت سابق، وناقش معه رد إيران على آخر مقترح أمريكي إلى جانب قضايا أخرى. ترامب وصف المحادثة بأنها مكالمة ودية للغاية، وقال إن لديه علاقة جيدة مع نتنياهو، لكنه شدد على أن المفاوضات مع إيران شأن يخصني وحدي وليس شأن أي شخص آخر. قال واللي على رأس البطحة يحسها. ما دخل التصريح هذا؟ المفاوضات مع إيران شأنها شخصي، ما له دخل نتنياهو ولا، مع أنه تواصل معه وناقش معه الرد الإيراني، وقال له ترامب وقال له نتنياهو الرد هذا غير مقبول ومرفوض. وطلع ترامب يصرح أن الرد الإيراني غير مقبول ومرفوض، بس هذا الكلام من راسي، مش هو نتنياهو، لأن الأمر يخصني أنا شخصيا، يخصني وحدي.

ترامب صرح اليوم وقال يمكننا حل قضية أرمز في دقيقتين فقط، أسرع مما يمكن أن يدور في رأسك لأحد الصحفيين، مع أن الحقيقة الواضحة بأن أمريكا غير قادرة على فتح مضيق هرمز منذ 75 يوما و13 ساعة و24 دقيقة. الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرة في منطقة أندمشق بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

في آخر الأخبار أيضا، مصدر مسؤول لوكالة تسنيم: لا أهمية لرد ما يسمى برئيس الولايات المتحدة، فلا أحد في إيران يضع خططا لإرضاء ترامب، وترامب لا يحب الحقيقة، ولهذا السبب يتلقى الهزيمة من إيران باستمرار. في آخر الأخبار، التلفزيون الإيراني: تفاصيل من رد إيران على المقترح الأمريكي الذي وصفه الرئيس الأمريكي الإرهابي بأنه غير مقبول. إيران قدمت مقترحا ردا على المقترح الأمريكي، أكدت فيه على الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، وإيران رفضت الخطة الأمريكية التي اعتبرتها استسلاما أمام مطالب ترامب المفرطة. والمقترح الإيراني يشدد على ضرورة دفع أمريكا تعويضات الحرب وعلى سيادة إيران على مضيق هرمز. وإيران أكدت ضرورة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال والأصول المحتجزة التابعة لبلادنا. هذا ما أكد عليه المقترح الإيراني. في آخر الأخبار أيضا، حزب الله يعلن عن تنفيذ 24 عملية رد على خروقات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة ماضية. 24 عملية، يعني بواقع عملية كل ساعة قوة

انتوا عارفين ما هو المقترح الامريكي؟ ما هي شروط ترامب؟ اللي يجي في بالك اكيد انه جاء في بالك، يعني انت عايز يجي في بالك امور خياليه عديها على انها طبيعيه. يعني تسليم ايران اليورانيوم المخصب بالكامل، وامتناع تخصيب اليورانيوم لثلاثين عشرين سنة، تسليم الملف الصاروخي الباليستي وتفجيرها كلها ويبقى معاهم أسلحة خفيفة مش حتى متوسطة. يظل الحصار الأمريكي مستمر على إيران ويفك الحصار تدريجيا لمدة عشرين عام، فرض العقوبات على إيران وفرض عقوبات أخرى على إيران، استمرار تجميد الأصول الإيرانية والأموال الإيرانية، كل هذه الأمور. وأهم شرط، أهم شرط في المفاوضات، في المفاوضات عبر المفاوضات، أن الجانب الإيراني يسقط نظامه ويسلموا أنفسهم لأمريكا، والحرس الثوري يسلم أن يعني سلاحه وقادته لأمريكا. تجي منه مدلوز حسك أنه بيفاوض وقدر السكين على رقبتهم، مهزوم مدحور مدعوس، وبيفرض مثل هذه الشروط.

آخر الأخبار، في آخر الأخبار، طائرة أمريكية من طراز F-35 أصدرت رمز الطوارئ 7700 فوق مضيق هرمز. يعني إيش؟ يعني إني في خطر، يا إما أنه تم إسقاطها أو بيحاولوا إسقاطها. السؤال، إيران هل أسقطت طائرة F-35 أخرى؟ إيش تقولوا؟ قولوا يا رب.

وفي رجعي صدى الأخبار، محمد سيف الدين يقول ترامب يتحدث مع نتنياهو ثم يرفض الرد الإيراني، وبعد دقائق يقول لأكسيوز إن التفاوض مع إيران مسؤوليته وحده وليست مسؤولية أي شخص آخر. سبق ذلك كلام سلبي لترامب لبرنامج 60 دقيقة على CBS تجاه الرد الإيراني. وإذا عدنا إلى أسباب الحرب فهي باتجاهين: طلب نتنياهو الملح وثروات إيران النفطية والغازية. إذن الموضوع متعلق بجهتين أساسيتين في ذهن ترامب: إسرائيل والصين. وهذا يقود إلى استنتاج أن السبب الأول لرفض الرد الإيراني متعلق بعدم موافقة نتنياهو وإصراره على مواصلة الحرب. نتنياهو حقق الجائزة الكبرى عندما جر ترامب إلى حربه. والسبب الثاني هو أن الإيرانيين لم يقدموا ما يتوقعه من تنازلات، وذلك قبل زيارته إلى الصين بعد أيام قليلة، وهم يريدون منه الحضور أمام شي جين بينغ خالي اليدين وفي موقف سيء، وليطلب من الصين مساعدتها في تحقيق اتفاق، خصوصا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي قبل أسبوعين تقريبا كان قد ربط التوصل إلى اتفاق بالحصول على ضمانات صينية أيضا. وفي خلفية هذه التطورات يتعاطى الطرفان الأمريكي والإيراني مع المفاوضات بينهما كل من منظار تجربة مختلفة، لكن كل واحد منهما ينطلق من مسلمة أنه هو المنتصر في الحرب. الأمريكيون يتعاطون مع الأحداث وفي ذهنهم تجربة فنزويلا، أي أنهم ينتظرون من إيران تغييرا دراماتيكيا في موقفها والتخلي عن كل ما يطلبه ترامب ونتنياهو. أما الإيرانيون فيتعاطون مع هذه المفاوضات ومع الحرب بشكل عام، وفي عقلهم تجربة أفغانستان. أمريكا ترى أن الحرب يجب أن تكون محدودة وخاطفة، وأن الضغط الشديد على القيادة السياسية يجعلها تغير سلوكها باتجاه ما يحقق مصلحة أمريكا من المفاوضات والنتائج السياسية التي ستتبنى على أساسها وعلى أساس الحرب كلها. أما إيران فهي تنظر إلى المسألة من منطلق أن أقصى ما يمكن أن يفعله الأمريكيون هو أن يصعب عليها إمكانية استعادة قوة الدولة، وأن أقصى ما يمكن أن تخسره قد خسرته بالفعل. وحتى لو تطور الوضع إلى نموذج أفغانستان فإنه لن يؤدي بالنظام السياسي، بل سيكون فشلا مؤجلا، وبالنتيجة ستزداد الضغوط الآن حول إيران وفي لبنان، ثم ستعود عجلة الدبلوماسية مرة جديدة بعرض ورد جديدين، وستتمسك إيران التشديد على مضيق هرمز لأنها وسيلتها الأهم الآن في ضمان فرصة اتفاق جيد لها. محطة ترامب أو زيارة ترامب

في رجع الصدى أيضا بندر الهتار يقول: المشكلة مع الولايات المتحدة ليست في التوصل إلى اتفاق، لأن نكفى الاتفاق أيسر على البيت الأبيض من شربة ماء كما فعل ترامب مع اتفاق أوباما. المشكلة تكمن في النهج الاستعلائي الذي يحاول شطب الآخر تماما. لذلك العودة إلى الحرب مسألة وقت، ولولا العجز الأمريكي لما توقفت الحرب من أساسه.

الانتكاسة الاستراتيجية في هرمز. كيف أفشلت إيران أضخم مغامرة أمريكية في أيام؟ في مشهد يعكس تحولاً في موازين القوة الإقليمية، انهارت خلال أيام واحدة من أكثر المغامرات العسكرية الدبلوماسية الأمريكية جرأة في التاريخ الحديث، التي أطلق عليها مجرم الحرب ترامب اسم مشروع الحرية. فبينما كانت واشنطن تستعد لإعادة فتح المضيق بالقوة وتحشد مدمراتها لخرق الإجراءات الإيرانية، كان الحرس الثوري والجيش الإيراني قد أعد كميناً محكماً

مواريخ باليستية وكروز وطائرات مسيرة، والنتيجة كانت إصابة المدمرات الأمريكية وانسحاب سريع تحت وطأة النيران، فيما تحول مشروع الحرية إلى مثال حي على الانتكاسة الاستراتيجية التي تتقن طهران صناعتها لأعدائها. بعد النجاح الميداني مضت طهران سريعا إلى ترسيخ هذا النجاح في معادلات سياسية وعسكرية جديدة، فجاء الرد على الورقة الأمريكية متزامنا مع إعلان الجهوزية القتالية الكاملة وتوجيهات جديدة من القائد العام للقوات المسلحة السيد مجتبى خامنئي، ومعادلة أشد صرامة من الحرس الثوري تهدد بضرب القواعد الأمريكية مباشرة مقابل أي استهداف للسفن الإيرانية، فضلا عن فرض تصاريح عبور وإلزامية للسفن في المضيق. كيف استطاعت إيران في غضون أيام تحويل أزمة وجودية محتملة إلى فرصة لإعادة تعريف الردع الإقليمي؟ ولماذا فشلت الولايات المتحدة رغم تفوقها التكنولوجي في فرض إرادتها في واحدة من أكثر الممرات المائية حساسية في العالم؟ وما الذي تعني هذه التحولات لمستقبل التوازنات في الخليج والعالم؟ الانهيار الميداني لواشنطن. بينما كان البنتاغون يستعد لفرض سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فتحه بالقوة، انهار هذا المشروع الأمريكي في غضون ساعات، حيث اضطر مجرم الحرب ترامب لتعليق عملية فتح مضيق هرمز بمزاعم الاستجابة لمقترح باكستان بخفض التصعيد. في وقت لاحق فجر الجمعة على وجه التحديد، حاول الأمريكي كسر الحظر الإيراني على مضيق هرمز عبر محاولة إدخال 3 بوارج أمريكية باتجاه مضيق عمان، لكنه فشل وتعرضت القطع العسكرية للنيران الإيرانية. الحرس الثوري أعلن أن قواته البحرية ردت على الخرق الأمريكي لوقف إطلاق النار، والذي تمثل في استهداف ناقلتي نفط إيرانية قرب ميناء جاسك بالتزامن مع اقتراب 3 مدمرات أمريكية من المضيق. وفي تفاصيل العملية، نفذ الحرس الثوري عملية مشتركة مكثفة ودقيقة للغاية، استخدمت فيها أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن، بالإضافة إلى طائرات مسيرة تدميرية مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار، أدت إلى تكبيد القوات الأمريكية خسائر ملحوظة وأضرارا جسيمة قبل أن تفر المدمرات 3 سريعا من نطاق مضيق هرمز. هذه العملية تزامنت مع هجمات جوية أمريكية، فبحسب المتحدث باسم القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء، فإن القوات الأمريكية شنت غارات جوية على مناطق مدنية في سواحل الخمير وسيريك وجزيرة قشم بالتنسيق مع بعض دول المنطقة. الجيش الإيراني من جانبه كشف أن القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفذت عملية مشتركة صاروخية ومسيرة هاجمت من خلالها 3 مدمرات أمريكية ب8 صواريخ كروز و24 طائرة مسيرة انتحارية، مؤكدا أن صاروخ كروز واحدا و3 طائرات مسيرة انتحارية تمكنت من إصابة المدمرات الأمريكية بنجاح، ما تسبب في نشوب حريق على متنها. بعد الانكسار العسكري الأمريكي، حاول ترامب تعويض خسائره بإشغال الرأي العام بمقترح جديد للحل يتضمن نفس الشروط التعجيزية التي قدمتها واشنطن بداية العدوان أواخر فبراير الماضي. ولكن وكما أفشلت إيران الهجوم العسكري، أرسلت اليوم ردها لباكستان بالتزامن مع إعلان الجهوزية الكاملة لأي تصعيد. أعلنت إيران اليوم الأحد تسليم ردها على الورقة الأمريكية لإنهاء الحرب المفروضة عليها، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية التي استلمت توجيهات جديدة
من السيد مجتبى الخامنئي أعلنت جهوزيتها الدفاعية والهجومية لمواجهة أي خطأ استراتيجي أمريكي أو إسرائيلي برد صاعق وسريع، وبعكس تزامن الرد الإيراني. يعكس تزامن الرد الإيراني على الورقة الأمريكية مع إعلان الجهوزية القتالية سعي طهران إلى تثبيت معادلة تفاوضية تقوم على الاستمرار في المفاوضات من موقع القوة لا تحت ضغط التهديدات الأمريكية أو الإسرائيلية، بالإضافة إلى اقتدارها في خوض مواجهة طويلة. كما يعكس التزامن هذا وحدة القيادة الإيرانية وارتباط مؤسسات الدولة العسكرية والسياسية بما فيها الدبلوماسية الإيرانية بالقائد السيد مجتبى الخامنئي الذي يقود البلاد ويحظى بدعم كامل من الشعب والقوات المسلحة. اللواء الطيار علي عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي قدم يوم أمس الأحد تقريرا مفصلا إلى السيد مجتبى الخامنئي حول مستوى جاهزية القوات المسلحة الإيرانية بمختلف تشكيلاتها لمواجهة أي تحركات أمريكية أو إسرائيلية، وذلك برد صاعق وسريع ومقتدر. وأعلن اللواء عبد الله أن الإمام السيد مجتبى الخامنئي بصفته القائد العام للقوات المسلحة أعرب عن تقديره لجميع المجاهدين البواسل والقوات المسلحة المقتدرة في البلاد، وقال إنه استكمالاً لتدابير السيد مجتبى السابقة في الحرب المفروضة الثالثة أصدر سماحته توجيهات جديدة وحاسمة لمواصلة التحركات والمواجهة المقتدرة للأعداء. وقال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في تقريره بأن جميع رفاق الدرب وجنود الإسلام يتمتعون بروحية قتالية عالية وجاهزية تامة على الصعيدين الدفاعي والهجومي، ويمتلكون الخطط الاستراتيجية والتجهيزات والأسلحة اللازمة لمواجهة التحركات العدائية للأعداء الأمريكيين والصهاينة، مؤكدا أن أي خطأ استراتيجي أو تعرض أو عدوان من قبلهم سيجابه برد صاعق سريع ومقتدر. البحرية الإيرانية في تأهب دائم. نظرا للتطورات المتسارعة نحو التصعيد سعت إيران لمضاعفة جهوزيتها في كافة تشكيلاتها العسكرية خاصة القوات البحرية والتي تتصدر مشهد المواجهة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. ففي هذا السياق أكد قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن القواصات الخفيفة التابعة للبحرية الإيرانية المنتشرة في مضيق هرمز دخلت حالة تأهب قصوى على الزناد. وعن نوعية الأسلحة البحرية الإيرانية وعن قدراتها التدميرية أكد الأدميرال الإيراني أن القواصات الخفيفة محلية الصنع والمتناسبة مع طبيعة التهديدات والقدرات والاحتياجات العملياتية تتواجد حاليا في مياه مضيق هرمز، وهي في طور الانتشار والتموضع في قاع البحر. وأبرز قدرات هذه القواصات الاستقرار في قاع البحر والبقاء في العمق لفترات طويلة ضمن مياه مسار الاقتدار في ممر مضيق هرمز، وبما يتيح رصد وتدمير مختلف أنواع السفن المعادية، وهو ما جعلها تعرف في الأدبيات اليومية للضباط وضباط الصف باسم دلافين الخليج الفارسي. السفن الإيرانية مقابل القواعد الأمريكية. في إطار السعي الإيراني لتثبيت المعادلات العسكرية لصالحها وضع الحرس الثوري الإسلامي اليوم الأحد أو يوم أمس الأحد معادلة جديدة أكثر صرامة. ففيما سبق كانت إيران ترد على استهداف سفنها باستهداف السفن العسكرية الأمريكية، أما الآن وضمن معادلة الحرس الثوري فإن أي تعرض لناقلة النفط أو السفن التجارية التابعة للجمهورية الإسلامية سيتبعه هجوم عنيف ضد أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وسفن العدو. قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة العميد مجيد موسوي عزز عن هذا المشهد قائلا إن صواريخ ومسيرات القوة مصوبة نحو الأهداف الأمريكية في المنطقة
ونحو سفن العدو المعتدي، مشيرا إلى أنهم بانتظار أوامر الإطلاق. قبل ذلك كانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت عن إجراءات جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، مضمونها العبور بتصريح إيراني مسبق، أي لن تتمكن أي سفينة من أي سفينة تجارية أو حربية من عبور المضيق إلا بعد الحصول على تصريح من الجانب الإيراني. وآلية إلكترونية أيضا سترسل إيران بريدا إلكترونيا إلى مالكي السفن يتضمن القواعد واللوائح الجديدة، وستتلقى السفن المرخصة إشعارا بالعبور، كذلك خريطة جديدة للمضيق، حيث تم توسيع نطاق السيطرة الإيرانية في الخريطة البحرية بما يعكس المنطقة الآمنة التي تحددها طهران، كذلك استثناءات عقابية. بحسب تصريحات نائب رئيس البرلمان الإيراني فإن مشروع قانون جديد سيعرض للتصويت يمنع بشكل كامل السفن الإسرائيلية من عبور هرمز في جميع الأوقات، وكذلك سفن الدول المعادية ما لم تدفع تعويضات عن الحرب التي تسببوا بها. لماذا نجحت إيران حيث فشلت أمريكا؟ بحسب خبراء عسكريين استعانت بهم وكالة أنباء عالمية، فإن نجاح إيران في إفشال المخطط الأمريكي الأخير في مضيق هرمز يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية. أولاً الاستباقية الإيرانية، حيث لم تنتظر إيران حتى تقترب المدمرات إلى نقطة الإطلاق الفعالة، بل هاجمتها وهي في حالة تأهب أقل، مستغلة تفوقها في المعلومات الاستخباراتية الميدانية. كذلك تكتيك إشباع الدفاعات، حيث تم استخدام صواريخ باليستية سريعة جدا ولكن قابلة للاعتراض بصعوبة، مع صواريخ كروز بطيئة ولكنها تطير على ارتفاع منخفض، ومع طائرة مسيرة صغيرة كثيرة العدد ورخيصة، أدى إلى خلق فوضى في أنظمة إيجيس الدفاعية على المدمرات الأمريكية، ما سمح بإصابة الصواريخ لأهدافها. ثالثا القرب الجغرافي، المضيق لا يتجاوز عرضه 50 كيلومتر في أضيق نقطة، ما يعني أن زمن رحلة الصاروخ من الساحل الإيراني إلى هدف بحري لا يتجاوز بضع ثوان، وهو وقت غير كاف لرد فعال. مشروع الحرية ولد ميتا ومات محرجا. ربما كانت القمة في سلسلة الانتكاسات هي المصير الذي آل إليه ما يسمى مشروع الحرية الذي أعلنه ترامب بضجة أعلامية كبيرة. الفكرة كانت بسيطة على الورق، تشكيل تحالف بحري لمرافقة الناقلات التجارية بالقوة وفرض عبور آمن لها في مضيق هرمز، وإظهار أن إيران لا تستطيع إغلاق المضيق، لكن على الأرض لم يدم المشروع حتى 48 ساعة. ومن الأسباب التي أفشلت المشروع بحسب التحليلات الغربية فهم خاطئ للعقيدة الإيرانية ورفض شركات الشحن من المرور، حيث أوضح شبكة CNBC أن شركات الشحن لن تخاطر بسفنها وطواقمها في منطقة تعتبر منطقة حرب مفتوحة. ختاما أثبتت إيران عبر عمليات نوعية مشتركة بين الحرس الثوري والجيش أنها قوة إقليمية قادرة على فرض معادلاتها الميدانية، وأنها دفعت واشنطن إلى التراجع مرغمة، وفي المقابل بدت الولايات المتحدة وكأنها تراوح في مأزق مزدوج. عسكريا فشلت في تأمين الملاحة أو حماية سفنها، واقتصاديا دفع ثمنا باهظا تمثل في تضخم غير مسبوق وأزمة وقود تضرب الأفقر أولا. واللافت أن إيران وبعد تثبيت الردع العسكري مضت قدما في ترسيخ قواعد اشتباك جديدة، من اشتراط تصارع عبور للسفن إلى فرض عقوبات بحرية على سفن العدو الإسرائيلي والدول المعادية، وصولا إلى معادلة الحرس الثوري التي تهدد بضرب القواعد الأمريكية مباشرة مقابل أي استهداف للسفن الإيرانية.
كل ذلك يرسم ملامح مرحلة جديدة. طهران فيها هي من تضع القواعد، وواشنطن هي من تحاول تجنب الأفخاخ.

الفوضى الترامبية وهدية النفوذ المجاني لبكين، قراءة في توازنات القوة الجديدة. لا يبدو المشهد السياسي العالمي اليوم مجرد رقعة شطرنج تقليدية، بل تحول إلى ساحة من التحركات المتهورة التي تعيد تشكيل التحالفات ومراكز القوى، وهو ما يتجلى بوضوح في المقاربة الأمريكية الحالية تجاه بكين. إن المتأمل في السياسات التي ينتهجها الرئيس ترامب يدرك أن افتقاره لاستراتيجيات متماسكة وتنقله العنيف بين ملفات جيوسياسية هشة يترك فراغا كبيرا تملأه الصين ببراعة تامة. وتأتي اللقاءات والقمم بينه وبين الرئيس الصيني شي جينغ بينغ لتؤكد أن هذا الضعف، وترامب يقف على طاولة المفاوضات وهو يعاني من أزمات سياسية وتخبطات تدفعه للبحث عن أي انتصار دبلوماسي، حتى وإن كان الثمن تقديم تنازلات جوهرية تمس صميم الأمن العالمي. في قلب هذه المعادلة المعقدة تقف منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا أمن الممرات البحرية كأحد أهم أوراق اللعب التي يستغلها الجانب الصيني. إن الحاجة الأمريكية الماسة للحصول على تعهد من شي جي بينغ بعدم تسليح إيران في حال اندلاع أي نزاع، وضمان مساهمة بكين في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية، تعكس تحولا خطيرا في ميزان القوى. هذا الاستنجاد ببكين للحفاظ على أمن مسارات الطاقة العالمية وخطوط الملاحة يعكس تراجعا ملحوظا في القدرة الأمريكية على فرض الهيمنة الأحادية في المياه الاستراتيجية، ويمنح الصين فرصة ذهبية للترويج لنفسها كحامية جديدة للاستقرار العالمي وضامن موثوق للأمن الدولي. ما يثير القلق في هذه المقايضات الجيوسياسية هو أن تأمين مصالح معينة في الشرق الأوسط واحتواء الأزمة الإيرانية قد يأتي على حساب حلفاء واشنطن في مناطق أخرى مثل تايوان. فالتشتت الأمريكي وتقلبات ترامب وتصريحاته المتناقضة تعطي إشارات واضحة على استعداده للتخلي عن ثوابت أمريكية تاريخية وتقليص الدعم العسكري لتايوان مقابل مكاسب تكتيكية والتزامات سياسية من بكين. في النهاية هذه التقلبات العشوائية والأخطاء الاستراتيجية المتراكمة لا تضعف فقط من قوة الردع الأمريكية، بل تضع الصين بثبات في مقعد القيادة وتجعل من أمن مضايقنا البحرية ومستقبل منطقتنا جزءا من مساومات كبرى تدار ببرجماتية صينية أمام سياسات أمريكية تفتقر للرؤية العميقة المتماسكة.

0: وفي تحليل للوضع وحول دفع إسرائيل لترامب نحو حرب شاملة وأن شريان الطاقة الإيراني هو على رأس الأهداف، نستمع لهذا التحليل من الإعلامي المصري أسامة جويش.
1: إسرائيل لا تريد استمرار الهدنة ولا تريد استمرار وقف إطلاق النار. إسرائيل تخطط لقطع شريان الحياة الاقتصادي عن إيران. القناة 12 العبرية وهيئة البث الإسرائيلية في تقريرين بيتكلموا عن الجهود الإسرائيلية لعودة الحرب ولضرب شريان الطاقة الإيراني. خلينا نبدأ بهذه التفاصيل من الإعلام الإسرائيلي اللي بيحاول يستهدف محطات الطاقة في إيران. إسرائيل نقلت رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أي مواجهة قادمة يجب أن تستهدف قطاع الطاقة الإيراني وليس فقط المنشآت العسكرية أو النووية. التحضيرات الإسرائيلية بأن تدمير البنية التحتية للطاقة في إيران يمكن أن يتم خلال 24 ساعة. وخلي بال حضراتكم، ده نفس الكلام اللي قالوا لترامب قبل بداية الحرب في 28 فبراير. يعني هم راحوا لترامب قالوا له إيه؟ قالوا له إسقاط النظام في إيران ممكن ياخد من يوم لثلاث أيام، هنضرب ضربة واحدة، اغتيال لخامنئي، إحنا مسيطرين على الأرض، الموساد موجود، تقلقش من أي حاجة، الحرب دي هتبقى زي فنزويلا، هتسيطر على النفط الإيراني، هنجيب الشاه يحكم، خلاص انتهت القصة في خلال ثلاث أيام، هننتهي من إيران تماما، وبعدين نلف وشنا لحزب الله، وبعدين نخلص على حماس، وبعدين نشوف الحوثي، وتنتهي هذه القصة، وبنيامين نتنياهو يفضى لإسرائيل الكبرى. دلوقتي إسرائيل بتعيد نفس الموقف لأنها بتتعامل مع شخص هي قادرة تبتزه بملفات إبستين. وقت ما ترامب بيقول لهم لا على أي حاجة بيطلعوا إبستين من الدرج. الحق صورة لترامب، فيديو لترامب، شهادة جديدة عن ترامب، ترامب كان موجود، ترامب قبله، ترامب عمل، يبقى ترامب موجود في ملفات إبستين، يبقى الإعلام الأمريكي كله هيتكلم تاني. فهم هنا بيرجعوا يعيدوا نفس القصة مرة تانية. هل الأحمق الذي يحكم العالم الآن هيستوعب الدرس ويتعلم حاجة، ولا هيفضل ماشي زي الدلدول ورا بنيامين نتنياهو؟ هيفضل ماشي زي الدلدول ورا بنيامين نتنياهو، لن يستوعب أي شيء، لأنه هو رقبته وقراره مش في إيده، قراره هناك عند بنيامين نتنياهو اللي بيبتز رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية بفضائحهم الجنسية. تعالوا نرجع نشوف إسرائيل بتقول لأمريكي تدمير البنية التحتية للطاقة في إيران ممكن يتم خلال 24 ساعة. الهدف فقط ليس الردع، بل شل الدولة اقتصاديا وأنه يدفعها للتفاوض من موقع ضعف. إذا لم يسقط النظام فليصبح مشلولا، ده مسؤول إسرائيلي اتكلم مع قناة 12 العبرية. طيب ليه قطاع الطاقة تحديدا؟ لأنه النفط والغاز

آثار مضيق هرمز. إسرائيل تريد ضربة حاسمة، لكن أمريكا تخشى تداعيات الانفجار الإقليمي. التقديرات الإسرائيلية وفقاً للإعلام العبري أن ترامب كان قريباً من الموافقة على ضرب منشآت الطاقة، وتم تنفيذ استعدادات فعلية للهجوم، لكن القرار جمد في اللحظة الأخيرة بسبب، اقرأ معايا كده أول سطر يطلع قدام حضرتك أو السطر اللي تحت على اليمين، إنه القرار اتخذ لكن تم وقفه. ليه بقى؟ ضغوط من دول الخليج، ضغوط من دول الخليج خشية انهيار سوق الطاقة، تدخل شخصيات مؤثرة، أنا أشك في ده الحقيقة، زي جاريك كوشنر وستيف ويتكوف، لأن دول عايزين الأجندة الإسرائيلية، فمستحيل يتدخلوا في حاجة عكسها. أنت بتتكلم عن تصعيد بلا حرب، الولايات المتحدة وإيران لا ترغبان فعليا في حرب شاملة، لكن في الوقت نفسه لا يوجد تقدم حقيقي في المفاوضات. الخطة الإسرائيلية اللي دايما بيشتغلوا عليها، هات رجل الولايات المتحدة ورطها في الحرب ونفضل موجودين لحد ما نشوف هنعمل إيه، نستخدم كل الأسلحة المشروعة والغير مشروعة لحد ما ننهك الخصم أو يستسلم أو يرفع الراية البيضاء. لكن إنه هذا الكيان يعيش في سلام أو يحيا في هدوء مع جيرانه مش هيحصل. ستيفن والت، ستيف والت الأستاذ العلوم السياسية، كان كاتب في فورين بوليسي من أكتر من سنة أن إسرائيل كيان لا يستطيع أن يحيا دون حروب ودون صراع، لأنه يعلم يقينا أنه ملوش وجود في المكان ده، لا الشعوب طيئة والحكومات اللي بتتقارب معه أو بتهدي معه، فده لأنه في علاقة مع أمريكا، مش عشان سواد عيونه ولا عشان هم حابينه ولا عايزين يعملوا علاقات معه. لو سألت أكبر راس في دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأصغر عيل بدأ يفهم يعني إيه إسرائيل وتاريخ هذا الكيان في المنطقة، هيقولك إحنا ملناش مكان هنا، هيقولك إن الناس دول ما بيحبوناش، إنه في مشكلة عند الشعوب العربية مع وجود الاحتلال الإسرائيلي. ما بكلمش على اليهود هنا خالص، اليهود والمسلمين عاشوا قرون مع بعض في القدس وفي غير القدس وفي بلدان عربية كثيرة، فالأزمة مش مع اليهود، عشان ما يطلعش واحد متخلف يقول لك معادات السامية، لا، القصة مش مع اليهود خالص، القصة مع الصهاينة، القصة مع إسرائيل، القصة مع هذا الكيان. هم عارفين كويس إن المنطقة دي هتلفظهم في لحظة ما، يعمل إيه عشان ما يوصلش للمرحلة دي؟ يقتل المنطقة كلها، يحارب المنطقة كلها. هيعرف يعمل ده لوحده؟ لا مش هيعرف. فيعمل إيه؟ يجيب رجل القوى العظمى ويغرقها في هذا المستنقع عشان يعرف هو يضرب سوريا ويضرب اليمن ويضرب لبنان ويضرب الأردن ويضرب مصر والسعودية وإيران وتركيا وباكستان، أي حد، أي طرف هو يعتبره خطر لازم يجيب أمريكا عشان يورطها معه. بينفذ ده عن طريق مين؟ عن طريق ذراع عربي مسلم اسمه حكام أبو ظبي. ده الموضوع باختصار عشان تحكي لي ولادك وتحكي لي جيرانك وتحكي لي صحابك، الناس كلها تبقى عارفة القصة اللي حصلة في إيران والقصة اللي حصلة في عالمنا العربي أخرها إيه وهدفها إيه وبدأت إزاي ورايحة فين. ما حدش يضحك عليك ويقول لك دي حرب بين سنة وشيعة، دي يا جماعة في حاجة اسمها إسرائيل، بس إسرائيل دي جاية تحارب الناس كلها عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات بتساعدها، بس خلاص قضي الأمر. فشوف الناس دول واقفين في أي معسكر وواقف في المعسكر التاني ليه؟ حماية لأرضك وعرضك وشرفك ومواردك وتاريخك وسيادتك وبلدك وشعبك وكل حاجة. المعادلة واضحة، اخترت توقف معاهم فأنت واقف معاهم عشان تبيد إخواتك الباقيين اللي هي الدول اللي إسرائيل حط عينها عليها. اخترت انك تقف ضدهم، اعمل لي بقى تحالف سني، اعمل لي تحالف عربي، اعمل لي تحالف اسلامي، اعمل اللي تعمله. المهم ان انتوا تبقوا عارفين البوصله رايحه فين والجماعه دول عايزين ايه من اللي بيحصل. موقع القدس العربي بيتكلم انه ترامب يتوقع انه ايران ترد عليه الليله على مقترحه. ترامب قال للصحفيين في البيت الابيض: من المفترض أن أتلقى رسالة من إيران الليلة، لذا سنرى كيف تسير الأمور. وول ستريت جورنال في تقرير آخر بتتكلم أن إيران بتختبر إرادة ترامب العسكرية. إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. بيقول أن طهران لا تسعى فقط للمواجهة التكتيكية، بل تحاول قياس حدود الرد الأمريكي
تحاول قياس مدى صبر ترامب، تحاول قياس سقف القوة التي يمكن لواشنطن استخدامها دون الانزلاق لحرب شاملة. مضيق هرمز بيعود لقلب الاشتباك مرة أخرى. تقرير يتحدث عن إطلاق نار إيراني تجاه سفن حربية أمريكية داخل المضيق رغم استمرار وقف إطلاق النار. ده معناه باختصار أن الهدنة الحالية هشة وغير مستقرة، وأن إيران تستخدم المضيق كساحة ضغط استراتيجي. الصحيفة ألمحت إلى أن تردد ترامب في استئناف العمليات العسكرية أعطى إيران مساحة للمناورة. طيب نقف هنا برضو. وول ستريت جورنال بتاعت مين؟ بتاعت روبرت ميردوخ. مين روبرت ميردوخ؟ ملياردير أمريكي صهيوني داعم لإسرائيل. فهذه الصحيفة تحرض الإدارة الأمريكية على الحرب، وبتصف عدم انجرار ترامب للحرب مرة تانية بأنه تردد أمريكي أو تردد ترامب في استئناف العمليات أعطى إيران مساحة للمناورة. يبقى الصحيفة دي وملاك الصحيفة دي بيشتغلوا لصالح إسرائيل. نفس الكلام اللي القناة 12 العبرية وهيئة البث بيقول. طيب نرجع، بيقول أن طهران قدرت أو قرأت الموقف الأمريكي باعتباره خوف من الحرب أو رغبة مفرطة في تجنب التصعيد. تقرير وول ستريت جورنال طرح سؤال محوري: هل يكفي استهداف مصادر إطلاق النار المباشرة فقط؟ هل تكتفي واشنطن بضرب الزوارق والمنصات التي تطلق النار؟ أم تنتقل لاستهداف البنية العسكرية والاستراتيجية الأوسع؟ وده بيعكس نقاش داخل المؤسسة الأمريكية ما بين فكرة الاحتواء المحدود أو فرض ردع شامل ضد إيران. يعني الجماعة وكأنهم بيمهدوا للحرب اللي جاية أو للجولة اللي جاية، كان ناقص بس إن هو يحط كلمة إيه بدل استهداف البنية العسكرية والاستراتيجية الأوسع، يكتب استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران. الورقة قدامه هي قناة 12 العبرية، تدمير البنية التحتية للطاقة، وول ستريت جورنال استهداف البنية العسكرية والاستراتيجية الأوسع. يعني عارف انت اللي هو احنا بنلمح الطاقة يا جماعة، فالحرب القادمة هي حرب الطاقة. يعني الصحيفة دي بتكتب اللي إسرائيل عايزها. طيب في اتهام مباشر لإيران بعدم الالتزام بهذه الهدنة. وول ستريت جورنال بتؤكد أن النظام الإيراني لم يلتزم قط بشروط وقف إطلاق النار، وأن المقترح الأمريكي المحتمل من بين الخيارات المطروحة استئناف عمليات مرافقة وتوجيه السفن التجارية عبر هرمز لحماية الملاحة الدولية ومنع إيران من تحويل المضيق إلى أداة ابتزاز. التقرير الصحفي ده مش بيتكلم عن اشتباكات في البحر، لا، بيتكلم عن حاجة أطلق عليها معركة إرادة بين واشنطن وطهران. إيران بتوصل رسالة بتقول إنها لازالت قادرة على تهديد المصالح الأمريكية، وأمريكا بتحاول الحفاظ على الردع دون حرب شاملة. طيب في الوقت ده أيضا وول ستريت جورنال اتكلمت في تقرير إنه المباحثات ستستأنف الأسبوع المقبل، وإنه جيري فانس أو جاريت كوشنر في وفد أمريكي هيروح باكستان عشان يشتغل على موضوع وقف إطلاق النار أو الاتفاق الجديد. كان في بعض الخطوط الحمراء الأمريكية، وكان في ورقة شروط إيرانية، هنشوف الجماعة هيقدروا يتفقوا عليها ولا لا. طيب الصحافة الأمريكية بتتكلم في حاجة بقالها 48 ساعة، إنه فكرة عودة الحرب مرة تانية أو الاستمرار في مشروع الحرية البحري اللي هو فتح مضيق هرمز بالقوة رغما عن إيران، كل ده بيعتمد على حاجة واحدة بس اسمها دول الخليج. لو دول الخليج استمرت في رفض استخدام الولايات المتحدة لقواعدها، فما فيش عودة للحرب تاني، وما فيش مشروع حرية بحري ولا فتح مضيق هرمز. لكن لو دول الخليج رضخت أو تراجعت أو رجعت أو فكرت أو ترددت أو قبلت الطلب الأمريكي بفتح القواعد مرة تانية والمجال الجوي، معنى كده أن الحرب راجعة، معنى كده أن مشروع الحرية راجع. خلينا نشوف موقع عربي 21 اللي بينقل عن شبكة MBC الأمريكية أن المملكة العربية السعودية لا زالت تخشى من أن التحركات الأمريكية في مضيق هرمز قد تعرضها لنيران الانتقام الإيراني. الشبكة قالت أن إعلان ترامب المفاجئ بأن الولايات المتحدة ستبدأ بتوجيه السفن عبر مضيق هرمز أثار غضب المسؤولين السعوديين. السفير رياض قرملي
نائب وزير الخارجية السعودي للدبلوماسية العامة قال أن السعودية تدعم خفض التصعيد وتجنب التوتر إضافة إلى المفاوضات والجهود المبذولة بشأنها. السعوديين وحلفائهم الخليجيين اتكلموا مع مسؤول إدارة ترامب ومسؤول الجيش الأمريكي، عبروا لهم عن مخاوف حقيقية من أن هذه العملية شديدة الخطورة، وأنه رد الولايات المتحدة على أي عدوان إيراني مرتبط بالعملية هيكون عامل إزاي. الجانب الأمريكي قال لهم إحنا بنحاول نتوصل لاتفاق سلام، والولايات المتحدة على الأرجح لن ترد على الضربات الإيرانية التي تستهدف البنية التحتية في المنطقة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا ملناش دعوة بيك وباشا، إحنا هنضرب إيران وهنجبرها على فتح المضيق، بس لو أنتوا اتضربتوا إحنا ملناش دعوة بيكم. يعني ترامب بيقول لدول الخليج انه راجل ندل انه هيبيعهم وفقا للام بي سي نيوز. حضرتك متخيل معايا المشهد؟ تخيل انا هو دلوقتي دول الخليج ودونالد ترامب قدامي، فرفعنا سماعه التليفون كلمناه، ها سياده الرئيس مساء الخير، انت هتفتح مضيق هرمز بالقوه وهتعمل عمليه بحريه في ايران في هرمز؟ طيب ايران هتضربنا، هتضرب قواعد، هتضرب منشآت نفطية، ايه العمل؟ والله ما فيش عمل، انا مش هعمل حاجة. يعني مش هتعمل حاجة، يعني مش هعمل حاجة. انا محتاج منك تفتح لي المجال الجوي بتاعك، ومحتاج منك تفتح لي القواعد عشان اطلع اضرب ايران الوحشة وافتح المضيق. ايوه سيادتك ايران الوحشة هتضربنا، هتعتبرنا احنا الوحشين وهتقصف اماكن عندنا. يعني كل واحد يكفي نفسه يا اولاد. طب خلاص طالما كل واحد يكفي نفسه فلا مجال الجوي مفتوح ولا قواعد العسكرية تستخدمها، واطلع بره. ده ملخص الحكاية يعني بالبلدي. والله يا جماعة لو ده حصل للمرة التانية، بقول ام بي سي دلوقتي بتضيف على الكلام اللي قلناه اول امبارح ان السعودية رفضت أمام ترامب وأوقفت مشروع الحرية. لو الكلام ده تم فعلا، إن هم سألوه لو إيران ضربت أنت هتعمل إيه؟ فقال لهم مش هعمل حاجة، فقالوا له يفتح الله. والله يا جماعة برافو عليكم، أتمنى تكملوا، لأنه هذا السمسار مش بيتربى إلا بالعين الحمراء. رجل الأعمال اللي عامل فن الصفقة ما بيفهمش إلا اللغة دي، ما بيفهمش إلا طرف قوي في المفاوضات. هتقعد تقول له فخامة الرئيس اديك تريليون اديك اتنين، هيقولك هات ستة وهعمل اللي انا عايزه. هتقول له ما عنديش ولا سنت تاخده واطلع برا من هنا، غير لما تعمل اللي انا عايزه هيقولك شبيك لبيك ترامب بين ايديك، اؤمر بس قول لي انت عايز ايه، وقف حرب وقف حرب، وقف مشروع حرية وقف مشروع حرية. والكلام هنا مش على المملكة العربية السعودية، الكلام عن كل دول الخليج ما عدا حكامها بالظبط، لانه يعني جماعة دول خلاص ما فيش فيهم رجع. لكن إخواننا في الدوحة، في الكويت، في عمان، في البحرين، المملكة العربية السعودية، لا أنتوا تقدروا، أنتوا تقدروا. الصحافة الأمريكية وبتتكلم أن أنتوا بدأتوا تقولوا إحنا أنت عايز مننا إيه؟ إيران هتضرب مش هتحمي؟ خلاص مفيش، كمل على ده، اتخذوا موقف خليجي موحد بدل ما دولة واحدة اللي بتقول الكلام ده. خلوا دول مجلس التعاون مع ده حكام أبو ظبي يقولوا الكلام ده. هتقول لي ازاي يعني حكام ابو ظبي ازاي؟ ما هو يا عمي هم بيروحوا يتفقوا اتفاقات من غيركم اصلا، بيروحوا يجيبوا اسرائيل من غير ما يقولوا لكم، بيروحوا يتورطوا في حاجات من غير ما يتكلموا معاكم، بيطلعوا ينتقدوا دول مجلس التعاون ويقول لك رد فعل ضعيف ودول ضعيفه، بس مصر حلوه لانها بعتت مفرزه مقاتلات عشان السيسي عايز فلوس. فالمواقف دي يبنى عليها، وده التقرير زايد اتلانتيك كونسل كان بيتكلم عنه الاسبوع اللي فات، إن دول الخليج لازم تعيد تقييم علاقتها الأمنية والعسكرية مع أمريكا، وتعيد تقييم وجود القواعد العسكرية الأمريكية في هذه المنطقة. طيب نيويورك تايمز بتتكلم عن موقف السعودية تحديدا في تقرير بعنوان الرياض تربك حسابات ترامب العسكرية في الخليج، بتقول إيه الصحيفة الأمريكية؟ خلينا نشوف. الرئيس الأمريكي ترامب اضطر إلى التراجع عن خطة عسكرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد رفض السعودية السماح باستخدام أجواءها وقواعدها العسكرية لدعم العملية. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ واشنطن رفضه منح القوات الأمريكية حق استخدام المجال الجوي أو القواعد داخل المملكة لتنفيذ هذه العملية، ما أدى عمليا إلى إفشال الخطة. القرار السعودي فاجأ إدارة ترامب، خاصة أن تنفيذ العمليات داخل المضيق كان يتطلب غطاء جويا واسع.
ترامب أعلن تعليق العملية وبرر التراجع بوجود تقدم في محادثات الهدنة مع إيران. واشنطن بوست أو نيويورك تايمز بتقول إن الموقف السعودي بيعكس تحول مهم في حسابات الرياض تجاه الحرب مع إيران بعد سنوات من المواقف المتشددة والداعية لإسقاط النظام الإيراني. بتقول الصحيفة الأمريكية إنه حتى مارس الماضي كان محمد بن سلمان يدفع واشنطن نحو مواصلة الحرب ضد إيران، لكن الحسابات السعودية تغيرت مع اتساع الضربات الإيرانية ضد دول الخليج والمنشآت الحيوية. الرياض تخشى حاليا من أن يؤدي أي تصعيد أمريكي جديد إلى جر المنطقة إلى مواجهة مفتوحة تهدد الاستقرار الاقتصادي ومشاريع التحول الكبرى داخل المملكة. تخشى السعودية أن يؤدي الانخراط المباشر في العمليات الأمريكية إلى تحويل أراضيها ومنشآتها النفطية إلى أهداف مباشرة للهجمات الإيرانية، خصوصا مع الاستهدافات اللي حصلت في الموجة الأولى من هذه الحرب. وده بالمناسبة بيأكد نفس كلام شركة MBC إن السعودية دلوقتي بتقيم الأمر وفقا لمصالحها هي، مش علاقتها بدونالد ترامب. فلو هتبقي مصالحك طبعا ده وفقا للتقارير، فده أمر عظيم. هو ده التفكير الصحيح، إنك بتفكر في سيادتك، في اقتصادك، في شعبك، في أرضك، في ناسك، قبل ما تفكر في إنك ترضي غرور المجنون البرتقالي دونالد ترامب. طيب، فورين افيرز اتكلمت ان دول الخليج بتعيد حساباتها بعد الحرب التي جرتها اليها واشنطن. الحرب الاخيره مع ايران كشفت حجم القلق الخليجي من مستقبل العلاقه مع الولايات المتحده، بعدما وجدت دول الخليج نفسها في مرمى الصواريخ والمسيرات الايرانيه رغم التحالف الامني الطويل مع واشنطن. زيارة دونالد ترامب للخليج في مايو 25 بدت وكأنها تدشين لمرحلة شراكة اقتصادية واستثمارية ضخمة مع تعهدات خليجية باستثمارات وصفقات تجاوزت 3 تريليون دولار قبل أن تنقلب الأجواء بالكامل بعد اندلاع حرب إيران. بتقول الفورين أفيرز إنه دول الخليج تعرضت لهجمات إيرانية كتير جدا، وإغلاق مضيق هرمز أثر على صادرات النفط والتجارة الإقليمية. الخوف الخليجي من ظهور نظام إقليمي جديد تستطيع فيه إيران التحكم في اتصال اقتصادات الخليج بالعالم عبر التهديد العسكري. في أصوات خليجية بدأت تطرح فكرة تقليص الاعتماد على أمريكا بعد فشل المظلة الأمنية الأمريكية في ردع الهجمات الإيرانية، وكمان في اتهامات لواشنطن بأنها جرت المنطقة كلها إلى حرب طويلة وغير محسوبة. دول الخليج لا تملك بدائل حقيقية، التقرير بيتكلم عن واقع، ما عندهاش بدائل حقيقية عن الولايات المتحدة الأمريكية سواء على المستوى العسكري أو الاستخباراتي أو التكنولوجي، وإنه أي محاولة لاستبدال واشنطن بقوة مثل الصين أو روسيا ستظل محدودة التأثير. الصين عندها نفوذ اقتصادي في المنطقة، عندها علاقات قوية مع إيران، لكنها لا تبدي استعداد لتحمل أعباء حماية أمن الخليج. أما روسيا فهي منشغلة بحرب أوكرانيا وغير قادرة على لعب دور أمني واسع في الشرق الأوسط. وبالتالي الحرب الحالية دفعت دول الخليج وفقا لفورين أفيرز إلى مراجعة حساباتها تجاه إيران. بعض الدول الخليجية باتت تميل إلى التهدئة والتفاهم مع طهران لتجنب استهداف اقتصاداتها وبنيتها التحتية مستقبلا، لكن دول الخليج ليست موحدة في الرؤية لما بعد الحرب. الإمارات طبعا أو حكام أبوظبي أكثر تشددا بسبب تعرضها لهجمات واسعة أو لأسباب أخرى اتكلمنا عنها كتير قبل كده. سلطنة عمان بتدفع نحو التسوية، السعودية بتحاول الجمع بين احتواء التصعيد والحفاظ على الشراكة مع واشنطن، والتوتر بين السعودية والإمارات عرقل أي محاولة لبناء موقف خليجي موحد. بتقول الفورين أفيرز أن الحرب أظهرت أن الأنظمة الدفاعية الأمريكية لا تزال عنصر حاسم في حماية الخليج رغم فشل الردع السياسي، وأن منظومات الدفاع الجوي الأمريكي نجحت في اعتراض عدد كبير من الصواريخ والمسيرات الإيرانية. والحرب كشفت خطأ الاعتقاد الأمريكي بأن واشنطن لم تعد بحاجة إلى دول الخليج، لأن الاقتصاد العالمي لا زال يعتمد بشكل كبير على استقرار المنطقة، حرية وتدفق الطاقة والتجارة عبر الخليج العربي. وبالتالي الخلاصة اللي بتقولها إنه العلاقة بين واشنطن والخليج دخلت مرحلة أكثر توترا وتعقيدا، لكنها ما زالت شراكة ضرورية للطرفين.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. في مقال لصحيفة الثورة للكاتب طاهر محمد الجنيد اليوم الاثنين 11 من مايو 2026 للميلاد تحت عنوان المضائق والممرات المائية واستراتيجية الهيمنة، هناك نوعان من الاستراتيجيات في التعامل مع الممرات والمضائق المائية. الأول تمثله الإمبراطوريات الاستعمارية بالاحتلال والسيطرة المباشرة، وآخرها الإمبراطورية الأمريكية التي تكرس نهجها اعتمادا على القوة والبطش، والثاني التسلل بهدوء واعتبار المصالح المشتركة أساسا للتعاون والتكامل مع الآخرين. الصين تمثل النموذج الثاني. سياسة الأنظمة العربية تتحالف مع الأقوياء وتدفع لهم مقابل أن يبسطوا هيمنتهم وسيطرتهم على تلك الممرات الهامة التي تخص الأمتين العربية والإسلامية، لأنها تتحكم في طريق المواصلات البرية والبحرية. بعض الأنظمة اختارت التبعية واختارت العمل في خدمة المشاريع الاستعمارية وتنفيذها رغم إدراكها أن هدفها تدمير كل إمكانيات النهوض، كما هو حال المشروع الاستيطاني الاستعماري الصهيوني والذي يعمل جاهدا بالتعاون مع الإمبراطوريات الاستعمارية على السيطرة على طرق المواصلات البرية والبحرية والجوية من أجل تعطيل أهميتها الاستراتيجية والاستثمارية لحساب مشاريعه ومصالحه الخاصة من خلال البدائل التي تؤمن سيطرته وتكسبه لمليارات من الدولارات. البدائل جاهزة والأنظمة العربية تتعاون معهم من أجل إتمامها، فقناة بونغوريون بديل لقناة السويس، ولأجل ذلك تم تدويل خليج العقبة بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بفضل تعاون مصر والأردن والسعودية. مصر سلمت والسعودية اشترت، والأردن شكلت جبهة الدفاع الأول في حماية كيان الاحتلال من الرد الإيراني على العدوان. اليمن منعت مرور السفن المتجهة إلى فلسطين المحتلة من مضيق باب المندب، فسيرت الإمارات وغيرها جسرا بريا لإمداد كيان الاحتلال بكل ما يحتاجه من أسلحة وعتاد وغذاء ودواء. والآن يبشر مجرم الحرب نتنياهو بأنهم سيعملون على إنشاء سكة حديد من الإمارات مرورا بالسعودية وصولا إلى الأردن وإلى فلسطين المحتلة. وبينما تريد السعودية مد خط أنابيب للنفط من خلال الأراضي اليمنية التي لم تحتلها حتى الآن، يريد مجرم الحرب نتنياهو أن يمد خط أنابيب للنفط من موانئ الإمارات وصولا إلى الأراضي المحتلة بعيدا عن المرور من باب المندب أو مضيق هرمز لكي يؤمن سيطرته على المنطقة والعالم. وفق رؤية التحالف الاستعماري، فإن الأنظمة التي لا تخضع له يجب تدميرها واستبدالها بغيرها، والشعوب التي لا تتبع أساليبهم يجب تفتيتها وسلب ثرواتها استعدادا، كما يقول مجرم الحرب السيناتور الأمريكي لينسي جراهام، لخوض حرب دينية ستحدد مصير الشرق الأوسط لآلاف السنين القادمة. وفي قاموس المسيخ الدجال ترامب، إنشاء الإمبراطورية الأمريكية المهيمنة على كل العالم. وبينما وقعت لبنان مع كيان الاحتلال على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، فاستغل الصهاينة ذلك ومكن شركاته من استخراج النفط والغاز ورفض الهدنة، واستمر في قصف لبنان حتى جعل الرئيس اللبناني يدعو العالم للمساعدة

الضغط عليهم لإيقاف إجرامهم، مع أن مستشار بن زايد عبد الخالق عبد الله يصرح بأنه لا أحد يمكنه الضغط على مجرم الحرب نتنياهو وحتى الله، أستغفر الله العظيم. يعمل الإجرام على مواصلة إبادة غزة للاستحواذ على المياه الإقليمية لاستكمال مشروع القناة والسيطرة على حقول النفط والغاز، أما الحدود البرية فيريد استكمال السيطرة عليها من النيل إلى الفرات. الإمارات استفادت من التحالف واستولت على شبكة الموانئ العالمية من الهند وصولا إلى أوروبا، ودمرت كل إمكانيات التنافس لصالحها ولصالح المشاريع الاستعمارية، فقد شكلت القاعدة المتقدمة لتنفيذ أجنداتهم. الأنظمة الخليجية وعلى رأسها ثنائي الإمارات والسعودية سخرت كل إمكانياتها لتدمير الأنظمة العربية وزرع بذور الخلافات بين الفرقاء السياسيين في اليمن والسودان وليبيا والعراق وسوريا. تعاونت أيضا مع كيان الاحتلال وعملت ولا تزال تعمل على تمهيد كل ما يعيق اليمن عن استخدام باب المندب كورقة لخدمة القضايا العربية والإسلامية. تحالفت الإمارات مع أرتيريا وأرض الصومال ومولت الحروب الأهلية في السودان، ومزقت وذهبت للتعاون مع أثيوبيا لمواجهة مصر. عاثت في اليمن والسودان وليبيا واستخدمت كل الأساليب والوسائل لتمزيق النسيج الاجتماعي، وسخرت كل الإمكانيات لخدمة مشاريعها وأجندات التحالف، ولم تغفل أن تقدم تلك المشاريع بصيغة دينية. افتراق السعودية والإمارات بسبب اختلاف المصالح وسعي الإمارات لتحقيق المكاسب التي وعدت بها أو التي وعدت بها لما قامت به ولتقدمها بعقد ما يقال زور الاتفاق أو زورا الاتفاقيات الإبراهيمية، فما زالت السعودية خارج إطارها، وهو ما جعل كبريات الصحف اليهودية تشن هجوما عليها لصالح الإمارات، فقد اتهمتها بعرقلة مشروع ممر الهند الشرق الأوسط أوروبا، والذي لن يتم ما لم توافق عليه لأنه يمر من خلال الأراضي السعودية والأراضي اليمنية التي تحتلها. مضيق هرمز وباب المندب يمثلان تحديا أمام استكمال المشاريع الاستعمارية الاستيطانية، فهما المتبقيان في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، بخلاف ذلك مضيق جبل طارق وقناة السويس، والأول بفعل سيطرة القوى الغربية عليه وأيضا لسيطرتهم على النظم هناك، ولكن لأن قناة السويس تمثل خطرا استراتيجيا فإنهم يعملون على إنشاء بديل أو إنشاء بديل آمن لمواجهة المستجدات الطارئة. الملاحة الدولية في باب المندب ومضيق هرمز لم تتأثر، والحظر الذي فرض لمنع العدوان، وقد فشلت جهود أمريكا في تدويل باب المندب والآن فشلت في تدويل مضيق هرمز، فالتحالف يريد بنودا يبرر من خلالها عدوانه على النظام الإيراني بالدعوة إلى تدويله تحت مزاعم حصار النظام وإجباره على التسليم لمطالبهم غير المشروعة وغير العقلانية، بل تكرس الهمجية والغطرسة والاستكبار وتعكس قانون الغاب وشريعة الذئاب. التمنع السعودي والاندفاع الإماراتي والتعاون الخليجي يرجعه البروفيسور الصيني جيانغ إلى أن تلك الأنظمة من العائلات اليهودية التي نصبتها الإمبراطورية البريطانية بعد سيطرتها على الجزيرة العربية، وذلك مكافأة لقادتها على جهودهم وتعاونهم معها في إسقاط الإمبراطورية العثمانية، وهناك وثائق تؤكد ذلك حصلت عليها المخابرات الأمريكية من إرشيف المخابرات العراقية بعد الغزو الأمريكي، ومعظم قادة الأنظمة التي أنشأتها بريطانيا هم من اليهود، فمعظم هذه الأنظمة تعمل مع كيان الاحتلال، وما يشاع أن هناك خلافا هنا أو هناك مسرحية لا غير. المشاريع الاستعمارية يتم الآن تمريرها بواسطة تلك الأنظمة التي كرست وكرست الاختلاف بين المجتمعات والدول العربية والإسلامية
طائفيا ودينيا ومذاهب وفرق وقبائل وأعراق وكل الاختلافات والتباينات يعمل عليها. المشروع الاستيطاني والاستعماري يستهدف المجتمعات العربية والإسلامية أفرادا وجماعات، ووصل الأمر إلى أن كثيرا من العقلاء يهود وغيرهم أطلقوا تحضيراتهم بشأنه. فالأكاديمي اليهودي بريطاني الجنسية حاييم بريشيت قال إنهم يريدون تدمير إيران تدميرا شاملا وكاملا للدولة وللثقافة والمجتمع وعلى كل المستويات، وحشية وقسوة وجنون ولغاية مدروسة، والأمر لن يقف عند إيران أو غزة، بل إنه مشروع للسيطرة على العالم. أما المميزات الاستراتيجية إذا لم يحسن استغلالها وحمايتها والدفاع عنها فإنها تتحول إلى عبء. فالموقع الاستراتيجي لليمن وسيطرته على باب المندب وخليج عدن كلف اليمن الاحتلال من أكثر من إمبراطورية، وقناة السويس جعلت مصر عرضة لتجاذبات المستعمرين. التحالف الصهيوني-أمريكي الهندوسي أنشأ القواعد العسكرية واستنزف ثروات كثير من البلدان، ولكن الصين دخلت في شراكة مع كثير من الدول والأنظمة وطورت كثيرا من طرق التجارة البرية أو البحرية وأمنت البدائل لمواجهة الأزمات الطارئة. وبينما تريد أمريكا من العالم أن يحاصر معها إيران ويثبت أن العدوان حق، نجد أن العالم لم يستجب لمطالب الإجرام والمجرمين، بل أضاف التحالف سوءة أخرى في مسار العلاقات الدولية والإنسانية.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أضعكم في عناوين الصحف العالمية. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: خطة نتنياهو في الضفة الغربية تنتقل من الضم الفعلي إلى الضم بالقانون. نقل صلاحيات الأرض من الجيش إلى الوزارات الصهيونية يعني ضما قانونيا كاملا. حكومة نتنياهو وافقت على 102 مقتصبة جديدة، ومشروع إيوان يهدد بتقسيم الضفة الغربية. عنف المغتصبين وتسجيل الأراضي والخنق المالي أدوات متكاملة لطرد الفلسطينيين وترسيخ الاستيطان. أما موقع موندويس فالعناوين فيه: المغتصبون يستخدمون المياه سلاحا لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية. أكثر من 350 اعتداء استيطاني استهدف مصادر المياه والبنية التحتية المائية خلال عام 2025 للميلاد. الاحتلال حرم مزارعي العوجة من النبع وباعهم المياه عبر ميكروت من المصدر نفسه. الفلسطينيون في غور الأردن يحصلون على 20% فقط من مياههم السابقة وسط تسارع الضم والاستيطان. إلى صحيفة واشنطن إكسامينر أو إكسامينر الأمريكية، وفيها: ترامب يتسبب بتضخم حقيقي خبيث ويضغط على الأسر الأمريكية. حرب إيران ترفع أسعار النفط وتعيد شبح الركود التضخمي إلى الولايات المتحدة. رسوم ترامب الجمركية تضيف عبئا جديدا وترفع الكلفة الحقيقية للسلع والخدمات. التضخم بلغ 3.5% في مارس بفعل تداعيات حرب إيران والاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات مؤلمة. إلى صحيفة نيويورك تايمز، وفيها: كلفة حرب إيران ليست 25 مليار دولار بل قد تصل إلى مئات المليارات. الحرب رفعت المخاطر الجيوسياسية وقد تكلف الاقتصاد الأمريكي 200 مليار دولار ومليون وظيفة خلال عام. قدرة إيران على التأثير في مضيق هرمز تكشف امتلاكها ورقة ضغط على الاقتصاد العالمي. موازنة دفاع ترامب لعام 2027 للميلاد تقفز إلى 1.5 تريليون دولار، أي نحو 4000 دولار لكل أسرة أمريكية. ننتقل بكم إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وفيها: إيران تكسب أرضاً في حرب المعلومات عبر الذكاء الاصطناعي والميمات. مقاطع إيرانية ساخرة تصور ترامب عاجزاً أمام هرمز والضربات المضادة. الرسالة المركزية: ترامب يضع إسرائيل أولاً والأمريكيون يدفعون ثمن حرب نتنياهو. التفاعل مع حسابات إيران الدبلوماسية ارتفع 30 مرة منذ بدء الحرب. نختم معكم بصحف إيرانية وصحيفة جامجم الإيرانية، وفيها: ترامب يلجأ إلى أساليب ملتوية لتغطية فشل حربه على إيران. ملفات الأجسام الطائرة المجهولة، تشتيك أو تشتيت تكتيكي. تأييد ترامب انخفض بسبب سياساته الاستعراضية وفشل استراتيجية التشتيت الأمريكي. أما صحيفة جوان الإيرانية ففيها: إيران تنفذ أكبر عمليات انتشار البحري. زوارق البحرية الإيرانية تشكل ردعا فعالا في هرمز. الهجوم الأكبر على القواعد الأمريكية في تاريخ المنطقة. الدبلوماسية مفتوحة ما لم تغلقها أمريكا.

في الأخبار العاجلة قبل قليل، عاجل. صحيفة تايمز أوف إسرائيل الصهيونية: شركات طيران أوروبية وأمريكية كبرى لا تزال تتجنب إسرائيل رغم وقف إطلاق النار مع إيران. عاجل. صحيفة تايمز أوف إسرائيل الصهيونية: لجنة في الكنيست تطالب الحكومة بوضع خطة تعويضات للركاب وشركات الطيران المتضررة من الحرب مع إيران. عاجل. صحيفة تايمز أوف إسرائيل الصهيونية: شركات الطيران الإسرائيلية والأجنبية تواجه دعاوى قضائية جماعية بسبب إلغاء الرحلات خلال الحرب. عاجل. صحيفة تايمز أوف إسرائيل الصهيونية عن رئيس لجنة الاقتصاد: عدم تدخل الحكومة سيؤدي إلى ارتفاع كبير بأسعار تذاكر الطيران وعزوف الشركات الأجنبية عن العودة إلى إسرائيل.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أخبار بتفاصيلها، وفيها السعودية تعزز قوتها في عدن. دفعت السعودية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة عدن في سياق تحركاتها لإنهاء نفوذ المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً. وقالت مصادر إن عشرات المدرعات والعربات والأطقم السعودية عبرت من منفذ الوديعة في محافظة حضرموت متجهة إلى محافظة شبوة في طريقها إلى مدينة عدن. وأضافت إن التعزيزات العسكرية الإضافية السعودية بعد تحشيد الانتقالي عسكريا في مدينة عدن تمهيدا لتصعيد وشيك ضد السعودية والقوات الموالية لها.

أخبار بتفاصيلها. الانتقالي يكشف بدء تطبيع سعودي بين عدن وصنعاء. كشف المجلس الانتقالي الموالي للإمارات يوم الأحد تطورات جديدة بملف العلاقات بين صنعاء والرياض، يتزامن ذلك مع ترقب توقيع اتفاق جديد. وأفادت مصادر في المجلس المنادي بالانفصال بأن قرار إرسال نادي التلال إلى صنعاء تم بضغط سعودي، مشيرة إلى أنه ضمن ترتيبات إعادة عدن إلى صنعاء تمهيدا لإعلان الاتفاق المرتقب مع من وصفهم بالحوثيين. وكان وصول النادي إلى صنعاء قد أثار تباينا في أوساط نخب المجلس الانتقالي الذي اعتبرته نهاية مشروعها، وهذه المرة الأولى التي يصل فيها ناد من المحافظات الجنوبية إلى صنعاء للمشاركة بمباريات الدوري اليمني منذ بدء الحرب على اليمن في العام 2015 للميلاد. ويأتي إرسال النادي مع ترقب توقيع اتفاق جديد بين صنعاء والرياض يتضمن إجراءات إنسانية تمهيدا لمفاوضات الحل السياسي الشامل.

أخبار بتفاصيلها. جبايات جديدة بمليارات الريالات في عدن. بدأت حكومة عدن الأحد موجة جبايات جديدة بمليارات الريالات، وأنزلت وزارة الداخلية لوحة مرور جديدة بمبالغ ضخمة. ودعا شرطة المرور في عدن جميع المركبات لتغيير لوحاتها الجديدة أو لتغيير لوحاتها إلى اللوحة الجديدة رغم بيعها لوحات سابقة خلال السنوات الماضية بمبالغ ضخمة. ويشترط استبدال اللوحة الجديدة بمبالغ ضخمة قد تصل عائداتها وفق تقديرات محلية للمليارات شهريا. واللوحة الجديدة تحمل اسم اليمن بعد أن كانت اللوحات السابقة باسم المحافظات. ومع أن الوزارة بررت الخطوة بإنهاء العشوائيات، إلا أن تجاهلها مطالب استبدال مجاني كشف عن سعيها لجني جبايات جديدة بذريعة تغيير اللوحات.

أخبار بتفاصيلها. السعودية تنقل باتريوت إلى عدن تحسباً لهجمة إماراتية. استخدمت السعودية تعزيزات عسكرية نوعية إلى مدينة عدن استعداداً لتصعيد عسكري للإمارات والمجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي. وقالت مصادر إن السعودية نقلت منظومة دفاع جوي أمريكية نوع باتريوت إلى عدن تحسباً لهجوم جوي قد تشنه الإمارات على القوات السعودية في المدينة. وأضافت إن تعزيزات السعودية بالتزامن مع تحركات لقوات المجلس الانتقالي في عدن. أخبار بتفاصيلها. العليمي يستبدل حراسة معاشيق بموالين له. صرح رئيس ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قوات حماية قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن واستبدلها بأخرى. وقالت مصادر إن يوسف العليمي نجل رشاد العليمي استبدل قوات اللواء الأول حماية رئاسية بأخرى من قوات درع الوطن المدعومة من السعودية. وأضافت إنه تم إيقاف مرتبات منتسبي لواء الحماية الرئاسية بمزاعم عدم اعتماد القوات السعودية بصمتهم. وتوعد منتسبو اللواء الأول حماية رئاسية بتصعيد احتجاجاتهم حتى يتم صرف مرتباتهم.

أخبار بتفاصيلها. أبين تصفع الانتقالي وتنحاز إلى الوحدة. انحازت محافظة أبين إلى الوحدة اليمنية معلنة رفضها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. وانطلقت بعثة نادي فحمان سفير محافظة أبين إلى العاصمة صنعاء للمشاركة في منافسات الدرجة الأولى في الدوري اليمني. ويسعى نادي فحمان بطل الدوري في عام 2021 إلى خطف 3 نقاط من مشاركته في المنافسات التي سيخوضها في صنعاء. وكان نادي التلال وجه صفعة للانتقالي في عدن أيضا بمغادرته بعثته إلى صنعاء للمشاركة في الدوري اليمني متحديا تهديدات المجلس الانتقالي.

0: أخبار بتفاصيلها. الانتقالي يحافظ على قواته خارج الدمج. تتمسك القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن بموقفها الرافض للدمج ضمن تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية للحكومة الموالية للرياضة. وتواصل قوات الأمن الوطني قوات الحزام الأمني سابقا العمل تحت علم الانفصال ضمن تحركات سياسية وعسكرية للمجلس الانتقالي. تغوض السعودية والحكومة في عدن الطرف عنها. ويستمر قائد القوات الخاصة عبد السلام الجمالي رفع علم الانفصال خلال اجتماعاته الرسمية مع قادة قواته في سياق يقوم به مسؤولون في الحكومة والسلطة المحلية. وقالت مصادر سياسية إن الرياض تراجعت عن فكرة اجتثاث الانتقالي لكنها تسعى لإعادة تشكيله وفق هوية جديدة تتقاطع مع المشروع السعودي في جنوب اليمن. وأضافت إن السياسة السعودية المرنة في عدن تختلف عنها في حضرموت حيث تمارس سياسة أكثر قسوة بحق العسكريين الموالين للانتقالي حيث يتم تسريحهم ودمج الفصائل العسكرية.
1: عزة يمنا في الوحدة مدى الأزمان ومن رضي بالتفرق ربنا هانه وكلنا أخوة يمانيين مهما كان والأجنبي ما يفرقنا ولا ضغانه مهد الحضارة تجسد وحدة الأوطان بمنهج الأوس والخزرج وأركانه عدن وصنعاء جسد واحد كما البنيان وساحل أبين سند صعده بشطآنه شموخ ردفان قطعه من إباع عيبان والصف مرصوص والموقف وعنوانه عدونا قاتل الأطفال والنسوان ومن قصفنا وحاصرنا بعدوانه ترحل جموع البريطاني والأمريكان بعد العواصف تعود الخلف خسرانه وإحنا اعتصمنا بحبل الواحد الديان والعز بالله والوحدة مدى زمانه والعز بالله والوحدة مدى زمانه.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. في آخر الأخبار، شبكة CNN الأمريكية: الحرب مع إيران تغيرت لكن خطاب ترامب المتكرر لم يتغير. أعلن شبكة CNN في تحليل جديد: دخلت الحرب مع إيران مرحلة معقدة وخطيرة، لكن دونالد ترامب لا يزال يردد الوعود والخطابات نفسها والتي أطلقها في الأشهر الماضية. وترامب يتحدث باستمرار عن النهاية الوشيكة للحرب ورغبة إيران الشديدة في التوصل إلى اتفاق والتدمير الكامل لقدرات إيران العسكرية، في حين لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، وقد تغيرت الظروف على أرض الواقع. وتقول CNN: لا يتطابق خطاب البيت الأبيض مع واقع الحرب، ولا يظهر الرأي العام الأمريكي تأييدا واسعا لسياسة ترامب في هذه الحرب.

وفي يمن الصمود نفتح نافذة التواصل مع كل الصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات. استقبل المكالمات الهاتفية على رقم البرنامج 282-005 مسبوقا بالصفر واحد 01-282-005.

0: بسم الله حفظ الله. نستقبل أولى المكالمات. ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك يا ضيوفك؟
0: أهلا وسهلا أم طارق.
1: أهلا وسهلا يا حبيبي.
0: حياكم
1: كلكم طيبين بخير.
0: الحمد لله في خير وعافية. كيف حالك؟
1: وإبراهيم كيف حاله؟ طيب.
0: كلهم بخير يسلموا عليك.
1: من يزالك وزارتك والله إن إحنا فقيرين معنا رجال الله يعزي معنا رجال الله ومعنا السيد ربي يعظمه ويداس عليه مثل ذا بجنود بإذن مثل الجيشنا بجنود وإيران بإذن الله منتصرة وإحنا منتصرين يا حبيبي ربي معك يا سنة
0: يا الله وإياكم
1: كلهم لكن ثانية سنة في حق العيد إن شاء الله
0: إن شاء الله بإذن الله
1: ودعت بك الله وسلمني على أمك ألف مليون سنة
0: يوصل الله يبارك فيكم
1: ودعت بك الله يا
0: مع الله.

0: الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف احوالك؟
0: الحمد لله، حياك
1: الله. يحييك، معك ابو رامي.
0: ابو من؟
1: ابو رامي من خولان.
0: ابو رامي من خولان، تفضل يا ابو رامي.
1: كيف احوالك؟
0: الحمد لله، حياك، كيف حالك؟
1: انا معي ثلاث رسائل.
0: وهي
1: الرساله الاولى للرؤساء العرب، هل ستفهمون ماذا يحصل؟ هل انتم بلا ضمير بلا احساس؟ شعوبكم تموت، شعب غزة يموت، كل مثل ما ينتهي، متى ما تفوقوا؟ هل عندكم ضمير؟ هل عندكم احساس؟ الرسالة الثانية يا أخي،
0: وهي
1: لدول الخليج. دول الخليج، هل أراضيكم هذا مضاحك أعراضكم؟ هل أنتم مسلمين؟ أولى الإسلام لا يعرف منكم، أرض هو الكلب أشرف من عبدكم، تقاتلوا على غزة، توقفوا مع اليهود، يا يهود يا أبناء اليهود، إلى متى الصبر؟ الرسالة الثالثة للسعودية. ألو،
0: أيوة معك.
1: الرسالة الثالثة للسعودية، يا سعودية يكفي ما قد فعلته. أنا بنتصل بالإذاعة. سمعت؟ ألو،
0: من هو هذا؟
1: هذا بني ابني بيقول مالك يا بك، قلت أنا بنتصل للإذاعة.
0: ها، يقول آخر الليل مالك
1: بالصيف. يقول هذا آخر الليل. أيوة، هذا ابني.
0: تفضل.
1: كيف
0: الحمد لله.
1: من نازل قال مالك بصيح قوي. الرسالة الثالثة للسعودية، متى الصبر سينفذ؟ صبر اليمنيين ما ينفذ. القائد عبد الملك بدر الدين حفظه الله لا حتى الآن صابر، لأن وقف مع غزة، مفلت الشعب ومفلت كل شيء، ضايف لت الشعب، والله حق ما فعلته بنا وحق قتل على الحجاج، والله لا ندخل لكم لا عقر داركم. افهموا، أنتوا أصل بلاء، أنتوا بشر بلاص، أنتوا أنذال. اليمني لا حتى الآن وهو صامت، لا تقوم ولا أرسد النائم. أنا أنصحكم. ورسالة ثالثة لكل يمني.
0: الرابعة.
1: الرابعة.
0: أيوة.
1: لكل يمني، أيها الأخوة اليمنيون في الداخل وفي الخارج، حان الوقت للتكاتف. الناس المنافقين والناس الدجالين بعيدا عنا، يكفي. الصبر زاد. هل احنا صعب في سعد ولا خليج؟ او لا كيف؟ يا ابني انا بين الصلاة الاذاعة والله. قد وقد بيقول قد قومت الجيران، يا اخي اجرح قلوبنا.
0: تفضل تفضل تفضل يا ابو رامي.
1: يا سند.
0: قل رامي يرقد. قل
1: رامي يرقد. هذا ابن الثاني اسمع يا رامزية. بس يا اخي.
0: ايوه.
1: ف يعني واحد يتعلم يتعلم علم شديد. احنا نحاصر اسرائيل ودولة الامارات شكلها المواد الغذائية والسلاح والهداء.
0: جنان.
1: الى متى الى متى؟ اخي سند.
0: ما عندهم شاولة، ما عندهم عرب.
1: انا زين، ما عندهم عرب، لو هم عرب فيهم ذرة العروبة، ذرة الكرامة، ذرة الرجولة، ما يفعلوا بهكذا بأهل غزة يموتوا يعني 160,000 170,000.
0: واليوم سبحان الله دماء غزة لم تذهب هدرا، اليوم الإمارات بتعاني أشد المعاناة، وعادي وعاد.
1: عادي بايدي.
0: هذا القائد المعظم.
1: سيدي القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي إن شاء الله هو المرجع. الصبر حقك قد فاضع، أعتقد إنه قد أقرح. كيف ما قلت إحنا عنقرحنا وبعد بنرقد؟ يعني قلبك الله يموت في غزة في لبنان بالمئات، وإحنا لا جرح إسرائيلي كلب نزل ما يسوى شنبل قامة القيام وحلقات. مش حرام يا أخي؟
0: النهاية قربت بإذن الله.
1: أنا أقول النهاية قربت إلى متى؟ بس إحنا عن انفجر الشعب، عن انفجر قلت في السعودية والله لا أحد عبدتم ملان كل شارع. يا بس يشتحوا على انفسهم دتانهم ترم به. انا
0: ما عبش احساس.
1: ها؟
0: ما عبش احساس.
1: لو عند أبتهم إحساس والله ضمير ما عزيش هناني وزيد أحترمه
0: بعدهم يدفعوا له تريليونات.
1: أكيد أكيد. ليش أنت ليش بتدفعوا له تريليونات؟ لأنهم أنذال أنصاف رجال. ما شو رجال أصلا
0: ولا رجال حتى
1: ولا أنصاف الرجال عدد كلب أشرفنا أبتهم.
0: تحية لك يا أبو رامي. تحية لك. عاد في نفسك شيء؟
1: عاد في نفسي أبو عصاروخ ولا وسط إسرائيل.
0: إن شاء الله إن شاء الله صواريخ موجودة.
1: قبل إسرائيل أدق لي العمارات السعودية على الطريق راكب.
0: الصواريخ موجودة بإذن الله وبتوصل إلى أهدافها بإذن الله.
1: إن شاء الله. وعفوا قد قومتك وقومت البيت حقي.
0: ما أنا ذاهن أنا ذاهن عند الله بس من الجيران ومن رامي ورمزي و...
1: ما نفعل يا أخي قدوب
0: ما بلا هو كما الكلام من القلب يطلع صادق
1: يا أخي. أقسم لك بآيات الله إننا بعض الوقت يشتي يتحول إلى قنقل ولا إلى صغاروخ أعد من جاهي مخرج
0: يحفظك ربي.
1: العربي كلهم كلاب أنذال.
0: حفظك الله يا ابو رامي. الله يدي لك العافيه.
1: وشكرا لك. وانا اسف.
0: الله المستعان. فوق عيني وراسي. حياك.
1: يلا مع السلامه.
0: مع الله.
2: صدق الله يا عرب. صدق الله. صدق الله.

0: عاد وراهم.
1: الو
2: الو.
1: ايوه
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله. حياك، من معنا؟
2: معك أبو يحيى.
1: من فين صالك؟
2: من أب.
1: من أب؟
2: أيوة.
1: تفضل يا أبو يحيى.
2: أنا ما كنت بلح، ما سمعت المتصل أبو دهني.
1: ما في نفسك قوله، اللي في نفسك قوله، ما بش موضوع محدد.
2: ما بش موضوع محدد.
1: اللي في نفسك.
2: ونحمد الله ونشكره على النصر، على نصر الإسلام والمسلمين.
1: الحمد لله.
2: وعلى نصر الإيرانيين الذي أشفوا صدور قوم المؤمنين.
1: الحمد لله.
2: هذه نعمة من الحي القيوم، إنهم بجدارتهم وبرجالتهم وصبرهم فعلوا المستحيل الذي لا قدروا يفعلوها العرب ولا المسلمين ولا شيء. هم المسلمين، هم على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد درج الإيمان كله من الشرك كله. هم الإيمان الإيراني والمشركين الآخرين من العرب، ما اليهودي قالوا يهودي، من الإماراتيين، من الإماراتيين ومن السعوديين ومن الخليجيين كلهم. ونحمد الله ونشكره، وإن شاء الله النصر قادم، النصر قادم بفضل الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: يبارك في عمرك أبو يحيى من أب، تحية لك.

0: الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك أستاذ سناد؟
0: الحمد لله، حياك أخي الكريم.
1: معك عارف ياسر من بريدن.
0: أهلا وسهلا بك يا عارف، حياك.
1: الله يحييك. نحن الأمة العربية والإسلامية بالإنصار.
0: نعم.
1: في إيران وفي اليمن، وهذا هو فضل الجالح. الجالح هي اللي بتقدم الناس للقرآن ولا ثقافة القرآن. نعمة الجالح هذه أعظم النعم، نعمة الهداية والجالح.
0: الحمد لله.
1: أيوة. ثانيا مضي حرمز مضي باب ومضي باب المنزلات من أي شكل نقله لو عيد بإذن الله قريب، وينتصر فيها كل مظلوم في العالم بإذن الله. والله بيوضع لنا آيات، قال الله قال سنريهم آيات لا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحق. هم قدم عارفين ما حصل من آيات، وخمد الحارب واليمن حارب بعد حرب، وكل ما حوربت كل ما أدار القوة، وكذلك الثورة الإيرانية. فنقول الحق هو محمي ومؤيد من الله ومنصور من الله. قال الله قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بيقع سباء وقت ال وقت الفزعات وقت الجبهات وقت الخلائق. والله ما بيثبت لا مؤمنين. قال الله قال يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والأعراب النافقي هم قال الله قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وبين لنا الحقيقة حقهم في القرآن الكريم كيف قال الله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستووا، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. أقول الآية واضحة. نحن هؤلاء العرب مع السعودية الإمارات كذا، هؤلاء العرب أشد كفرا ونفاقا، لأنهم الأماكن المقدسة عندهم فالسعودية فكذا فكذا، وهم بيبزوا من الناس الزلط ما يزلهم على الحج. الحج هو بالعائش، وبتكون العائل لمن بيدعموا بها إسرائيل تحارب فلسطين. كيف الخبر هذا؟ وهذا الواقع بيفزوا من العرب ومن المسلمين في أماكن هي بلا حجوا بيت الله، بيفزوا وزارات ويتهوا سريولا إسرائيل يحاربوا فلسطين ويحاربوا العرب في اليمن في لبنان في كذا، بيحاربوا المسلمين. أشمل دلاس فيهم هؤلاء وأشمل حجار والله سبحانه وتعالى ويعذبهم. قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا وسر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا بإذن الله. وما يتدمروا على أيدي المؤمنين في شعب إيران والشعب اليمني حولها بإذن الله. هم أي غيروا البوصلة في العالم كله كماشي جاله. الرجال هي الأساسية بالنسبة للقرآن، والشعب ويندلق ويثبت في هذا. إن قد واجهنا أكبر حرب عالمية، والله سبحانه وتعالى هو بيبتلي وضع مواقف حتى يلد الله الخبيث من الطيب. وما بيثبتون للرجال، مش هو كل الناس رجال. قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وفي آية أخرى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وفي آية أخرى: وجاء رجل من أكثر المدينة يسعى. الرجل هي الرجال، مش أي واحد يقول الرجال. أما الصنف الثاني قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذا كي غلق بين الجنس ذكر أنثى. أما الرجال هم الرجال الصادقين المؤمنين الذين هم مواقف ومفزمين بالدين بالقرآن بالإيمان الحقيقي بالمكتدين بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هو الاسم والقدوة العالمي.

0: وقت الله سادات بك الله والله أيسرنا.
1: يا الله يا رب. الله يسمع منك يا أخي عارف، شكرا لك.
0: يلا ما عزيزا لك
1: ما أستغنيش من عندنا.
0: يلا الله معك
1: يبارك في عمرك مع الله.

0: استقبل آخر مكالمة. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله. من معنا؟
1: معك أبو محمد من الحديدة.
0: أبو محمد من الحديدة، تفضل.
1: أقول لك هذين الدول الخليج المجانين المهاتي هم عاملين نفوسهم مدري ما هم، والله لا ندخل لهم رجل. قل له يفتح لنا بس السيد بس وحنا نروح له نتعشاها مع عشاء.
0: أيوة،
1: هذه الحمارات واليهودية السعودية وهذه إيش هم يعني يحاربوا الرجال محلوا لبلادهم القواعد في بلدهم.
0: معك يا أبو محمد، ما عفي نفسك.
1: خلاص نقول لك هذين الأشرار الذي فوقنا
0: نهايتهم قريبة بإذن الله وعلى أيدينا.
1: نستين انتهي منهم، فين سوارخنا فين إحنا سوارخ بنفوسنا نروح.
0: سلام الله عليك وعلى كل اليمنيين الأحرار.
1: والله عمري من فوق 70 وأروح.
0: ما شاء الله، الله يديلكم العافية.
1: الله يبارك
0: في عمركم. شكرا لك يا أبو محمد.
1: الله يبارك
0: مع الله.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. قربنا من أيام الحج، كل ما ذكرنا أو كل ما قربنا من أيام الحج ذكرنا مجزرة تنومة. وقبل فترة وإحنا في إحدى الحلقات خلال هذه الأيام الماضية كان من ضمن الأخبار تفويج الحجاج اليمنيين برا عبر نائب وزير الأوقاف العلامة ناجي فؤاد أو فؤاد ناجي. وصلتنا رسائل من بعض المستمعين مضمونها أنه الأخبار هذا استفزتنا، يعني معقول مطار صنعاء مغلق ومطار الرياض مفتوح، والسعودية المماطلة السعودية رغم قدرتنا بفضل الله سبحانه وتعالى على إركاع السعودية وغير السعودية، فإلى متى؟ طبعا مجزرة تنومة تذكير بهذه الجرائم التي ارتكبتها السعودية قبل أكثر من 106 أو 6 سنوات، يعني هذا العام هي الذكرى 106 لمجزرة تنومة. هذا العدو اللدود لليمن الذي ما فتئ في خلق الجرائم والمجازر واستعداء اليمن. مجزرة تنومة التذكير بها هي من أجل ألا ننسى بأن هذا الجار جار السوء لا زال يرتكب المجازر والجرائم بحق الشعب اليمني حتى اللحظة اللي بيماطل فيها من توقيع الاتفاق فيما بيننا للوصول إلى حل شامل كامل عادل مستدام نأخذ فيها حقنا المشروع. مجزرة تنومة هي توحش شاهد على إجرام الفكر الوهابي والنظام السعودي، بل وواقع المملكة العربية السعودية. مجزرة تنومة وإحياء هذه الذكرى لدى كل اليمنيين ولدى الأجيال التي البعض بعض الأجيال لم تقرأ عن مجزرة تنومة هي واحدة من الجرائم السعودية البشعة بحق الشعب اليمني. علينا جميعا أن نعي بأن هذا الجار الذي ارتكب هذه المجزرة قبل 106 سنوات لا زال حتى هذه اللحظة يستعدي هذا الشعب ويحاصر هذا الشعب ويزيد ويستميت في معاناة هذا الشعب. مجزرة تنومة التي راح ضحيتها أكثر من 3500 حاج على يد هذا النظام السعودي السعود، قتلهم بدم بارد بتوجيه بريطاني، حتى اللحظة يقتل هذا الشعب بتوجيه أمريكي صهيوني. مجزرة تنومة كمين الغدر بضيوف الرحمن. مجزرة تنومة تعكس الفكر الوهابي الذي كفر كل من حوله واستباح دماء المؤمنين المسلمين وأموالهم ودماءهم. في هذا المحور الأخير من هذه الحلقة سنضعكم في وثائقي عن مجزرة تنومة، عن دماء اعتقدها العدو أنها منسية،

فيلم وثائقي يحكي جريمة هذه الأسرة، أسرة آل مردخاي المسمى بآل سعود، في تنومة بحق الحجاج اليمنيين في عام 1923.

إذن هذه المادة الوثائقية التي تحكي عن مجزرة تنومة وعن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السعودي في منطقة تنومة بحق الحجاج اليمنيين في العام 1923 للميلاد.

في هذه البقعة من الأرض حدثت أبشع جريمة في التاريخ الإسلامي، لكنها ظلت مغيبة قرابة قرن من الزمن لأسباب مجهولة.